0: قال يسرع من وتيرة التهجير القسري في عدد من المحافظات عبر عمليات هدم المنازل ومصادرة الأراضي وسط استمرار جرائم المستوطنين. الكنيسة الإسرائيلي صادق على قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية. وفي النشرة أيضا، بعد دعوة ترامب إسرائيل وإيران لوقف إطلاق النار، طهران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل. أهلا بكم. استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال على خان يونس ومخيم جباليا ودير البلح بقطاع غزة. وأفاد مراسلنا باستشهاد 3 مواطنين بينهم طفل وإصابة آخرين جراء قصف طيران احتلال تجمع للمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون بقصف للاحتلال مركبة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيب عدد من المواطنين بجروح في استهداف من طائرات استطلاع على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع. هذا ورفعت آلة الحرب الإسرائيلية من وتيرة غاراتها على قطاع غزة متجاوزة كل الخطوط الحمراء باستهدافها للمدنيين والخيام. هذا القصف المكثف يأتي تزامنا مع مخططات ميدانية تسعى لقضم نحو 70% من مساحة القطاع عبر فرض منطقة عازلة بالنار.
1: لم تكن 24 ساعة الماضية إلا فصلا جديدا من فصول المحرقة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، حيث رفعت آلة الحرب الإسرائيلية من وتيرة غاراتها الجوية وقصفها المدفعي متجاوزة كل الخطوط الحمراء. النار الإسرائيلية طالت مركبات مدنية إلى جانب منازل سكنية وصولا إلى خيام النازحين، ما أسفر عن ارتقاء أكثر من 10 شهداء إلى جانب العشرات من الإصابات.
2: على حساب دماء أبناء شعبنا وعلى حساب مخططاته ومن أجل طيف مخططات اليمين يعمل على توسيع دائرة العنف والاستهدافات في قطاع غزة من أجل مصالحه الشخصية ومن أجل تحقيق مخططات اليمين التي تعمل على تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للحرب.
1: هذا الهجوم البري والجوي المكثف ليس معزولا عن سياق سياسي وميداني أكثر خطورة، بل يأتي ترجمة فعلية لتهديدات الاحتلال الساعية لقضم واحتلال نحو 70% من مساحة قطاع غزة في ظل أوضاع إنسانية واقتصادية خانقة.
3: إحنا في نكبة مستحدثة عن النكبة 48، لكن صامدين في مكاننا، صامدين في بيوتنا، صامدين في خيامنا، وهذه حياتنا اللي إحنا اتعودنا عليها.
1: مخططات باتت واقعا مرئيا يلمسه المواطنون عبر التوسيع المتسارع لما يسمى المنطقة الصفراء أو العازلة شرق القطاع. هذا الحزام الأمني المفروض بالنار بات يهدد الوجود الديمغرافي لآلاف العائلات التي تشبثت بأرضها قبل أن تجبرها أطنان المتفجرات على النزوح قصراً نحو المجهول.
4: بين واقع القصف اليومي العنيف ومخططات التهجير والعزل الجغرافية، يجد المواطن في قطاع غزة نفسه محاصرا في خيارات محدودة، فإما الثبات في أرضه تحت دوي الانفجارات أو النزوح بحثا عن أمان مفقود. من غزة عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.
0: تسلم السيد الرئيس محمود عباس التقرير السنوي لصندوق الاستثمار الفلسطيني لعام 2025 بحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، وذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الصندوق إياد جودة. وأطلع جودة سيادته على أبرز نتائج التقرير التي تم تحقيقها خلال العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، إضافة إلى الخطط التطويرية والاستثمارية الموضوعة لتطوير عمل الصندوق بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. وأكد جودة أن الصندوق بدأ بتنفيذ الاستراتيجية التي وضعت لتطوير عمل الصندوق للسنوات الثلاث المقبلة، والتي تراعي الظروف الاستثنائية والفرص الاستثمارية بما يسهم في خلق فرص عمل في الاقتصاد الفلسطيني مع دعم الاستقلالية الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص. من جانب أشاد السيدة بالنتائج التي حققها الصندوق في ظل الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد الوطني، مؤكدا أهمية مواصلة العمل على خلق فرص عمل كريمة لشعبنا تسهم في دعم صموده. وجدد السيد الرئيس التأكيد على أهمية التركيز على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والقطاعات التنموية في مجالات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة وغيرها. وتعزيز المنتج الوطني وتنافسيته في الأسواق المحلية وتصديرها للأسواق العربية والعالمية. التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى بمكتبه برام الله وفد أوروبي رفيع المستوى على هامش إطلاق النسخة الثامنة من منصة الاستثمار الأوروبية الفلسطينية. ضم المدير العام بالإنابة لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية مايكل كارنشتينغ ونائبه رئيس البنك الأوروبي للاستثمار جيليوس موينيا إفليوتيني وممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين ألكسندر شتوسمان والوفد المرافق بحضور وزير المالية والتخطيط ستيفان سلامة. وأطلع مصطفى الوفد الأوروبي على آخر التطورات خاصة تصاعد إرهاب المستوطنين وجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، كما استعرض رئيس الوزراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها شعبنا ومؤسساته الوطنية بفعل استمرار الاحتلال في قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل وتراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي، داعيا إلى المزيد من الضغط الدولي والأوروبي خاصة لوقف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وإرهاب المستوطنين. كما ودعا مصطفى الاتحاد الأوروبي للانخراط بشكل أكبر في جهود الإغاثة والتعافي المبكر خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بفعل تقييدات الاحتلال وتأخير تنفيذ المرحلة الانتقالية للتعافي في قطاع غزة. انطلقت اليوم أعمال الاجتماع رفيع المستوى الثامن لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى ومشاركة عدد من الوزراء ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة وممثلين على الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والدولية. وجرى خلال أعمال الاجتماع توقيع اتفاقية تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.
5: برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى انطلقت أعمال الاجتماع رفيع المستوى الثامن لمنصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين بمشاركة عدد من الوزراء ونائب محافظ سلطة النقد وممثلين على الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسات المالية المحلية والدولية.
6: اليوم هو اللقاء الثامن لما نسميه منصة الاستثمار الفلسطينية الأوروبية، وهي خلقت بشكل أساسي لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني، تم إنشائها أيامات فترة كورونا والآن هي لها أهمية زيادة في هذه الفترة خاصة في ظل الأزمة المالية اللي عمالنا منواجهها، الحصار الاقتصادي، لذلك لها أهمية خاصة بهذا الوقت بالذات. هي ليست جزء من الدعم الأوروبي للحكومة الفلسطينية أو للسلطة الوطنية الفلسطينية، هي آلية منفصلة لدعم القطاع الخاص الفلسطيني من خلال البنوك الفلسطينية، وهدفها مساعدة القطاع الخاص الفلسطيني أنه يقدر يتحمل الأعباء اللي نتيجة الضغوطات الإسرائيلية، الحواجز، الإجراءات الإسرائيلية ضد القطاع الخاص الفلسطيني. فإحنا كل الشكر للاتحاد الأوروبي على هذا الدعم اللي هو جزء منه أحيانا يذهب إلى الخزينة، جزء منه إلى القطاع الخاص، جزء منه إلى البنوك الفلسطينية، جزء منه المؤسسات المجتمع المدني، جزء منه لغزة، للقدس، في كل مكان، ولكن اليوم هو دعم للقطاع الخاص الفلسطيني. اليوم الاتفاقية حوالي 400 مليون يورو عبر سلطة النقد الفلسطينية من خلال سلطة النقد والبنوك الفلسطينية.
5: وشهدت أعمال المنصة توقيع اتفاقيات تمويلية بين سلطة النقد وخمسة بنوك محلية ضمن برنامج التسهيلات الذي ينفذه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 400 مليون يورو. وبموجب هذه الاتفاقيات سيجري توفير ما يصل إلى 395 مليون دولار للشركات الفلسطينية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر بنوك فلسطين والقدس والاستثمار الفلسطيني والوطني والقاهرة عمان.
7: تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المواطن الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، إذ تسهم في توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص وتعزيز قدرته على خلق فرص العمل والحفاظ على النشاط الاقتصادي. وتحمل هذه الخطوة رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي تؤكد استمرار دعمه لفلسطين، سواء من خلال الدعم الذي يقدمه للحكومة الفلسطينية أو عبر دعم

0: القطاع الخاص الذي يشكل ركيزة أساسية في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وترسيخ الوجود الفلسطيني على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة.
1: ويأتي إطلاق هذه التسهيلات ضمن البرنامج الأوروبي متعدد السنوات لتعزيز التعافي والقدرة على الصمود في فلسطين للفترة من عام 2025 إلى عام 2027 والبالغة قيمته 1,600,000,000 يورو والذي يشمل دعما مباشرا للسلطة الوطنية ومشاريع تنموية واستثمارية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة عندما تسمح الظروف بذلك. أكرم فروخ، تلفزيون فلسطين.
2: استقبل الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون الممثل الخاص للرئيس محمود عباس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ياسر عباس وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد. وخلال اللقاء نقل عباس تحية السيد الرئيس إلى الرئيس اللبناني مؤكدا التزام دولة فلسطين بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية ودعمها لأمن لبنان واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وحرصها على تعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين. وبحث الجانبان الأوضاع العامة في لبنان وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية بما في ذلك تداعيات النزوح من مخيمات الجنوب والتحديات الإنسانية والمعيشية الناجمة عنه، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد عباس الالتزام دولة فلسطين الثابت لتنفيذها ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين محمود عباس وجوزيف عون خلال القمة المشتركة بينهما العام الماضي في كل القضايا الإنسانية والمعيشية وما يتعلق بخطة تسليم السلاح الفلسطيني وفق الآليات المتفق عليها وبما ينسجم مع مبدأ بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أرض أراضيها وبما يسهم في أمن لبنان الشقيق واستقراره. من جهته ثمن الرئيس عون المواقف الفلسطينية الداعمة للبنان مؤكدا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الملفات المشتركة. ميدانيا، شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بعمل شق وتسوية أراضي في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. وأفاد شهود عيان أن جرافات الاحتلال قامت بعمل حفر وتجريف بوتيرة متسارعة ضمن مشروع استيطاني يعرف باسم طريق 45 والذي يربط عددا من المستوطنات المقامة شمال القدس وشرق رام الله بمدينة القدس المحتلة عبر شبكة من الطرق الالتفافية المخصصة للمستوطنين. وأضاف أن المشروع يقام على أراضي صادرها الاحتلال من المواطنين وتزيد مساحتها على 280 دونما في إطار مخططات استيطانية تهدف إلى تعزيز التواصل الجغرافي بين المستوطنات وتوسيعها على حساب الأراضي الفلسطينية. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي 8 منازل في بلدة برطع جنوب غرب جنين بينها منزلان مأهولان بالسكان في إطار سياسة الهدم المتواصلة التي تستهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم في البلدة. وأكد رئيس بلدية برطع غسان قبه أن قوات الاحتلال دفعت بست جرافات ترافقها آلية عسكرية للبلدة وشرعت بهدم المنازل بعد إجبار أصحابها على إخلائها. وأوضح أن المنازل التي هدمت شملت منزلين مأهولين بالسكان وستة منازل قيد الإنشاء، مشيرا إلى أن قرار الهدم الصادر عن سلطات الاحتلال يستهدف 20 منزلا في البلدة تقطنها نحو 20 عائلة ويزيد عدد أفرادها على 100 مواطن. أصدر سلطات الاحتلال قرارا بوضع اليد على عشرات الدونمات من أراضي بلدتي جبع وعرابة جنوب جنين واقتلاع مئات أشجار الزيتون من أراضي قرية رابة شرق المحافظة.
3: قرار إسرائيلي عنصري جديد يعبث بجغرافيا المحافظة ويقطع أوصالها عبر مصادرة عشرات الدونمات الزراعية التابعة لمواطنين من بلدات جبع وعرابي ورابة جنوب وشرق المحافظة، إضافة إلى قلع مئات أشجار الزيتون من أراضي رابة على مساحة تقدر بنحو 126 دونما بذريعة الأغراض الأمنية.
4: هذا القرار يعني بمنعنا أو بحرمنا من استخدام الأرض بالشكل المطلوب، وبرغم أنه هذه الأرض يعني ورثناها عن أبائنا وأبائنا زرعوها قبل 60 إلى 70 و 80 سنة في منهن زرع، لذلك يعني إحنا من الناس اللي تضررنا بشكل مباشر. وطبعا هسا أجا هذا الأمر الأغلب بده يكون استيطان، والاستيطان هذا بده يؤذي أهل رابة جميعا.
3: القرار يقتضي بوضع اليد على نحو 3 دونمات من أراضي بلدة جبع بالقرب من مستوطنة ترسلة والاستيلاء على نحو 128 دونما من أراضي بلدة عرابي جنوب

0: جنين منها أراض حكومية وأخرى تعود ملكيتها لمواطنين تحت نفس الذرائع.
1: تقريبا عندنا 16600 دنم ما يقارب تم مصادرتها في عدة مناطق متفرقة في محافظة جنين من شرقها وجنوبها وغربها في بؤر استيطانية. يعني الأكثر انتشارا الآن معسكر عرابة، جبل الشمال النقب عرابة، جبل المسالمي في رابة، مستوطنة صانور الترسلي التي كانت مخلاة بان فك الارتباط عام 2005، منطقة سروج غرب اليامون، أيضا يعني عدة أماكن، قرية حداد السياحية ما يقوم بالتجريف حتى الآن، مع إضافة الشبكة الطرق اللي تتوصل في هذه البؤر الاستيطانية. حقيقة يتم خنق محافظة جنين وعزلها عن كل المحافظات.
0: هذا القرار وغيره من الإجراءات التصعيدية على الأرض يأتي في ظل الحصار والعدوان على محافظة جنين وارتفاع وتيرة الاستيطان واعتداءات المستوطنين بهدف خنق المواطنين وتهجيرهم من أراضيهم.
2: يستغل الاحتلال الإسرائيلي انشغال المجتمع الدولي بأزماته المتلاحقة ليفرض واقعا جديدا يلغي مع كل تفصيلة من تفصيلاته قيام دولة فلسطينية. محمود سمود، تلفزيون فلسطين، جنين.
3: أنزل الاحتلال أمرا عسكريا وضع اليد على 1292 دنما من عدة مناطق في محافظة طوباس والأغوار الشمالية لأغراض عسكرية. المزيد في تقرير مي المصري.
4: تشهد محافظة طوباس والأغوار الشمالية تصعيدا في إجراءات الاحتلال للسيطرة على الأراضي، حيث أصدر الاحتلال أمرا عسكريا بوضع اليد على نحو 1292 دنما في مناطق عدة، منها سمرة والرأس الأحمر والعقبة وغيرها من المناطق.
5: يعني هذه الأراضي طبعا تقع في بالقرب من خربة سمرة وبالشرق من الرأس الأحمر والشمال، وأيضا في منطقة العقبة هنالك قرار عسكري للاستيلاء على 42 دنم في هذه المنطقة ما بين العقبة وتيسير، كل الأهداف مبيتة من أجل إقامة البار الاستيطانية والمستوطنات في تلك المناطق.
4: وقبل هذا القرار كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمرا آخر يقضي بالسيطرة على قرابة 42 دنما من أراضي قرية تياسير شرق طوباس تحت ذرائع عسكرية، ما يعكس نهجا متدرجا لإحكام السيطرة على الأغوار الشمالية التي تعد منطقة استراتيجية وحيوية لأبناء شعبنا.
6: تحدث عن 21 تجمع بدوي، تقريبا الآن بقي 9 تجمعات بدوية في مناطق الأغوار الشمالية. آخر هذه الأوامر العسكرية حوالي 1300 دنم، إضافة إلى ما تم مصادرته من أجل الطريق الاستيطاني، وبالتالي الهدف إفراغ الأرض من المواطنين، السيطرة على الأرض بحجج وهي القضايا الأمنية، القضايا العسكرية، القضية قضية سياسية بحتة.
4: وتهدف هذه الأوامر إلى تكريس السيطرة على الأغوار وفرض واقعا جديدا بما يؤدي إلى تضييق الخناق على المواطنين ودفعهم نحو الرحيل قسرا، تمهيدا لشرعنة الوجود الاستيطاني على حساب إنهاء الوجود الفلسطيني. يعكس هذا التسلسل في الأوامر العسكرية ترجمة فعلية لتنفيذ الاحتلال مخططات ضم الأغوار الشمالية وفرض السيطرة عليها، لا سيما وتعتبر من أكثر المناطق أهمية من الناحية الجغرافية والزراعية. من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، مي المصري، تلفزيون فلسطين.
3: تصاعدت وتيرة التهجير القسري بحق الأهالي جنوب الخليل، حيث أقدمت جرافات الاحتلال على تدمير منزل ومنجرة في خربة قلقس في خطوة تهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها لصالح المشاريع الاستيطانية.
7: عائلة فلسطينية وجدت نفسها في العراء بعدما أبعدتها قوات الاحتلال بقوة السلاح عن منزلها ومنشأتها الصناعية في خربة قلقس جنوب الخليل، لتقف عاجزة أمام مشهد الجرافات وهي تلتهم حجارة المأوى ومصدر الرزق في آن واحد، في حلقة جديدة من سياسات التضييق والاقتلاع التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
8: أنا يا خالتي كنت نايمة في بيتي ويجوا أنه علي يجوني طوال قالوا يطلعي بدافع عن الشيء اللي ممنوع، وقفوا علي حال مسدسات علي يطخوا ابني يطلعوني من بيتي من دون ما أقيم ولا إشي ولا إشي، يطلعوني ولا إمت ولا شغلة ولا عاملة، رموني بالشارع. ما عملنا إشي يا رب فيهم، ما عملنا إشي فيهم إحنا يا رب.
7: وطالت عملية الهدم منزل المواطن نايف أبو سنيني المكون من طابقين ويأوي ثلاث عائلات، إلى جانب من جرت تعود لشقيقه محمد أبو سنيني.

0: والتي تشكل مصدر دخل رئيسي لأكثر من 10 عمال، ويأتي هذا الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، رغم أن أصحاب المنشآت تلقوا إخطارات قبل نحو 2 عامين وخاضوا إجراءات قانونية ومحاولات استئناف متعددة دون جدوى.
1: اليوم اجوا فجأة وطوالي طلعوا الهذا هوني وهون عند 12 نفر و4 متجوزين وأنا ساكن هون و4 ساكنين هون.
2: هذه منجرة طبعا قائمة، هذه بتشتغل، هذه يمكن فيها بيجي يمكن 50 عامل 45 عامل بيشتغلوا هذه فيها تقريبا وشغالة، والحمد لله رب فيها عدد وفيها كذا وفيها يعني مجهزة جاهزة، ويمكن هذه يأكل منها حوالي 150 نفر، هذه 200 نفر بيأكلوا منها هذه المنجرة. وهذا الدار هذه بعتال اللي هو ساكن اللي هو ابن عمي وولاده حوالي 4 في قلبها متجوزين يعني مع نسوانهم مع عائلاتهم.
0: سياسة ممنهجة تتجاوز استهداف الحجر إلى محاصرة الإنسان، إذ يواصل الاحتلال استخدام أوامر الهدم ورفض منح التراخيص كأداة للضغط على المواطنين ودفعهم إلى الرحيل القسري عن أراضيهم تمهيدا لتوسيع المشاريع الاستيطانية. عائلات جديدة تجد نفسها بلا مأوى ولا مصدر رزق بعد أن حولتها جرافات الاحتلال إلى أكوام من الركام. محمد أبو صبحة، تلفزيون فلسطين، الخليل.
3: وصل الاحتلال تجريف مساحة واسعة من أراضي المواطنين في قرية مردى في ظل إغلاق مستمر لمداخلها ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
4: في هذا التقرير سنرصد لكم ما تتعرض له قرية مردى من عدوان الاحتلال، تجريف لأراضيها واقتلاع لأشجارها ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم والتضييق على المواطنين في قريتهم. تفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على قرية مردى في محافظة سلفيت، حيث تغلق مدخلها الغربي ببوابة حديدية في إطار سياسة العقاب الجماعي الهادفة إلى عزل القرية بالكامل. وهذا الإجراء الجائر لا يقتصر على شل حركة المواطنين، بل يخضع القرية لحصار مطبق ضمن مساعي مكثفة لتمزيق النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتسهيل التوسع الاستيطاني في قلب سلفيت.
5: مضايقات كثيرة، منها الاستيطان والتوسع الاستيطاني في قرية مردى، ويتعرض المزارعون كذلك من عدم الوصول إلى أراضيهم، وتتعرض كذلك مردى من إغلاقات يومية متكررة من قبل قوات الاحتلال من إغلاق البوابات ومداهمة المنازل والأهالي وعقتهم في حياتهم اليومية.
4: وقتنا يشهد القطاع الزراعي حربا منظمة، حيث تواصل جرافات الاحتلال عمليات التجريف المكثفة في المناطق المجاورة لمستوطنة أريل، حيث تقتلع أشجار الزيتون المعمرة، انتهاك صريح للحقوق التاريخية والزراعية، إذ تحول الأراضي الخصبة قصرا إلى مناطق عسكرية مغلقة في محاولة لتدمير سبل عيش المزارعين وتجريد القرية من هويتها الوطنية.
6: استمر إجراءات الاحتلال والمستوطنين على الأراضي المزارعين في محافظة سلفيت، وهذا اليوم نشاهد الأضرار التي تحصل يوم أمس واليوم في أراضي قرية مردة، حيث قامت جرافات الاحتلال بتجريف مساحات شاسعة من أراضي المواطنين المزروعة بأشجار الزيتون المثمر والرومي والمعمر. ويعني طبعا هذه سياسة الاحتلال في التضييق على المواطنين. معظم بلدات وقرى محافظة سلفيت تم استهدافها في الشهرين الماضيين من خلال تجريف الأراضي وجار الزيتون قرب الشوارع الالتفافية، كما حصل في بلدة ديرستيا وكيف الحارس ومردة ويسوف وسكاكا ومدينة سلفيت.
4: ما يجري في مردة يندرج ضمن مخطط التهجير الرامي إلى الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني التوسعي، مشكلا بذلك حلقة جديدة في سلسلة التطهير العرقي الممنهج. ورغم شراسة هذا العدوان وتصاعد وتيرة الانتهاكات، يظل أهالي مردى في خط الدفاع الأول متمسكين بترابهم بصلابة تكسر مخططات الاحتلال، مؤكدين أن إرادة الصمود ستظل الحاجز المنيع أمام محاولات المحو والتهويد.

0: تلفزيون فلسطين محمد شتيه سلفيت.
1: هجم مستوطنون تجمع أم الملحات البدوي الواقع شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، وألحقوا أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين والبنية الأساسية في التجمع. وأفاد مراسلنا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت التجمع وشرعت بأعمال تخريب متعمدة، ما تسبب أضرار مادية كبيرة وأثار حالة من القلق بين المواطنين. إلى ذلك هاجمت مجموعات من المستوطنين المواطنين عند مدخل قرية برقة شرق مدينة رام الله، فيما نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا عسكريا على الطريق الواصل بين بلدتي برود وسلواد في المنطقة ذاتها. وأفاد مراسلنا بأن عدد من المستوطنين اعتدوا على المواطنين بالحجارة وبصورة مباشرة عند مدخل قرية برقة، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين الأهالي وأسفر عن وقوع إصابات طفيفة. وفي الوقت ذاته قامت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على طريق يبرود سلواد شرق رام الله، وأوقفت المركبات المارة وشرعت بتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة وأعاق حركة تنقل المواطنين لساعات. اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة التابعة لبلدة دورة جنوب الخليل واعتدت بالضرب على عدد من المواطنين. وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال داهمت القرية واحتجزت عددا من المواطنين قبل أن تعتدي عليهم بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وردود. كما دمر مستوطنون شبكة مياه لري المزروعات في منطقة خلال اللوز جنوب شرق بيت لحمة. وأفاد المواطن أسعد سويس بأن مستوطنين اقتحموا أرضا تعود له ولشقيقه بعد قص الأسلاك الشائكة المحيطة بها، ودمروا شبكة مياه لري المزروعات وأفرغوا بركة لتجميع المياه وسرقوا مقتنيات من المكان. كما حطم مستوطنون فجر أمس ثلاث مركبات في قرية مجدل بني فاضل جنوب نابلس وبلدة سباستيا شمال غرب نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن المستوطنين حاولوا مهاجمة بعض المنازل في البلدتين وإلقاء قنابل الغاز فيها. صادقت الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آلية الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية. وينص القانون الذي بادر إليه عضو الكنيسة عن حزب الليكود أفي حايب وآرون على أن تشمل اقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى وتعويضات أضرار الممتلكات. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة الفلسطينية ضمن توجهات حكومة الاحتلال الهادفة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية. أثر مواصلة إسرائيل حجز أموال المقاصة تدق أزمة أثر مواصلة إسرائيل حجز أموال المقاصة تدق أزمة نقص الأدوية في المشافي الحكومية نقص الخطر، وسط تحذيرات من أن حياة الآلاف المرضى باتت مهددة.
2: يواجه القطاع الصحي الفلسطيني أزمة متفاقمة تهدد استمرارية الخدمات الطبية وحياة آلاف المرضى في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية نتيجة الأزمة المالية واحتجاز أموال المقاصة. ووفق وزارة الصحة نفد 180 صنفا دوائيا من أصل 520 صنفا أساسيا، فيما أصبح 50 دواء من أصل 97 مخصصا لعلاج السرطان غير متوفر، ما يهدد علاج أكثر من 4000 مريض سرطان. كما سجلت المستودعات نفاد 79 صنفا من المواد المخبرية و265 صنفا من المستهلكات الطبية، إلى جانب نقص في مستلزمات غسيل الكلى والعمليات الجراحية والقسطرة القلبية. وأدى ذلك إلى تراجع عدد العمليات الجراحية المنفذة هذا العام إلى نحو 19500 عملية مقابل 65000 عملية خلال عام 2025، مع تأجيل أكثر من 11000 عملية مبرمجة. وتؤكد الحكومة أن الأزمة ترتبط باحتجاز أكثر من 5 مليارات دولار من أموال المقاصة، والتي تشكل نحو 68% من الإيرادات الفلسطينية، فيما تناشد وزارة الصحة توفير دعم عاجل للأدوية والمستلزمات المنقذة للحياة. وبين نفاد الأدوية وتراكم الديون ونقص التمويل وتزايد الاحتياجات الطبية، تتصاعد المخاوف من اتساع الأزمة وانعكاساتها على قدرة القطاع الصحي الفلسطيني في تقديم خدماته الأساسية لآلاف المرضى. أشرف حسين، تلفزيون فلسطين.
1: قال نادر الأسير أن حجم عمليات الاعتقال واستهداف النساء في الضفة الغربية شهد تصاعدا متواصلا وغير مسبوق، مشيرا إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ومعسكرات اعتقاله ارتفعت إلى نحو 95 أسيرة، وهو رقم سابق تسجيله خلال ذروة جريمة الإبادة الجماعية. أوضح النادي في بيان صدر عنه أن هذا الارتفاع جاء عقب اعتقال قوات الاحتلال فجر أمس ثلاث نساء من بلدة كوبر شمال غرب رام الله ومدينة جنين ومخيم العين في نابلس، بينهن زوجة أسيرة. كما كانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسبوع الماضي أربع طالبات من جامعة بيرزيت، بينهن خريجة جرى نقلهم جميعا إلى معتقل المسكوبية، إضافة لاعتقال فتاة من رام الله تعاني إعاقة حركية. وأضاف نادي الأسير أن المعطيات والشهادات التي ترد تباعا بشأن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسيرات فاقت من حيث حجمها ومستواها ما سجل في أي مرحلة سابقة، وذلك نتيجة تصاعد عمليات القمع الممنهجة التي تترافق مع الاعتداءات بالضرب المبرح إلى جانب ممارسات التنكيل والإذلال المستمرة. يواصل التونسيون تحركاتهم الداعمة لفلسطين بمختلف الأشكال والتي تشمل وقفات تضامنية وندوات داعمة للأسرة، إضافة إلى حملات المقاطعة. المزيد في تقرير حياة بن هلال.
3: تعددت أشكال دعم فلسطين في تونس بالوقفات التضامنية وحملات المقاطعة والندوات الفكرية، وذلك تأكيدا على استمرار التمسك بالثبات على الرفض القاطع لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء شعبنا.
4: مازلنا متواصلين، معناها متواصلين في الحراك نتاعنا، مازلنا متواصلين لنصرة الشعب الفلسطيني وخاصة غزة. واليوم مش ما ما ما مش كان غزة وحدها، اليوم حتى جنين، اليوم حتى الضفة الغربية قاعدة نفس الشيء يتمارس عليها، نفس المجاعة، نصف البشاعة نتاع الحرب، ولكن مش بالطريقة اللي كانت في غزة. اليوم إلى حد الآن مازلنا متواصلين إلى حد أن توقف الحرب.
3: وتصاعدت حملات المقاطعة في تونس خاصة بالتزامن مع بداية الموسم السياحي، حيث كرست منظمة مدنية جهودا كبيرة لحث المواطنين على الامتناع عن شراء العلامات التجارية التي يثبت دعمها للاحتلال.
5: دور المقاطعة مهم جدا، المقاطعة مقاومة، لأن ما تدفعه في هذه المواد التي تغذي شريان الكيان الصهيوني أنت تدفع ثمن الرصاص الذي يقتل به أخوتنا وأهلنا في فلسطين. تجفيف منابع الكيان الصهيوني عبر المقاطعة هو مشروع مهم وعمل ثابت ومجدي.
3: وتتجدد الدعوات في جميع المحافل والتظاهرات التونسية إلى إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة في الوعي الجمعي والتأكيد على ثبات دعم صمود أبناء شعبنا على أرضهم. لتلفزيون فلسطين، حياة بن هلال، تونس.
1: في الشأن اللبناني، استشهد أربعة مواطنين لبنانيين في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طيران الاحتلال قصف بلدة زفتة، حيث استهدفت إحدى الغارات مراكز الإيواء، فيما استهدفت البقية محيط حسينية النساء ومفرق المدرسة الرسمية ووسط البلدة. كما غار الطيران على بلدة إنقانة وعلى بلدة الشرقية، حيث دمر منزلا. وبالتزامن مع الغارات تعرضت مدينة النبطية لقصف مدفعي متقطع.
6: يعيش لبنان حالة ترقب وحذر شديدين في ظل التصعيد المتسارع بين إيران وإسرائيل، وسط مخاوف متزايدة من انعكاس أي تطور أقليمي على الساحة اللبنانية التي لا تزال تواجه تداعيات المواجهة المستمرة على حدودها الجنوبية. القلق اللبناني تضاعف بعد الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس شقة سكنية في منطقة المريجي بالضاحية الجنوبية لبيروت، وأدت وفق وزارة الصحة إلى سقوط شهيدين وإصابة 20 شخصا. وبينما تشهد أجواء بيروت بيروت والضاحية الجنوبية تحليقا مكثفا للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض. فلا مؤشرات على تهدئة ميدانية جنوبا، حيث سقط صاروخان على بلدة القليع الحدودية من دون وقوع إصابات، فيما أدى سقوط صاروخ آخر في بلدة عين إبل إلى إصابة سيدة وإلحاق أضرار كبيرة بمنزلين. كما واصلت الطائرات الإسرائيلية

0: سيطرتها على عدد من البلدات في مختلف الأقضية الجنوبية، وبينها قانا، سجود، المنصوري، المروانية، الميري، صفد البطيخ، تبنين، مجد السلم والشرقية وياطر. ترافق ذلك مع قصف مدفعي طال مدينة النبطية ومحيطها، فيما ارتقى 4 مواطنين في سلسلة غارات استهدفت بلدة زفتة، من بينها غارة طالت مركزا لإيواء النازحين. وفي تطور ميداني لافت، تحدث الإعلام الإسرائيلي يوم أمس عن تنفيذ القوات الإسرائيلية عمليات برية موضعية عند أطراف النبطية مع استخدام تقنيات وروبوتات للكشف عن المتفجرات وخلايا حزب الله، فيما سجلت محاولات تقدم لتلك القوات نحو بلدة ميفدونة، بغية السيطرة على النبطية، المدينة الاستراتيجية التي تعد مركزا رئيسيا في الجنوب اللبناني. وكانت القوات الإسرائيلية قد دخلت إلى زوتر الشرقية وتقدمت باتجاه يحمر الشقيف وأرنون وصولا إلى قلعة الشقيفة التي أضحت فعليا تحت سيطرتها العسكرية دون التمركز فيها بشكل دائم. دبلوماسيا، برز لقاء السفير الأمريكي في لبنان الرؤساء الثلاثة عون وسلام وبري، حيث تم التداول في مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية وخطورة التصعيد في المنطقة وانعكاساته على لبنان. وقد شدد عيسى على أن ما حصل بالأمس هو رسالة سياسية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية قررت ألا تتوسع المواجهة أكثر وهي تولي الملف اللبناني أهمية كبرى. إلى ذلك عقد في السراي الحكومية الاجتماع الوزاري الدوري برئاسة رئيس الحكومة نواف سلامة، الذي أشار إلى مخاطر التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتداعياته، ولا سيما ما يتسبب به من موجات إضافية من النزوح وكيفية استيعابها، فيما قدم وزير الدفاع عرضا مفصلا للاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية، حيث بلغت الغارات الجوية منذ 17 من نيسان 3491 غارة، بينما سجلت 407 عمليات تفجير في الجنوب اللبناني. لتلفزيون فلسطين، هلا سلامي، بيروت.
1: حضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل وإيران على وقف إطلاق النار فورا بعدما تبادل البلدان قصف لأول مرة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار قبل شهرين. وقال ترامب على منصته الاجتماعية السوشيال إنه يجب على إسرائيل وإيران التوقف فورا على إطلاق النار. وفي السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة نشر موقع إكسيوس الإخباري إنه حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أنه قد يجد نفسه يقاتل وحيدا إذا عاد إلى الحرب مع إيران. من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل وتنذر بهجمات أشد إذا استأنفت إسرائيل هجماتها على لبنان. وكان الحرس الثوري الإيراني قال في بيان أنه استهدف قاعدتي نيفاتين في جنوب إسرائيل وتل نوف في وسط البلاد، وهما من أبرز القواعد العسكرية الإسرائيلية. وجاء في بيان الحرس الثوري أن العملية نفذت ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته إسرائيل ضد مواقع رادار في 3 أماكن مختلفة داخل إيران. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه شن غارات استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، وأضاف أنه استهدف مصنع للبتروكيماويات في مدينة بندر مهاشر في جنوب غربي البلاد. وكانت إيران قد أطلقت أول أمس دفعات من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وقالت أن ذلك جاء ردا على غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من دبابات وآليات عسكرية في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي لمحافظة درعا الجنوبية السورية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: اعتداء جديد يجسد الممارسات الوحشية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد دول المنطقة وشعوبها. تستمر التوغلات والانتهاكات اليومية بحق أبناء القرى والبلدات في الجنوب السوري دون توقف، حيث توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية معريا بمنطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي. وضمت القوة المتوغلة دبابات وآليات عسكرية وعددا من جنود المشاة الذين تقدموا باتجاه الأحياء السكنية في القرية وسط حالة من التوتر والقلق بين السكان. كما أطلق جنود الاحتلال النار عشوائيا باتجاه الحقول الزراعية مستخدمين الرشاشات الثقيلة في محاولة لترهيب الأهالي دون ورود معلومات عن وقوع إصابات بين المدنيين. هذا الاعتداء على الأراضي السورية والانتهاك الصريح لسيادة البلاد ليس الأول من نوعه، فمنذ سنوات والاحتلال يسعى للتصعيد في المنطقة عبر ممارساته الوحشية ضاربا بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين. بدورها تطالب دمشق باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدة أن جميع

أحوالهم ما أدى لإصابة عدد منهم دون أن تتوفر معلومات دقيقة حول طبيعة الإصابات أو أوضاعهم الصحية. هذا وأكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شهر سعد أن سياسات الاحتلال المتمثلة في منع العمال الفلسطينيين من الوصول إلى أماكن عملهم والاستيلاء على الأراضي الزراعية وهدم المنشآت الصناعية والاقتصادية أدت إلى تدمير مستقبل مئات الآلاف من العمال الفلسطينيين وإلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني الفلسطيني. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعد أمام الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، حيث استعرض واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة التي تستهدف حقهم في العمل والحياة الكريمة.

0: افتتحت نقطة إسعاف جديدة في مخيم بلاطة شرق نابلس بهدف تعزيز الخدمات الصحية وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة في ظل ما يتعرض له المخيم من اقتحامات إسرائيلية متكررة وعمليات دهم واعتقال، بما يسهم في دعم صمود المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.
1: في مخيم بلاطة شرق نابلس تتكرر اقتحامات قوات الاحتلال بشكل شبه يومي، ترافقها عمليات دهم وتفتيش للمنازل واعتقالات تطال الشبان في مشهد بات جزءا من الواقع الذي يعيشه سكان المخيم. فمع كل اقتحام تتجدد حالة التوتر والخوف بين الأهالي الذين يواجهون ظروفا صعبة نتيجة الاستهداف المستمر للمخيم.
2: يعني أنا باعتقادي ما يقوم به الاحتلال ليس جديدا عليه، هذه سياسات عدوانية إجرامية مستمرة ودائمة، وهي جزء من منهج حكومة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية. وما يجري في مخيم بلاطة اليوم هو مؤشر على ما يحصل في كل المحافظات الوطن، وهي جزء من سياسة الإبادة اللي بنتهجها الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى سياسة التهجير والاستيطان وزياء مزيد من الضغط على المواطنين.
3: يعني هو ليس غريب على الاحتلال في تدمير وتخريب وتنغيص على كل المجتمع المحلي. مخيم بلاطة له الأمور عادية جدا تسير بشكل إيجابي، ولكن هم حتى الهدوء الموجود في مخيم لا يريدون له أن يستمر، بل بالعكس لتخريب على السلطة، تخريب على الشعب، وتخريب على كل المجتمع المحلي مع الأسف الشديد.
1: وفي ظل هذه الظروف افتتحت نقطة إسعاف داخل المخيم بهدف تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين، بما يسهم في دعم صمودهم وتلبية احتياجاتهم الصحية في أوقات الحاجة.
4: الهدف الأساسي والرئيسي لفتح مركز إسعاف مخيم بلاطة هو اللي نكون إحنا سرعة الاستجابة وفي حالات الطوارئ وفي الحالات المرضية، ونكون إحنا أقرب من أهلنا وأخوتنا وأبنائنا في مخيم بلاطة في المنطقة الشرقية. الخدمات اللي إحنا بنقدر نقدمها في مركز إسعاف مخيم بلاطة بالتعاون مع لجنة الخدمات الشعبية اللي هي طواقم الإسعاف الميداني وطواقم الإسعاف اللي موجودة في سيارات الإسعاف.
1: ويؤكد أهالي المخيم أن الاقتحامات المتواصلة لا تقتصر على الاعتقالات فحسب، بل تترك آثارا نفسية كبيرة على المواطنين، خاصة الأطفال والنساء. ورغم ما يرافق تلك العمليات من تضييق واستهداف، يواصل أهالي المخيم تمسكهم بالحياة وتعزيز مقومات الصمود في مواجهة واقع يفرضه الاحتلال على تفاصيل حياتهم اليومية. على الرغم من استهداف مخيم بلاطة بشكل مستمر من قبل قوات الاحتلال، إلا أن سكانه يواصلون تعزيز مقومات الصمود والبقاء. ديالا عسعوس، تلفزيون فلسطين، من مخيم بلاطة شرق نابلس.
0: بهذا التقرير نصل وإياكم مشاهدينا ختام نشرة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. شهداء بينهم طفل، وإصابة عدد آخر في قصف للاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة. الاحتلال يسرع من وتيرة التهجير القسري في عدد من المحافظات عبر عملية هدم المنازل ومصادرة الأراضي وسط استمرار جرائم المستوطنين. الكنيسة الإسرائيلية صادق على قانون يوسع آلية الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية.

بعد دعوة ترامب إسرائيل وإيران لوقف إطلاق النار، طهران تعلن انتهاء العمليات العسكرية ضد إسرائيل. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، إلى اللقاء.

الوضع سيء للغاية، هيك زي ما انتو شايف الواحد بيجي مع الأدار على المية، بتيجي المية المالحة، بتيجي المية الحلوة على هالشغلة، وبعد ما خلصتش الحرب طولة الليل خبط ونسل ومش عارفين لو كتيرش احنا هذا الكلام يدخلون عد بس مرميين احنا بالشارع حينا.

0: حبيبي
1: المفروض اليوم يلبس بدلة عرس عند أولاد عمه، يلبس كفن ملطخ بالدماء. حسبي الله ونعم الوكيل.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدت، إنك لا تخلف الميعاد.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دارنا أصلا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام. اليوم الثامن من حزيران، يوم جديد تتجدد فيه الصراعات على المنطقة. يقع المواطن الفلسطيني ضحية الجغرافيا التي تمر عليها كافة الصراعات. يوم جديد نستيقظ فيه على أصوات مرعبة، أصوات الصواريخ، أصوات تذعر الأطفال، أصوات تربك حياة المواطن الفلسطيني. يسعد صباحك.
1: صباح الخير فرح، يسعد صباحكم مشاهدينا. إذن يوم جديد يحمل معه الكثير من التحديات والأمال، يعني بينما تتسارع الأحداث في منطقتنا وتتصدر التطورات الأمنية والعسكرية المشهد، ولكن دائما نذكركم أن الأمل يبقى هو العنوان الأبرز الذي نتمسك به. إذن ساعتين من الوقت سنكون معكم من خلالها في تغطيتنا المباشرة والمستمرة، ونبدأها بحالة الطقس وأسعار صرف العملات كما جاءت اليوم.

أهلا بكم مشاهدينا عن جديد، وافتتاحية برنامج فلسطين هذا الصباح كالعادة مع قراءة لأبرز ما جاء في الصحف المحلية من أخبار وتقارير مع هبة عصاف.

يسعد صباحكم مشاهدين عن جديد. إذن إليكم هذه القراءة لأبرز ما جاء في الصحف والمواقع المحلية لليوم، ونبدأها من وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا، وهذا الخبر بعنوان إيران تطلق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل. وفي تفاصيل هذا الخبر، أطلقت إيران رشقات صاروخية مساء أمس الأحد باتجاه عدة مناطق في إسرائيل، ودوت صافرات الإنذار في حيفا ومنطقة الشمال عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران. وشنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران في 28 من شهر شباط الماضي، استهدف منشآت ووزارات وقادة في العاصمة طهران وعددا من المحافظات الإيرانية، فيما ردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي. وفي 8 نيسان الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب موافقته على تعليق الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران لمدة 2 أسبوع عقب محادثات سلام بين أمريكا وإيران استضافتها باكستان من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي الحرب. وفي 22 من الشهر ذاته، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى أجل غير مسمى بناء على طلب الوسطاء. خبر آخر أيضا مشاهدينا من وكالة وفا، مجلس الأمن يبحث الأربعاء الحلول السياسية في الشرق الأوسط. في تفاصيل هذا الخبر، يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى بعنوان دفع الحلول السياسية في الشرق الأوسط، الوساطة والحوار من أجل سلام دائم، في إطار بند جدول الأعمال المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين. ومن المتوقع أن يترأس الاجتماع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو أوريغو، فيما يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إحاطة خلال الجلسة. وتشير ورقة المفاهيم التي أعدتها كولومبيا للمناقشة إلى أن تكرار النزاعات والعنف المسلح في الشرق الأوسط وما يصاحب ذلك من تفاقم للوضع الإنساني يفرض تحديات متزايدة أمام الاستقرار الإقليمي وحفظ السلم والأمن الدوليين. خبر آخر أيضا مشاهدينا من وكالة وفا، 4 شهداء بينهم سيدة في قصف استهدف مركبة ومواطنين شمال غربي مدينة غزة. وفي تفاصيل هذا الخبر، استشهد 4 مواطنين بينهم سيدة وأصيب عدد آخر بجروح بعضها وصف بالخطير مساء أمس الأحد جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية شمال غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية في مستشفى الشفاء بمدينة غزة باستشهاد 4 مواطنين بينهم سيدة وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بينها حالات حرجة إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ مركبة مدنية ومواطنين من المارة على مقربة من مدرسة البراق في حي النصر شمال غربي المدينة. وبذلك ارتفع عدد الشهداء اليوم إلى 13 إلى جانب أكثر من 30 مصابا. ويأتي هذا القصف في إطار العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يترافق مع استهداف متواصل للمناطق السكنية وتجمعات المواطنين في مختلف أنحاء القطاع. وفي السياق، أعلنت مصادر طبية في وقت سابق ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 27 أكتوبر 2023. أنتقل مشاهدينا إلى صحيفة الحياة الجديدة، وهذا الخبر بعنوان مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوبة تنتزعان أمرا احترازيا بوقف هدم منشآت في الأغوار الشمالية. في تفاصيل هذا الخبر، انتزعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة طوباس أمس الأحد أمرا احترازيا يقضي بوقف هدم منشآت سكنية وحظائر ماشية في الأغوار الشمالية. وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس معتز بشارات بأن الأمر الاحترازي يشمل عشرات المنشآت السكنية وحظائر ماشية لعشر عائلات كان الاحتلال الإسرائيلي قد أخطر قبل أشهر بهدمها.
أيضا خبر آخر من صحيفة الحياة الجديدة، قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان وتقتحم عدة مناطق شرق رام الله. في تفاصيل هذا الخبر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد 3 شبان واقتحمت عدة مناطق في محافظة رام الله والبيري. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان عند حاجز عسكري على طريق يبرود سلواد شرق رام الله قبل أن تقتحم لاحقا قرية دورة القرع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، كما شملت الاقتحامات قريتي دير جرير ويبرود وبلدة سلواد ومخيمها. ننتقل مشاهدينا وإياكم إلى صحيفة الأيام، 23 اقتحاما للأقصى الشهر الماضي. وفي تفاصيل هذا الخبر، رصد التقرير الذي تعده وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حول انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي والأماكن والمقدسات الإسلامية والمسيحية خلال الشهر الماضي 23 اقتحاما للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، كما شددت من إجراءاتها العنصرية ومنعت عددا كبيرا

من المقدسيين من دخول المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه، فيما منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي 74 وقتا. وأكد التقرير أن المسجد الأقصى المبارك شهد خلال الشهر الماضي تصعيدا ملحوظا في وتيرة اقتحامات المستوطنين، حيث اقتحم المسجد آلاف المستوطنين عبر باب المغاربة خلال فترات الاقتحامات الصباحية والمسائية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وسجلت ذروة الاقتحامات يوم 14 من أيار تزامنا مع ما يسمى يوم توحيد القدس، حيث اقتحم المسجد الأقصى أكثر من 1400 مستوطن، بينهم وزراء وأعضاء كنيسة وشخصيات متطرفة. وبين التقرير أن قوات الاحتلال واصلت فرض إجراءات مشددة بحق المصلين، خاصة خلال أيام الجمعة والمناسبات الدينية، حيث منعت في بعض الأيام دخول الرجال دون سن 60 والنساء دون سن 50، واعتدت على عدد من المصلين عند الأبواب، وأجبرت المصلين وموظفي الأوقاف وطلبة المدرسة الشرعية على البقاء داخل المصليات لإخلاء الساحات أمام المستوطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال محيط المصلى القبلي وقبة الصخرة المشرفة خلال خطب وصلاة الجمعة في أكثر من مناسبة. وفي سياق متصل، وثق التقرير جملة من الانتهاكات والإجراءات اليومية التي طالت الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، حيث واصلت طواقم السدنة والموظفين رصد وتوثيق الاعتداءات والانتهاكات ورفعها بشكل فوري إلى الجهات المختصة. وسجل دخول 425 جنديا من قوات الاحتلال إلى الحرم خلال شهر أيار، فيما منع رفع الأذان 74 وقتا. وأوضح التقرير أن الاحتلال يواصل إغلاق الباب الشرقي للحرم وتغطية نوافذه بالشوادر منذ بداية العام 2025، كما يستمر إغلاق باب رقم 7 أمام الموظفين والإبقاء على الأقفال التي وضعها على أبواب الحرم وخزائن الكهرباء، ما يعيق سير العمل بشكل مباشر. خبرنا الأخير مشاهدينا من صحيفة الأيام الضفة، إصابات وأضرار جراء هجمات واسعة للمستوطنين. في تفاصيل هذا الخبر، أصيب مواطنون بجروح متفاوتة ولحقت أضرار في ممتلكات جراء هجوم واسع شنه عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال على بلدة حوارة جنوب نابلس، بالتزامن مع سلسلة اعتداءات مماثلة طالت بلدات وقرى الخضر وعنبوس وعصير القبلية وعطوف. ففي بلدة حوارة جنوب نابلس أصيب 9 مواطنين بجروح متفاوتة جراء هجوم شنه عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي على البلدة. وأفادت مصادر محلية ومسؤولة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية بأن المستوطنين هاجموا مبنى البلدية وعددا من المنازل بشكل مباشر، وحاصروا مواطنا داخل بركس لتربية الأغنام، بالإضافة إلى تحطيم زجاج عدد من المركبات وسرقة سيارة ودراجة هوائية ونحو 35 رأسا من الأغنام، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في البلدة تخللها إطلاق نار. وذكرت مصادر طبية أن من بين المصابين عضوا في بلدية حوارة أصيب بشظايا بالرصاص في القدم، فيما أصيب بقية المواطنين جراء الاعتداء بالضرب المبرح وحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع. أما في بلدة الخضر جنوب بيت لحم اعتدى مستوطنون على 4 مواطنين. وقال عضو بلدية الخضر محمود عيسى إن 4 مستوطنين هاجموا بالحجارة المواطن علي سليمان صبيح 68 عاما ونجله سائد في الثلاثينيات من عمره أثناء عملهما في أرضهما بمنطقة القصير، ما أدى إلى إصابتهما برضودا وجروح إلى جانب تكسير مصابيح مركبتهما. وأشار إلى أن جنود الاحتلال برفقة مستوطنين هاجموا المواطنتين سعاد خليل عودة وإنعام يونس موسى، واعتدوا عليهما بالضرب أثناء قطفهما أوراق الكرمة في منطقة قطعة النيص، وقيدوا أيديهما وعصبوا أعينهما واقتادوهما إلى منطقة بعيدة قرب المنيا جنوب شرقي بيت لحم وأطلقوا سراحهما هناك. إذن مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا في الأخبار المحلية. نذهب وإياكم إلى هذه الجولة لأبرز ما جاء في الصحف والمواقع الإسرائيلية، والمختص في الشأن الإسرائيلي فايز عباس.

صباح الخير للمشاهدين الكرام، صباح الخير هبة وفرح. يعني الصحف، أنا وين الصحف الإسرائيلية اللي صدرت صباح هذا اليوم؟ يعني عمليا لم يعد لها أي معنى بعد القصف الإسرائيلي لإيران والرد الإيراني مرة أخرى على هذا القصف. وكما سمعتم يعني دوي الانفجارات في المنطقة. إسرائيل تقول أنه تم طبعا إسقاط كافة الصواريخ التي وصلت باستثناء واحد كان سقط بالقرب من المستوطنة إيتمار. وأيضا يعني سمعت صافرات الإنذار في كافة أنحاء إسرائيل تقريبا، وتم إلغاء التعليم اليوم. وطبعا هناك يعني نوع من الصورة غير واضحة حتى الآن، إسرائيل تريد مواصلة هذا القصف لإيران وإيران سترد عليها. وكل هذا جاء بسبب قصف الضاحية الجنوبية من بيروت. لكن الشيء المثير للاهتمام أنه بعد القصف الإيراني خرج الرئيس الأمريكي ترامب وتحدث عن هذا وقال أنه لم تقع إصابات في إسرائيل، فعلى إسرائيل عدم الرد على هذا القصف. لكن كانت هناك محادثة، مكالمة هاتفية بين ترامب ونتنياهو، ووسائل الإعلام الإسرائيلية بدون استثناء يعني ادعت أن ترامب طلب من نتنياهو الامتناع عن الرد على القصف الإيراني. لكن يعني في ساعات متأخرة من الليلة قامت الطائرات الإسرائيلية كما يدعون في إسرائيل بقصف عدة مواقع غرب إيران. هذا الأمر يعني من شأنه أن يثير عدة تساؤلات حول الموقف الأمريكي وموقف الرئيس الأمريكي، أنه يعني عمليا هو قال طلب من نتنياهو عدم الرد، لكن هل نتنياهو يجرؤ على عدم الانصياع لتعليمات أو أوامر ترامب؟ باعتقادي لا، يعني الجواب هو لا بالمرة. لأن أنا أريد أن أذكر في حرب 12 يوما ترامب أمر نتنياهو بإعادة الطائرات الإسرائيلية التي كانت فوق طهران ولم تقصف في طهران، وعادت هذه الطائرات بسبب تعليمات الرئيس الأمريكي. لكن أن يخرج الآن بيانات من البيت الأبيض حتى بصوت ترامب وبعد ذلك يعني نتنياهو يتمرد على تعليمات ترامب، أنا يعني أشك بذلك. لربما كان هناك أوكي رد، ولكن أنا سأخرج وأقول العودة إلى المفاوضات. هذا طبعا يعني تحليلي الشخصي، وباعتقادي أن هذا هو الأمر الصحيح، لأن نتنياهو لم يجرؤ ولن يجرؤ في المستقبل على عدم الأخذ بالحسبان التعليمات من الرئيس الأمريكي ترامب، الذي قال قبل حوالي أسبوعين أنه أن نتنياهو ينفذ ما يطلب منه من ترامب. هذا ما قاله حرفيا ترامب، قال ما أقول لنتنياهو وهذا ما سيحدث. لكن عمليا يعني هذا التوتر والتصعيد في المنطقة يعني لربما يعني حسب تقديراتي وحسب ما أحلل من الموقف الإسرائيلي، فإن الأمور ستهدأ خلال 24 ساعة، في الساعة 24 ساعة القادمة. لكن إذا لم تحدث أي تطورات أخرى تتعلق في هذه العملية العسكرية الأخيرة، يعني كما قلت يعني عناوين الصحف
هي الآن تختلف، لكن سأقرأ عليكم بعضا من هذه العناوين. لكن الشيء المثير والذي لا يكترث به الإعلام لا الإسرائيلي ولا غيره، أن إسرائيل قررت وقف إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى قطاع غزة بالكامل. نشر هذا الخبر يعني في بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، ولم يكن هناك أي تعقيب حتى إسرائيلي على هذا القرار ولماذا اتخذ هذا القرار. صحيفة دعوت أحرونوت يعني انهيار وقف إطلاق النار، إيران تعود وتقصف إسرائيل، الهجوم الإيراني. يعني كما تشاهدون في الصورة هذا إسقاط لأحد الصواريخ كما تقول صحيفة يديوت أحرونوت. ملايين من الإسرائيليين عادوا إلى الأماكن المحصنة والملاجئ بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي الضاحية الجنوبية في بيروت. جاءت التهديدات الإيرانية، والليلة تم تنفيذ إطلاق 10 صواريخ باتجاه إسرائيل، وتم إلغاء التعليم، وهناك إمكانية لإغلاق مطار اللد. مصدر إسرائيلي: الرد سيكون قاسيا على إيران. ترامب اقترح على إيران: قصفتم بالصواريخ، هذا يكفي، عودوا إلى المفاوضات. نتنياهو عقد الليلة نقاشا أمنيا استمر حتى ساعة متأخرة مع قادة الأجهزة الأمنية، والتقديرات أن إيران لن تعود إلى الحرب وستكتفي برد محدود. لكن مصدر إسرائيلي أوضح أنه بإمكان إيران أن تنسى أن تستوعب إسرائيل هذه الضربة، وأن الرد سيكون غاية في الصعوبة. لن نسمح بإمكانية المعادلة الجديدة والمس بالسيادة الإسرائيلية. هنا المقصود المعادلة الجديدة هي أنه إذا قامت إسرائيل بقصف بيروت أو أماكن أخرى وليس فقط في الجنوب اللبناني، فإن إيران سترد على ذلك بقصف شمال إسرائيل. ولكن في إسرائيل يعني يقولون أن هذه القضية ليست لا يمكن أن تأخذها إسرائيل بالحسبان، لأن إسرائيل لن تسمح بالمس بسيادتها وقصفها من قبل إيران، هكذا يقولون في إسرائيل. والكابينت الأمني السياسي الذي عقد اجتماعه قبل حوالي الأسبوع طالبوا الحكومة الإسرائيلية بعدم وقف إطلاق النار مع لبنان بالمرة. يعني إطلاق النار، ما في وقف إطلاق النار في لبنان، يعني القتال مستمر حتى يعني خلال هذه الفترة. يعني ترامب أعلن أنه يمدد فترة وقف إطلاق النار لمدة 45 يوم، لكن هذه إطلاق النار لم يتوقف ولا للحظة واحدة. وفي هذه القضية يعني أنا أكتفي بما جاء في دوات أحرونوت حول هذه القضية، لكن يعني بالطبع يعني في الصحف الأخرى العناوين يعني ربما تختلف قليلا. لكن العملية العسكرية بالأمس في منطقة الشارون أو منطقة كوخاب يائير التي أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بجروح 3 على الأقل خطيرة، نفذ العملية وشاب من مدينة رام الله والقتيل الإسرائيلي وضابط يخدم في الاحتياط. منفذ العملية عمر ياسين يعني

من مدينة الطيبة كان معه سلاح بدائي يعني وليس سلاح كما يعني اعتقدوا في بداية هذه العملية، وأيضا اعتقدوا أن له شركاء لكن تبين أنه عمل لوحده. في يدعو طهرونوت يعني يدعون على أنه هو يعني عنده كانت هناك بعض المخالفات القانونية الجنائية، وجيرانه وعائلته قالوا لو أن الشرطة تعالج الجريمة كما يجب لما حدث مثل هذه العملية. وهذه العملية أثارت الرعب في صفوف الإسرائيليين، والشرطة العسكرية تبدأ بالتحقيق مع الجندي الذي قتل الطفل سام أبو هيكل في الخليل وأصاب والده ووالدته بجروح بين طفيفة ومتوسطة، والوالدة ما زالت في المستشفى. والد الطفل ومحاضر في جامعة بيت لحم. والجيش قرر بعد فحص يعني بعد الفحص الأولي التحقيق مع هذا الجندي. بالمناسبة الجندي ادعى أنهم يعني زادوا السرعة، لكن هذا طبعا كان كذب، وإذا كان هذا الكلام صحيحا لماذا قاموا بسحب الكاميرات المراقبة من المنطقة؟ وأنه كان يعني في يعني طلع كانت يعني لا يستطيع أن نزيد السرعة. الأب يعني اللي حكى بالأمس مع وسائل الإعلام الإسرائيلية وفند كافة الادعاءات لهذا الجندي وللجيش الإسرائيلي. وخبر آخر يعني حول تمرد الحريديم وعدم موافقتهم وعدم استعدادهم على الخدمة في الجيش الإسرائيلي، وتحت عنوان يعني كتبت إيديوت أهرونوت: عندما يصل المسيح المنتظر سنقوم برجم العلمانيين بالحجارة. كبار الحاخامات هاجموا بشكل غير مسبوق المجتمع العلماني في إسرائيل، وأيضا هاجموا في مؤتمر للحريديم قضية التجنيد للجيش. اقتباس: لم يبقى هناك أي شخص يحافظ على التوراة ممن تجندوا من طلاب المعاهد الدينية، ومن أسس هذه الدولة هم أشخاص أشرار، هم شر يعني على الذين أسسوا دولة إسرائيل. الكاريكاتير في صحيفة إيديوت أهرونوت هي الضاحية الجنوبية في بيروت، إسرائيل كاتس وزير الأمن ونتنياهو، وترامب يعني تلعب التلفون. نتنياهو بيحكي لترامب: العم ترامب أنت بتسمح لنا أخرى جولة؟ بليز من فضلك يعني سمح لنا بجولة، بدين كمان جولة. هيك بشوف رسام الكاريكاتير هذا الأمر. صحيفة معريف عنوانها الرئيسي بالأحمر بالبند العريض: ترامب ممنوع قصف إيران. هذا العنوان في معريف. الرئيس الأمريكي أعلن أمس أنه طلب من نتنياهو الامتناع من الرد على القصف الإيراني لأننا كما قال نقترب من الاتفاق مع إيران. الحرس الثوري الإيراني قصف 10 صواريخ باتجاه شمال إسرائيل وشمال الضفة المحتلة مني ردا على العملية في الضاحية الجنوبية في بيروت. منظومة الدفاعات الجوية أسقطت كافة هذه الصواريخ، لم تقع إصابات أو أضرار. لكن بعد شهر أو شهرين يعني صور الأقمار الصناعية ستثبت عكس ذلك. مصدر سياسي كبير إسرائيلي: قبل المكالمة المحادثة بين نتنياهو وترامب سنرد

عسكريا والغاية التعليم في كافة أنحاء إسرائيل على خلفية المواجهات بين أنا اللي بسميهن إرهابيين، الصحيفة بتسميهن مستوطنين. شوفوا كيف استعمال هذا المصطلح على خلفية المواجهات بين المستوطنين والفلسطينيين وأي مواجهات. هؤلاء الأوباش الإرهابيين يقومون بالاعتداء يوميا على الفلسطينيين دون أي مواجهة. لكن معريف يعني اختيار مثل هذا العنوان ليس صدفة، لأنه في الأيام القادمة فرنسا تهدد بفرض عقوبات على المستوطنين وعلى منظمات يمينية إسرائيلية. وزير الخارجية الفرنسي أعلن أمس أنه ستفرض عقوبات على المستوطنين والمستوطنات غير الشرعية في الضفة بعد الارتفاع الحاد بالاعتداء على الفلسطينيين. وحسب تقرير لوكالة الأنباء رويترز، فإن فرنسا طبعا اعتمدت رويترز على مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في أوروبا، فرنسا تقود جهودا مشتركة مع دول أخرى بهدف شد الخناق الاقتصادي والدبلوماسي على إسرائيل، وهدفها فرض عقوبات على المنظمات والأشخاص ما لهم علاقة مباشرة للعنف في الضفة. إذا كان هذا الكلام صحيح ومن له علاقة، فرض العقوبات على المنظمات والأشخاص من لهم علاقة مباشرة، فهذا يعني أولا فرض العقوبات على سموتريتش هو وزير في وزارة الأمن ومسؤول عن الضفة، الأمر الآخر هو وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس اللي حسب تعليماته ما يجري في الضفة طبعا ودعمه لهؤلاء من الإرهابيين اليهود، وأيضا قائد المنطقة الوسطى هو مستوطن، ورئيس الشباك أيضا مستوطن. يعني هل فرنسا ولهم علاقة مباشرة في أحداث ما العنف في الضفة، عنف المستوطنين في الضفة، كانوا قادة الجيش أو قادة كافة الأجهزة الأمنية وأيضا بن غفير؟ هذا يعني أنه إذا كان هذا الكلام صحيح فأنه سيبدأون بوزير، المفروض أن يبدأوا بوزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الشباك. والحكومة الإيطالية أيضا تلغي زيارة لوفد إسرائيلي من سلطة الضرائب في روما، وكان هدف هذه الزيارة أن يتعلموا الوفد الإسرائيلي كيف تشكل شرطة الضرائب كما هو الحال في إيطاليا. وسبب تأجيل هذه الزيارة هو ما يحدث في الضفة والاعتداء على الناشطين في أسطول الصمود والذين تعرضوا إلى أبشع وسائل التعذيب والإهانة وحتى الاغتصاب في إسرائيل. هذا هو السبب، لكن يعني في إيطاليا قالوا لأسباب أخرى، لكن كما يقول مراسل صحيفة معريف لا، السبب الحقيقي هو شريط بن غفير اللي ظهر فيه بن غفير يتفاخر وهو يعني يعتدي ويأمر بالتنكيل بنشطاء الأسطول. وتم تحديد موعد آخر بعد الانتخابات في إسرائيل. الكاريكاتير في صحيفة معريف اليوم، هذا إسرائيلي يعني في على طبعا كنباية الطبيب نفسي، هناك من ناحية نموت ولا نتجند للجيش، ومن الناحية الثانية الديمقراطية أو التمرد. يعني شو بده يختار؟ هكذا يرى رسام الكاريكاتير الوضع الحالي في إسرائيل.
صحيفة هارتس: إيران تقصف صواريخ على شمال إسرائيل ومنطقة الشارون بعد قيام الجيش بقصف بيروت، إطلاق 10 صواريخ وتم إسقاطها. ترامب دعا إيران وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات، وسيطلب من إسرائيل عدم الرد. ويعني ما طلب، يظهر أنه ما طلب عدم الرد. والحرس الثوري: إطلاق الصواريخ إنذار لإسرائيل، إذا استمرت بعدوانيتها على لبنان سيكون الرد أوسع بكثير. لبنان: قصف الضاحية الجنوبية أدى إلى مقتل شخصين. عموس هرائيل المحلل الاستراتيجي: إيران تهاجم إسرائيل بعد استراحة طويلة. وترامب منع نتنياهو من الرد بقوة. التصعيد الإيراني يعبر عن الثقة بالنفس في طهران بأنه باستطاعتها الضغط على ترامب للتوصل إلى حل وسط في المفاوضات معها. من خلال استفزاز إسرائيل، وترامب سيأخذ ذلك بالحسبان، وأيضا سيأخذ بالحسبان بداية المونديال وكأس العالم في كرة القدم، والذي سيفتتح يوم الخميس القادم. والدكتور حسام أبو صفية لكليات نام نارفو تم نقله إلى السجن الانفرادي، والسبب أنه قدم اعتراضا على اعتقاله لمحكمة إسرائيلية من قبل محاميه. يعني بعد أن تبين لإدارة مصلحة السجون أنه قدم الاعتراض، قاموا بوضعه في زنزانة يعني انفرادي بشكل انفرادي. وفي الصحيفة يعني هارس الوحيد اللي كتبت عن هذا الموضوع، هم أكدوا أن مصلحة السجون الإسرائيلية تنكل بشكل يومي تقريبا بالدكتور أبو صفية، والذي يعاني من وضع صحي سيء ويتعرض إلى التعذيب والاعتداءات عليه من قبل السجانين الإسرائيليين. نوع ليمونة تكتب اليوم: خلل قتلوا رضيعا. مقال حول مقتل الطفل سام أبو هيكل، يعني بتنتقد جدا الحكومة الإسرائيلية في هذه الجريمة. وروجل ألبر يكتب، وأيضا أيزنكوت لم يسمع. أيزنكوت كان له لقاء متلفز، يقول لألبر أنه لم يسمع عن قتل الرضيع وسام أبو هيكل. يعني أيضا هو ينتقد أيزنكوت بشدة. الكاريكاتير في صحيفة هارتس اليوم، هذا يعني غانتس اللي نازل هبوط سياسيا على راسه، الطيارة ماشية يعني يهبط من الطائرة على راسه، انتحاري يعني. وهناك سياسي آخر بيسأله: ممكن أنضم إليك؟ منتهي عمليا، كيف بدك تنضم إله؟ يعني رسام الكاريكاتير بيدرمان يقول: من ينضم إلى غانتس اليوم هو أيضا ينتحر سياسيا كما يفعل الآن غانتس. اللي حسب استطلاعات الرأي بآخر 6 شهور أو آخر عام، ولا يجتاز نسبة الحسم في الانتخابات، مع أنه قبل عامين أو مع بدء الحرب بعد 7 أكتوبر كان يحصل في استطلاعات الرأي على 40 مقعدا. لكن يبدو أنه تبين، هو دخل إلى الحكومة مع بنيامين نتنياهو في الكابينيت الحرب، لكن يبدو أنه كان فاشلا ولم يأخذ نتنياهو بأي حساباته العسكرية راية
بيني غانتس اللي انتهى سياسيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن نتحدث في الوقت الذي يسعى فيه المواطن الفلسطيني لتأمين قوت يومه واحتياجاته واحتياجات عائلته وأطفاله بكل أمان، تقف عيون ساهرة في الميدان لتشكل خط الدفاع الأول عن صحة أطفالنا وأمننا الاقتصادي، أكيد لمنع تسلل المواد المهربة والفاسدة. إذن خلال شهر أيار الماضي فقط ضبط جهاز الضابطة الجمركية معركة رقابية أسفرت عن التعامل مع 175 قضية وإتلاف ما يقارب 30 طن ونصف من المواد الغذائية ومواد التنظيف المنتهيات الصلاحية.
1: بالفعل هبة، يعني هذه القضايا تفتح أسئلة مهمة حول حجم المخاطر التي يمكن أن تصل إلى الأسواق وأليات الرقابة والتفتيش ودور المواطن في الإبلاغ عن المواد الفاسدة والمشكوك بها. حديث أكثر عن هذه الجهود في حماية المواطن ينضم إلينا في الاستوديو العقيد إبراهيم عياش، مدير إدارة العلاقات العامة في جهاز الضابطة الجمركية. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين والمتابعين الكرام.
0: يسعد صباحك سيادة العقيد. يعني نحن نتحدث عن حصيلة رقمية لشهر أيار، 175 قضية في شهر واحد. يعني هل هناك أول شيء تصاعد في إغراق السوق يمكن بالمواد الفاسدة؟ كيف تقرأ هاي الأرقام؟
2: صحيح، في البداية بنوجه التحية لأبناء شعبنا الصامد على أرضه، ونوجه التحية لشركائنا في العمل لجان السلام العام، أيضا لأبناء المؤسسة الأمنية الداعمين والمشاركين معنا في العمل. بنوجه التحية للإعلام الرسمي وخاصة تلفزيون فلسطين وطاقم وبرنامج فلسطين هذا الصباح على تواصله الدائم معنا وأعطانا هذه المجال وهذه المساحة لتوصيل رسالتنا لأبناء شعبنا. إحنا في جهاز ضبط الجمركي نأخذ بالنتائج أكثر من الأرقام، يعني الأرقام سواء في كمية الضبطيات، يعني ربما يكون الشهر القادم أكثر عدد القضايا وأكثر عدد أو الأوزان الكميات. هذا نتيجة عملنا، جهدنا في الميدان، تواصل أبناء شعبنا معنا، الجهات الشريكة أيضا. يعني إحنا لما بنحكي 30 طن بضائع منتهية الصلاحية، بنطلع إنه هاي الكميات لو دخلت بيت المواطن الفلسطيني شو النتائج الصحية اللي راح يعني تكون إلها نتائج، تسمم القطاع الصحي شو بده يصير فيه، ابنائنا بناتنا. احنا بنطلع على هاي النتائج، لذلك نحن كل خطط العمل اللي بنكون فيها بكون يعني همنا الوحيد اللي هو حمايه ابناء شعبنا، حمايه اسواقنا، تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على ارضه. لذلك من خلال جولاتنا الرقابيه مع شركائنا على الاسواق، التاكد من كميات البضائع ايضا المتوفره، عدم التلاعب، طريقه عرضها للمواطن. الان موجات الحر المتتابعة أيضا نقوم بتكثيف جولاتنا الرقابية من أجل كما قلت حماية وتوفير الأمن الغذائي والصحي لأبناء شعبنا. فيما يتعلق في الأرقام، يعني 175 قضية خلال الشهر، 92 قضية مع وزارة المالية اللي هو كل يعني بيعرف الأزمة الاقتصادية اللي بنعاني منها، وهذا في مجال مكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي والبضائع التي تأتي من إسرائيل بدون فواتير مقاصة والتبغ.
1: لو سألنا عن أخطر المواد أو البضائع التي تدخل إلى الأسواق

0: الفلسطينية وتأثيرها المباشر على المواطن؟
1: أخطرها هي المواد الغذائية التي تصل إلى مائدة المواطن الفلسطيني، يليها الأدوية، المنشطات، وهكذا أمور يعني كلها تشكل خطر حقيقي على صحة المواطن، من حيث الأغذية، الألبان، اللحوم، الأجبان، أيضا المواد التجميل التي يتم منتشرة ويتم بيعها من خلال الأونلاين، المواقع الوهمية، هذه تشكل خطر حقيقي. ودائما إحنا في عملنا الميداني الضبط هناك في العمل التوعوي أيضا لدينا جانب توعوي نقوم به بشكل يومي في المدارس، في الكليات، في الجامعات، مع المراكز الشبابية، مع لجان المرأة لتوعية المواطن بمخاطر التهريب ومخاطر هذه الأمور على صحة المواطن الفلسطيني.
2: نعم، يعني ذكرت أنه في تطور تكنولوجي حتى موضوع التهريب، يعني التكنولوجيا وصلت حتى للمهربين. كيف بتواكبوا أنتم في الضابط الجمركية هاي الأمور؟ هل في أي تطورات لديكم أيضا لتسهيل هاي العملية؟
1: صحيح، يعني كيف خلينا نحكي اللي بيقوموا بالتربح او المهربين او هم دائما بيطوروا في اساليب عملهم، فاحنا لازم نكون مواكبين ولدينا تطور اكثر. فلدينا من خلال دائره الاي تي عندنا، من خلال تعاوننا مع وحدات السايبر في الاجهزه الامنيه، نقوم بمتابعه هذه الصفحات واحالتها لجهات الاختصاص في الاجهزه الامنيه لمتابعه هذا الموضوع. ولكن بدون وعي المواطن وخاصه فئه الاخوات، أكثر الأكثر إقبال يعني من خلال الدراسات اللي بنكون فيها، الأكثر إقبال على مواقع الأونلاين والشراء هي من الأخوات. فدائما إحنا بنوجه رسائلنا التوعوية للأخوات إنه عند الاستفسار هناك بعض الشركات مرخصة ولها مواقع تقوم من خلالها، وخاصة بعد جائحة كورونا الكل صار إقبال كبير على مستوى العالم في موضوع التجارة الإلكترونية. يعني شو المشكلة إنك تطلب الاسم الشركي، الفاتورة الإرسالية مثلا، أو الترخيص، إنه حاصل على الترخيص من وزارة الصحة. يعني إحنا يعني في خلال النقاش مرخصة من وزارة الصحة، بس أي صحة؟ لا، إنها مرخصة من وزارة الصحة الفلسطينية عشان بكرة أي طارئ أنا أعرف مع مين أتعامل، لمين أتوجه، ولما بدي أقدم الشكوى لمين. فالأغلب بتوجه، يعني في جزء كبير بتوجه إنه في البداية الاستفسار بنكون بالمتابعة معه، ولكن للأسف في هناك البعض لما توقع المصيبة بتواصل معنا وهم بيعملوا له حظر على الموقع ببطل يتواصلوا.
0: نعم صحيح، وبطلوا يردوا. لكن إذا صارت هذه القضية وصلتكم الإبلاغ أو الشكوى من مواطن أو مواطنة، ماذا تفعلون وما هي الإجراءات القانونية والمخالفات التي يمكن أن تلحق بهذه الصفحة أو هذا التاجر؟
1: إجابتي راح تكون أشق. يعني إحنا التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 132 للتبليغ، للاستفسار لأي معلومة، لتقديم أي معلومة، حتى للاستفسار نقوم متابعتها والرد عليها، ثم نقوم بأخذ الشكوى والتأكد من المعلومة سواء من خلال متابعتنا للصفحة ومن ثم من خلال وحدة الاي تي عندنا، بتم التواصل مع الأجهزة وحدات السايبر في الأجهزة الأمنية والتحويل إلى الملف إلى الشرطة والنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية كوننا جهة تنفيذية، يعني جهاز نقوم بتنفيذ التعليمات والقوانين.
2: جميل جدا، إن شاء الله توصل هاي النصائح وخصوصا للأخوات زي ما حكيت لنا. نحكي كمان اليوم سيادة العقيد عن موضوع التحديات والصعوبات اللي بتواجهكم في الضابط الجمركي، يعني بتواجهوا مخاطر حقيقية أحيانا أثناء ملاحقة الخارجية عن القانون. خلينا نحكي، حدثنا عن أبرز هاي الصعوبات وكيف بتم التعامل مع الخارجين عن القانون.
1: التحديات والصعوبات كبيرة، يعني أعتقد أنه حاليا كل الشعب عيش تحت الصعوبات والتحديات. احنا اكبر تحدي بنواجهه الاحتلال الذي يمنع عملنا خارج مناطق ألف، حتى يعيق عملنا داخل مناطق ألف، الاقتحامات المتكررة لمراكز المدن، أيضا الجشع، الطمع لدى البعض، أحيانا قلة التعليم والمستوى الثقافي لدى البعض أنه بيكون همه بس يتربح. هاي من أبرز التحديات والمعيقات، ولكن بجهودنا وبجهود شركائنا ومن خلال كما قلت لك وضع الخطط العمل التي نقوم بها لمتابعة هذا الموضوع والحفاظ على أسواقنا، يعني إذا في إمكانية في، وأنا يعني الصبح شاهدت بعض وهذه تتكرر مع كل مثلا إطلاق صواريخ أو الحرب.
0: هذا كنت بدي أسألك عنه
1: بالضبط.
0: إحنا مع تصاعد الأوضاع،
1: يعني نستغل وجودنا
0: الأوضاع. صحيح. كيف ممكن يكون هذا بيئة خصبة وجو يعني مناسب جدا انه تنتشر بضائع مهربة، انه يكون في بضائع غير مطابقة، انه ينتشر الخارجين عن القانون، او تكون حتى فرصة مهيئة للنزاعات بين الناس على البضائع نفسها؟
1: صحيح، عشان هيك احنا دائما عندنا خطط العمل بتكون جاهزة للتعامل مع اي طارئ، وخاصة بعد قرار وزير الداخلية من الحرب الاولى اللي هي الاستجابة السريعة اللي بضم الاجهزة الخدماتية، الارتباط، الهلال الاحمر للتعامل معه، بالاضافة باسناد الاجهزة الامنية للتعامل مع اي متغير. احنا عبر شاشة فلسطين بنحب نطمن، المواد الغذائية متوفرة ولعدة أشهر، كميات الوقود تدخل كما الحصة المخصصة لها، أحيانا يتم التأخير من طرف الإسرائيليين ولكن تصل، فلا داعي لا للهلع ولا للخوف ولا للتخزين، لأنه أيضا التخزين سواء الأغذية تتلف أحيانا في المنازل، تخزين المواد النفطية البترول الغاز يؤدي إلى خطر حقيقي على صحة المواطن، كله متوفر. إحنا جولاتنا مستمرة سيتم تكثيفها من التحديات اللي أنت أجبت على جزء منها اللي بتواجهنا، أيضا استغلال دخول الجيش الإسرائيلي لمراكز المدن، محاولة إدخال بضائع أثناء الاجتياحات، تقلبات الطقس، هاي الأمور إحنا عندنا خطط عمل للتعامل معها سواء داخل مناطق ألف أو خارج مناطق ألف من خلال عملنا السري والشراكات مع المجالس القروية والبلديات والأجهزة الأمنية للحد على هذه الظاهرة، ولكن دائما نقول وعي المواطن هو اللبن الأساسي في العمل معنا.
2: أكيد وعي المواطن، ومن الجانب الآخر الضمير يكون حي عند بعض المواطنين أيضا اللي بيستغلوا الظروف الصعبة.
1: أكيد عدم استغلال الظرف الصعب اللي بنمر فيه للتربع.
2: طيب اليوم سيادة العقيد لو بدنا نحكي إنه بعض الناس أحيانا بتخوفوا من موضوع تضييق الرقابة، كيف أنتوا بتوازنوا ما بين الرقابة المشددة وما بين إنه تسهلوا كمان حركة التجارة المشروع على التجار الملتزمين؟ خلينا نحكي
1: صحيح، إحنا يعني في عملنا تنظيم، يعني الرقابة جزء ولكن تنظيم وتسهيل الحركة التجارية ما بين المحافظات والمدن والقرى، نمارس دورنا الرقابي، نمارس تعملنا من خلال الأجهزة، من خلال الحواجز، من خلال الجولات الرقابية، ولكن هذا مع ضمان استمرارية وانسيابية الحركة التجارية بدون أي تأخير، ولكن نحن منذ عدة سنوات تركيز في عملنا على العمل الاستخباري من خلال دائرة الاستخبار الجمركي وغرف العمليات مع الأجهزة الأمنية، نعتمد على المعلومة أكثر من التعامل الميداني، يعني هي اللبنة الأساسية في عملنا. يعني إحنا اليوم لما بنكون في الشارع عارفين انه في سيارات، ولكن نكون عارفين انه لدينا معلومات انه في مركبه قادمه او يتم التعامل معها وفق هذه الاليات.
0: نعم، احنا بالنهايه بدنا نقول يعطيكم الف عافيه على جهودكم وحمايه المواطنين الفلسطينيين والحفاظ على صحتهم وامنهم وامانهم واقتصادهم. العقيد ابراهيم عياش، مدير اداره العلاقات العامه في جهاز الضابطه الجمركيه، شكرا لك.
1: شكرا
2: لك. الشكر لك، مشكوره جهودكم بالتاكيد. اذا مشاهدينا وقفه قصيره ونعود لنستكمل واياكم فقراتنا فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد ومحطة جديدة من فلسطين. هذا الصباح نتحدث فيها عن السردية الفلسطينية، حيث الصراع في فلسطين ليس على الأرض وحدها بل على المعنى والرواية والذاكرة أيضا. تبرز أهمية السردية الفلسطينية بوصفها إطارا لفهم تاريخ فلسطين، لا كمجموعة وقائع متفرقة بل كتراكم حضاري وإنساني وسياسي متصل.
1: نعم فرح، إذن اليوم تحتفي المكتبة العربية والدولية بإضافة نوعية وعمل مرجعي شامل يعيد بناء تاريخ فلسطين من جذوره الإنسانية الأولى، مرورا بتشكل المدينة والسلطة وصولا إلى الامتحان الوجودي الراهن. نتحدث عن مشروع السردية الفلسطينية الكبرى الذي لا يكتفي برصد الأحداث بل يبني خزانا مفاهيميا وأركان نظرية تؤسس ولأول مرة لمنهج قراءة فلسطيني خالص للتاريخ والواقع. نتحدث لتفاصيل أكثر عنه، نرحب بضيفنا بالاستوديو الدكتور مفيد عرقوب الناقد والباحث الأكاديمي الفلسطيني. صباح دكتور.
2: صباح الخير لكم المشاهدين، واسمحوا لي أن أنتهز هذه الفرصة بداية لأتوجه بالشكر الجزيل للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين وإلى أمينه العام الشاعر مراد السوداني الذي احتضن هذا العمل وواكب تطوره بعناية ودعم كريم.
0: نعم دكتور مفيد، في البداية لو تحدثنا عن السردية، ماذا نقصد بالسردية الفلسطينية الكبرى بالتحديد؟ ماذا نعني بها؟ وهل هي تاريخ أم ذاكرة أم قراءة نقدية للتاريخ؟
2: هو السردية الفلسطينية هي مفهوم شامل لإعادة قراءة التاريخ.
0: إعادة قراءة التاريخ
2: ضمن سياق متصل الدلالة. فلم تكن المشكلة في كتابة تاريخ فلسطين نقص الوقائع، وإنما في غياب الإطار القادر على جمعها في سردية تفسيرية واحدة. فالتاريخ إذا تبعثر فقد منطقه، وإذا انتظم استرد معناه، وإذا انتظم في سرديته استقر الحق واستعصى على المحو.
1: جميل. اليوم دكتور مفيد يعني نتحدث أنه المكتبات العربية يمكن والفلسطينية أكيد فيها العديد من الموسوعات والسرديات اللي تتحدث عن فلسطين، ولكن لو بدنا نحكي اليوم عن السردية الفلسطينية الكبرى، شو اللي بميز هذا الكتاب عن الأعمال والكتب الأخرى التقليدية؟
2: نعم سؤال رائع. إن ما يميز هذا الكتاب عن الأعمال الموسوعية وكتب التاريخ التقليدية أن تلك الأعمال عرضت المادة التاريخية متسلسلة، جمعت المادة التاريخية أولا ثم عرضتها متسلسلة متجاورة لكن بأصوات متعددة.
0: نعم.
2: وأقلام متنوعة. أما هذا الكتاب فيقدم فلسطين عبر الزمن بصوت تفسيري واحد يرمي عن قوس المعنى الواحد المتصل، فينتظم الحدث في سياقه التاريخي وتتبلور منه السردية الفلسطينية إطارا جامعا ناظما لفهم التاريخ.
0: يعني دكتور مفيد، في مثلا سردية تاريخية، في سردية دينية، في سرديات عبرانية على لسان الاحتلال، وتختلط السرديات مع بعضها البعض، ولكن لابد أنك جمعت بين عدد من الأساليب للسردية الكبرى. ما هي الأساليب التي جمعت بينها؟ وهناك سردية شفوية متناقلة.
2: هو أولا نعم هناك أولا

0: العنوان الرئيسي وهناك صراع ما بين سرديتين، السردية الصهيونية والتي تنطلق من التوراة والنصوص التوراتية وهذه السردية. ونحن عقدنا في هذا الكتاب بوابة أطلقنا عليها صراع السرديات،
1: هذا مهم.
0: نعم، حيث تتفكك الرواية الصهيونية ويتكشف هشاشة بنيانها وتتداعى الأسس التي قامت عليها، وفي المقابل تتبدى البنية العميقة للمسار الفلسطيني، فتنتظم المفاهيم، مفاهيم الأرض والإنسان والذاكرة والتاريخ والوعي في سياق أو في بنية تفسيرية واحدة تكشف وحدة التجربة الفلسطينية واستمراريتها عبر الزمن.
2: نعم دكتور، يعني أكيد كل عمل موسوعي في وراء بحث مطول، وأكيد بياخد وقت طويل من القراءة والتدقيق والتحرير أكيد خلف كواليس هذا الكتاب. يعني كم استغرق منك وقت لإنجاز هذا الكتاب، وشو كانت مصادرك ومن المراجع اللي استندت لها أو بعض منها؟
0: لقد تخلق هذا العمل بعد جهد مضمن وثمرة سنوات من العمل، بما في ذلك عزلة امتدت 6 أشهر.
2: نعم،
0: آثرت فيها مفارقة الناس إلى مصاحبة الكتابة والبحث والمراجعة، حتى وصلت المصباح بالصباح.
2: جميل.
0: أتعقب العبارة في مواضعها وأفتش الفكرة في جوهرها وأعيد فتح البوابات واحدة بعد أخرى تمحيصا وتدقيقا وتهذيبا، وهكذا خرج هذا العمل من تلك العزلة الخصيبة أشد تماسكا.
2: نعم.
0: وأصفى صوتا وأمتن حجة.
1: نعم دكتور، يعني هذا العمل الكبير والمضني يستحق الترجمة إلى لغات عدة لتصل سرديتنا الكبرى إلى كل العالم. هل هناك جهود لترجمة هذا العمل؟
0: نعم، هو العمل جار لا ترجمة السردية، لأنها بصراحة يعني هي سردية متماسكة ومختلفة، فقد كتب عن فلسطين كثيرا.
2: نعم.
0: وربما أكثر مما كتب عن أي قضية أخرى في التاريخ المعاصر. رغم هذا، غير أن هذا التراكم المعرفي على سعته ظل يفتقر إلى إطار.
2: نعم.
0: قادر على جمع شتاته وإعادة قراءته في بنية تفسيرية واحدة تكشف وحدة التجربة الفلسطينية، فمن الضروري أن يصار إلى ترجمة هذه السردية إلى لغات مهمة.
2: أكيد مهم جدا. يعني دكتور، لو بدنا نحكي عن موضوع السرديات، السردية الفلسطينية بشكل خاص، يعني هناك من يظن أن القضية الفلسطينية فقط بدأت في عام 1948، واليوم نحن نتحدث عن تراكم حضاري. كيف ممكن لهذا الكتاب وغيره أيضا من الأعمال السردية أنه يثبت أن الوجود الفلسطيني على هذه الأرض هو الأصل، وأنه موجود من ألاف السنين، وأنه الروايات الأخرى هي ليست سوى يعني مستحدثة؟ خلينا نحكي،
0: هذه السردية تعقبت عبر بوابات فلسطين عبر الزمن، ابتداء من العصر الحجري وبدايات الاستقرار البشري، مرورا بتشكل المجتمع الكنعاني وتعاقب الحضارات والإمبراطوريات وظهور المشروع الصهيوني والانتداب البريطاني والنكبة، فاللجوء والنكسة وتبلور الكيانية الفلسطينية المتمثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، وتعقب تحولات النضال الوطني الفلسطيني في الشتات وفي الأرض.

0: المحتلة في ودور البلديات ولجان التوجيه الوطني والانتفاضتين الأولى والثانية وبينهما مسار أوسلو والتحولات التي أحدثها، ثم ينتقل إلى بوابات القدس والأسرى واللاجئين والجدار العازل انتهاء بحرب غزة عام 2023.
1: نعم دكتور، لكن هذه الأعمال تكلف ميزانية ضخمة، إسرائيل تصرف ملايين الدولارات على سرديتها. اليوم احنا يعني بنحكي امام عمل ضخم وبحاجة، والمفروض انه انا يعني ما سألت حضرتك اذا كان معك مجموعة من الباحثين والكاتبين اللي بيساعدوا في كتابة هذا الموضوع تحت اشرافك، قديش احنا بحاجة ليكون في عنا ميزانية تصرف على ضخ او على على السردية الفلسطينية.
0: اولا يعني لننطلق ان هذا الكتاب هو عبارة عن مشروع معرفي، مشروع معرفي لإعادة بناء السردية الفلسطينية في رؤية شاملة تنتظم فيها المعارف المتناثرة والتكشف فيها البنية العميقة للمسار الفلسطيني عبر مفاهيم الجغرافيا والتاريخ والوعي. وهذا يتطلب بالفعل جهود، لعلها أقسى من جهود تأليف هذا الكتاب. جيد، سنطرق جميع الأبواب وجميع المؤسسات، ويقف معنا جنبا إلى جنب كما قلت في البداية الاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين وأمينه العام الشاعر مراد السوداني. نطرق جميع الأبواب للوصول إلى الهدف، وهو نشر هذا الكتاب وترجمته إلى لغات متعددة.
2: نعم، يعني هو ليس مجرد صفحات تقرأ، بل هو وثيقة أكيد موجود لتثبيت وتثبيت الاستمرارية أكيد التاريخية لفلسطين من جذورها الأولى وحتى يومنا هذا. كل الشكر لك على هذا العمل الرائع، كل التحية أكيد، كل الشكر الدكتور مفيد عرقوب الناقد والباحث الأكاديمي الفلسطيني.
0: شكرا
1: لكم. شاهدنا من هنا فاصل قصير ونستكمل فقرات فلسطين هذا الصباح.

0: أهلا بكم مشاهدينا مجددا. إذن في ظل التصاعدات الميدانية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وما يرافقها أكيد من تساؤلات لدى المواطنين حول إجراءات السلامة والتعامل مع الحالات الطارئة، تبرز هنا أهمية التوعية المجتمعية والاستعداد المسبق لأي مستجدات فرح.
1: نعم هبة، خاصة أنه إحنا على أبواب الصيف، أو الصيف دخل فعلا، الطلاب في إجازة والعائلات بتخرج للتنزه سواء في الطبيعة أو في مخيمات صيفية بتضم الطلاب والأطفال، هذا بيضاعف الخطر على حياة المواطنين، خاصة مع تناثر الأجسام المشبوهة والشظايا الصاروخية. هو واقع قديم جديد، لكن الوقت بيختلف مرة في رمضان ومرة طبعا في الصيف ومرة في الشتاء. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو العقيد نائل العزة. يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك ست فرح، وصباح الخير هبة.
0: يسعد صباحك.
2: صباح الخير لكل المتابعين ومشاهدين تلفزيون فلسطين.
0: يسعد صباحك، أهلا وسهلا. يعني في ظل التصعيد الإقليمي، خلينا نحكي اللي منمر فيه واللي بدأ منذ الأمس ليلا، يعني شو أبرز الرسائل اللي ممكن يوجهها اليوم، النصائح اللي يوجهها الدفاع المدني للمواطنين؟
2: نعم، بالتأكيد نبدأ في الإحصائية اللي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني مع تجدد هذه الموجة من الصراع بإطلاق موجات من الصواريخ والصواريخ الاعتراضية. سجلت طواقمنا التعامل مع شظية في منطقة أبو ديس، طواقم الدفاع المدني والشرطة توجهوا إلى الموقع ولم تسجل فيها أي إصابات. أيضا تلقينا مجموعة بلاغات في جنوب نابلس، وطواقم الدفاع المدني والشرطة أيضا متواجدة في الموقع لفحص يعني هذا الحدث. بالتأكيد دائما احنا بنأكد على أنه هذه مسألة خطيرة، مسألة ليست سهلة. هناك تجربة في شهر نيسان العام الماضي، وتجربة أيضا في بداية شهر رمضان العام هذا، بمعنى أنه لدى الشعب الفلسطيني تجارب للتعامل مع هذا الموضوع، وأيضا هناك خبرة تراكمية أصبحت لدى طواقم وفرق الاستجابة. لدينا الآن تفعيل لجنة الطوارئ المشتركة التي تضم الشرطة والدفاع المدني والهلال الأحمر والارتباط العسكري. أيضا كان هناك بالأمس تعليمات من معالي وزير الداخلية برفع درجات الاستعداد والجاهزية لدى مختلف طواقم الاستجابة. وبالتالي يبقى العنصر المهم هو التزام المواطنين بالإرشادات.
0: نعم.
2: وبالخطة التي طبقت في شهر رمضان الماضي.
0: نعم.
2: والتي تنص على ثلاث قضايا حيوية. أولا عدم التعاطي مع الإشاعة. بالأمس كان هناك تهافت على محطات الوقود، كان هناك تهافت على بعض الأسواق للتزود
0: المخابز.
2: نعم بالتأكيد، وهذا جزء خطير من سلوك المجتمع الذي دائما نحاول بأن نوصل المعلومة السليمة الدقيقة اللي هي لها علاقة بطمأنته. اتصالاتنا مع وزارة المالية ومع الهيئة العامة للبترول بأن الوقود موجود ومتوفر، ولكن هذا التهافت بالتأكيد سيجعل الكميات المتوفرة تصبح محدودة. أيضا ما يتعلق بالمواد التموينية، نريد من المواطن أن لا يستمع إلى أي معلومة خاطئة ومضللة. نحن نتعامل مع حقائق على الأرض لها علاقة بتوفر كافة الاحتياجات الأساسية. المسألة الثانية هي عدم الاقتراب من الشظايا، خاصة الأطفال والذين يقومون بالاستعراض بالاقتراب من هذه الشظايا لسبب رئيسي، أنه إحنا مجهول إلنا هذه الأجسام، لا نعرف محتوياتها سواء كانت غازات سامة أو مواد لم تنفجر. والمسألة الثالثة هي الإبلاغ المبكر لطواقم الاستجابة حتى يكون هناك تدخل مباشر وسريع لدرء الخطر الناتج عنها.
1: نعم عقيد نائل، اليوم المواطن بيفكر هل أنا ألغي المخططات، ألغي حياتي، أرسل أطفالي إلى المخيمات الصيفية، المدارس، الجامعات، الدوام، يعني كيف يتصرف المواطن في ظل حالة التخبط؟ لأنه الخطر موجود لكن الحياة مستمرة في نفس الوقت.
2: يعني إن شاء الله في الساعات القادمة سيكون هناك قرار من معالي وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني، والذي ينص صراحة على تقييد حركة المواطنين وتقييد بعض الأنشطة اللي لها علاقة بالنشاطات المجتمعية كالمخيمات الصيفية والمسارات البيئية المختلفة، لأنه احنا بنتحدث عن مخاطر لها علاقة بتساقط هذه الأجسام، واحنا بنحاول دائما انه ما نحد من حرية المواطن، ولكن تقييد حركته هي جزء أساسي من حمايته.
0: نعم سيادة العميد، يعني أنت حكيت عن وعي المواطن، إحنا دائما نراهن على وعي المواطن. اليوم لما نوجه رسالة للمواطنين أنه كيف إمكانهم يتعاونوا مع الدفاع المدني ويسهلوا عمل الدفاع المدني في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
2: نعم إحنا اليوم لدينا كمؤسسة لدينا خطر مركب. الشظايا عندما تتساقط بسرعات عالية، تتساقط بحرارة مرتفعة، نحن نعيش في أجواء الصيف، ستكون سببا رئيسيا في اندلاع الحرائق. بالتالي اندلاع الحرائق في الأحراش، في محيط المنازل، في الأعشاب، في

0: الفلسطينية جزء من الخطر اللي بيواجهه الدفاع المدني بشكل دائم ومستمر. مهم جدا انه المواطن يبلغ عن هذه الاجسام بشكل سريع وبشكل لحظي حتى تتمكن الطواقم من الوصول ودرء الخطر كما تحدثت. المسألة الثانية بأنه عدم التجمهر فوق أسطح المباني، عدم التجمهر في الساحات العامة، لأنها سبب رئيسي بأنه هذه التجمعات تكون عرضة لتساقط هذه الشظايا وهذه الأجسام. والمسألة الثالثة إحنا بنأكد على أنه من الدفاع المدني، من المجلس الأعلى للدفاع المدني، أنه الابتعاد عن الإشاعة وعدم التعاطي معها والابتعاد عن الأخبار المضللة وتداولها، لأنه هذا جزء من الحرب اللي تشن على أبناء شعبنا بأنه يتعاطى مع هاي الإشاعة، والإشاعة اللي مصدرها مجهول، بالتالي السلوك اللي بده ينتج على المواطن هو سلوك عشوائي غير منظم، في نزعة أنانية. يعني إحنا يوم نتحدث عن مجتمع فلسطيني متنوع بفئاته، في فقراء، في فئات مهمشة إذا بدها تلجأ أنها تأخذ احتياجها من المواد الأساسية، اللي معاه دخل واللي عنده قدرة شرائية راح يأخذ حصة اللي ما عندهش هذا الدخل أو هذا النوع من الميزة،
1: راح يساهم في رفع سعرها.
0: يعني رح ينشأ كثير من تجار الحروب اللي دائما كل أجهزتنا الأمنية بتحاول أنها تحد من هاي الظواهر.
1: صحيح. في لقاءات سابقة تحدثنا عن تفعيل دور المتطوعين في المناطق والقرى والبلدات الفلسطينية، نعم، بتدريب من الدفاع المدني خاصة في المساهمة في التقليل من عنف المستوطنين، كمان كيف ممكن يساهموا فرق المتطوعين في هذه الأزمة.
0: يعني على ذكر عنف المستوطنين، احنا في الاسبوع الماضي تعاملنا مع 21 حدث افتعلها قطعان المستوطنين في نابلس، في رام الله، في الخليل. اكثر هذه البلاغات كانت في نابلس، ما يقارب 14 حادث احراق لممتلكات المواطنين، 12 حادث في رام الله، وست حالات في محافظة الخليل. بالتأكيد الدفاع المدني كمؤسسة لم يكن حاضرا بشكل مباشر، لكن فرق المتطوعين اللي أنشأها الدفاع المدني منذ أكثر من 3 سنوات واللي بلغ تعدادهم أكثر من 3000 متطوع كان لهم دور كبير في الاستجابة ومنع الأضرار ومنع تفاقم الحوادث، اللي من خلال تلفزيون فلسطين بنوجه لهم التحية، خاصة أنه هذا المتطوع هو إنسان فلسطيني مؤمن بقضيته ومؤمن بأنه العائد الحقيقي للتدخله هو حبه لبلده وحبه لمجتمعه.
2: نعم، رسالة أخيرة سيد عامد تحب توجهها في ظل هاي الظروف؟
0: يعني بالتأكيد عدم الاقتراب من مواقع تساقط الصواريخ، رعاية خاصة للأطفال وتحذيرهم وتنبيههم حتى لا يكونوا عرضة للخطر، وبالتأكيد الدفاع المدني مع مختلف شركائه على رأسهم الشرطة والهلال الأحمر والارتباط العسكري حاضرين في الميدان، نعم، حتى أنه يكونوا سند ودعم للمواطن الفلسطيني.
1: نعم، ونؤكد على ما ذكرته سابقا، التزام الأخبار من مصادرها الرسمية، عدم الانجرار وراء الإشاعات، والإبلاغ مباشرة لجهاز الدفاع المدني والجهات المختصة. العقيد نائل العزة، مدير العلاقات العامة في جهاز الدفاع المدني، شكرا جزيلا على حضرك وتواجدك.
0: حياكم الله.
2: كل الشكر لك، أكيد نتمنى السلام إلى الجميع. إذن مشاهدينا نذهب إلى طول كرم. فرح.
1: نعم هبة، يعني نذهب إلى طول كرم، الأوضاع هناك دائما باستمرار سيئة بسبب الاحتلال، محاصرته لمدينة طول كرم ومخيميها والتصاعدات الميدانية اللي بتأثر على الحياة الإنسانية، خاصة بعد نزوح آلاف المواطنين من مخيمات طول كرم، والآثار اللي سببها خاصة على الفئات الضعيفة، النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، ونسف المباني السكنية وجعل هناك العديد من الناس في ظروف إنسانية غاية في الصعوبة. الحديث أكثر عن الأوضاع الإنسانية في مدينة طول كرم ومخيميها تنضم إلينا مراسلتنا بيان ذياب. يسعد صباحك بيان.
3: نعم، صباح الخير لكم زميلاتي ولجميع السادة المشاهدين. وحقيقة عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة طول كرم أنه يفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين، تحديدا هذه الفئة الضعيفة التي ظلمت كثيرا وعانت الكثير. أكثر من 25,000 نازح يقاسون جميع أشكال وويلات العذاب لتأمين أدنى متطلبات الحياة من لقمة العيش والعلاج والمسكن بالدرجة الأولى، في ظل فقدانهم منازلهم بشكل كامل عبر مخططات هدم تمركزت في مخيمي طول كرم ونور شمس. نقف اليوم في ضحية الذنابة المواجهة والمقابلة لمخيم طول كرم المنكوب الذي يمنع نازحوه من الوصول إلى منازلهم للعام الثاني تواليا بعد تمركز الاحتلال في عدد من هذه المنازل ورفع الأعلام الإسرائيلية على هذه الثكنات العسكرية كنوع من إثبات الوجود وأيضا استفزاز المواطنين ونشر حالة من الهلع خاصة في ظل التوتر الإقليمي الذي تشهده المنطقة تحديدا، علما أن محافظة طول كرم لا يفصلها عن داخل المحتل سوى جدار الفصل والضم العنصري. هي محافظة بشكل عام تعاني الكثير من ويلات الاحتلال كونها تعاني من ويلات الجدار وتضييقات الاحتلال المختلفة. اليوم هناك حالة تنشر بين الناس لكن بشكل عام الوضع مستقر، واليوم نحن بصدد الحديث عن هذه التطورات التي تشهدها محافظة طول كرم المتزامنة مع تواصل العدوان الإسرائيلي. ضيفي السيد فيصل سلامة منسق فصائل العمل الوطني في محافظة طول كرم، أهلا وسهلا بك معنا. يعني سيد فيصل، هذه الصورة من مخيم طول كرم مع هذه الأعلام التي ترفع على الثكنات العسكرية التي تتوغل في قلب المخيم بعد تنزيح سكانه منه للعام الثاني، في ظل هذا التوتر كيف تنعكس هذه الظروف الصعبة على النازحين؟
4: بالتأكيد يعني ظروف النازحين أولا يعني صعبة جدا ناتجة عن استمرار العدوان وأيضا المضايقات والوضع الاقتصادي الصعب اللي بيعيشه أبناء شعبنا من وقف ومنع العمال في العمل في الداخل الفلسطيني، فحقيقة يعني أثر بشكل كبير على كل مناحي الحياة الاقتصادية والتعليمية والإنسانية. فنتحدث عن أول اجتياح كان لمخيم طول كرم ونور شمس 25/7/2023، يعني قبل 7 أكتوبر كان في اجتياحات وكان يعني تخريب البنية التحتية وطرد السكان واعتقالات وأيضا تصفية لأبناء شعبنا بدم بارد من قبل جيش الاحتلال. ف7 أكتوبر كان كمان محطة هي مفصلية زادت وتيرة الأعمال العنصرية بحق شعبنا ومخيماتنا بتدمير البنية التحتية، بهدم البيوت، بحرق البيوت، بإتلاف كافة المحال التجارية في المخيمات وأيضا السيارات الخصوصية التي كانت هي مصدر رزق أبناء شعبنا في المخيمات. ومن ثم يعني 27/1 كان هو طرد غالبية السكان 2025، طبعا نتحدث 27/1/25 كان هو طرد كافة السكان المخيمات، نتحدث عن 25,000 نازح من المخيمين. وكمان يعني كمان في مخيم جنين نفس الأعمال والممارسات، إذا نتحدث عن منطقة الشمال 40,000 نازح ضمن احصائيات وكالة الغوث الدولية. فعن طول كرم الحديث لما نتحدث عن 25,000 نازح، بالتأكيد اليوم يعني بيعيشوا بظروف مأساوية جدا كل أنحاء المحافظة طول كرم وخارج كمان المحافظة، يعني في هناك في كل محافظة الوطن في نازحين بالتأكيد بيعيشوا بظروف صعبة جدا، بتداهمهم أثمان المياه والكهرباء وأيضا أثمان الشقق السكنية المستأجرة وظروف الحياة الإنسانية أيضا والمعيشية والتعليمية والإنسانية بحق النازحين. فهون يعني أصبح الاحتلال لا يفترس بل يتلذذ على معاناة أبناء شعبنا، يتلذذ على معاناة النازحين اللي بيعيشوا بعيدين عن بيوتهم. وهو نحن نتحدث يعني من أمامنا مخيم طول كرم، تشاهدون كيف عملية الدمار، هدمت بيوت بالكامل وعلى أنقاض البيوت قاموا بفتح الشوارع العريضة، فكل المخيم بشكل يعني تغيير معالمه الهندسية والجغرافية والديموغرافية من خلال تحويل المخيم إلى مربعات كمخطط يعني أمني من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي. فالثكنة العسكرية موجودة في المخيم، إطلاق النار بشكل صح، قاموا بهدم البيوت وحرق البيوت بإتلاف المحال التجارية ودمروا البنية التحتية بالكامل، ولكن بشكل يومي نسمع إطلاق نار على المباني، تخريب، حرق، وأيضا يمنع منع باتا بالدخول أو حتى الاقتراب. يعني نتحدث عن منطقة مطلة، لكن إذا اقتربنا من المخيم سيتم إطلاق النار أو الاعتقال أو الاعتداء بالضرب على المواطنين. إن حتى أي إنسان يعني قبل يومين بالضبط في قصة من أبناء شعبنا في الداخل الفلسطيني دخل في منطقة قريبة من المخيم بالخطأ، 3 ساعات شبح ضرب إهانة بهدلة، وهو خلينا نقول نسميها تهب الطريق، فقاموا بالاعتداء عليه والضرب. في الحقيقة استمرار العدوان واستمرار احتلال المخيم واستمرار معاناة النازحين يشكل حقيقة معاناة إنسانية أخلاقية قانونية يتحملها المجتمع الدولي في صمته، وأيضا أن يكتفي فقط برفع التقارير ليشاهد ما يجري، طب هي جريمة حقيقة كبيرة جدا. على المجتمع الدولي أن يتدخل، على مؤسسات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق الإنسان أن تتدخل فورا بوقف العدوان، بوقف الاستيطان، بوقف عملية المداهمات والاعتقالات. حق هذا الشعب الفلسطيني أن يعيش بأمن وأمان، أن يعيش بحرية أسوة بكل شعوب العالم. الشعب من الفلسطيني على مدار أكثر من 100 عام وهو يعاني، قدم كثير من التضحيات، الجسام، شهداء، أسرى، جرحى، وما حصل في غزة حقيقة كارثة كبرى، وهنا في مخيم الكرم ونور شمس وجنين غزة الصغرى من نفس المخطط، نفس العقلية، هدم، تخريب، بنية تحتية، قتل متعمد، حرق، وأيضا تهجير السكان. ما المخطط الأمني الممنهج في غزة وفي مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس هو نفس المخطط، نفس العقلية. فهذا الشيء يعني حقيقة أمام صمت عالمي، أمام صمت عربي، أمام صمت إسلامي على مدار أكثر من 3 أعوام، إذا نتحدث من 25/7/2023، إذا نحن نقترب من 3 أعوام من حالة من المعاناة، من الكوارث، من النكبات، من الويلات، من المعاناة والمضايقات والحواجز والاعتقالات اليومية اللي تعرض شعبنا، وكمان منع العمال من العمل بالداخل، وضع اقتصادي سيء. فحقيقة هذه الاحتلال يمارس هذه الضغوطات النفسية والاجتماعية حتى يكون هناك التفكير من أبناء شعبنا بالهجرة الطوعية، إن لم تكن قصرية تكون طوعية، لكن شعبنا سيبقى صامد مرابط تغرم، وكل الظروف اللي نتحدث عنها شعبنا شكل وسجل صمود أسطوري، سنبقى ثابتون على الأرض مرابطون حتى يتحقق حلم شعبنا بإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف وحرية أسرانا إن شاء الله.
3: نعم إن شاء الله. شكرا لك يا سيد فصل سلام على هذه المشاركة وعلى هذه المعلومات. إذن الصمت الدولي المطبق هو من يسمح لهذا الاحتلال بأن يستفرس أكثر بشعبنا الفلسطيني، وأن يستبيح كل مقدرات ومحرمات شعبنا، وأن يهدر دماءنا بدون مقابل وأيضا دون ذنب سوى أننا فلسطينيون خلقنا على هذه الأرض. هذه هي صورتنا من طول كرم، عودة إليكم.
2: نعم كل الشكر لك مراسلتنا من طول كرم بيان دياب، وأكيد نتمنى الفرج القريب والعاجل بعودة جميع اللاجئين إلى منازلهم في طول كرم وجميع أنحاء البلاد. كل الشكر.
1: إذن مشاهدينا عودة للحديث عن الأوضاع الميدانية المتسارعة في المنطقة والتصعيد العسكري في المنطقة، تتزايد تساؤلات المواطنين حول الإجراءات المتخذة لحمايتهم ومدى جاهزية الجهات المختصة للتعامل مع أي طارئ قد ينعكس على حياتهم اليومية.
2: نعم فرح، أكيد في ظل هذه الظروف تزداد أهمية الوعي لدى المواطنين في هذه الظروف الصعبة، وأكيد يبرز دور الشرطة في متابعة المستجدات وتقديم الإرشادات للمواطنين والتعامل مع أي طارئ، بما يضمن أكيد الحفاظ على السلامة واستقرار الأوضاع. إذا نتحدث بتفاصيل أكثر عن دور الشرطة في هذه الأوضاع، نرحب بالناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العميد لؤي رزيقات. يسعد صباحك.
5: يسعد صباحك وأهلا وسهلا.
1: يسعد صباحك سيادة العميد. يعني في البداية لابد أن نتحدث عن الإجراءات الفورية التي يتخذها جهاز الشرطة الفلسطينية لحماية المواطنين.
5: يعني منذ بداية الأحداث، إذا تحدثنا في هذه الأحداث، فورا سيد اللواء علام السرقة مدير عام الشرطة أعطى توجيهاته لكافة الإدارات المختصة من هندسة المتفجرات والعمليات المركزية وشرطة المحافظات بضرورة رفع الجاهزية من أجل التعامل مع هذه الأحداث الطارئة والخطيرة والتي قد تعرض حياة المواطنين للخطر من خلال سقوط الشظايا والقذائف الصاروخية. منذ ساعات الصباح سقطت العديد من الشظايا في صريف والعديد من القرى والبلدات، جاري التعامل معها من خلال إدارة هندسة المتفجرات. التوجيهات والإرشادات للمواطنين تكرر دائما من قبلنا وعبر مواقع الشرطة المختلفة وعبر وسائل الإعلام. اليوم نكرر هذه التوجيهات بضرورة عدم الاقتراب من الأجسام المشبوهة. هذه الشظايا قد تكون تكون خطيرة. المواطن قد لا يلتفت أو لا يعطيها بالا ويقول أنه هاي ممكن تكون يعني حديد فقط، ولكن لا يعلم أنه فيها قد تكون بعض المواد الحارقة، بعض المواد التفاعلات الكيماوية اللي ممكن أن تحدث، بعض الأجسام التي قد لا تكون قد انفجرت، وبالتالي ضرورة عدم الاقتراب من هذه الأجسام، هذه الشظايا، هذه القذائف الصاروخية، ضرورة الابتعاد عنها، ضرورة أن نعلم أطفالنا في كيفية التعامل معها بعدم الاقتراب وإبلاغ ذويهم، وبالتالي ذويهم يقومون بإبلاغ الشرطة عبر الرقم المجاني 100. أيضا الفضول، للأسف الكثير من المواطنين لديه فضول ويريد أن يغذي هذا الفضول من خلال الصعود إلى أسطح المنازل من أجل النظر إلى ما يجري في السماء، أو رغبته في التصوير، وهذا قد يودي بحياتهم أحيانا ويشكل لهم خطرا حقيقيا. في الأحداث الماضية قبل عدة أشهر خسرنا 5 مواطنين 4 شهداء في بيت عوة، وكان لإناث، وفتى سقط من علو أثناء قيامه بمحاولة النظر إلى ما يجري إلى السماء. نأمل خلال هذه الأيام أن لا يحدث أي مكروه، ومن خلال الالتزام بكل ما يصدر عن الشرطة، عن الجهات المختصة، الدفاع المدني، وزارة الداخلية، الأجهزة الأمنية، ضرورة الالتزام بكل ما يصدر من تعليمات وتوجيهات. أيضا في لحظة سمعنا بوجود صواريخ، لأنه إحنا للأسف ما عندنا إجراءات أمان ولا إجراءات السلامة، لا عندنا ملاجئ محصنة ولا عندنا صافرات إنذار، ولكن كنا اليوم معنا التلفونات ممكن أنه نسمع بوجود صواريخ، وبالتالي الاحتماء في الأماكن الآمنة قدر المستطاع.
2: سيادة العميد، أنا هون بدي أسألك بالنسبة للحركة المرورية، هل من تعليمات خاصة بالحركة المرورية للسائقين في حال أيضا سمعنا أنه في صواريخ وكنا في السيارات؟
5: بالتأكيد صحيح. يعني ضرورة أخذ ما يمكن أخذه من إجراءات السلامة، النزول من المركبة، الاحتماء في أماكن آمنة، عدم الابتعاد عن موضوع التعليمات اللي بتصدر دائما، أن يكون هناك أيضا ما يكون في هلع وخوف، وما نعمل إرباك في الشارع، أن نتصرف بعقلانية حتى نتجاوز وقوع أي أحداث. للأسف البعض ممكن أنه يستعجل، بده يشوف عبر التلفزيون، أو ممكن يعني الخوف، وهذا من حقه، ولكن ضرورة أن يعني نسيطر على هذا الخوف، أن نسير وفقا لحركة السير الاعتيادية، وأن لا نقوم ب قيادة المركبات بسرعة ممكن أن تؤدي إلى حوادث أيضا، مش بس الصواريخ ممكن تقتل، حادث السير ممكن يقتل، الاختناق المروري ممكن أن يتسبب بإشكاليات بين المواطنين. لذلك كلما التزمنا بالإرشادات والتوجيهات كلما قللنا من الخطورة. الوضع صعب والضغوطات صعبة، لكن نحن نعمل بكل جهد وبكل الإمكانيات لدينا نسخرها من أجل خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات، من الخدمات على الأرض، من الإرشاد والتوجيه، ومن الاستجابة لمطالب المواطنين والإغاثاتهم عبر الرقم المجاني 100. ولكن مرة أخرى الأمر يتطلب مزيدا من الالتزام من قبل المواطنين، وخاصة فيما يتعلق في الأجسام المشبوهة. في يعني في الحرب قبل عدة أشهر كان هناك في نهايتها بعض الأجسام الخطيرة التي يعني قد ينتج عنها أيضا أجسام أصغر، وبالتالي هذه الأجسام ممكن أن تكون قاتلة ومتفجرة، ولا يمكن أن تتفجر إذا سقطت على الأرض ولم تنفجر. نعم. بعدة عوامل، منها إما العبث بها تحريكة، أو من خلال العوامل الجوية، وبالتالي هذه الأجسام رغم صغر حجمها لكنها خطيرة، وممكن أن تؤدي إلى حالات وفاة أو قتل، وبالتالي المطلوب أن نبتعد عنها، ألا يقترب الأطفال منها، أن نقوم بإبلاغ الشرطة عبر الرقم المجاني. نحن في الشرطة لدينا إدارة هندسة المتفجرات، إدارة مهمة متخصصة لديها القدرة والمعرفة في كيفية التعامل مع الأجسام المشبوهة. اليوم يعني عبء ثقيل على إدارة هندسة المتفجرات، اللي نتمنى لهم ولزملائنا ولأهلنا جميعا السلامة في ظل هذه الأجواء الصعبة التي نعيشها من تساقط الشظايا وغيرها.
1: نعم، مرات المواطن مع العجلة، الهلع، الخوف، سقوط الشظايا، ممكن يتوتر، يتخربط، ما يعرفش على مين يرن، هل أنا لازم أرن على الدفاع المدني أو على الشرطة أو على جهات أخرى؟ شو التخصص بالتحديد اللي ممكن إحنا نرن فيه على الشرطة مش على الدفاع المدني؟
5: يعني أولا نحن نأمل أن يتم تشغيل مركز الاستجابة الموحد 911 قريبا، قريبا وهذا بحل كل الإشكالية. ولكن في الظرف الحالي ممكن أنه يرن على الشرطة على الرقم المجاني 100، ممكن يرن على الدفاع المدني إذا كان في حرائق 101، وممكن أن 102 عفوا، وممكن أن إذا كان في إصابات أن يساهم في طلب الإسعاف من خلال 101. فهذه أرقام بسيطة، أرقام سهلة وتستجيب بشكل فوري لكل الاتصالات التي ترد إليها، لكن الأمر يتطلب مزيد من الوعي والسرعة في عملية الإبلاغ. للأسف البعض بيكون بصور في الحادث وبنسى أنه لازم يقوم بالإبلاغ، وبكون بصور في شخص يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهذا شيء يعني يتدخل في خصوصية المواطن والجريح والمتوفي، وأيضا يسيء لذويه ويسيء لهذا الشخص المصاب، وبالتالي بهدف طبعا جمع الإعجابات وزيادة المشاهدات عبر الصفحات سواء في حوادث السير أو الأحداث، وهذا شيء غير منطقي التصرف، غير إنساني التصرف الأسلم أن نقوم بإبلاغ الشرطة عبر الرقم المجاني 100، الدفاع المدني 102، الهلال 101، حتى تتكامل الأدوار وبتكون الرسالة وصلت للجميع، اللي تصبح المسؤولية تنتقل من المواطن اللي قام بالإبلاغ إلى هذه الجهات.
2: نعم سيادة الميديا، لما نحكي اليوم عن دوركم في الشرطة بالتعامل مع التجمعات، ويمكن هي الأخطر في ظل هاي الظروف، التجمعات غير منظمة، كيف تعاملتم ورح تتعاملوا معها؟
5: وهذه التجمعات تعيق عملنا، تعيق عمل الدفاع المدني، تعيق عمل الإسعاف، لذلك في بعض الحالات استخدمنا القوة في هذا، يعني كان لابد من الاستخدام وتدرج استخدام القوة حتى يتم فض هذا التجمع للمواطنين اللي يتجمهرون عندما يقع حدث، وهذا ممكن أن يؤدي إلى إصابات أخرى من بين المتجمهرين. لذلك طالبنا المواطنين دائما أنه عدم التجمهر، إفساح المجال أمام قوات الأمن والجهات المختصة للعمل على الأرض سواء في رفع الإصابات أو في إزالة الأخطار، وبالتالي نحن مرة أخرى نطالب المواطنين في حال وقوع أي أحداث ضرورة الابتعاد عنها، يعني بيجي بتجمهر بيعيق عمل الشرطة، بيعيق عمل الدفاع المدني والهلال وغيره، وبالتالي هذا الأمر قد يؤدي إلى مضاعفة الإصابات، مضاعفة عدد حالات الوفاة. لذلك على المواطن ألا يتجمعوا كافة المواطنين في حال وقوع أي أحداث، حادث سير أو حريق أو لا سمح الله سقوط شظايا، هذا يتطلب من المواطن الابتعاد عن المكان والوقوف في مكان آمن، إذا كان بالإمكان مساعدة من طرفه هذا لا ضير فيه، ولكن إذا كان هناك شظايا صواريخ ما حد بيعرف يتعامل معها إلا هندسة المتفجرات، يجب أن نفسح المجال لهندسة المتفجرات للعمل والابتعاد عن المكان.
1: نعم سيادة العميد، شاهدنا خلال التصعيد السابق بعض المواطنين اللي استخدموا الذكاء الاصطناعي في توليد الصور والفيديوهات اللي بتقول أنه في شظايا وصواريخ في أماكن معينة، وألقيتم القبض على شخص قام بمثل هذا العمل، شو الإجراءات اللي ممكن تتخذوها هذه المرة إذا صدر نفس التصرف؟
5: العمل بشكل فوري ضده، يعني لما استخدم البعض هذا الذكاء الاصطناعي من أجل صناعة هذه الصور التي أربكت المواطنين، أربكت المؤسسة الأمنية، أربكت المؤسسات كلها، وخاصة في طول كرم كانت يعني نجحت بشكل أكبر هي في طول كرم، تم اتخاذ إجراء بشكل فوري. دائرة مكافحة الجرائم الإلكترونية عملت على كشف هذا الأمر بصورة سريعة ومعرفة من قام بصناعة هذه الصورة وتم إلقاء القبض عليه، وهذه ليس حالة فريدة وإنما كان في هناك العديد من الحالات اللي تعاملت معها الشرطة، ومن هنا نحن نحذر كل هؤلاء الأشخاص الذين يحاولون إثارة البلبلة والخوف والهلع والإرباك في المجتمع الفلسطيني أنه الشرطة والأجهزة الأمنية ستكون لهم بالمرصاد. لدينا دوائر السايبر ستتابع مثل هذه التصرفات بشكل فوري، سيتم إلقاء القبض على من يقوم بهذا العمل لأنه بيؤدي إلى الهلع والخوف بين المواطنين، وبالتالي هذا الأمر ممنوع أن تقوم بإرباك المواطنين وخاصة في الحالات التي نعيش.
1: أذكر أنه هذه المرحلة مش مرحلة لإطلاق النكات والمزاح
5: أطلاقاً
1: أبداً.
5: إطلاقاً نحن يعني للأسف المواطن اليوم بيكون يعني يتابع كل كبيرة وصغيرة، وهناك بعض الإشاعات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتلقفها المواطن، لأنه يعني طبيعة الحال والجو تؤدي إلى هذا الأمر، وبالتالي يمنع على أي شخص في هذه الحالة في هذه الأيام أن يقوم بصناعة شيء ممكن أن يؤثر ويربك المواطنين أو أن يقوم بنشر إشاعة أو أخبار كاذبة.
2: نعم وهون سيادة العميد يمكن كمان مهم نوع المواطنين بمعرفة مصادر المعلومات اللي بدهم يتوجهوا ويأخذوا منها.
5: ودوما نقول خذ المعلومة من مصادرها الرسمية، نحن في الشرطة لدينا انسياب سهل ويسير في موضوع المعلومة، وأي حدث يقع يتم إرساله للإعلام وبالتالي للمواطنين. وكل الأجهزة الأمنية لديها صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لديها أيضا مواقع إلكترونية، وبالتالي بإمكان المواطن أن يتأكد من المعلومة بكل سهولة وعدم الانشرار وراء أو أن يقوم بنشر الأخبار الكاذبة. عليها أن يتوجه إلى الجهات المختصة لأخذ المعلومة من مصادرها حتى لا يساهم في نشر الإشاعة أو الأخبار الكاذبة أو إحداث إرباك في المجتمع الفلسطيني.
1: نعم سيادة العميد، ونتمنى أنه مع كثر هذه التصاعدات الميدانية والإقليمية أنه يكون صار لدى المواطن خبرة في التعامل مع هذه الحالات.
5: يعني نحن نعول على وعي المواطن، نعول أيضا على توجيهاتنا وإرشاداتنا أن تصل إلى المواطنين وأن تلقى أذانا صافية. اليوم بدأت شظايا الصواريخ تتساقط في العديد من القرى والبلدات، والتوجيهات كانت واضحة من قيادة الشرطة بضرورة التعامل معها بشكل فوري. تم الإعلان عن استنفار إدارة هندسة المتفجرات والعديد من إدارات الشرطة للتعامل مع الوضع الذي نعيش، وبالتالي هناك خطورة حقيقية على المواطن يجب أن نتجاوزها بالوعي. نعم. وبالالتزام بكل ما يصدر عن الشرطة والجهات المختصة.
2: أكيد دائما نراهن على وعي المواطن، وبالتأكيد جهودكم دائما مشكورين عليها، ويعطيكم
5: شكرا.
2: شكرا العميد الأيرزقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية.
5: شكرا.
1: شكرا جزيلا. إذا من هنا مشاهدينا نذهب إلى نافذة أخرى، ومن لبنان تحديدا نضيء على جهود السفارة الفلسطينية في بيروت وتعاونها مع الجمهورية اللبنانية لمساعدة الشعبين. ومش قادر أسكت يا هبة.

0: واقع النازحين الفلسطينيين أثر الحرب؟
1: أولا شكرا للاستضافة وشكرا لتلفزيون فلسطين على متابعة الحثيثة لكافة هموم وقضايا أبناء شعبنا الفلسطيني. منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 آبار الماضي وبتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس محمود عباس، قام سعادة السفير الأخ محمد الأسعد بمواكبة قضية النزوح، والتي هي قضية شائكة ومؤلمة لأبناء شعبنا. طبعا النزوح الفلسطيني كان من ضمن النزوح اللبناني الكبير، وكما تعلمين أنذرت المخيمات والتجمعات الفلسطينية في جنوب الليطاني لأكثر من مرة، وبالتالي كان هناك نزوح فلسطيني إلى ثلاث أماكن رئيسية. أولا إلى مركز سبلين للإيواء الموجود في منطقة سبلين شمال مدينة صيدا، والذي استوعب في المرحلة الأولى من العدوان حوالي 2500 نازح فلسطيني ولبناني وسوري. وكان هناك النزوح إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية وخاصة في صيدا وبيروت وشمال لبنان، وبالتحديد في مركز المدارس في مخيم نهر البارد ومدرسة بتير بشكل خاص. وبالتالي كان لابد من مواكبة هذه القضية، ولابد من القيام بزيارات تفقدية لأبناء شعبنا الفلسطيني. وقد قمنا برفقة سعادة السفير الدكتور محمد الأسعد بزيارتين إلى مركز سبلين للإيواء. الزيارة الأولى كانت بعد العدوان بداية شهر آذار الماضي، والزيارة الثانية كانت من حوالي الأسبوعين. وخلال الزيارة الثانية كان هناك للأسف حوالي 600 نازح فلسطيني نزحوا من مخيمات جنوب لبنان. الأوضاع فعلا صعبة، وكما تعلمين قضية النزوح هي قضية صعبة وشائكة وينتج عنها مشاكل كثيرة، ولكن بتواصلنا الدائم مع إدارة الأونر وممثلة بالسيدة دورتي كلاوس مديرة الوكالة في لبنان وفريق عملها، استطعنا أن نحل الكثير من القضايا العالقة في مركز سبلين. ونعمل دائما على التخفيف من معاناة أبناء شعبنا في أماكن نزوحهم وتأمين الإمكانيات المطلوبة لذلك. كما أننا عقدنا اجتماعات مع العديد من المؤسسات الدولية العاملة في لبنان، عقدنا لقاءات مع رئيسة اللجنة الدولية الصليب الأحمر في لبنان، مع رئيسة بعثة أطباء بلا حدود، ومع منظمة اليونيسف. هذه اللقاءات حضرها الدكتور محمد حمود رئيس فرع رمية الهلال الأحمر الفلسطيني في لبنان، وكان الهدف منها تشبيك، عملية تشبيك وتنسيق المواقف بين جمعية الهلال وهذه المؤسسات لما تقدمه وما تبرزه من قضايا خاصة بالجانب بالقطاع الصحي لأبناء شعبنا.
0: كان لكم أيضا تعاون مع وزارة الصحة اللبنانية؟
1: بالتأكيد كان هناك تعاون وتنسيق مع وزارة الصحة، نتج عنه معالجة الجرحى الفلسطينيين من جراء العدوان الإسرائيلي،
0: تأمين جميع المستلزمات.
1: نعم، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وهذا خفف الكثير من الأعباء، خاصة وأنت تعرفين أن الواقع الاقتصادي والواقع المالي في لبنان صعب للغاية، وهناك أزمة اقتصادية صعبة يمر بها الشعب اللبناني. صحيح. والشعب الفلسطيني.
0: أيضا كان في منصة أصدرتوها بالتعاون مع الجمهورية اللبنانية.
1: صحيح.
0: منصة إدارة الكوارث، خبرني عن هالموضوع أكثر.
1: هذه المنصة كانت في الأساس معنية بالنازحين اللبنانيين، ولكن قام سعادة السفير الدكتور محمد الأسعد بزيارة إلى السراي الحكومي والتقى السيدة سحر بعصيري السفيرة سحر بعصيري، وكانت هناك اتفاق بأن يكون اللاجئ الفلسطيني والنازح الفلسطيني على هذه المنصة لكي يكون هناك تنسيق أكبر للجهود، وخاصة ما تقدمه المؤسسات الدولية للنازحين. وقد نتج عن هذه الزيارة تسجيل النازحين الفلسطينيين على هذه المنصة، إضافة لذلك أن العديد والمئات من العائلات اللبنانية أبناء شعبنا اللبناني الشقيق هم نازحون داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
0: صحيح.
1: وبالتالي هناك حالة تكافل اجتماعي في

0: الفلسطيني اللبناني في ظل هذا العدوان.
1: التعاون اللبناني والفلسطيني اللي شاهدناه خلال هالحرب قد ايه مهم بوقتنا الحالي؟
0: بالتأكيد هو مهم، هو مهم جدا، أولا للتخفيف من المعاناة وخاصة معاناة النازحين الفلسطينيين، ودعم صمود وتعزيز صمود أبناء شعبنا الذين بقوا في مخيمات الجنوب وخاصة مخيمات برج الشمالي الرشيدية الباص والتجمعات الفلسطينية الموجودة هناك. ونحن على تواصل دائم مع رئيس لجنة الحوار وفريق عمله السفير رامز دمشقي، وننسق الجهود بشكل يومي ومستمر لتأمين كافة الاحتياجات. وقد قامت لجنة الحوار مشكورة بتوزيع العديد من المساعدات على العائلات المستضيفة في المخيمات الفلسطينية في لبنان.
1: بالنسبة لموضوع زيارات لمراكز الإيواء، خبرني أديه هالموضوع أثر معنويا وانعكس إيجابيا على الحالة النفسية لشعبنا الفلسطيني. فالسفارة الفلسطينية أثبتت أنه أنها مراعي ظروف الشعب الفلسطيني وأنها الراعي الرسمي لهم في لبنان.
0: هذه الخطوات هي بتوجيهات مباشرة من السيد الرئيس، وهناك رسالة واضحة لأبناء شعبنا بأنكم لستم متركون وحدكم، بأن هناك مرجعية فلسطينية في لبنان مسؤولة عنكم، مسؤولة عن حماية كرامتكم، مسؤولة عن تأمين الإمكانيات المطلوبة لكم. رد الفعل كان جدا ممتاز. أبناء شعبنا في لبنان يشعرون بالكثير من الفرح، بالكثير من الارتياح عندما يشاهدون سفير دولة فلسطين أو من يمثل السيد الرئيس في لبنان موجود بينهم. أكيد. يتفقد أمورهم، يطلع على القضايا والتحديات التي يواجهونها، وبالتالي نحن لن نترك شعبنا في لبنان، هم مسؤوليتنا. ولا تنسي بأن هناك لجنة المتابعة لأحوال أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان والموجودة في رام الله، والتي اجتمعت برئاسة الأخ حسين الشيخ، وتم تشكيل لجنة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان برئاسة الأخ السفير، عقدت العديد من اللقاءات. عقدنا لقاءات على مستوى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، والدور دور فصائل منظمة التحرير الفلسطينية جدا إيجابي وجدا مهم في هذه المرحلة. عقدنا لقاءات مع المؤسسات المحلية والأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني، واستطعنا أن نضع آلية توزيع للمساعدات، أن لا يكون هناك ازدواجية في التوزيع، أن لا يكون هناك محرومون من التوزيع. أضيف إلى ذلك أن نحن نصر أيضا أن المستضيف الفلسطيني في المخيمات يعاني ما يعانيه النازح الفلسطيني، وبالتالي نريد أن نؤمن له كذلك المقومات والإمكانيات المطلوبة. وفي هذا الإطار كان الدور الكبير لمؤسسة محمود عباس من خلال توزيع مبالغ مالية للعائلات المستضيفة في كافة المخيمات الفلسطينية، وهذه الحملة كانت بالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان.
1: نعم أستاذ وسام، بنختم معك، شو رسالتك للشعبين اللبناني والفلسطيني؟
0: رسالتنا للشعب الفلسطيني أننا سنعمل دائما على تعزيز صمودهم. نحن ندعم وجودهم داخل مخيماتنا، أبناء شعبنا الذين صمدوا في جنوب لبنان بالأساس. نوجه لهم كل التحية، نوجه التحية أيضا لأبناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات المختلفة الذين صادفوا إخوانهم اللبنانيين والفلسطينيين وحتى السوريين، كان هناك عائلات سورية موجودة داخل المخيمات. لأبناء شعبنا اللبناني نتمنى الخير للبنان، نتمنى الازدهار والسلام، وأن يعود الأمن والازدهار لهذا البلد الحبيب.
1: أستاذ وسام، هيك نكون وصلنا لختام فقرتنا، شكرا لحضورك معنا.
0: شكرا لك. شكرا.
1: وهنا نصل لختام الفقرة الصباحية، عودة إلى فلسطين. إذا مشاهدينا، إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا من فلسطين هذا الصباح وتتصاعد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران، وتبرز تساؤلات عديدة حول التداعيات المحتملة، ولكن نبقى نراقب ونتمنى السلامة لجميع أبناء شعبنا هبة.
2: نعم، يعطيك العافية فرح، كل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. يعني كان صباح حمل الكثير من الأخبار والتفاصيل التي لا تخلو بالتأكيد من القلق، ولكن دائما نذكركم أننا نرغب كل شيء نتمسك به الأمل بالله، ونؤمن أن القادم إن شاء الله سيكون أجمل وأهدى بإذن الله. إذن لا يمنع أن نتمنى لكم نهار سعيد وفي أمان الله.

بنعاني من اطلاق النار، من نقل اولادنا من مكان لمكان. الخيام هي كي ما سمعت الخيام تقيش من اطلاق النار، الخيمه اي رصاصه بتخترقها. مجلس السلام لازم يتفاعل مع اللي بيصير في غزه، يتعامل مع الامر اللي قاعد بيصير في غزه، الضرر اللي احنا فيه، المواجع اللي احنا فيها، كل الامور اللي احنا فيها.

اللي بيصير بصراحة مجزرة حقيقية بحق هدم البيوت. يعني الاحتلال اليوم من الصباح الباكر على الساعة 5:30 تقريبا أو 6 جميع هذا الآليات صبح جاي عشان يهدم 3 بيوت ل3 أشقاء أو خلينا نسميها بالمسمى الحقيقي 3 قصور أو 3 فلل. الكلفة التقديرية تبعتهم 14 مليون شيكل بدون سابق انذار، مع أنه يعني اليوم بدون سابق انذار، مع أنه إلهن محكمة في محكمة العدل العليا في 25 واحد.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيام عارفين في شوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

قابلنا بوابات هون في الحارة، تفاجأنا في الحكي هذا وصلت وأسر المنطقة.

والحلم قدس القصائد والأغاني وقدس البكاء والرؤى والمعابد وهي قدس الرجال وقدس النساء وأنا ذقته أنا ذقته كعك المقدسي الشهير أجل ذقته وأنا عائد من شعبي وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائد

هنا صوت فلسطين. عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، ابدأ صباحك بابتسامة، لأن الصباح هو نبض جديد بأنفاس متجددة، ولنملأ روحنا بالتفاؤل والأمل. صباحكم خير وبركة. نلتقي بكم مجددا وعبر أثير إذاعة صوت فلسطين في هذا اليوم الثلاثاء 9 من شهر حزيران لعام 2026. أعزائنا، إرسال إذاعتنا يأتيكم على موجات الإف إم التالية: الموجتان الرئيسيتان 90.7 بالعشرة و 100.1 بالعشرة إف إم، محافظة القدس 100.1 بالعشرة، محافظات رام الله والبيرة وجنين 90.7 بالعشرة إف إم، محافظات الكرم وقلقيلية 98.8 بالعشرة، محافظات الخليل ونابلس وأريحة والأغوار 99.4 بالعشرة إف إم، محافظة بيت لحم ومحافظة طوباس 89.9 بالعشرة إف إم، جنوب الخليل والمحافظات الجنوبية في قطاع غزة 103.2 بالعشرة إف إم. أما تردد إذاعة صوت فلسطين المحلية في محافظة جنين 89.5 بالعشرة، وتردد الإذاعة المحلية في محافظة بيت لحم 104.9 بالعشرة إف إم. وخير ما نستهل به إرسالنا لهذا اليوم آيات عطرة من الذكر الحكيم. هنا صوت فلسطين.

0: بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية، إذاعة صوت فلسطين وإذاعة القرآن الكريم من الدوحة، تقدمان من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: من نبع هديك تستقي الأنوار، وإلى ضيائك تنتمي الأقمار، لله درك مرشدا ومعلما شرفت به.

هلم بنا ننهل وإياكم من نهر الحبيب على روضة من رياض الجنة وطائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال وبي حاجة شديدة. فخليت عنه فأصبحت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا، فرحمته فخليت سبيله. فقال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة، فجاء يحثو من الطعام فأخذته، فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود. فقال: دعني، فإني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟

0: الشريحة. قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ، ولن يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ 3 يا أبا هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان. رواه البخاري. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية: من آخر سورة الكهف. رواهما مسلم.
1: عشنا وإياكم لحظات مع طائفة من أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. إشراقة شمس جديدة نقف فيها على خط الأحداث من الميدان، من كل مكان نسقل الحقائق، نجمعها من كل المصادر، نصورها بالصوت والكلمة، نناقش ونحلل، نصنع الخبر ونبدأ النهار. نهار جديد يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى البانوراما الإخبارية نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشرة. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية في نهارنا لهذا اليوم. وفي أبرز تطورات، تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة بسبب شح المستلزمات والأدوية. الاحتلال يواصل عدوانه ضد أبناء شعبنا في استهدافات على أنحاء متفرقة من القطاع. الاحتلال يصعد من عمليات هدم المنازل ويهدم 8 منازل في برطع جنوب غرب جنين، ويهدد بهدم 12 منزلا آخر، فيما هدم منزلا ومنجرة في جنوب الخليل. ارتفاع وتيرة هجمات المستوطنين الإرهابيين ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم. وأيضا نتابع إياكم في نهار جديد ارتفاع أعداد ضحايا جرائم القتل داخل الخط الأخضر بسبب تقاعس شرطة الاحتلال. هذه الملفات وأخرى نأتي وإياكم عليها في نهار جديد لهذا اليوم، لكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميلة أثار هبالرياح. صباح الخير أثار.
2: صباح الخير لك محمد، أهلا بكم إلى هذه النشرة. استشهد 3 مواطنين بقصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك عقب استشهاد مواطنين آخرين في قصف منطقة العطار بمواصي خان يونس خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 970، والإصابات إلى 3063. في المحافظات الشمالية، هدمت جرافات الاحتلال أمس 8 منازل في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، من بينها منزلان مأهولان بالسكان. رئيس بلدية برطعة غسان قبها قال إن قرار الهدم الصادر عن سلطات الاحتلال يستهدف 20 منزلا في البلدة تقطنها نحو 20 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 100 مواطن. في سياق متصل، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت خلال شهر أيار على نحو 393 دنما من أراضي المواطنين في جنين وقباطي وزبوبة وكفر قدوم في قلقيلية. في بيت لحم، هاجم مستوطنون أمس منازل المواطنين في قرية المني جنوب شرق المدينة ورشقوها بالحجارة. وفي رام الله، هاجم مستوطنون أمس تجمع بدوي يقع شرق بلدة الطيبة شرق المدينة، وألحقوا أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين والبنية الأساسية. كما شرعت جرافات تابعة للمستوطنين أمس بعمل تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي المواطنين ببلدة عبود غرب رام الله في إطار التوسع الاستيطاني المتواصل في المنطقة. إلى ذلك، شرعت جرافات الاحتلال بشق وتسوية أراض في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، وذلك تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين. صادقت كنيسة الاحتلال أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية. وينص القانون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات تدفعها مؤسسات إسرائيلية لما يسمى بالمتضررين من عمليات فلسطينية. فتح الادعاء العام البريطاني أمس تحقيقا بحق الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير على خلفية قضية أسطول الصمود في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض سلطات الاحتلال للسفينة واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية. استشهد 4 أشخاص أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. وأفادت الوكالة الرسمية بوقوع غارات إسرائيلية على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان، طالت إحداها محيط مدينة صور الساحلية. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. القيادة العسكرية الإيرانية شددت على أنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه الجهل أو الحماقة. وشدد على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. بدوره أكد الرئيس الإيراني أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة. إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. إلى هنا انتهت نشرتنا الإخبارية من صوت فلسطين. عودة للزميل محمد أبو الرب والبدء في ملفات نهار جديد.
1: شكرا جزيلا أثار، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائية فلسطين مباشر. 5 شهداء بالأمس وعدد من الإصابات في استهدافات للاحتلال على جباليا وخان يونس. تفاصيل التطورات الميدانية وتابعها مع مراسلنا شاد الباز. شاد، صباح الخير.
3: صباح الخير لك محمد وللسادة المستمعين. يعني دعنا نتحدث قليلا عن ما حدث يوم أمس، حيث أن الاحتلال يعني استهدف عدد من المناطق في قطاع غزة، بداية بجنوب القطاع، حيث الاحتلال يعني استهدف مركب على شارع تراب مدينة أصداء شمال شرق مدينة خان يونس، وعدد من الإصابات شهيدين، وعدد من الإصابات أيضا في استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة العطار بمواصي خان يونس. شهيد آخر كان قد ارتقى نتيجة لاستهداف مجموعة من المواطنين قبل عدة أيام، وقد يعني استشهد هذا الشهيد متأثرا بجراحه، وبالتالي 3 شهداء في جنوب القطاع وبالتحديد في محافظة خان يونس. وسط قطاع غزة أيضا الشهيد ارتقى باستهداف لمجموعة من المواطنين شرقي مستشفى شهداء الأقصى في دير البلد، وبالتالي أيضا هناك 3 شهداء في شمال القطاع بعد استهداف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وعدد من الإصابات أيضا كانت نتيجة لقيام الطائرات المروحية بالأمس باستهداف شقة سكنية تعود لعائلة دغمش في منطقة برشلونة أو ما يعرف منطقة برشلونة في حي تل الهوى. وهذا طبعا كانت مجمل الغارات التي يعني حدثت بالأمس في قطاع غزة، والتي يعني كما نتحدث ارتقى على إثرها قرابة 7 شهداء في هذه الاستهدافات. خلال الساعات الماضية هدوء بكافة مناطق القطاع، لا يقطع حد الهدوء سوى تحليق الطائرات المسيرة في ارتفاعات مختلفة على غير العادة. لا يوجد أصوات انفجارات أو إطلاق نار من آليات الاحتلال في أي منطقة من المناطق أو حتى غارات في قطاع غزة، وهذا الهدوء هو هدوء مخلق بالتأكيد محمد، في ظل أننا نعلم أن رسم الوضع في قطاع غزة يذهب نحو التصعيد وليس خفض التصعيد، وبالتالي نتوقع أن الاحتلال من خلال يعني هذه السياسة التي أيضا اتبعها خلال العدوان يعني ساعات من الهدوء، وبالتالي يتبع هذه الساعات من الهدوء استهدافات في مناطق متفرقة كما حدث خلال الأسابيع والأشهر والسنوات الماضية. وبشكل عام يعني كما نتحدث دائما الأوضاع الميدانية تبقى مرشحة لأن تذهب نحو التصعيد الكبير. الاحتلال كان قد أغلق حاجز كرم أبو سالم ومعبر رفح خلال التصعيد الذي حدث خلال اليومين الماضيين، ولكنه أعلن عن استئناف العمل في معبر رفح وأيضا إدخال المساعدات والسلع والمواد الغذائية عبر حاجز كرم أبو سالم. كانت هناك يعني الحديد من الأمور المقلقة بالنسبة للمواطنين، خاصة أنها المتنفس أو أنهم المتنفس الوحيد لأبناء شعبنا هنا في قطاع غزة، في ظل طبعا انعدام الخيارات لإدخال كافة المستلزمات إلى قطاع غزة. ولكن يبقى الوضع الإنساني في ظل هذا التذبذب الكبير، وفي ظل طبعا سياسات الاحتلال، هو أيضا مرشح أن يذهب نحو أوضاع خطيرة وأوضاع ربما تكون لا تطاق كما حدثت في الكثير من الفترات خلال حرب الإبادة المستمرة على أبناء شعبنا هنا في قطاع غزة. ونبقى محمد يعني أخيرا نتحدث أن الأوضاع يعني الصحية في قطاع غزة، خاصة مع انتشار عديد الأفات والحشرات، وأيضا طبعا انتشار ارتفاع درجات الحرارة وانتشار عديد الأمراض والأوبئة، هو أمر أيضا مقلق في ظل يعني التدمير الكامل للمنظومة الصحية في قطاع غزة. وبالتالي يعني ربما أمور حياتية كثيرة المواطن يحاول أن يصلحها، ولكن يصطدم بجدار من المشاكل الحقيقية التي تطفو على السطح والتي تزداد يوما بعد يوم.
1: شكرا جزيلا شهد الباز، مرسلنا من قطاع غزة، على كل هذه الإيضاحات أشكرك. في إطار أيضا هذه المتابعة من نهار جديد، التأكيد على أن القطاع الصحي والمنظومة الصحية تعاني نقصا حادا في الأدوية المستلزمات الطبية، وذلك يهدد بانهيار هذه المنظومة في ظل حصار إسرائيلي متواصل. عن ذلك معنا الدكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة. صباح الخير دكتور.
4: حياكم الله. صباح النور.
1: أهلا بك دكتور. يعني مدى خطورة ما يتعرض له القطاع الصحي من نقص في المعدات الطبية المستلزمات والأدوية كذلك؟
4: يعني ببساطة لا يمكن تقديم الخدمات دون أدوات وأجهزة طبية للمريض الفلسطيني، بعد أن تم تدمير العديد من المستشفيات، وبعد أن قام الاحتلال بالتضييق على قطاع غزة بعد وقت اطلاق النار. وكنا نتوقع أن منذ 10 أكتوبر أن الاحتلال سوف ينتقل إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار واستحقاق وقف إطلاق النار، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك شهداء وإصابات يصلون إلى المستشفى يوميا، بالإضافة إلى أن الاحتلال يعيق إدخال الأجهزة الطبية وقطع الغيار والأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا أدى إلى تضخم الأوضاع الصحية داخل المستشفيات، وهناك الكثير من الخدمات قد تأثرت نتيجة النقص في الأدوية والمستلزمات.
1: نعم، وهذا كيف ينعكس على أوضاع المرضى وخاصة الأمراض المزمنة دكتور بشار؟
4: صحيح، يعني كما تعلم أن الأمراض المزمنة كانت هي السبب الأول في الوفيات قبل الحرب، حيث أمراض القلب والشرايين كانت قد أول سبب في الوفيات ما بين المرضى. وهنا يعني الآن تفاقمت الأمور، حيث المرض موجود ولكن للأسف الأدوية غير متوفرة بكميات كافية، وهناك الكثير من المرضى الذين يعني قاموا بتغيير نوع الدواء الذي كان يأخذه بسبب عدم توفره، وهذا للأسف انطبق على معظم المرضى وبالأخص مرضى الضغط ومرضى السكري، بالإضافة إلى مراكز جراحة القلب التي توقفت، بالإضافة إلى القسطرة القلبية، حيث هناك جهاز واحد يعمل في قطاع غزة ويقوم بتقديم الخدمة فقط للحالات الطارئة بسبب عدم وجود كميات كافية للتعامل مع كل الحالات.
1: طيب دكتور، أيضا هناك حالات يعني بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة، والاحتلال يماطل يعرقل، أحيانا يغلق معبر رفح ويمنع خروج الحالات المرضية، ويعني يتحكم بمصير أيضا ألاف المرضى الذين يحتاجون لهذا العلاج.
4: صحيح، وهناك طبعا أرقام يعني كبيرة، هنا نتحدث عن أكثر من 25,000 مريض قد حصلوا على تحويلة إلى خارج قطاع غزة، ومصنفين حسب الأولوية A plus A B and C. وللأسف عدد المرضى الذين يحصلون على الموافقة الإسرائيلية للسفر أعداد قليلة جدا، لا يتجاوز 50 مريض في الدفعة الواحدة، وهناك طبعا كما تعلم التعب وطريقة التحويل إلى معبر رفح، طبعا الطريق أصبحت منطقة صفراء أو منطقة حمراء آسف، تحتاج إلى توثيق، ويقوم منظمة الصحة العالمية باصطحاب المرضى سيارات وباصات خاصة، بالإضافة إلى بعض الحالات التي تحتاج بالفعل إلى نقل عبر سيارات الهلال الأحمر، عبر سيارات الأسعاف للوصول إلى معبر رفح. وهذا طبعا للأسف الأعداد الكبيرة، عندما نتحدث عن ما يقارب 25,000 مريض وخروج 50 مريض يوميا، معنى ذلك أن هناك كثير من الحالات قد تلقى حقها نتيجة عدم مقدرتها على السفر. بالإضافة إلى هذه القائمة يوميا يتم طبعا إضافة مرضى جدد للقائمة، لأن الوضع الصحي في غزة لم يتغير، لم يتم إعادة ترميم المستشفيات، إعادة تشغيل بعض المستشفيات المركزية في غزة، ومعظم الحالات بالفعل تحتاج إلى مركز متقدم خارج قطاع غزة ومركز مرضى السرطان، حيث كما تعلم أن غزة لا تفتقر إلى العلاج بالإشعاع، وهناك الكثير من النواقص في البروتوكولات العلاج بالأدوية الكيماوية.
1: أخيرا دكتور بشار، أيضا يعني في ظل التحذيرات من انتشار القوارض الحشرات وخاصة مع دخول فصل الصيف، ويعني النازحين أوضاعهم صعبة داخل هذه الخيام في قطاع غزة، أيضا نقص المعدات المستلزمات الطبية، كيف يؤثر أيضا في تفاقم أوضاع يعني من يصابون ببعض الأوبئة؟
4: يعني هناك صدر تقرير عن الوضع المائي والإصحاح في غزة يشرح الوضع في شهر مايو، حيث كما ذكر هذا التقرير أن الأمن المائي قد تدهور كثيرا في قطاع غزة بعد أن تم إعادة احتلال ما يقارب من 60% من قطاع غزة، وتم حشد وجمع المواطنين في منطقة 40% من المناطق الغربية، وهي المناطق اللي يعني الأسوأ في نوعية المياه، هي المناطق القريبة من البحر، ومعظم آبار المياه تكون مياه مالحة وغير صالحة للشرب. بالإضافة كما تعلم أن هذا أدى إلى تزايد المخاطر الصحية العامة المرتبطة بالمياه والإصحاح والنظافة في مختلف أنحاء قطاع غزة. ويظهر يعني للتقرير أن هناك ما يقارب من 78% من الأسر التي شملها التقرير بأنها عانت من انعدام أمن مائي متوسط أو مرتفع خلال 30 يوم في شهر مايو، ولا زالت طبعا المشكلة تتفاقم في قطاع غزة بسبب أن فصل الصيف واحتياج المواطن للمياه يزيد، بالإضافة للمياه الشخصية أيضا للاستخدام الشخصي، وهذا أدى عدم توفر كمية كافية من المياه إلى زيادة عدد حالات التي أصيبت بالأمراض الجلدية في القطاع، وهناك بالفعل انتشار كبير بين المواطنين للأمراض الجلدية، وأيضا النزلات المعوية التي بدأنا نشاهد أو نلاحظ عدد زيادة هذه الأعداد، حيث أن هناك الكثير من مصادر المياه هي مصادر يعني مروثة، وكما تعلم أن البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي قد دمرت، وهناك اختلاط في بعض نقاط توزيع المياه بين مياه الصرف الصحي ومياه الشرب. صف الواقع مرير جدا وصعب، يعني هناك معاناة كبيرة في منذ بداية فصل الصيف، ونحن حضرنا من أن فصل الصيف قد تنتشر الأمراض وبالأخص الأمراض المعدية ما بين النازحين، ولكن حتى هذه اللحظة الواقع سيء ولا تدخل لحل المشاكل الأساسية وبالأخص السكن وتوفير المياه وتوفير الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية.
1: شكرا جزيلا دكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة، أشكرك.

0: أتمنى أن نتواصل وإياكم في متابعة ملفات نهار جديد، ونبقى في قطاع غزة. الإعلان عن تواصل إنشاء مراكز اللواء في قطاع غزة وحصر الأضرار من قبل الطواقم الحكومية المختصة. عن ذلك معنا وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سعاد بسيسو. صباح الخير مع الوزير.
1: صباح الخير.
0: يعني في ظل هذه الظروف، الحصار المفروض على قطاع غزة، هناك تواصل للجهود في إنشاء مراكز الإيواء، حصر الأضرار، كيف يعني يتم هذا العمل وأين وصلتم؟
1: صباح الخير للجميع. احنا من خلال وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومن خلال خطة الوزارة والخطة الحكومية للتعافي وإعادة الإعمار، وضمن المهام المكلفة لفريق الإيواء في المحافظات الجنوبية، وصلنا العمل لإنجاز مراكز الإيواء في قطاع غزة لمحاولة إيجاد السكن الكريم لإخواننا النازحين في قطاع غزة، وذلك بالتواصل مع المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الإقليمية. حاولنا بالفترة الأخيرة إيجاد الأماكن المناسبة لإقامة مراكز الإيواء، وكانت من خلال الأراضي الحكومية والأراضي الوقفية، ولكن لشح هذه الأراضي بدأنا بالعمل على الأراضي الخاصة بسياسات معينة. بدأنا في محاولة لترميم الخيام البالية اللي تأثرت بالعوامل الجوية في فصل الشتاء، باستبدالها بوحدات منقولها وحدات RSU اللي هي عبارة عن فايبر جلاس مقوى، واللي هي يعني بتيجي ما بين الخيام وما بين الوحدات صبغة التجهيز، واللي هي بتوفر الحماية لإخواننا النازحين في مراكز معينة في قطاع غزة. حاولنا اليوم أنه نوجد حوالي 15 مركز لوحدات الـ RHU اللي هي استوعبت في حوالي عدد خيام لحوالي 1700 خيمة لإخواننا النازحين. قضايا توجهنا للأراضي الخاصة زي ما ذكرت أنه لا شح الأراضي الحكومية، وكانت بسياسة معينة نتبعها إحنا من خلال الآلية لاختيار المواقع. بتم فحص الموقع من خلال الفريق العمل الحكومي، وبالتواصل والتنسيق مع البلديات والهيئات المحلية والمجتمع المدني. نبدأ مرحلة التنفيذ بالتنسيق مع المؤسسات الدولية زي الـ UNDP اللي احنا بنشتغل على تواصل معهم. طبعا هذا بيخضع لمعايير المستفيدين، معايير المستفيدين اللي هي احنا حددناها بالعائلات اصحاب الوحدات السكنية اللي بيتها تهدم تهديم كلي، العائلات اللي في من سكان المنطقة المنفذ فيها مركز الإيواء او اقرب يعني منطقة لسكنهم الاصلي، أن تكون العائلة لا تملك أي خيار آخر، يعني مفيش عندها أي ملكية أو أرض خاص، وأن يكون الأولوية للعائلات الهشة والعائلات اللي بتعيلها النساء. فهذا كان تقريبا السياسة اللي احنا شغالين عليها ولازلنا شغالين عليها. في الوقت الحالي احنا شغالين على مراكز جديدة في شمال قطاع غزة موقع السلطان، وفي جنوب قطاع غزة موقع شعت، في مراكز أخرى اللي هي موقع حبوب في شمال قطاع غزة، موقع المغني في وسط قطاع غزة، موقع سلطان وموقع الأسطال في جنوب قطاع غزة.
0: كم تكلفة هذه التدخلات سيد عاهد؟
1: تفضل.
0: تكلفة هذه التدخلات من قبلكم؟
1: ما فهمتش عليك ثاني مرة.
0: كم تكلفة هذه التدخلات، هذه المراكز الإيواء، هذا الجهد في إعادة ترميم الخيام؟
1: بصراحة هذه كلها ميزانيات يعني مرفوضة من خلال المؤسسات الأجنبية. ما في تحديد، ما في تحديد رقم ثابت لهذه التكلفة، لأنه أنت بتعرف إنه هذه كلها بتخضع لعوامل اللي هي أخذ الأذونات بدخول المواد إلى قطاع غزة، واللي هي اليوم كلها مواد يعني إحنا بنستعملها اللي موجودة في السوق، لسبب إنه الطرف الآخر بمنع دخول أي مواد لها علاقة بعملية إعادة الإعمار. فكل هذه الميزانية هي عبارة عن مساعدات تيجي من قبل المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الإقليمية، ويتم تنفيذها من خلال الخطة الموضوع الخطة الحكومية ومن خلال خطة عمل الوزارة اللي هي بتشرف على جميع أنواع القضايا الإيواء في قطاع غزة.
0: نعم، طيب يعني هناك لجنة إدارية شكلت وفقا للخطة الأمريكية ومقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن حتى الآن يعني حتى هذه اللجنة لم تبدأ أعمالها، وبالتالي الحكومة تقوم بكل يعني توفير أو ما يمكن توفيره في ظل هذه الظروف في قطاع غزة من احتياجات للمواطنين. كيف يتم ذلك في ظل هذا الحصار، في ظل هذا يعني الموضوع اللجنة الإدارية التي شكلت؟
1: يعني بالنسبة لموضوع اللجنة الإدارية التي شكلت، احنا من بداية اليوم الأول أعلن السيد الرئيس والحكومة دعمها لهذه اللجنة، واحنا كنا مستعدين انه احنا نساعدها بقدر ما يعني ما الإمكانيات اللي موجودة عندنا، ولكن للأسف زي ما الكل بيعرف اليوم اللجنة الإدارية لم تنجح في الدخول إلى قطاع غزة حتى الآن، ولم يكن لها أي نشاط يذكر. فبالتالي نحن في الوزارة ومن خلال توجيهات رئيس الحكومة ورئيس الدولة، نحن يعني مستمرين بالعمل من اليوم الأول لاجتياح قطاع غزة لمحاولة مساعدة إخواننا النازحين في قطاع غزة، ومحاولة إيجاد يعني العمل بخطة الإغاثة وإيجاد السكن الكريم لإخواننا النازحين في قطاع غزة من خلال زي ما ذكرنا مراكز الإيواء التي تحتوي على وحدات سكنية يعني تحميهم من برد الشتاء وحرارة الصيف، نوفر لهم البنية التحتية من مياه شرب، من تصريف المياه العادمة، بحيث أنه يكونوا قادرين على العيش بكرامة في قطاع غزة إلى أن تتاح الظروف للجميع للبدء في إعادة إعمار غزة. وللأسف لغاية الآن لم يعني نحصل على هذا الوقت بوقت صعب. يعني اليوم أنت بتحكي على غزة 365 كيلو متر مربع، كان بعيش فيها حوالي 2,400,000، اليوم هدول محصورين في 110 كيلو متر مربع، اكتظاظ سكاني لا يوجد له مثيل بالعالم. فبالتالي المعاناة لأخواننا في قطاع غزة معاناة كبيرة، فإحنا نرحب بمن يريد أن يساعد في يعني إيجاد الحياة الكريمة ومساعدة إخواننا النازحين في قطاع غزة.
0: شكرا سيد عايد بسيس وزير الأشغال العامة والإسكان على كل هذه الإيضاحات، أشكرك جدا. إذن نتواصل وياكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في متابعة ملفات نهار جديد في التطورات الميدانية. ننتقل الآن إلى جنين مع مراسلنا نزار سمودي. صباح الخير نزار.
2: صباح الخير لك محمد ولكافة السادة المستمعين.
0: المستجدات لديك نزار هذا الصباح.
2: نعم محمد، للشهر 18 على التوالي تتواصل جرائم الاحتلال وعدوانه العسكري الاحتلالي الواسع النطاق على محافظة جنين عموما ومدينة جنين والمخيم والقرى المجاورة على وجه الخصوص. فجر هذا اليوم اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة فكوعة إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين، داهم خلال هذا العدوان العديد من منازل المواطنين بحثا عن من تدعي قوات الاحتلال الإسرائيلي أنهم مطلوبون لديها. تجدر الإشارة محمد أن بلدة فكوعة والقرى والبلدات المجاورة الواقعة إلى الشرق والشمال الشرقي من مدينة جنين تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات قوات الاحتلال واقتحاماته ومداهماته لمنازل المواطنين وخلق حالة من الرعب والفزع والإرهاب لدى المواطنين وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ. أيضا محمد كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت العديد من الاقتحامات أمس ومساء أمس أهمها بلدات قباطية وعرابة واعتقلت كانت اعتقلت المواطن علاء أبو حطب من وادي الزيدين من في مدينة جنين. أيضا لا بد من الإشارة والتركيز على الجريمة والمجزرة التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق ممتلكات المواطنين في بلدة برطعة الشرقية إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين، هذه البلدة الواقعة خلف جدار الفصل العنصري والتي سرق الاحتلال لأغراض استيطانية مساحات زراعية واسعة من أراضيها، تعرضت بالأمس إلى تدمير وتخريب وإخطارات بالهدم ل23 مبنى ومنزل داخل هذه البلدة. أيضا محمد لا بد من الإشارة إلى أن غول الاستيطان أطل على محافظة جنين بوجهه القبيح منذ عدة أشهر، بلدات عرابة ورابة وأيضا سيرة الحارثية والعديد من القرى والبلدات تتعرض للتهديد بمشاريع استيطانية فوق أراضيها الزراعية، بالإضافة إلى إعادة الاحتلال إلى التموضع في مخلاتي جنين وقديم إلى الشرق من مدينة جنين في إشارة إلى عودة قطعان المستوطنين إلى هذه الأماكن. أيضا قوات الاحتلال تواصل بناء أبراج عسكرية احتلالية عند بلدة قباطية وتحديدا قرب قرية حداد السياحية بحجة تحت حجة وزراء أمنية. يضاف إلى ذلك إقامة جيش الاحتلال الإسرائيلي أبراج عسكرية أو بناء أبراج مراقبة في منطقة الجابريات بعد سرقة مساحات من أراضي هذه المنطقة المحاذية تماما لمخيم جنين. أخيرا بالعودة إلى المخيم، مخيم جنين المحاصر للعام الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل التخريب والتدمير واحتلال المزيد من منازل المواطنين وتحويلها إلى سكنات عسكرية ومراكز تحقيق من قبل مخابرات الاحتلال مع المواطنين الذين يتم اعتقالهم من كافة أرجاء المحافظة. هذا المخيم المحاصر تماما بالسواتر الترابية والبوابات الحديدية والذي هجر أهله البالغ عددهم أكثر من 22 ألف مواطن قصرا وتحت تهديد السلاح، يستهدف كل يوم تستهدف بنيته التحتية وممتلكات المواطنين. بقي أن نشير محمد إلى أن العدوان العسكري الاحتلالي الواسع النطاق والمتواصل على جنين خلف حتى هذه اللحظة ارتقاء 69 شهيدا بالإضافة إلى إصابة واعتقال مئات المواطنين، ناهيك عن التدمير والتخريب الممنهج والمتواصل للبنية التحتية وممتلكات المواطنين. نعم محمد،
0: أشكرك جزيل الشكر نزار سامودي مراسلنا من جنين على كل هذه المعلومات، شكرا لك. وأفادت مصادر محلية في مدينة جنين صباح اليوم بأن قوات الاحتلال اقتحمت عبر وحدات خاصة تابعة لها أحد أحياء المدينة على شارع حيفا واعتقلت مواطن ونجلوا بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته وتدميرها. كانت قوات الاحتلال هدمت 8 منازل في بلدة برطع جنوب غرب مدينة جنين، وذلك ضمن مخطط لهدم 20 منزلا حسب ما أفاد لإذاعتنا رئيس مجلس قروي برطع غسان قبها، والذي أفاد بأن هذه المنازل تؤوي نحو 100 مواطن، وبعض هذه المنازل تضم أيضا محال تجارية ومخازن يعتاش منها عدد من المواطنين. هذا وحذر نادي الأسير من خطورة الاستهداف للنساء في الفترة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال بعمليات الاعتقال وأيضا استمرار التضييق على الأسرى داخل سجون الاحتلال. عن ذلك معنا سيد عبدالله صغاري رئيس نادي الأسير. صباح الخير سيد عبدالله.
3: صباح الخير لك ولجميع المتابعين. أهلا بك.
0: أهلا بك سيد عبد الله. نبدأ من الاستهداف للنساء والفتيات خلال الفترة الأخيرة وتصعيد قوات الاحتلال من عمليات الاعتقال بحقهن.
3: يعني من الواضح تماما أن منظومة احتلال إسرائيلي بعد أكثر من 30 شهر لا زالت تواصل حملات الاعتقال الواسعة والمكثفة والتي تستهدف فيها مختلف قطاعات أبناء شعبنا الفلسطيني. وفي الآونة الأخيرة حقيقة برزت عملية استهداف واستمرار لاستهداف الفتيات والنساء الفلسطينيات التي تصاعدت بشكل يعني كبير، حيث يتم اعتقال الفتيات والطالبات الجامعيات عبر اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي وقوات مدججة بالأسلحة بعد منتصف الليل لمنازل المواطنين، ويتم اعتقال الفتيات واحتجازهم في ظروف صعبة وقاهرة، الأمر الذي رفع وتيرة هذه الاعتقالات حيث بلغ عدد الأسيرات المعتقلات ما يقارب 95 أسيرة. يعني في 10 أيام الأخيرة تم اعتقال ما يقارب 14 امرأة وفتاة، وتم محاولة يعني زجهن في السجون عبر اتهامات وقضايا تتعلق في التحريض. هذه الأمور التي لجأ إليها الاحتلال خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، ويتم حرمان أسيرات من أبسط حقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي في ظل عملية استهداف مستمرة طالت أكثر من 800 امرأة وفتاة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. وهذا بالإضافة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى استخدام أيضا سياسة الاعتقال الإداري في حق الفتيات والأمهات. هناك أكثر من 19 امرأة وفتاة معتقلات إداريا دون تهمة ودون محاكمة، بالإضافة إلى ظروف الاعتقال حقيقة الصعبة والقاهرة، حيث أن الإفادات التي ترد تؤكد بأن الاحتلال يستهدف الأسيرات في معتقل الدامون عبر الاعتداءات الوحشية واستخدام مختلف أساليب التعذيب والقهر والاضطهاد والظلم، في ظل أيضا الجرائم الطبية وجرائم التجويع والعزل والتفتيش المذل والمهين أمام منظومة لا زالت يعني منظومة دولية لا زالت تشكل حالة من العجز في توفير الحماية لأسرانا وأسيراتنا داخل المعتقلات.
0: طيب يعني ما يتعلق بالأوضاع أيضا داخل السجون والتقارير التي تصدر يعني من قبلكم كمؤسسات عاملة في مجال الأسرة عن عمليات التعذيب، عمليات يعني الاستهداف للأسرة، كل ذلك لم تتحرك مقابل يعني المؤسسات الدولية وحتى الدول التي يعني تعتبر ما يجري داخل السجون جرائم.
3: يعني أقول لك بشكل واضح بأن الأسرى داخل المعتقلات يتم الاستفراد بهم من قبل منظومة احتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم، الذي لا زال يشكل حالة من العجز في توفير أدنى المقومات الإنسانية لحماية هؤلاء المعتقلين. الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أشكال التعذيب الممنهج والمبرمج، والذي يأتي بتعليمات، حتى أن هناك اكتشاف لحالات اغتصاب بشكل مستمر داخل المعتقلات، وهناك شهادات لأسرى يعني محررين وأسرى من قطاع غزة يؤكدوا بأنهم لا زالوا يموتوا في اليوم 100 مرة جراء التعذيب الذي يستخدم داخل المعتقلات، حتى أن منظومة الاحتلال في الآونة الأخيرة يعني تستخدم عمليات العزل لمختلف قطاعات الأسرى، ليس فقط يعني الاستهداف الذي طال قيادات المعتقلين، وإنما كل من يتم اعتقاله يتم استخدام هذه الأساليب بحقهم. وأمام هذا يعني نرى عالم لا زال يشكل حالة صمت رهيب. يعني كل ما يجري داخل السجون اليوم لم يعد يخفى على أحد، يعني العالم يدرك ويرى ويتابع ويتلقى التقارير، وحتى أن المنظومة الأممية وتحديدا مجلس حقوق الإنسان وهيئة الأمم المتحدة وضعت منظومة احتلال في اللائحة السوداء كمنظومة تمارس العنف الجنسي بحق الأسرى. ولكن كل هذا يبقى حبرا على ورق، لم يعد يكفي الإدانات والبيانات والشجب بقدر ما أننا بحاجة إلى محاسبة حقيقية لتوفير يعني الحد الأدنى من الحماية للمعتقلين داخل السجون. لا يعقل أن تستمر هذه المنظومة في كل يوم وفي كل يعني دقيقة داخل السجون تمارس التعذيب، ويشرف على ذلك المدعوين الغفير وقيادات من إدارة السجون دون أن يكون هناك رادع. حتى أن المحكمة العليا الإسرائيلية التي يتم اللجوء إليها اضطرارا من قبل منظمات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في الداخل من أجل التجويع أو من أجل العلاج الطبي أو حتى من أجل زيارة الأسرى من خلال منظمة الصليب الأحمر الدولي، كلها تبقى قرارات حبر على ورق دون أن يتم تنفيذها. لذلك نحن أمام تحدي كبير، والأسرى حقيقة يعيشون أسوأ مرحلة دموية تمر بها السجون منذ عقود، في ظل أيضا جرائم الإخفاء القسري التي لا زال أعداد كبيرة من أسرى قطاع غزة يواجهونها بفعل آلة الحرب الإسرائيلية بحقهم.
0: هناك حالات يعني إعدام أو استشهاد لأسرى لم يتم التبليغ بهم سيد عبد الله، ويعني وما زالوا ضمن يعني قائمة الإخفاء القسري؟
3: بالتأكيد، يعني نحن وثقنا استشهاد من القارب 89 وثقنا استشهاد من القارب 90 إلى 95 أسير خلال الفترة الماضية، ومنظمات إسرائيلية وتحقيقات أكدت أن العدد يفوق ذلك بكثير، ولكن هذه الأسماء المعلومة لدينا. ولعل الشهداء الذين تم تسليمهم قبل أكثر من عام بعد انتهاء يعني عمليات التبادل أكدت بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بالتنفيذ بهذه الجثث من جثامين الشهداء، حتى أن بعضهم لم يتم التعرف عليه حتى هذه اللحظة. هذا بالإضافة إلى أن هناك شهادات لأسرى من معتقل الإيتمان أكدوا بأنهم شاهدوا أسرى استشهدوا داخل السجون بفعل التعذيب الذي مورث بحقهم ولم يتم الإعلان عنهم حتى الآن. بالإضافة إلى أن هناك العديد من الطواقم الطبية كما تعلم، يعني لا زال الاحتلال يحتاج الدكتور حسين أبو صفية على سبيل المثال في ظروف صعبة وقاهرة دون تهمة دون محاكم. هناك استشهاد الشهيد الدكتور عدنان البرش وأطباء آخرين استشهدوا داخل السجون لم يتم الإعلان عن الأعداد منهم حتى الآن، بالإضافة لاستهداف الصحفيين والممرضين والمسعفين. لذلك هذه الحرب البشعة التي لا زالت مستمرة وامتداداتها وأثارها حتى هذا اليوم هي طالت أعداد كبيرة من المعتقلين داخل السجون سواء قتلا أو اعتقالا.
0: شكرا جزيلا سيد عبد الله صغاري مدير نادي الأسير على كل هذه الإيضاحات، أشكرك جدا. إذن نتواصل وياكم في متابعة ملفاتنا، وبالعودة إلى ما جرى في بلدة برطعة جنوب غرب جنين ينضم إلينا سيد غسان قبها رئيس البلدية. صباح الخير سيد غسان.
4: صباح الخيرات. صباح الخير،
0: أهلا بك. إذن بالأمس تم هدم 8 منازل وفقا لل يعني ما جرى في البلدة، ولكن هذه المنازل ضمن 20 أو ضمن مخطط لهدم 20 منزلا.
4: نعم صحيح.
0: نعم، الآن يعني تتوقعون أن يستأنف الاحتلال عمليات الهدم أم هناك يعني إجراءات يمكن فعلها؟
4: نحن لا نعلم يعني إذا كانوا سيستمرون في عملية الهدم أم لا، ولكن بالأمس تم هدم 8 منازل ومنشأتان زراعيتان هما يعني مزرعتان لتربية المواشي. فيما يخص موضوع الاستمرار في عملية الهدم هذا علمه عند الله، ولكن نحن سنقوم بمتابعة القرية، سنقوم قمنا بتوكيل المحامي، وهناك محامي يترافع عن هذه القضايا، سيكون بتقديم التماس آخر للمحكمة من أجل وقف الهدم أو تجنيده على الأقل.
0: نعم، طيب بالنسبة لهذه المنازل التي جرى هدمها والتي يعني اخترت بالهدم، هناك إجراءات قانونية تم العمل عليها من أجل الحصول على تراخيص، لكن يعني الاحتلال مضى في سياسة الهدم.
4: طبعا
0: يعني بماذا قمتم، ماذا فعلتم، أو ماذا فعل الأهالي أصحاب هذه المنازل من إجراءات قانونية؟
4: أخي في العادة عندما تستحضر قوات الاحتلال برفقة الإدارة المدنية والتنظيم الإدارة المدني لأي منشأة وتقوم بتسليمها إخطارا بالهدم أو بوقف البناء، هناك إجراءات يجب أن يفعلها المواطن. يتوجه بالإخطار إلى البلدية، البلدية تقوم بكل الإجراءات اللازمة من توكيل محامي، من عمل مخططات، من كل التفاصيل التي يجب أن يقوم بها المواطن تقوم البلدية بمساعدته من أجل عمل هذا الإجراء، وبالتالي يقوم أحد المحامين بإرسال هذا الطلب إلى الجهات الجهة الإسرائيلية، ولكن الجهة الإسرائيلية لا تعطي ترخيص. الحجة لا يوجد ترخيص، والجهة المسؤولة عن هذا الموضوع لا تعطي ترخيص، لذلك بالتالي فإن النتيجة ستكون الهدم. يعني هذا ما يحصل، والسبب منطقي، السبب بدون ترخيص، ولكن الجهة الإسرائيلية لا ترخيص.
0: نعم، بالمناسبة يعني وضع القانوني لبلدة برطع سيد غسان لو تطلعنا عليه، لأنه كثير هناك من التساؤلات، هل هي ضمن الأراضي المحتلة عام 48، هل هي ضمن حدود 67؟ أطلعنا على وضعها القانوني وكيف تعيشون في هذه البلدة
4: أخي العزيز. بلدة برطع

0: نعم، بلدة محاصرة داخل الجدار، هناك خمس تجمعات داخل الجدار، هي بكري فرطة على اللي يطلع السكان هبل آلاف نسمة، قرية ام الريحان وظهر المالح وعبد الله اليونس وخربة الرعبية، هذه الكرة تعيش داخل المنطقة المحاصرة بالجدار من الشرق الجدار ومن الغرب الخط الأخضر.
1: شكرا جزيلا السيد غسان قبها رئيس بلدية برطع على كل هذه الإيضاحات، أشكر جزيل الشكر. أيضا فيما تقوم به حكومة الاحتلال من التضييق على القضية الفلسطينية بشكل عام وخاصة الاقتصاد الفلسطيني، الكنيسة الإسرائيلي صادق بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح المجلس الوزاري السياسي والأمن المصغر المعروف بالكابينيت، منحه صلاحية اقتطاع قيمة الأضرار والخسائر الناجمة عن عمليات يقوم بها فلسطينيون من الأموال المستحقة، أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة والتي تم قرصنتها من قبل الاحتلال الإسرائيلي. بحسب القانون الجديد، حكومة الاحتلال تتمكن من خصم المبالغ التي تدفعها كتعويضات للمتضررين من العمليات، بما في ذلك التعويضات المرتبطة بضريبة الأملاك ومستحقات التأمين الوطني من أموال المقاصة التي تحتجزها سلطات الاحتلال.

حسب صحيفة هارتس الإسرائيلية، من المتوقع أن تكمل حكومة الاحتلال خلال الأيام القليلة المقبلة عملية شرعنة واسعة وتمويل البؤر الاستيطانية غير القانونية بين قوسين حتى قبل استكمال إجراءات تسويتها الرسمية. ففي الأسبوع الماضي قررت عبر تصويت هاتفي قرارات حكومية لتخصيص 125 مليون شيكل لتخطيط هذه البؤر، ويتوقع قريبا المصادقة على تحويل أكثر من مليار شيكل من الأموال الائتلافية لإقامة وتطوير عشرات المستوطنات تحت مسمى مواقع مؤقتة. حسب صحيفة هارتس تستعد إسرائيل للانتخابات، بينما تنجز الحكومة هذه الأيام خطوة واسعة النطاق لشرعنة وتمويل البؤر الاستيطانية وراء الخط الأخضر، بعضها يقع داخل جيوب في عمق منطقتي باء وألف. وفي إطار هذه الخطوة قررت الحكومة الأسبوع الماضي بشكل عاجل عبر استفتاء هاتفي قرارا بتخصيص أكثر من 100 مليون شيكل لتخطيط هذه البؤر، وتعتزم خلال الأيام المقبلة إقرار قرار إضافي يرصد أكثر من مليار شيكل لإقامتها وتطويرها حتى قبل استكمال تسويتها القانونية تحت تعريف مواقع مؤقتة. القرار الحكومي الإسرائيلي الذي صدر الأسبوع الماضي تحت العنوان التقني التسوية التخطيطية للبلدات شمل تخصيص 125 مليون شيكل لدفع التسوية التخطيطية الأولية للمستوطنات في الضفة، والتي قرر المجلس الوزاري الأمني تسويتها حتى نهاية العام 25.

طبعا تأتي هذه القرارات الحكومية الإسرائيلية في وقت أعلنت فيه هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال استولت في عيار المنصرم من خلال جملة من الأوامر العسكرية على 393 دونما من أراضي المواطنين من خلال مجموعة من الأوامر العسكرية. 4 أوامر وضع يد لأغراض أمنية وعسكرية هدفت لإقامة 3 مواقع عسكرية في محافظة جنين في حي الجابريات في مدينة جنين وقرية زبدة وبلدة قباطية، فيما هدف الأمر الرابع لإقامة منطقة عازلة حول مستعمرة على أراضي مدينة يطا في محافظة الخليل. وكذلك أصدرت سلطات الاحتلال أمرا لإعلان ما مجموعه 400 متر من أراضي كفر الديك في سلفيت كأراضي دولة لصالح الموقع الاستعماري، وأيضا مناطق أخرى تم الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري من جهة، وأيضا وضع معسكرات أو نقاط عسكرية لجيش الاحتلال. على أي حال نواصل هذه البانوراما الإخبارية نهار جديد من صوت فلسطين، وفي إطار متابعتنا الميدانية معنا

0: مراسلنا معين شديد من طول كرم. معين صباح الخير. معين صباح الخير.
1: صباح الخير محمد.
0: أهلا بك، المستجدات لديك هذا الصباح.
1: هذا الصباح دخلنا في اليوم 500 من عمر عدوان الاحتلال على مدينة طول كرم وعلى مخيمي طول كرم ونور شمس. في ظل أوضاع صعبة وقاسية يعيشها النازحون من المخيمين، نتحدث عن 25,000 مواطن نزحوا من مخيمي طول كرم ونور شمس، وفي ظل استمرار قوات الاحتلال أيضا بالسيطرة على العديد من المباني السكنية في المخيمين وسط حركات لآليات الاحتلال. هذا العدوان خلف 14 شهيدا محمد منذ بدء هذا العدوان، إضافة إلى تدمير آلاف الوحدات السكنية والبنايات السكنية في المخيمين. نتحدث عن أكثر من 3,000 منزل دمرت كليا أو جزئيا في المخيمين، وأيضا بالتدمير للبنية التحتية بشكل كبير، مع استمرار كما ذكرت تواجد قوات الاحتلال في المخيمين على مدار الساعة، مع استمرار احتلالها للعديد من البنايات السكنية، وأيضا تواجد لقوات الاحتلال في محيط تحديدا في محيط مخيم نور شمس من الجهتين الشرقية والشمالية، وذلك لمنع المواطنين من الوصول إلى منازلهم وتفقدها وإخراج ما يمكن إخراجه من مقتنيات هذه المنازل، مع استمرار نزوحهم إلى بلدات وقرى المحافظة وإلى مراكز الإيواء في مدينة طول كرم في المساجد وفي المدارس. مناشدات للمجتمع الدولي من النازحين يعني يتم إطلاقها يوميا من أجل التدخل لوضع حد لمعاناتهم ووقف هذا العدوان الإجرامي المتواصل على المدينة. وفي ظل إنعكاس هذا العدوان على كافة مناحي الحياة محمد هنا في محافظة طول كرم، سواء من الناحية الاقتصادية الاجتماعية، ظل أوضاع نزوح المواطنين هنا وهناك وسط ظروف صعبة وقاسية. ميدانيا قوات الاحتلال تواصل بإدخال آلياتها من بوابة الثاني عوز باتجاه المدينة. بالأمس كان هناك إدخال لآلية جرافة عجلية مدولبة ترافقها عدة آليات عسكرية وصلت إلى أطراف مخيم نور شمس من الجهة الغربية في محيط دوار سيف، وحيث قامت بأعمال التجريف في تلك المنطقة. إضافة إلى ذلك أيضا في مخيم طول كرم ذات الإجراء، قوات الاحتلال هذا الصباح كانت أطلقت وابد من الأعيرة النارية في الهواء لإرهاب المواطنين القاطنين بجوار مخيم طول كرم تحديدا من الجهة الشرقية، وحيث تواصل قوات الاحتلال أيضا السيطرة على مباني سكنية في المخيم وفي محيط المخيم. ميدانيا كان هناك عملية اعتقال للمواطن أحمد متروك من مدينة طول كرم، وهو والد الشاب خبابة متروك والذي تطارده قوات الاحتلال منذ فترة طويلة. قوات الاحتلال عاشت فسادا وضمارا داخل المنزل خلال عملية الاقتحام، وتم اقتياد والد الشاب إلى جهة مجهولة. محمد،
0: شكرا جزيلا معين شديد مراسلنا من طول كرم على كل هذه الإيضاحات.

0: فيها تطورات دولية. حسب نيويورك تايمز تتحدث عن تحطم روحية أباتشي أمريكية قرب مضيق هرمز وإنقاذ طاقمها دون تحديد سبب الحادث، في وقت أكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك خطوات قال نحن في الخطوات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران ونريد أن نحسم الأمر، ولا أعتقد أن هناك نقاط عالقة مع الإيرانيين ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق. كان طبعا وزير المالية الدكتور ستيفان سلامي تحدث عن انفراجة مالية حتى نهاية هذا العام، وشدد على ضرورة التحلي بالصبر والصمود في مواجهة ما تتعرض له فلسطين من محاولات يعني التضييق على القضية الفلسطينية عبر الحصار المالي المفروض عليها. عن ذلك معنا دكتور مؤيد عفاني الخبير المالي والمحلل الاقتصادي. دكتور مؤيد صباح الخير.
1: صباح النور إليك أستاذ محمد ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: أهلا بك. إذن نبدأ من يعني القرصنة الإسرائيلية الجديدة لأموال الضرائب والمصادقة على قانون عبر الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة ليمنح المجلس الوزاري أو الكابينت صلاحية اقتطاع يعني الأموال من أموال المقاصة وتداعيات هذا الموضوع على يعني المقاصة الفلسطينية.
1: نعم، يعني واضح أستاذ محمد أن الحكومة الإسرائيلية الحالية حكومة المتطرفين والغلاء سموتش بنغفير نتنياهو تسابق الزمن من أجل سرقة وقرصنة إيرادات الشعب الفلسطيني وأموال الشعب الفلسطيني من خلال قوننة اقتطاعات إيرادات المقاصة. نحن نعلم أن عمر هذه الحكومة يعني قصير جدا، أشهر وستنتهي، ولذلك هم بيحاولوا أنهم يخلقوا واقع غير قابل للاسترجاع من خلال اقتطاع هاي الأموال بقوانين، بحيث لاحقا لو كانت في حكومة ثانية يكون من الصعب بمكان استرجاع هاي الأموال. فهي الاستراتيجية الإسرائيلية بدأت حقيقة من عام 2018، ولكن في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية كان هناك إقرار عدة قوانين في الكنيست تجاه سرقة إيرادات المقاصة، وهذا تطور دراماتيكي خطير فيما يتعلق بإيراداتنا كونها هي إيرادات فلسطينية صرفة وليست منا أو من حمد أحد. أما بالنسبة لإيراداتنا المتراكمة لدى إسرائيل فقد بلغت مع نهاية الشهر الماضي حوالي بنتحدث عن 5.7 مليار دولار، يعني أكثر أستاذ محمد من كل موازنتنا طوال العام. هذا المبلغ المحتجز بإسرائيل بغير وجه حق. فمن هون واضح أن إسرائيل تحاول تكريس وتعميق استمرارية الخنق الاقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني ككل.
0: نعم، وبالتالي يعني كان وزير المالية تحدث عن احتمالية انفراج مالية حتى نهاية هذا العام. على ماذا اعتمد يعني وزير المالية في هذا التوجه؟
1: نعم، تقديري يعني كان الاعتماد على سياقين. السياق الأول هو أنه في أن انتخابات إسرائيلية وفي أن جزء من اقتطاع إيرادات المقاصة، فقط سموتريش كان اتخاذ هذا القرار من أجل يعني تعزيز الخنق الاقتصادي على السلطة الفلسطينية ومن أجل خلق شعبية له ومزودات انتخابية. يعني بمعنى لما سموتريش في عام 2025 شهر 5 قرر وقف تحويل كافة إيرادات المقاصة بمعزل أنها هي دولة إرهاب ودولة احتلال، ولكن لم يعتمد لا على قانون ولم يعتمد على قرار لمجلس الوزراء المصغر، وإنما هو انتقام من الشعب الفلسطيني، خاصة مع توجه بعض الدول الأوروبية لمحاكمته هو وبن غفير. تقديري إذا كان هناك حكومة إسرائيلية أخرى يمكن أن يكون هناك مرونة في هاي الأموال المحتجزة واسترجاعها للشعب الفلسطيني. لا أتحدث عن كافة إيرادات المقاصة ولكن عن الأموال التي احتجزت بعد شهر 5 2025. هذا السيناريو متوقع في حال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وهو إن شاء الله يعني يتحقق الأمر ويكون هناك نوع من الانفراج. قضية أخرى أنه خلال النصف الثاني من عام 2026 في عنا نوعين من المنح راح يكون إن شاء الله للخزينة العامة. صحيح هي منح محدودة ولا تغطي الالتزامات، ولكن على الأقل تخلق مرونة عمل. في عنا منحة الاتحاد الأوروبي أو بقس نسميها 210 مليون يورو، الأصل من خلال هذا الشهر يتم تحويل دفعات للسلطة الفلسطينية، ومنحة البنك الدولي بقيمة 300 مليون دولار. صحيح أن شق منها كبير للنفقات التطويرية، ولكن مجموع المنحتين سيساهم في توفير مرونة مالية للمالية العامة وللخزينة العامة في فلسطين، في توفير سيولة نقدية بالحد الأدنى على الأقل. قضية ثالثة سيد الكريم، نتأمل أن يكون هناك يعني استجابة جيدة من الدول المانحة فيما يتعلق بالصندوق الطارئ لدعم الشعب الفلسطيني. سيكون هناك طرح لإعادة إحياء هذا الصندوق خلال اجتماعات بروكسل واجتماعات نيويورك القادمة. نتأمل من دول وازنة زي فرنسا السعودية قادت هذا الحراك أن يكون لها ولدول أخرى مساهمات من أجل التخفيف عن الحصار الاقتصادي الخانق على الشعب الفلسطيني والمالي العامي.
0: نعم. طيب دكتور، بالنسبة لراتب هذا الشهر يعني ما هي التوقعات؟
1: يعني واضح تماما أن وزارة المالية تمدت منذ إقرار موازنة 2026 أن ما يتوفر من الخزينة العامة سيتم بموجبه تحديد نسبة الراتب والحد الأدنى للصرف. حسب البيانات والمعطيات على الأقل الموجودة أنه الظروف كما هي في الأشهر السابقة تقديري سيكون ضمن سياق الأشهر السابقة، يعني لا يوجد تطور دراماتيكي جديد. حتى بيجت يعني دفعة بيجت المتوقع وصول الدفعة الأولى منها هي سيد الكريم كلها على بعضها لطول السنة 210 مليون يورو، يعني أقل من مقاصد شهر واحد. إحنا مقاصدنا لإسرائيل تحتجزها لحالها 300 مليون دولار كل شهر أو مليار شيكل، وبالتالي حتى مع وجود بيجت هي ستوفر مروني ليس أكثر وليس انفراجي، عشان نكون إحنا واقعيين مع مستمعنا مع مواطننا اللي بسمعنا. حقيقة سيد الكريم الانفراج الحقيقي لن تكون إلا بالإفراج عن كافة إيرادات المقاصة وضمان تدفقها الشهري. نتحدث إحنا عن 68% من إيراداتنا، نتحدث إحنا عن حوالي مليار شيكل شهريا عم تحتجز لدى إسرائيل.
0: شكرا جزيلا دكتور مؤيد عفان الخبير المالي والمحلل الاقتصادي على كل هذه الإيضاحات. نواصل نهار جديد، ولكن نعود إلى زميل أثارها بالريح وموجز لهم وآخر الأنباء، ثم نعود لمتابعة ما تبقى من ملفات نهار جديد. صباح الخير أثار من جديد.
2: صباح الخير من جديد محمد، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد 5 مواطنين بقصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال 24 ساعة الماضية. هيئة المعابر تعلن استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث بدأت الشاحنات الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. مستوطنون يحرقون فجرا مركبة شمال غرب نابلس، والاحتلال يعتقل 4 مواطنين من المدينة. جرافات الاحتلال هدمت بالأمس 8 منازل في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، من بينها منزلان مأهولان بالسكان. الجدار والاستيطان تقول إن سلطات الاحتلال استولت خلال شهر أيار الماضي على نحو 393 دنما من أراضي المواطنين في جنين وقباطي وزبوبة وكفر قدوم. مستوطنون هاجموا بالأمس منازل المواطنين في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم وتجمع أم اللحات البدوي الواقع شرق بلدة الطيبة شرق رام الله، وألحقوا أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين. جرافات تابعة للمستوطنين شرعت بالأمس بعمال تجريف وشق طريق استيطاني في أراضي المواطنين ببلدة عبود غرب رام الله. جرافات الاحتلال شرعت بالأمس بشق وتسوية أراض في محيط مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة، تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد. كنيسة الاحتلال صادق بالأمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية. الادعاء الإيطالي يفتح تحقيقا بحق الوزير المتطرف بنكفير على خلفية قضية أسطول الصمود. استشهاد 4 مواطنين لبنانيين أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. والرئيس الأمريكي ترامب يحذر من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه الجهل أو الحماقة، مشددا على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. ختاما، في حالة الطقس أجواء صافية اليوم، حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق. إلى هنا سيداتي سادتي ختام موجز الأخبار، عودة مجددا الآن إلى نهار جديد واستكمال ملفاته مع محمد أبو الرب.
0: شكرا أثار وأهلا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام إلى متابعة ملفات نهار جديد من صوت فلسطين وفضائيات فلسطين مباشر. وفي إطار أيضا هذه المتابعة، تصعيد في عمليات الهدم ينفذها الاحتلال في مناطق واسعة من الضفة والقدس المحتلة، بينما يصعد الاحتلال أيضا في ذات الوقت من عمليات المصادرة للأراضي وتوسيع الاستيطان. عن ذلك معنا دكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. دكتور صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
0: أهلا بك. يعني هناك تساؤلات لدى الشارع بشكل واسع دكتور، وخاصة في الفترة الأخيرة، عن حجم ما يتعرض له المواطن الفلسطيني من هجمات إرهابية من المستوطنين. حكومة إسرائيلية تقوم بمصادرة الأراضي بتوسيع الاستيطان وبالضغط على المواطن الفلسطيني، يعني أين تذهب الأمور دكتور؟
1: الأمور اتضحت صورتها بشكل جلي، يعني ليس اليوم، ربما مع اقتراب موعد الانتخابات تزداد حدة عنف المستوطنين المدعومين من قبل الحكومة الإسرائيلية. والمستوطنين الآن هم ميليشيا مسلحة، وهي موجهة من قبل الحكومة الإسرائيلية سياسيا، وتحظى بالحماية والرعاية والدعم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذه الحكومة كان برنامجها الأساسي هو برنامج الحسن مع الفلسطينيين ومنع قيام دولة فلسطينية، وباعتبار أنها الحكومات الإسرائيلية السابقة كانت تدير الصراع مع الفلسطينيين، في حين أنها هذه الحكومة تريد حسم الصراع. حسم الصراع يأخذ وجهين، الوجه الأول هو التطهير العرقي، والوجه الآخر هو سياسة الضم التدريجي للضفة الغربية. ولذلك التسارع خلال هذا العام برفع وتيرة العنف والاعتداءات ومصادرة الأراضي تقسيم المناطق الفلسطينية وعزلها عن بعضها البعض، واشتداد الضغوط الاقتصادية والمالية على السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف تقويضها، هو الهدف الرئيسي منه هو خلق وقائع مادية ملموسة على الأرض يصعب تغييرها، حتى لو فشل هذا الائتلاف الحكومي من في الانتخابات القادمة من العودة إلى السلطة مجددا.
0: طب ما الحل دكتور؟
1: نعم،
0: ما الحل؟
1: الشيء الإضافي الذي يعني حدث أمس هو إقرار الكنيسة بالقراءة الثانية والثالثة لمشروع قانون جديد يوسع صلاحيات وزير المالية في اقتطاع الأموال الفلسطينية المصادرة لمصلحة ما اعتبره المتضررين من الهجمات الفلسطينية على المواطنين الفلسطينيين الإسرائيليين، سواء كانت الأموال أو المتضررين من القتلى والجرحى منهم. وبالتالي يتم وتطبيق القانون بأثر رجعي من يناير من عام 2025، وبالتالي نحن أمام أيضا قانون جديد يشرع سرقة الأموال الفلسطينية ويرفع من وتيرة الضغوط الاقتصادية والمالية على المواطن الفلسطيني وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشل قدرتها على القيام بالتزاماتها اتجاه المواطن الفلسطيني بتقديم الخدمات للمواطن الفلسطيني. وبالتالي نحن أمام حالة جديدة تتطلب مواجهة ورفع وتيرة المواجهة، وأيضا توفير مقومات الصمود للمواطن الفلسطيني. أعتقد أنه إحنا في مرحلة حاسمة من الآن إلى نهاية العام الحالي، لأنه إحنا أمام ثلاث متغيرات هامة ستحدث من الآن حتى نهاية العام الحالي. الأول هو نهاية الحرب على الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وبالتالي انتظار ما سوف تسفر عنه من ترتيبات إقليمية. الأمر الثاني الانتخابات الإسرائيلية التي ربما ستعقد ما بين سبتمبر وأكتوبر القادم، وأيضا انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ. بالتالي أمام متغيرات ثلاثة، هذه المتغيرات سيكون لها أثر كبير على الوضع في المنطقة وعلى كيفية أيضا إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي أو في إطار أيضا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب دكتور، إلى حين يعني اتمام هذه المتغيرات، ما هي يعني الخطوات الفلسطينية المعمول بها لمواجهة هذه الإجراءات الإسرائيلية؟
1: يعني يجري نقاش حاليا على مستويين. المستوى الأول هو التوجه إلى مجلس الأمن واختبار إمكانية وضع جدول زمني وآليات ملزمة في إطار مجلس الأمن لتطبيق قرار المجلس رقم 2234 باعتباره يعتبر المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ويدعو إلى إخلائها. وهذا القرار هو الذي اتخذ في ديسمبر عام 2000 ونهاية ديسمبر عام 2016، وتنكرت له الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كما هو الحال إسرائيل يعني رفضت هذا القرار. إحنا ليش بنقول اليوم هذا القرار من الممكن أيضا إعادة طرحه في مجلس الأمن؟ لأنه هناك في موقف دولي، في هناك تحرك في البرلمانات الدولية بما في ذلك من الكونغرس الأمريكي يطالب بوقف الاستيطان ويطالب بإخلاء المستوطنات، وخاصة في إطار التطورات الأخيرة وازدياد عنف المستوطنين. الأمر الآخر هو العمل مع دول الاتحاد الأوروبي سواء كاتحاد أو كدول منفردة للانتقال في بمواقفها وسياساتها من مواقف الشجب والإدانة والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية، ليس فقط في تطبيق عقوبات على قادة المستوطنين وفي مقدمتهم سموتريتش وبنغفير، وإنما تطبيق عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لأنه الحكومة الإسرائيلية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالاستيطان، والاستيطان ليس عملية فردية مجتزأة، وليس أن بعض المستوطنين هم من المنفلتين أو من اللي بيقوموا باعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، وإنما هي سياسة رسمية تقرها الحكومة الإسرائيلية.
0: ما يتعلق بالدعم المالي للحكومة الفلسطينية دكتور، والاتصالات مع الأطراف العربية في إطار يعني محاولة مواجهة هذه القرصنة الإسرائيلية، هل من بوادر دكتور أم أنه هناك عزوف يعني عن هذه المساعدات؟
1: للأسف الشديد هناك إدارة ظهر وليس عزوف.
0: يعني لماذا طب دكتور في ظل ما تعانيه فلسطين من يعني جرائم الاحتلال وهذه أو هذا الحصار المالي والاقتصادي؟
1: هناك جملة من العوامل، أهمها الهيمنة الأمريكية أولا، وثانيا لم تعد القضية الفلسطينية قضية مركزية لهذه الدول.
0: شكرا جزيلا دكتور أحمد مجدلان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على كل هذه الإيضاحات. أيضا ينضم إلينا دكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. دكتور صباح الخير.
3: أهلا، صباح الخير لكم وللسيدات والسادة المستمعين.
0: أهلا بك. في سياق هذا الحديث ويعني عن قرارات الحكومة الإسرائيلية الكنيسة الإسرائيلية ب يعني تجديد الحصار الاقتصادي والمالي باستمرار قرصنة أموال الضرائب، أيضا بعض القرارات المتعلقة بتوسيع الاستيطان وإصدار قرارات أو مزيد من القرارات بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية. تحدثتم مع وفد أوروبي بالأمس وكان رئيس الوزراء اجتمع معهم من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي وطلبتموهم بإجراءات سياسية ومالية، ما نتائج يعني أو ما الذي لمستموه من خلال هذا الاجتماع؟
3: يعني في واقع الأمر أن النقاش والحديث الدولي يعني مستوى عالي، بمعنى الدعم للشعب الفلسطيني والدعم للقيادة الفلسطينية والدعم والتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار هذا الدعم وهذا التضامن وهذه العلاقة المباشرة ما بين الشعب الفلسطيني وما بين القيادة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. في واقع الأمر ما لمسناه أن هناك التزام بالكامل لدعم الحكومة الفلسطينية، التزام بالكامل لمساعدة الشعب الفلسطيني، الالتزام بالكامل بالقانون الدولي وبحل الدولتين، رفض كامل لشركة إسرائيل لأموال المخاصة، رفض كامل للاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين، وضوح كامل بهذه القضايا. الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الداعمين ماليا وسياسيا كذلك على المستوى الدولي. المطلوب الآن كان النقاش، المطلوب الآن هو وفي أسرع وقت ممكن وهو مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية بخطوات عملية فعلية.

0: لمواجهة ما تقوم في إسرائيل بما فيها أدواتها المختلفة التي تفضلت بها، بما فيها ما يسمى بالكنيست الذي أصبح أداة من أدوات، وهو كان طبعا طول الوقت ولكن أصبح بشكل فاشي واضح في عدائه للشعب الفلسطيني. هذا عداء قديم، ولكن الآن أصبح هناك تركيز على تقويض الحكومة الفلسطينية وتقويض أركان الدولة الفلسطينية لمنعها من التجسيد على الأرض بشكل أو بآخر.
1: نعم، هناك مطالبات أيضا دكتور وتساؤلات حتى عن يعني جدوى أن يقوم الاتحاد الأوروبي أو بعض دوله بفرض عقوبات بشكل منفرد على بعض قادة الجماعات الاستيطانية الإرهابية، بعض الوزراء المتطرفين، بينما الحكومة الإسرائيلية ككل هي ما تدعم هذه الجرائم الإسرائيلية. لماذا لا يتم مثلا فرض عقوبات عليها، على الشرطة الإسرائيلية التي تدعم المستوطنين بهذا النحو؟
0: نعم أحسنت، هذا هو النقاش الذي نديره مع الاتحاد الأوروبي ومع غيره من الدول، أن القضايا ليست فردية، سموتريتش ليس فرد، بن غفير ليس فرد، هذه لا يجب الحديث أن هناك بعض الفاسدين داخل المنظومة الإسرائيلية هم الذين يشوهوا سمعتها، لا، هذه منظومة كلها مجرمة، وهذا ما قاله الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. لذلك النقاش مع الدول الأوروبية ألا تكون هناك قضايا فردية باتجاه ميليشيات منظمة تدار وتدعم من الحكومة الإسرائيلية، من يجب أن يعاقب حقيقة الحكومة والمنظومة والأفراد، كي لا نسحب ذريعة الأفراد، الأفراد مهم أن يعاقبوا، ولكن ما هو أهم هو معاقبة المنظومة ككل، لأنها هي التي تتغول بقوانينها. الكنيست، هل إذا أقر الكنيست غدا قوانين لحرق القرى الفلسطينية يصبح ذلك شيء يعني يصفق له العالم؟ يجب أن يكون هناك كذلك عقوبات على هذه المؤسسات، الكنيست، الجمعيات الداعمة للاستيطان، الصناديق التي تدعم الاستيطان الاستعماري والتي تسرق الأراضي الفلسطينية في القدس وفي الضفة الغربية، والتي تحاول الآن أن تشكل شركات كي تهجم على قطاع غزة كذلك تستوطنه. هذا ما هو الواجب فرضه، وهذا ما نتناقش فيه مع الاتحاد الأوروبي وغيره لتحويل العمل الفردي إلى عمل جماعي دولي. وضع المستوطنين فرادة على قوائم الإرهاب هذا ينزع ويبيض صفحة أن هذه المنظومة منظومة إجرامية. يجب معاقبة الكنيست، يجب معاقبة الحكومة، يجب معاقبة كل من يرتكب جريمة ضد الشعب الفلسطيني، وللأسف الجرائم ترتكب على مستوى الدولة. لذلك عندما قدمنا وتحدثنا أن هناك إبادة جماعية، الإبادة الجماعية عادة تقوم فيها الحكومات والمنظومات، وهذا ما قالته محكمة العدل الدولية عندما أصدرت التدابير الاحترازية بأن هذه المنظومة ترتكب هذه الجريمة.
1: شكرا جزيلا دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية، على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا. في هذا الوقت يبحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وفد أمريكي مواجهة ما وصف بالحرب القانونية ضد إسرائيل، في ظل تنامي طبعا يعني الانتقادات الدولية، الدعاوى التي رفعت ضد إسرائيل وبعض المسؤولين الإسرائيليين، والتحقيقات التي تجري في عدد من الدول ضد وزراء في حكومة الاحتلال، بينهم إيتمار بن غفير وأيضا سموتريتش، وخاصة على خلفية يعني ما جرى من جرائم ضد أبناء شعبنا وضد قوافل الصمود أو أسطول الصمود. عن ذلك معنا الدكتور محمد الشلالدي الخبير في القانون الدولي. دكتور محمد صباح الخير.
2: النور يا هلا.
1: يعني فيما يتعلق بهذه الإجراءات القانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، بداية من الجنائية الدولية، يعني استمرار هذه الجهود المبذولة من قبل الجنائية الدولية رغم الحديث عن يعني مماطلة أو تأخير في عملها وإصدار قرارات يعني لاعتقال مسؤولين إسرائيليين أبرزهم نتنياهو، هل يمكن تعطيلها من يعني من خلال ضغوطات أمريكية مثلا؟
2: يعني بداية إجراء وتقديم وتسليم المجرمين بشكل عام هو إجراء قضائي يصدر عن دائرة قضائية، وهي

0: التمهيدية بالتنسيق مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي هذه المحكمة أو الدائرة التمهيدية عندما تصدر أمر تسليم أو تقديم أو قبض أو اعتقال هي تكون مستندة وعندها القناعة الكاملة بأن هذا المتهم قد ارتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة إبادة جماعية. وبالتالي هذه المعلومات والأدلة يقدمها المدعي العام والذي يرى في أدلته أن هناك أسباب معقولة للقبض على المتهم وتقديمه. وبالتالي هؤلاء المتهمين ومنهم رئيس الوزراء وجالنت وغيره التي صدرت مذكرات اعتقال بحقهم هم حاليا يعني من خلال التعاون القضائي في القانون الدولي لابد من تسليمهم وهناك إجراءات قانونية للتسليم وخاصة من قبل الدول الأطراف المصادقة أو المنضمة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والدول غير الأطراف كذلك ملزمة بموجب اتفاقيات ثنائية أو موجب قرارات صادرة من الجمعية العامة بالتسليم أو المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي تقوم الدائرة التمهيدية بإصدار طلب القبض والتسليم وهناك لا يوجد أي مجال لتدخل العوامل السياسية في طلب القبض. عندما يكون هناك تأثير أو تدخل من قبل دولة كالولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل إسرائيل على قضاة المحكمة أو فرض ما يسمى بعقوبات على قضاة المحكمة وموظفي المحكمة هذا يعتبر انتهاك صارخ للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي وفقا للمادة 70 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في حالة الإدانة هناك يعني يمكن مساءلة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم الذين تدخلوا أو أعطوا تعليمات أو هددوا قضاة المحكمة أو موظفيها أو المدعي العام بأي تدخل في أعمال المحكمة. وبالتالي لابد من تطبيق النظام الأساسي على هؤلاء الذين يتدخلون في عمل المحكمة لأن في القانون الدولي كذلك هناك استقلال السلطة القضائية ولا يجوز التدخل تحت أي عامل سواء من قبل أي دولة طرف أو غير طرف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وإذا لم تلتزم هذه الدولة مع المحكمة في تنفيذ وتطبيق أمر القبض فإن المحكمة تقوم باختيار جمعية الدول الأطراف جمعية الدول الأطراف التي تضم 124 دولة أو إخبار مجلس الأمن في هذا المجال. وبالتالي أنا لا أرى أن هناك يعني بغض النظر عن التهديدات أو الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء تحت مبرر الحرب القانونية المعلنة على إسرائيل وأمريكا هذا لا أساس له في القانون الدولي. وبالتالي هذا يعتبر تدخل سافر في تطبيق العدالة الدولية لأنه دعوة المحكمة يعني من خلال هذه التصرفات الغير قانونية من قبل دولة كسلطة قائمة بالاحتلال أن المحكمة الجنائية الدولية والقانون الدولي أن ينتصر لسيادة القانون الدولي الجنائي في الأرض الفلسطينية المحتلة بمحاكمتها مرتكبي هذه الجرائم. وإسرائيل حاليا
1: طيب دكتور ماذا عن القضاء الوطني
0: أمام محكمة العدل الدولية وفي قفص الاتهام أمام المحكمة الجنائية الدولية وهناك دول كذلك تطالب بتطبيق مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لأن وفقا للقانون الدولي لا بد من تطبيق مبادئ وقواعد القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
1: نعم. طيب دكتور بالنسبة للقضاء الدولي أو القضاء الوطني لبعض الدول يعني ما المطلوب من هذه الدول في إطار ترسيخ مبدأ العدالة ومبدأ القانون ضد يعني مجرمي الحرب الإسرائيليين؟
0: يعني هناك وفقا واستنادا لاتفاقية جنيف الرابعة المادة 146 التي تنص واتفاقية جنيف تعتبر من القواعد الآمرة في القانون الدولي وتعتبر من القواعد العرفية يعني الدول كافة دول العالم منضمة ومصادقة على الاتفاقيات بما فيها إسرائيل. وبالتالي وفقا للمادة 146 الدول ملزمة بسن تشريعات جزائية لملاحقة ومعاقبة من يرتكب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها. واستنادا إلى هذا النص لابد من تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي أو الولاية القضائية العالمية وهذا من خلال هذا المنبر أدعو الدول العربية والإسلامية إلى سن تشريعات جزائية من خلال البرلمانات العربية والإسلامية إلى تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي والاعتراف بهذا المبدأ وذلك حتى يتاح لنا كضحايا فلسطينيين سواء في قطاع غزة أو في الأرض الفلسطينية المحتلة من أجل ملاحقة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء الوطني لهذه الدولة أو تلك. وثانيا لابد من تفعيل ملاحقة مزدوجي الجنسية وخاصة الجنود والضباط والمستوطنين في الأرض الفلسطينية المحتلة لملاحقتهم. لابد من رفع دعاوي فردية وجماعية أمام القضاء الوطني، أمام القضاء المحلي، أمام القضاء الإقليمي ممثلا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وبالتالي لابد من تفعيل الآليات القانونية والقضائية من أجل وضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جريمة إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وثانيا لابد من دعوة الدول إلى الانضمام وتفعيل الدعوة المرفوعة من قبل دولة جنوب أفريقيا من أجل مساءلة وملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال وتحميلها المسؤولية المدنية، لأن طابعها طابع اختصاص مدني، وتفعيل واستثمار وتوظيف هذا الملف أمام المحكمة الجنائية الدولية لتحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية أمام القضاء الجنائي الدولي.
1: شكرا جزيلا دكتور محمد شلالدة الخبير في القانون الدولي على كل هذه الإيضاحات، أشكرك جدا. نتواصل وإياكم في متابعة ملفات نهار جديد وإلى الجهود والمفاوضات لتشكيل القائمة العربية المشتركة والموحدة أو المشتركة في إطار التحضير للانتخابات الإسرائيلية المقبلة، ويعني اجتماع حاسم يوم الخميس المقبل في إطار هذه الجهود لتشكيل هذه القائمة. عن ذلك معنا سيد منصور دهامش سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل. صباح الخير سيد منصور.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
1: هل يعني تحسم الأمور باتجاه تشكيل القائمة المشتركة؟
2: لا أكون صريح معك وصادق، يعني للأسف لا، لأن هناك يعني شروطات تعجيز منصور عباس والقائمة الموحدة في اتجاه يعني فرض سياسة القائمة الموحدة على باقي الأحزاب حتى ما بعد الانتخابات، وهذا أمر مستحيل أن توافق عليه الأحزاب. ولذلك في الاجتماع الأخير كان هناك يعني مشادة بالاتجاه الغير صحيح، ونأمل أن يعود يعني ويراجع نفسه منصور عباس. اتفقنا على اللقاء يوم الخميس من أجل حسم هذه الأمور.
1: نعم، ما هي اشتراطاته سيد منصور؟
2: يعني أن لا نعترض على قرارات الحكومة، أن نعطيها شبكة أمان حتى ونحن لا ندري أي حكومة ستكون وماذا ستفعل وأي قرارات تتخذ. هذا أمر مستحيل أن يحصل. نحن يعني موجودون هنا في هذه السياسة لنقول كلمة حق، لندافع عن شعبنا، لنعارض أي قرار يضر بمصلحة أبناء شعبنا. ولذلك لا يمكن لنا يعني أن نسبق الأحداث ونعطي يعني شبكة أمان لما لا نعلم به ولا نعرف ماذا سيكون القرار. بمعنى إذا كان هناك قرار بحرب جديدة يعني ضد أبناء شعبنا لا يمكن أن نسكت على هذا الأمر، وسنناضل بكل ما أوتينا من قوة لمنعه. إذا كان هناك قرار لهدم بيوت في النقب ولأهلنا في المثلث والجبيل لا يمكن أن نوافق على مثل هذا القرار وسنقف ضده. وهكذا يعني هناك قرارات يعني جائرة ضد أبناء شعبنا لا يمكن أن نسكت عنها أو نوافق أو حتى يعني نخرج خارج القاعة من أجل أن لا نشارك في القرار. هذا أمر غير منطقي، غير معقول، ولن يحصل.
1: نعم. طب سيد منصور، تشكيل القائمة المشتركة ماذا يعني في الخريطة السياسية الإسرائيلية في الفترة المقبلة؟ يعني عندما يكون هناك قائمة عربية مشتركة عليها إجماع كامل من الوسط العربي، ما الذي يمكن أن تحدثه؟
2: أولا يعني حسب الاستطلاعات الموجودة الآن وحسب كل التوقعات بأنها ستحصد ما بين 15-16-17 مقعد، بمعنى أن نسبة التصويت سترتفع، وبهذا الأمر سيكون يعني للقائمة المشتركة عدد كبير من المقاعد في الكنيست القادمة، وهذا له تأثير مباشر يعني على القرارات في الكنيست وعلى تشكيل الحكومة القادمة. ولذلك مهم جدا أن يكون هناك قائمة مشتركة من أجل أن يكون لها تأثير أكبر، والتأثير ليس فقط من خلال المشاركة في الحكومة. هناك إمكانيات وهناك تجارب يعني حدثت في السابق من خلال العمل خارج نطاق الحكومة، مثل الجسم المانع سنة 92 الذي حقق إنجازات يعني بعيدة المدى، وأكثر إنجازات بتاريخ دولة إسرائيل حصلت عندما كان الجسم المانع يعني يعطي شبكة أمان للحكومة بالقرارات العينية التي اشترطنا عليها. وفي حينه تم الاعتراف بمرض التحرير، وبدأت محادثات أوسلو وعودة

0: للاجئين يعني بدأت منذ ذلك الوقت في سنة 92. أما فيما بعد يعني حتى عندما كانت الموحدة في الحكومة لم تأخذ سوى يعني بعض الفتات البسيط، ولذلك قلنا يعني أنه المطالب هي ليس بالاستجداء وليس بال يعني الخضوع لمطالب الحكومة، إنما بالوقوف بكرامة وبرأس مرفوع من أجل تحقيق الإنجازات والأهداف لأبناء شعبنا، وهذا يأتي بعدة طرق ليس فقط من خلال الدخول إلى الحكومة.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد منصور دهمشي سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. بهذا مستمعينا ومتابعينا الكرام نأتي وإياكم لنهاية نهار جديد من صوت فلسطين. أشكر من رافقني في هذا العمل هاشم أبو رعية في الإعداد، في التنفيذ والمتابعة أديم رمضان، الهندسة الإذاعية سلام قرقطي، والإخراج التلفزيوني حسان الزبن. لكم تحياتي أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة. في أمان الله.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى أولى نشراتنا المفصلة تقرأها أثارها بالريح ونستهلها بالعناوين. في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، شهداء وجرحى في قصف الاحتلال شمال وجنوب قطاع غزة. نادي الأسير يصف تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود. مستوطنون يعتدون على ممتلكات المواطنين في مختلف محافظات الضفة ويشرعون بأعمال تجريف. كنيسة الاحتلال يصادق على قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصات الفلسطينية. إلى التفاصيل، استشهد 5 مواطنين بقصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 970، والإصابات إلى 3063. إلى ذلك، أعلنت هيئة المعابر استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، وبدأت الشاحنات الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. في السياق، أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة. وقال مراد لإذاعتنا أن حشر المواطنين والنازحين في المناطق الغربية من القطاع أدى لتفاقم معاناتهم وانتشار الأمراض بفعل عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام وللشرب.
1: الأمن المائي قد تدهور كثيرا في قطاع غزة بعد أن تم إعادة احتلال ما يقارب من 60% من قطاع غزة، وتم حشد وجمع المواطنين في منطقة 40% من المناطق الغربية، وهي المناطق اللي يعني الأسوأ في نوعية المياه، هي المناطق القريبة من البحر، ومعظم آبار المياه تكون مياه مالحة وغير صالحة للشرب. هذا أدى إلى تزايد المخاطر الصحية العامة المرتبطة بالمياه والإسقاط والنظافة. هناك ما يقارب من 78% من الأسر التي شملها التقرير بأنها عانت من انعدام أمن مائي متوسط أو مرتفع خلال 30 يوم في شهر مايو، ولا زالت طبعا المشكلة تتفاقم في قطاع غزة بسبب أن فصل الصيف واحتياج المواطن للمياه يزيد بالإضافة للمياه الشخصية أيضا للاستخدام الشخص. هناك بالفعل انتشار كبير بين المواطنين للأمراض الجلدية، وأيضا النزلات المعوية التي بدأنا نشاهد أو نلاحظ عدد زيادة هذه الأعداد، حيث أن هناك الكثير من مصادر المياه هي مصادر يعني مروثة.
0: قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو إن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في القطاع عبر خطط التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير مراكز إيواء لعدد منهم، وجرى التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع.
2: وصلنا العمل لإنجاز مراكز الإيواء في قطاع غزة لمحاولة إيجاد السكن الكريم لإخواننا النازحين في قطاع غزة، وذلك بالتواصل مع المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الإقليمية. حاولنا بالفترة الأخيرة إيجاد الأماكن المناسبة لإقامة مراكز الإيواء، وكانت من خلال الأراضي الحكومية والأراضي الوقفية، ولكن لشح هذه الأراضي بدأنا بالعمل على الأراضي الخاصة بسياسات معينة. بدأنا في محاولة لترميم الخيام البالية اللي تأثرت بالعوامل الجوية في فصل الشتاء باستبدالها بوحدات الـ RSU اللي هي عبارة عن فايبر جلاس مقوى، واللي هي يعني بيجي ما بين الخيام وما بين الوحدات صبغة التجهيز، واللي هي بتوفر الحماية لإخواننا النازحين. حاولنا اليوم نوجد حوالي 15 مركز لوحدات الـ RHU.

0: اللي هي استوعبت في حوالي عدد خيام لحوالي 1700 خيمة لإخواننا النازحين.
1: في المحافظات الشمالية أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة في قرية بيت مرين شمال غرب نابلس، واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها المدينة. في جنين هدمت جرافات الاحتلال أمس 8 منازل في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، من بينها منزلان مأهولان بالسكان. تعقيبا على ذلك، قال رئيس بلدية برطعة غسان قبها إن قرار الهدم الصادر عن سلطات الاحتلال يستهدف 20 منزل في البلدة تقطنها نحو 20 عائلة، يزيد عدد أفرادها على 100 مواطن. في سياق متصل، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت خلال شهر أيار الماضي على نحو 393 دنما من أراضي المواطنين في جنين، قباطي وزبوبة وكفر قدوم. في بيت لحم هجم مستوطنون أمس منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرق المدينة ورشقوها بالحجارة. في رام الله هجم مستوطنون أمس تجمع أم مليحات البدوي الواقع شرق بلدة الطيبة شرق المدينة، وألحقوا أضرارا واسعة بممتلكات المواطنين والبنية الأساسية في التجمع. كما شرعت جرافات تابعة للمستوطنين أمس بعمل تجريف وشقي طريق استيطاني في أراضي المواطنين ببلدة عبود غرب رام الله. وشرعت جرافات الاحتلال بشق وتسوية أراض في محيط مخيم قلندية وبلدة كفر عقب تمهيدا لإنشاء طريق استيطاني جديد يخدم المستوطنات المقامة في المنطقة. في ملف الأسرى، وصف مدير نادي الأسير عبد الله صغاري تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود، حيث طالت أكثر من 800 أسيرة منذ بدء الحرب.
2: بلغ عدد الأسيرات المعتقلات ما يقارب 95 أسيرة، يعني في العشرة أيام الأخيرة تم اعتقال ما يقارب 14 امرأة وفتاة، ويتم محاولة يعني زجهن في السجون عبر اتهامات و قضايا تتعلق في التحريض. هذه الأمور التي لجأ إليها الاحتلال خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، ويتم حرمان الأسيرات من أبسط الحقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي في ظل عملية استهداف مستمرة. طارت أكثر من 800 امرأة وفتاة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. هناك أكثر من 19 امرأة وفتاة معتقلات إداريا دون تهمة ودون محاكمة، بالإضافة إلى ظروف الاعتقال حقيقة الصعبة والقاهرة، حيث أن الإفادات التي ترد تؤكد بأن الاحتلال يستهدف الأسيرات في معتقل الدامون عبر الاعتداءات الوحشية واستخدام مختلف أساليب التعذيب والقهر والاضطهاد والظلم، في ظل أيضا الجرائم الطبية وجرائم التجويع والعزل والتفتيش المذل والمهين أمام منظومة لا زالت يعني منظومة دولية لا زالت تشكل حالة من العجز في توفير الحماية لأسرانا وأسيراتنا داخل المعتقلات.
1: وأوضح الصغاري لإذاعتنا أن الأسرى يواجهون تعذيبا ممنهجا وتجويعا وعزلا واعتداءات قاسية وصلت حد العنف الجنسي.
2: الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أشكال التعذيب الممنهج والمبرمج، والذي يأتي بتعليمات، حتى أن هناك اكتشاف لحالات اغتصاب بشكل مستمر داخل المعتقلات، وهناك شهادات لأسرى محررين وأسرى من قطاع غزة يؤكد بأنهم لا زالوا يموتوا في اليوم 100 مرة جراء التعذيب الذي يستخدم داخل المعتقلات، حتى أن منظومة الاحتلال في الآونة الأخيرة تستخدم عمليات العزل لمختلف قطاعات الأسرى، ليس فقط الاستهداف الذي طال قيادات المعتقلين، وإنما كل من يتم اعتقاله يتم استخدام هذه الأساليب بحقهم. وأمام هذا يعني نرى عالم لا زال يشكل حالة صمت رهيب، يعني كل ما يجري داخل السجن اليوم لم يعد يخفى على أحد.
1: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصاعد عنف المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لحسم الصراع عبر التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني. وبشأن شرعنة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، مجدلاني أكد أن شعبنا أمام قانون جديد يشرع سرقة الأموال الفلسطينية ويرفع بوتيرة الضغوط الاقتصادية على أبناء شعبنا.
3: يجري نقاش حاليا على مستويين، المستوى الأول هو التوجه إلى مجلس الأمن واختبار إمكانية وضع جدول زمني وآليات ملزمة في إطار مجلس الأمن لتطبيق قرار المجلس رقم 2234 باعتباره يعتبر المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ويدعو إلى إخلائها. وهذا القرار هو الذي اتخذ في ديسمبر عام 2000 ونهاية ديسمبر عام 2016، وتنكرت له الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كما هو الحال إسرائيل يعني رفضت هذا القرار. الأمر الآخر هو العمل مع دول الاتحاد الأوروبي سواء كاتحاد أو كدول منفردة للانتقال بمواقفها وسياساتها من مواقف الشجب والإدانة والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية لتطبيق عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالاستيطان، والاستيطان ليس عملية فردية وإنما هي سياسة رسمية تقرها الحكومة الإسرائيلية.
1: ختاما، في حالة الطقس يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حارا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاعا طفيفا على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. إلى هنا نهاية نشرتنا الإخبارية من صوت فلسطين. الآن ننتقل مباشرة إلى برنامج الفترة الصباحية مع الزميلة نسرين عواد. صباح الخير لك نسرين.
4: صباح الخير آثار، أهلا وسهلا بكل السادة المستمعات والمستمعين عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة.

أهلا وسهلا بكم جميعا وأسعدتم صباحا بكل الخير. 12 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدسية. ساعتنا الآن اليوم الثلاثاء 9/6/2026. أرحب بكم جميعا وعبر موجاتنا العاملة بعموم مدن ومحافظات الوطن لأهلنا في العاصمة القدس المحتلة 100.1 برام الله والبيرة جنين الشمال والداخل على 90.7، وبالتأكيد من أي مكان بالعالم بإمكانكم متابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. فقرات لقاءات عديدة ومنوعة اليوم بشكل استثنائي، سنكون معكم بالفترة الصباحية حتى 10 صباحا. سنتناول العديد من الفقرات. في فقرة الصحة النفسية اليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا شائع في علاقاتنا مع الآخرين، بغض النظر عن طبيعة هذه العلاقة، ولكن ما يعرف بخذلان المواقف الذي للأسف إذا ما تكرر وثبت بأنه بسبق الإصرار والترصد هو يلغي رصيد العشرة. أيضا اليوم بالفترة الصباحية رح نسلط الضوء على مشروع الحكورة المجتمعية التابع لبلدية رام الله، واللي فاز عن قائمة المشاريع اللي هي بتهدف للوصول للمساحات الخضراء والعامة. هذه المواضيع وغيرها الكثير سنكون على موعد معها خلال الفترة الصباحية حتى 10 بشكل استثنائي لهذا اليوم. سأكون معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلا أفغاني، في الهندسة الصوتية سلام قرقطي، ومن الإخراج المرئي حسان زبان. اليوم الأرصاد الجوية الفلسطينية تتوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. سيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. في ساعات المساء والليل الجو رح يكون صافي بوجه عام، لطيف في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة المتوقعة اليوم في العاصمة القدس 31 مئوية، رام الله والبيرة 29 مئوية، في طوباس جنين طول كرم قلقيلية بين 34 ل 35، في نابلس وسلفيت بين 31 ل 32، في أريحة اليوم درجة الحرارة 40 مئوية، في بيت لحم والخليل 30 مئوية، وأخيرا في المحافظات الجنوبية غزة ورفح بين 33 ل 34 درجة مئوية. من حالة الطقس، أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل: الدولار ب2.92 شيكل، الدينار الأردني ب4.12 شواقل، واليورو الأوروبي يصرف ب3.37 شواقل. الذهب على انخفاض جدا جدا ملحوظ في أسواق المال العالمية، جرام الذهب عيار 24 تقريبا ب139 دولار، أما أونصة الذهب فبأسواق المال العالمية تقريبا أيضا ب4329 دولار. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير صعودا وهبوطا أثناء ساعات التداول. متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا بالفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين، وإلى آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال في الضفة الغربية. نبدأ بمحافظات شمال الضفة الغربية: بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك. أما في محافظات الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين: بوابة عطارة القديمة كثافة سير، إشارات عيون الحرمية كثافة سير باتجاه الجنوب، حاجز قلندية كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، ودوار مخماس كثافة سير باتجاه الجنوب، وبوابة الطيبة كرملو تفتيش باتجاه أريحة. إلى محافظة جنوب الضفة الغربية: رأس الجورة مغلقة، والمنشية مغلقة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، دورة مغلقة، الفوار مغلقة، والعروب العجوري مغلقة. نتمنى لكم السلامة والأمان على الطرقات، وكانت هذه آخر تحديثات أحوال الطرق من حيث حواجز وبوابات الاحتلال. نستكمل وإياكم فقراتنا لهذا اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير سنعود لفقرة الصحة النفسية، واليوم بدنا نحكي عن خذلان المواقف إذا ما تكرر لا شك أنه يلغي رصيد العشرة. خليكم معنا بعد الفاصل للتفاصيل.

0: حياكم الله من جديد وأسعدكم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. 18 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس هي ساعتنا الآن. متواصلين وإياكم وإلى محطتنا التالية وفقرة الصحة النفسية. أكيد في كتير من الأشخاص اللي بتحدثوا عن شعور الخذلان، شعور الخذلان من أشخاص كنا بنتوقع منهم تصرف مختلف، كنا إحنا مقيمينهم بدرجة مرتفعة وحطينهم بمكان مختلف، ولكن الخذلان بشكل أو بآخر مش إساءة مباشرة ولكن مؤلم جدا على الصعيد النفسي. مشان هيك جلال الدين الرومي بقول من أساء إليك فقد فك وثاقك، لأنه الإحسان لما الأشخاص يحسنوا لإلنا هو قيد، ولكن الإساءة أو الخذلان هو شكل من أشكال التحرر. اليوم بدنا نحكي عن خذلان المواقف اللي للأسف إذا ما تكرر وأصبح نمط مما لا شك فيه هو يلغي رصيد العشرة. هذا الموضوع بكل تفاصيله حاضر مع ضيف عبر الخط الهاتفي الخبير والمدرب في التنمية البشرية دكتور محمد بشارات. ودكتور محمد يسعد صباحك، أهلا وسهلا بك.
1: يسعد صباحك وصباح كل مستمعينا الكرام، صباح فلسطين بامتياز يا رب.
0: أهلا وسهلا بك دكتور محمد، الله يحمي الجميع من مواقف الخذلان لأنها مؤلمة. يعني الغريب بموضوع الخذلان دكتور محمد، بالرغم من أنه ما بيكون إساءة واضحة، يعني مش بالضرورة الشخص اللي خذلنا هو شخص سيء أو شخص يتقصد إيذائنا بشكل مباشر، ولكن هو شخص كنا إحنا معطينه 5 نجوم في حياتنا واكتشفنا أنه يدوبك نص نجمة، مش هيك؟ خلينا

0: نحكي عن الموضوع. يلا
1: يعني شوفي انت بلشتي مقدمة رائعة جدا. هي اكبر مشكلاتنا احنا حقيقة في موضوع الخذلان ان اعطينا الاشخاص مكانة لا يستحقها، وبالغنا في رفع التوقعات اتجاه تعاملنا معه. بمعنى اخر، هو ما بيستحق الخمس نجمات، هو يدوب ربع نجم يعني.
0: صحيح.
1: ولذلك ردات فعلنا بتكون على المستوى النفسي قاسية اتجاه أنفسنا، وكأننا منعاقب ذاتنا إنه إحنا جد مخذولين اتجاه هذا الشخص، ومننسى إنه إحنا قد يكون تقييمنا خاطئ، لأنه إحنا رفعنا سقف التوقعات اتجاه هذا الشخص من خلال عطائنا واتجاهنا وتعاملنا ومحبتنا وتفانينا في كمان الوقوف معه. ولكنه في اللحظة التي لابد أن يكون فيها موقف وجاد وجدي وإنساني وراقي إلا أني خذلني. ولذلك أنا أقول دائما الخذلان يعلمني أنا أكثر مما يعلم الآخر، يعلمني أني أعيد تقييمي لعلاقاتي مع الآخرين، أعيد تقييمي لوضع مكانتهم. منشان هيك دائما بقوله بالصحة النفسية قد تكون مواقف الخذلان أفضل دروس في الحياة لإعادة تقييم نفسك. لأنه دائما الإنسان بده يتعلم نقطتين مهمات. مثلا أول حاجة التدرب على التسامح، لأني أنا ما بدي أتعلم من الخذلان هي مزيد من القهر النفسي. إحنا ما بدنا يأخذنا الخذلان لزيادة الألم وفقدان الثقة بكل الناس، لا على العكس. أنا دائما بقول قد يخذلني هذا الشخص قاصد، هو أصلا مكانته قليلة، هو قدراته وإمكانياته وفهمه لطريقة الحياة جعلته بس يقدم هذا اللي عليه، هذا اللي بيفهمه. هذا اللي بيقدر عليه، وهي دائما وعي نفسي. الأهم من هذا هو برفع كمان مستوى الذكاء العاطفي والاجتماعي. لأنه مرات إحنا نستند إلى كما تقول جدتي إلى حيط مائي. يعني إنت بدك تنتبه أن لا تتكئ على من لا يستحق، وأن لا تعطي الإنسان قدرة يعني عليك. هو هو بيصير الخذلان. طبعا إحنا نتعلم من المواقف. وين المشكلة لما أروح لمزيد من القهر الذاتي؟ إني أنا بصير أفقد الثقة بالناس، وأصير أتعامل بطريقة سلبية، وأتعامل إنه فيش حدا بثق فيه، وبطلنا نحب البني آدمين. لا، هذا خطأ. هون إشكاليتنا بين إنه أتعلم من الخذلان تقدير المواقف والأشخاص وإعطائهم مكانتهم الحقيقية، أزيد وعي النفسي والعاطفي، ثم لا أعطي الإنسان أكثر مما يستحق. يعني ما أعطيه مبالغة هون أنزل الناس منازلهم بصراحة. يعني أعطي الإنسان منزلته الحقيقية حتى يزيد وعيه. ولذلك أنا ما دائما بنزل موضوع الخذلان بخذلان، لا مش الكل بيخذل. طبعا مش الكل بيخذل، مو أكيد. هو الخذلان درس لي، هو حدا قال لي لو سمحت أعطيت ثقة زيادة
0: 100%. أو إنه أنا مش حطك مش معطيك خمس نجوم مثل ما أنت معطيني خمس نجوم. فالخذلان هو كشكل من أشكال إعادة ترتيب تقييم مستوى العلاقات وعمقها في حياتنا. خليني أسألك دكتور، يمكن هلأ بعض السادة المستمعين بيقولوا طب الخذلان شو بفرق عن الإساءة بالمواقف؟ وهون أنا بحب، لأنه موضوع المشاعر جدا دقيق، والفصل ما بين المواقف الشعورية كمان شوي بيحتاج منا ذكاء عاطفي، مش الكل عنده متوفر هذا الموضوع. بالتالي شو الفرق بين الخذلان وبين الإساءة المتعمدة؟
1: تمام. الخذلان لشخص عطيته ثقة بينه وبينه علاقة، وأن يعني أنا أحكيها ببساطة، أركنت عليه، كنت أتوقع أن يقف معي في مواقف، لكن الإساءة لا مقصودة بالعادة. أنا ما مستحيل، شوفي أحكي لك شغل مهم، هاي نقطة كثير بتهمني للمستمعين الكرام، إنه الإنسان اللي بيخذلني هو إنسان قد يكون هيك إمكانياته، لا يقصد إنه والله إنه يخذلني بالقدر ما يكون، هاي استطاعته، هذا فهمه، هذا وعيه، هذا قدرته. وهون ذكاء العاطفي، إنه أنا حسن التصرف بالموقف، أن أقدر الناس على قدرهم. مرات بدي أتعلم من المواقف، مش هنقول دائما تعلمت فتألمت فتغيرت. قد يكون موقف الخذلان المؤلم خلانا أعيد تقييم هذا الإنسان، لكنه ليس بالضرورة يكون في إساءة، لأن الإساءة بتكون بالعادة مقصودة من شخص يريد أن يحقرني، أن ينتقص من مكانتي، من نفسي، قاصد أنه يهيني أنا من الناس. هذا شخص مختلف. صحيح. لأن الإساءة بتكون قد تكون يعني من إنسان كمان عنده نوع من الخبث، لكن قد يخذلني من هو ضعيف الشخصية، قد يكون ضعيف الفهم، ضعيف الوعي، لكن الإساءة لا، بتكون مقصودة من إنسان حاقد أو ناغم في الفعل.
0: نعم. طيب بدي أروح للشق الثاني، تلغي رصيد العشرة. عندما أشعر بالخذلان مرة ومرتين وثلاثة من شخص معين، أنا معطيه خمس نجوم في حياتي، مستند عليه على أساس أنه هو سند أساسي وركن أساسي ومحور أساسي في حياتي، هل هذا سبب لإنهاء العلاقة ولا لإعادة تقييم العلاقة؟ وكيف أنا أتعامل مع هاي المواقف؟ أول إشي بأنه ما نجلد أنفسنا، وهذا اللي حضرتك قلت لنا إياه. طيب بالنسبة لهي العلاقة كيف أتعامل معها لما يتكرر موقف الخذلان؟
1: طيب لحكي بثلاث نقاط رئيسية كثير مهمة نسرين. الأولى لما نتحدث عن إلغاء رصيد العشر لا يعني التصفير ولا تسكير الحساب. يعني أنت بالعادة بلغي لك الأرباح بس مش بضروري أنك تكون الشريك. يعني في لحظة من اللحظات أنا بعمل إعادة تموضع إن هذا الإنسان هذا قدرته هذا إمكانيته. رقم اثنين تلتغي رصيد العشر كمان إذا كان الخذلان كان فيه إساءة مقصودة. يعني قبل شوي فرقنا بين الخذلان والإساءة، لكن الخذلان قد يكون حكينا قدرة وإمكانية ومكانة، وقد يكون عدم تصرف أو عدم حسن تصرف، أو قد يكون هذا الإنسان مش قادر ما عندوش ثقة بنفسه ما قدرش يوقف معي بالمواقف اللي لازم يكون فيها شجاع يحكي كلمة الحق انسحب لحظة من اللحظات. لكن إذا كان قاصد أوكي أنا يعني ببعد عنه لأن هذا الإنسان خلص قد أسألي. في نقطة مهمة مرات الخذلان بيكون سذاجة لأنه داروا سفهاءكم سامحيني اللي قد يكون الخذلان هو نوع من السذاجة عند الشخص اللي لازم كان يحكي كلمة الحق أو لازم كان يحكي يدافع عني في لحظة غياب من عندي. وأنا برد بعيد التعامل معه في منطق داروا سفهاءكم مش بقطع العلاقة لا يعني إلغاء الرصيد هو قطع العلاقة المطلقة مع الناس. لأنه في النهاية بحكي لك بصراحة كثير من الناس اللي تعامل معهم وإحنا كثير بنمر في مواقف فيها خذلان كثير. لكن في قصص مهم نركز عليها. خذلان ليس ضروري أن يكون كارثة كبرى حدثت في حياتي، لا أنا ممكن ميكانيكي يخذلني بسيارة قدرني فيها بصراحة ويساهم معك يا أبو فلان بطل اشتري منه. فهي هون بصير أتعلم من التجارب حتى تراكم التجارب يرفع من فهمي العاطفي وأهم حاجة زيادة وعي الذات عشان دائما أعرف نقاط قوة نقاط ضعفي. وقد يكون أنا لم أحسن تقييم علاقتي مع هذا الشخص اللي صرت بينه وبينه علاقة فبعيد تموضع بحطه بالرف الخاص فيه بعطيه النجمة اللي بيستحق هذا ما تفضل.
0: يعني كلام دقيق جدا. بدي أشكرك جزيل الشكر على هاي المداخلة الجدا هامة كالمعتاد دكتور محمد بشارات وحضرتك الخبير والمدرب في التنمية البشرية. شكرا على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل دكتور محمد. واليوم كان حديثنا عن موضوع الخذلان، فعليا الخذلان الذي يلغي رصيد العشرة. على شك متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. فاصل قصير نعود بعد ذلك.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير. لازلنا متواصلين وإياكم عبر أثير إذاعة صوت فلسطين وهذه الفترة الصباحية المباشرة. متواصلين وإياكم بفقراتنا ومحطاتنا لهذا اليوم الثلاثاء 9 من حزيران للعام 2026، وساعتنا الآن في الاستوديو تقريبا 28 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس، ومباشرة إلى محطتنا التالية اللي رح نكون فيها مع بلدية رام الله. أكيد في ظل التوسع العمراني المتسارع وتراجع المساحات المفتوحة تحديدا داخل المدن، في أهمية كتير كبيرة للمبادرات والمشاريع اللي بتقوم عليها البلديات اللي بتعيد ربط الإنسان بالطبيعة، بتوفر فضاءات. هاي الفضاءات عادة بتتيح التفاعل المجتمعي وتحسين جودة الحياة. في هذا السياق بلدية رام الله مشروع الحاكورة المجتمعية حصد جائزة عن فئة الوصول للمساحات الخضراء والعامة. طبعا بهيك بيكون قدم نموذج عملي في تعزيز حق المواطنين بالاستفادة من المساحات الخضراء. لمعرفة أكثر حول هذه الجائزة أهميتها، مباشرة أتحول إلى ضيفة عبر الخط الهاتفي مهندسة التصميم في قسم تجميل المدينة في بلدية رام الله، مهندسة ربا عواد. ومهندسة ربا يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي.
1: شكرا كثير على
0: الاستضافة
1: وعلى المقدمة الحلوة.
0: أهلا وسهلا بحضرتك مهندسة ربا. خلينا نحكي بداية عن مشروع الحكورة المجتمعية، بعدين بدنا نحكي عن جائزة الوصول للمساحات الخضراء والعامة. تفضلي مهندسة ربا.
1: زي ما تفضلتي، حصلنا في مشروع حديقة الحكورة المجتمعية على المرتبة الثانية في جائزة الاتحاد الدولي للمعماريين. المشروع كان بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة موئل، وكان في عدة فئات للجائزة. احنا حصلنا على إشادة عالية بالمرتبة الثانية عن فئة الوصول للمساحات الخضراء والعامة. إذا بدي أحكي عن المشروع، مشروع حديقة الحكورة المجتمعية، هي كان في هدف من وراها غير إنه نزيد المساحات الخضراء، كان في هدف لتعزيز رؤية البلدية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بتحويل هاي الساحات العامة لساحات خضراء نبض بالحياة وتفاعلية وتشاركية. من هون بنيجي لفكرة الحكورة نفسها، غير عن إنها حديقة، الحكورة في من وراها فكرة صغيرة اللي هي تعزيز ارتباط الإنسان بالأرض وبالزراعة. زي ما تفضلتي إنه مع التقدم العمراني اللي بنشهده هلأ، في شحف المساحات الخضراء أصلاً، وفي عم نبعد شوي شوي عن الزراعة وعن الأرض اللي أصلاً أبائنا وأجدادنا ربيوا عليها.
0: صحيح.
1: فهون إحنا عم نوفر الفضاء الآمن التفاعلي اللي مصمم بحيث إنه يخدم هاي الفكرة. الحكورة مصممة لتكون فضاء عام للناس تيجي تتجمع فيه وتتبادل الخبرات، وكمان في مساحة كبيرة للتعلم ولتعليم الزراعة، أساليب الزراعة التقليدية الفلسطينية. في برامج موسمية بتتناسب مع مواسمنا هون في فلسطين، بصير في تنظيم لإلها من قبل البلدية، وبيشتركوا فيها مؤسسات نسوية، جمعيات، مدارس، لفئات مختلفة، لأطفال، للنساء ولغيرهم.
0: يعني فعليا لما بنحكي عن مشروع الحكورة المجتمعية مهندسة ربا، احنا بنحكي عن مساحات خضراء بتتجاوز دورها الجمالي، وهون بتصفي بتأدي وظائف اجتماعية صحية بيئية مهمة مثل ما حضرتك قلتي، في تفاعل المواطنين، في مساحة للتفاعل المجتمعي، في تشجيع ثقافة الزراعة الحضرية والاستدامة. وهون السؤال بيجي، يعني في ظل التحديات اللي بتواجه المدن الفلسطينية من حيث الكثافة السكانية، احنا بنعرف معظم الأراضي هي ملكيات فردية، وهذا من أكبر التحديات كمان، وضيق المساحات العامة، كيف عادة بلدية رام الله بتتعامل مع هاي التحديات، وشو أهم الدروس اللي احنا ممكن يعني نستخلصها من تجربة الحكورة المجتمعية؟
1: الحكورة هي نموذج، يعني البلدية دورها تكون تقود هذا المجتمع وتوجهه، زي ما يعني ممكن نحكي. الحكورة نموذج والمساحة للبلدية، البلدية بلشت إنها تقدم هاي الرسالة بإنها تكون الحكورة مكان للتفاعل ولتعلم وتعليم الزراعة، بس هاي المبادرات ممكن أي شخص يعملها. يعني إحنا هون منشجع الزراعة الحضرية، منشجع الاستدامة، بنشجع الناس تتوجه للأرض وللطبيعة. يعني ممكن أي شخص بقطعة الأرض الصغيرة اللي حوالين بيته، إحنا ما بنحكي عن مساحة كبيرة كمان هون، يعني المشروع الصغير بس نافس مشاريع دولية كبيرة. فالفكرة برسالة المشروع وبالهدف من المشروع مش بحجمه.
0: حلو. حتى رمزية اسم الحكورة يعني هو يعني بتوقع انه مصطلح فلسطيني.
1: صحيح.
0: لانه دايما يعني هاي الارض المزروعة شو ما كانت صغيرة يعني كم من متر فعليا بنسميها حكورة. ومصطلح الحديقة مش كتير شائع في بيوتنا، لانه يعني بشكل او باخر هاي هي الحكورة يعني كلياتنا بنعرفها. قديش ممكن هذا النموذج او هذا المشروع ممكن استنساخه في مواقع اخرى داخل المدينة؟
1: ممكن، مش صعب. يعني زي ما حكيت لك، حتى اللي بيجي وبيشوف المشروع مصمم بشكل بسيط، بس بالآخر يعني الناس بتمشي فيه بأمان وبسهولة وبراحة، فما في تعقيد، في فكرة بدنا نمشي وراها، وإذا كانت الفكرة والرؤية موجودة بتخيل إنه كل شيء بيكون سهل طبعا.
0: جميل جدا. يعني دائما فخورين بهاي الإنجازات لكل المجالس المحلية والبلدية في فلسطين، تحديدا بلدية رام الله اللي معروفة يعني بمدى نشاطها واهتمامها في كل هذه القضايا. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك إلنا، مهندسة ربع عواد وحضرتك مهندسة التصميم في قسم تجميل المدينة في بلدية رام الله. شكرا جزيلا.

0: أهلا وسهلا بكم وأسعدتم صباحا بكل الخير. أرحب بكل من انضم لنا في هذه الأثناء. لازلنا متواصلين وإياكم بالفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة صوت فلسطين, واليوم استثنائيا سنستمر وإياكم فقط حتى الساعة 10 صباحا. ساعتنا الآن في الاستوديو 36 دقيقة بعد 9 صباحا بتوقيت العاصمة القدس. مباشرة إلى محطتنا التالية وفقرة الصحة الجسدية. ويوم الأحد كان اليوم العالمي للسلامة الغذائية. التقديرات تحديدا تقديرات منظمة الصحة العالمية بتقول بأنه تقريبا 600 مليون شخص حول العالم يصابون سنويا بأمراض مرتبطة بالغذاء الملوث, في المقابل أكثر من 420 ألف شخص يموتون أو يتوفون نتيجة تناول أغذية غير آمنة. مشان هيك في اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي جاء هذا العام تحت شعار من عبء إلى حلول غذاء آمن في كل مكان, أكيد يتجدد النقاش حول مسؤولية جميع الأطراف في ضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك. لتعقيب أكثر حول هذا الموضوع الهام أتحول إلى ضيف عبر الخط الهاتفي, الأستاذ المساعد في قسم التغذية والتصنيع الغذائي في جامعة النجاح الوطنية دكتور محمد صباح. ودكتور محمد يسعد صباحك, أهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك لكل جميع المستمعات والمستمعين, حياكم الله.
0: أهلا وسهلا بك. يعني يوم الأحد الماضي كان اليوم العالمي لسلامة الأغذية, والبيانات يعني مرعبة لما بنحكي 600 مليون حالة مرضية سنويا مرتبطة بالأغذية الملوثة, وأنه أكثر من 400 ألف شخص يتوفون نتيجة تناول هاي الأطعمة الملوثة. هذا بخليني أسألك, يعني شو المقصود بسلامة الأغذية, وشو أكثر مصادر التلوث الغذائي شيوعا في مختلف مراحل السلسلة الغذائية دكتور؟
1: أولا بتشكركم دائما على تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام اللي بتهم كل الشرائح المجتمع الفلسطيني. أكيد موضوع السلامة الغذائية هو يعني سنويا يتم الحديث عنه, وسنويا يتم وضع مجموعة من الأهداف والاستراتيجيات من أجل الحد أو التقليل من عدد أو نسبة الوفيات اللي سببها فعليا الغذاء الملوث. لو جينا اطلعنا على موضوع السلامة الغذائية, السلامة الغذائية تبدأ من المزرعة وتنتهي في المائدة على الطبق داخل البيت, بطريقة يعني ممكن نحكيها من المزرعة إلى الشوكة, يعني بمعنى آخر من الطبق من يعني كسلسلة الإمداد. نبدأ بالمزرعة بعملية الزراعة بالمواد اللي بتستخدم في لري النباتات والمحاصيل للأغذية اللي تقدم للحيوانات, لا بعد هيك عملية نقلها وتقطيعها وذبحها أو فرزها إذا كانت خضروات وغسيلها, ومن ثم بيعها في الأسواق, ولاحقا ست البيت داخل المطبخ بتكون بتحضير هذا الأطباق. فموضوع السلسلة الغذائية هي سلسلة طويلة جدا. صحيح. وبالتالي في مراحل كثيرة جدا ممكن أن يصاب فيها الغذاء بعمليات تلوث أو يؤدي الممارسات الخاطئة للتعامل مع الغذاء, قد يكون كممارسة تؤدي إلى حدوث هذا التلوث. فالملوثات كثيرة جدا لا حصر لها صراحة, مسببات يعني كيميائية أو فيزيائية أو ميكروبيولوجية, والأخطر طبعا الميكروبيولوجية كونها دائما لها مسببات يعني الأعراض شديدة جدا أحيانا بتكون, وقد تؤدي للوفاة وقد تؤدي أيضا للسرطانات. إحنا لما نحكي إنه السلامة الغذائية أو مجموع هذه الأمراض الموجودة حوالي 200 مرض ممكن أن يؤدي التلوث الغذائي بحوالي 200 مرض.

0: تختلف من تسمم بسيط إلى حالات إصابة بالسرطانات على مدى البعيد. وبالتالي موضوع معقد جدا، يحتاج لتضافر كل الجهود، سواء يعني الحكومية، المزارعين، القطاع الخاص والقطاع العام، من أجل الحد أو التقليل من مسببات الغذاء التلوث الغذائي.
1: نعم، يعني مثل ما حضرتك أشرت، يعني الملوثات لا حصر لها، خاصة بأنه وصول الغذاء إلى المواطن أو إلى الفرد يعني هو رحلة طويلة وسلسلة طويلة جدا فيها العديد من المراحل، وبالتالي لا يمكن بشكل من الأشكال حصر مسببات ملوثات الغذاء. طيب، اليوم العالمي للسلامة الغذائية هذا العام برفع شعار من عبء إلى حلول، وهون بنحكي عن العبء الصحي والاقتصادي اللي بتسببه الأمراض نتيجة الأطعمة الملوثة بشكل أو بآخر، ومين هي أكثر يعني واقع السلامة الغذائية كمان في فلسطين نظرا لتخصصك في هذا المجال وهذا الموضوع بشكل عام دكتور محمد؟
0: يعني صراحة عالميا أكيد الاهتمام في موضوع وضع استراتيجيات عالمية من أجل الحد من عدد الناس المصابة بهذه الأمراض وخاصة مرتبطة بالسلامة الغذائية. في استراتيجيات كثيرة جدا وأهداف صراحة نبيلة، من ضمنها الكشف والإدارة البيانات حتى نقدر نصدر قرار، لأنه من دون إدارة هذه البيانات والكشف السريع عن الأمراض أو عن المسببات المرضية صعب جدا نكون قادرين ندير هذا الأمر. نحتاج إلى رقابة، نحتاج إلى نشر الوعي بشكل مستمر، لكن واقعنا الفلسطيني صراحة واقع صعب جدا أنا بقدر أحكي لك، لكن بنفس الوقت يعني في اجتهادات من قطاعات كثير جدا، من الاقتصاد الوطني، وزارة الصحة، الزراعة، الكل يعني عم بيبذل جهد من أجل السيطرة أو الحد من انتشار الأمراض أو مسببات التلوث الغذائي. لكن دائما نحتاج إلى جسم واحد من أجل تنسيق ما بين هذه الأطراف. إحنا ما ينقصها بفلسطين جسم قادر على إدارة هذا الأمر، وقادر على إدارة الفروع الأخرى اللي لا غنى عنها. لا يعني أي جسم جديد راح يكون موجود لن يستغني عن وزارة الزراعة، ولا يستغني عن الاقتصاد الوطني، ولا يستغني عن كل الجمعيات والمشغلين. وبالتالي نحتاج إلى جسم يكون قادر على إدارة هذا الأمر. مثلاته فلسطين للأسف مش موجود. مثلا تجارتنا الأردن عندها هذا الجسم الغذاء والدواء الأردني، وتقوم بعمل صراحة رهيب جدا في إدارة هذا الأمر، ونجحت وقدرت توصل لمرحلة إنها تقلل عدد المصابين بالتسمم الغذائي أو التلوث الغذائي. لكن في فلسطين إحنا واقعنا في متعدد الأطراف، خلينا نحكي ما في جسم واحد ينظم العلاقة والعمل ما بين هذه القطاعات. نأمل إنه خلال السنوات القادمة إنه يكون هذا الجسم صار موجود حتى ينظم هذا التناغم ما بين القطاعات المختلفة، حتى ننهض شوي بالسلامة الغذائية. واقعنا خاصة ضمن الاحتلال إحنا موجودين به، يعني أنا بحكي لك إنه بفضل الله إنه ما وصلنا لمراحل تكون معقدة من التلوث الغذائي، كونه الاحتلال برضو يعني بيسعى دائما إلى تلوث مياهنا ومصادر غذائنا بمسببات مرضية خطيرة جدا. ولاحظنا خلال الفترات الماضية إنهم بيقوموا برش أحيانا مبيدات غريبة وغير معروفة على المحاصيل اللي قريبة من الجدار أو المستوطنات، ويقوم بحرق المحاصيل تبعتنا. يعني الأمن الغذائي عندنا في خطر شديد جدا، لأنه عم بيحرقوا المحاصيل وعم بقطع شجر الزيتون، وكل هذا أصلا بأثر على الأمن الغذائي الموجود. غير هيك تلوث المياه، يعني هم بيكونوا حريصين دائما كيف بفوت أي قرية نمروها على مصدر المياه ويلوث مصدر المياه، سواء كانت لري المزروعات أو حتى لري الأغنام أو للبشر. هم قد يعني معنيين جدا بأنهم يسببوا تلوث غذائي للفلسطينيين.
1: يعني مما لا شك فيه وضعنا معقد، عدم القدرة على السيطرة على مصادر البضائع والأغذية في فلسطين، هذا كمان من التحديات، ما بين سوق الاحتلال، ما بين الاستيراد، ما بين أيضا الصناعات المنزلية بشكل أو بآخر. خلينا أسألك عن سؤالي الأخير دكتور محمد، بما أنه إحنا بنحكي عن سلامة الأغذية وبنحكي عن الواقع الفلسطيني المعقد، هل في نصائح ممكن توجهها للمواطنين فعليا لضمان الحد الأدنى من الغذاء الآمن لهم ولأسرهم؟ لأنه في بعض الخطوات أنا كمواطنة بقدر أعملها، يعني من اختياري للمنتج وصولا للمنزل ووضعه أمام أفراد العائلة، اللي نوعا ما بتقلل من فرص تناول العائلة لغذاء ملوث.
0: أكيد دائما إحنا بننصح المواطنين بأنه أولا يبحث عن المصدر الصحيح للمواد الغذائية عند شرائها، خاصة لما نحكي عن الخضروات أو اللحوم.

0: يجب الاهتمام بها بشكل جيد من أجل تقليل التلوث المتبادل، ثم الطهي الكافي خاصة إنه نحكي عن درجات حرارة لا تقل عن 75 درجة مئوية كعمليات بسترة أو عمليات الغلي حتى نضمن يعني التخلص الكامل من المسببات، والغسيل أكيد الخضروات والفواكه الغسيل بشكل جيد، مش بس يعني تمريرها تحت صنبور المي خلص، لا هو موضوع أنه تنتقع في الماء تنفرك وضع شوي من الخل حتى نقدر نقلل اللود الميكروبي ممكن يكون موجود عليها، وأيضا الغسيل بشكل طبيعي بقلل المسببات أو المبيدات اللي ممكن تكون موجودة على الخضروات والفواكه بشكل طبيعي. فهذه يعني أشياء سريعة ممكن نحكي للمواطنين يهتموا فيها.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل القيمة وعلى انضمامك إلنا الأستاذ المساعد في قسم التغذية والتصنيع الغذائي في جامعة النجاح الوطنية دكتور محمد صباح. شكرا جزيلا دكتور محمد. يعني تحدثنا عن اليوم العالمي للأغذية لسلامة الأغذية الذي يتم إحياؤه من قبل منظمة الصحة العالمية في 7 حزيران من كل عام. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.

0: حياكم الله من جديد وأسعدتم صباحا بكل الخير، كل الأمنيات ببداية نهار طيبة. أنتم بالاستماع إلى إذاعة صوت فلسطين وإلى الفترة الصباحية المباشرة. 90.7 هي موجتنا من محافظات رام الله والبير جنين الشمال والداخل، أما في العاصمة القدس المحتلة 100.1. من أي مكان بالعالم دائما أدعوكم لمتابعتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك ومباشرة إلى محطتنا التالية. في المحطة رح نكون مع جمعية الثقافة العربية في يافا، واليوم حديثنا رح يكون عن الندوة التي سيتم أو الفعالية الثقافية التي سيتم تنظيمها يوم غد الأربعاء، طبعا في سياق الفعاليات الثقافية التي تقوم عليها الجمعية والتي تعيد الاعتبار للذاكرة الفلسطينية تحتفي برموزها الفنية. سيكون في هناك أمسية بعنوان عرفان نوار البيارة. هذه الأمسية هي مساحة لتكريم التجربة الفنية والإنسانية للفنان الفلسطيني سليمان منصور، وأيضا يعني العديد من الأبعاد الأخرى التي تحملها. للتعقيب أكثر مباشرة أتحول إلى ضيفي المدير العام لجمعية الثقافة العربية أستاذ يوسف طه. وأستاذ يوسف أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. أهلا وسهلا بك. عرفان نوار البيارة بكرة يفترض تكون، طبعا ويافا فيها بتهدى عرفانها وتقديرها إلى الفنان البصري القدير أستاذ سليمان منصور. يعني تحكي لنا أكثر عن عرفان نوار البيارة بكرة، شو رح يتم فيها والفكرة والسياق، تفضل.
1: طبعا يعني أستاذ سليمان منصور طبعا هو غني عن التعريف، وقامة فلسطينية فنية كبيرة، ونحن يعني منذ أسابيع يعني نحاول ترتيب هذا الموعد، يعني وكنا الصراحة في الأيام الأخيرة يعني حذرين جدا بعد يعني التصعيد الأخير الذي حصل، ولكن على ما يبدو الحدث سيتم إن شاء الله غدا في مدينة يافا، هذه المدينة التي يعني كانت موجودة بقوة في كافة يعني إنتاجات أستاذ سليمان منصور الفنية والبصرية، وكان فعلا المدينة الفلسطينية والساحل الفلسطيني حضور قوي جدا. وكان يعني هنالك رمزية كبيرة من قبلنا كجمعية الثقافة العربية بالتعاون أيضا مع مسرح السرايا العربي في مدينة يافا، ويعني المطحنة وكل يعني شركائنا هناك، أن يعني نعيد هذا العرفان أيضا للفنان سليمان منصور الذي يعني فعلا أشار إلى مدينة يافا وإلى تاريخها وإلى برتقال يافا، ونحن يعني نعيد له القليل من الفضل على كل ما يعني ساهم فيه من فن فلسطيني ومن يعني رفع القضية الفلسطينية ورفع اسم يافا أيضا، يعني كان ليافا وجود كبير في فنه، وهذا ما سنقوم فيه يوم غدا. هنالك يعني تفاعل كبير، هنالك يعني جمهور واسع

0: الأستاذ كمان منصور
1: طبعاً
0: وكافة أنحاء الوطن طبعاً. وهذا أيضاً يعني أخت نسرين جزء من التواصل الفلسطيني الفلسطيني أيضاً الذي يعني نصر عليه بشكل دائم، إنه الفن الفلسطيني عندما ينجح أينما يكون هو فن يجمعنا جميعاً، في سواء في الداخل أو في الضفة أو في غزة أو في الشتات، في جميع أماكن تواجدنا هذا الفن هو فن فلسطيني خالص نحتفي فيه أينما كنا.
1: يعني فعليا لابد من الإشارة، يمكن المعظم بيعرف، ولكن الفنان سليمان منصور يعني خلال سنتين الأخيرات مر بوعكة صحية وما هيك استمر بعطائه، يعني احنا بنتمنى له دائما دوام الصحة والعافية واستمرار العطاء. يعني انت حكيت عن قضايا كتير مهمة أستاذ يوسف، يعني لما نحكي عن رمزية البيارة، النوار، البرتقال في الذاكرة الفلسطينية، أكيد الموضوع هو تكريم ورد عرفان للفنان سليمان منصور، ولكن كمان في هدف هو بناء خطاب ثقافي فني بعيد وصل الأجيال الجديدة بالمكان وبالهوية.
0: بدون شك بدون شك، يعني غير رسومات أستاذ سليمان منصور هي جزء يعني من الحفاظ، مسيرة الحفاظ على الذاكرة الجمعية الفلسطينية من خلال الفن ومن خلال الثقافة ومن خلال الموسيقى. واحدة من هذه يعني الأدوات التي من خلالها نحفظ هويتنا ونحفظ ذاكرتنا هي الفن. وهذا يعني ما يجعلنا نحتفي بهذا الفن، لأنه هذا الفن أيضا يصل إلى كل مكان في العالم، ومن الممكن أيضا يعني من خلال رسمة يعني أو من خلال صورة أن ترسخ فعلا يعني صورة لشعب كامل ورواية لشعب كامل ولكل ما عاشه شعبنا من نكد ومتاجير وما عاشته يافا بشكل خاص. ورمزية برتقال يافا مثلا، برتقال يافا هو رمزية كبيرة فلسطينيا، نحن نتحدث عن يعني أهمية كبيرة لهذا البرتقال الذي كان يصدر من قبل الفلسطينيين ما قبل النكبة لكل العالم، وكان مصدر اقتصادي لكل يعني بالذات منطقة يافا وما حولها من قرى فلسطينية، كان مصدر دخل اقتصادي كبير، وكان أيضا يعني يعني مساحة يعني كان أداة كبيرة لتعزيز صمود الفلسطينيين في بلدهم وفي وطنهم ومنطقة يافا، وأيضا يعني في كل أرجاء التواجد الفلسطينيين. يعني هذا التجارة بالبرتقال في حينه كانت فعلا أداة كبيرة لدى الفلسطينيين. وهذا بالإضافة أنه
1: سريعا
0: يعني
1: من فضلك،
0: نحن نريد يعني أيضا أن نؤكد أنه يعني الرسومات أستاذ سليمان منصور لم يعني تأتي فقط على المدينة الفلسطينية وعلى يافا، أيضا يعني كان فيها الريف الفلسطيني وكان فيها عدة أمور التي فعلا تجمع كل يعني أركان الشعب الفلسطيني، وهذا ما أيضا سنأتي عليه غدا في المعرض طبعا.
1: يعني بنتمنى لكم كل التوفيق. بدي أشكرك جزيل الشكر على انضمامك لنا على كل هذه التفاصيل، مدير العام لجمعية الثقافة العربية في يافا أستاذ يوسف طه، شكرا جزيلا. طبعا بالإضافة إلى الأمسية والحوار الذي سيتم مع الفنان البصري الفلسطيني القدير سليمان منصور، رح يكون في هناك بيع كتاب بعنوان على درب الغول، سيرة غيرية مذكرات سليمان منصور لرنا عناني، هذا بالإضافة إلى بيع بعض الأعمال المطبوعة للفنان. أكيد بهذه الفقرة أصل وإياكم إلى ختام الفترة الصباحية المباشرة لهذا اليوم استثنائيا عبر أثير إذاعة صوت فلسطين. كنت معكم في التقديم أنا نسرين عواد، من الإعداد والتنسيق والمتابعة حلقة فغاني، في الهندسة الصوتية سلام قرقطي، ومن الإخراج المرئي حسان زبن. يتجدد اللقاء يوم غد مع وليد خروف، كونوا على الموعد، إلى حينه بأمان الله.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

الساعة الآن 10 صباحا في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار من صوت فلسطين تقرأه أثارها بالريح. استشهاد 5 مواطنين بقصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال 24 ساعة الماضية. هيئة المعابر تعلن استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم حيث بدأت الشاحنات الفارغة بالدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. جمعية الهلال

الهلال الأحمر في القطاع تطالب بنقل المرضى عبر مركبات خاصة للهلال الأحمر والصحة العالمية، كون معبر رفح يقع ضمن المنطقة الخاضعة لسيطرة الاحتلال. مستوطنون يحرقون فجر اليوم مركبة شمال غرب نابلس، والاحتلال يعتقل 4 مواطنين من المدينة. جرفات الاحتلال تدمر خطوطا رئيسة وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب محافظة طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة. رئيس بلدية برطعة غسان قبها يؤكد متابعة هدم الاحتلال أمس لـ8 منازل ومنشأتين زراعيتين قانونيا، وتقديم التماس جديد للمحكمة الإسرائيلية بهدف وقف قرارات الهدم أو تجميدها. الجدار والاستيطان تقول إن سلطات الاحتلال استولت خلال الشهر أيار الماضي على نحو 393 دنما من أراضي المواطنين في جنين وقباطي وزبوبة وكفر قدوم. كنيسة الاحتلال صادق بالأمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية. الادعاء الإيطالي يفتح تحقيقا بحق الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتامار بن كفير على خلفية قضية أسطول الصمود واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف غير إنسانية. استشهاد 4 مواطنين أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه الجهل أو الحماقة، مشددا على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. إلى حالة الطقس، أجواء صافية اليوم، حارة نسبيا في المناطق الجبلية، حارة في بقية المناطق. انتهى موجز الأخبار من صوت فلسطين، إلى اللقاء.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: هنا صوت فلسطين. ننتقل وإياكم سيداتي سادتي إلى وزارة الخارجية والمغتربين لتغطية الإحاطة الدبلوماسية للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين.
1: نريد لهم أن يلاحظوا الوضع بدقة أكثر، إذ أن الأحداث أو الأشياء التي يمكن أن تكون فيها هذه الدول قبل أن يسوء الوضع أكثر مما هو عليه الآن. إن القطاع الصحي الفلسطيني هو تعرض للهجمات المنظمة التي تعرض لها المؤسسات الفلسطينية والقطاع الصحي، قطاع هام إذا لم تتوفر الأدوية والمعدات الطبية، وأضرب العاملون في المجال الصحي تصبح صحة الناس في خطر، وبالتالي القطاع الصحي لا يمكن أن ينتظر لأنه يرتبط بالحياة بشكل مباشر. وما يحدث في الضفة الغربية على الأرض ليس منعزل عما يحدث حقيقة في قطاع غزة أو ما حدث في قطاع غزة. ففي قطاع غزة عملية تدمير القطاع الصحي، كل القطاع الصحي، نتحدث عن بنية التحتية ونتحدث عن الاعتداء على العاملين الصحيين وكذلك منع دخول الأدوية والمعدات. هذا أمر مستمر منذ وقت، وتحديدا خلال السنتين ونصف الماضيتين، حيث أن هذا العمل ضد القطاع الصحي بدأ مع بدء العدوان على قطاع غزة. الوضع في قطاع غزة كما تعلمون هو خطير كما كان في الماضي، ونلاحظ نفس الفظائع الآن التي ارتكبتها إسرائيل خلال السنتين الماضيتين، وتستمر المعاناة في الضفة الغربية. ما نلاحظه هو جزء من السياسات ذاتها، ولكن بالطريقة أدهى، ولكن بنفس الطريقة أو الوسائل المدمرة، إنها تصير بشكل مدمر لأن ذلك جزء من السياسة ذاتها. ففي الضفة الغربية تصير هذه السياسة على مسارين: المسار الأول من خلال الخنق المالي، وتعلمون اليوم بأنه يوجد أو أن الحكومة الإسرائيلية تحتجز 5 مليارات دولار للشعب الفلسطيني في البنوك الإسرائيلية، وليست من إسرائيل، ونحن لا نستجدي المال من أحد، هذه أموال الشعب الفلسطيني المحتجز في البنوك الإسرائيلية. أما المسار الثاني فهو فرض القيود على وصول ما يلزم العناية الصحية، حيث يوجد الإغلاق العسكري، يوجد الحوزة العسكرية وإرهاب المستوطنين ومنع دخول الأدوية ووصول سيارات الإسعاف وحركة المرضى. ففي المقارنة بين الضفة الغربية وقطاع غزة النتيجة واحدة، هي إنكار حقوق الشعب الفلسطيني وهذه الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي، وكذلك إضعاف أو تقويض المؤسسات الفلسطينية، وأيضا إيجاد البيئة الطاردة من أجل جعل الحياة العادية غير ممكنة في الأرض الفلسطينية. والهدف الأكبر هو إضعاف وتقويض الحكومة الفلسطينية وتقويض القيادة الفلسطينية وتقويض المؤسسات الفلسطينية، والعمل على إضعاف هذه المؤسسات بهدف قتل حل الدولتين. هذا هو الهدف الرئيسي. إذا ما قتلتم حل الدولتين تقتلون القدرة لدى الشعب الفلسطيني على الصمود والنهوض والنمو على أرض الأجداد. وكل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي هي إجراءات غير قانونية، وتمنع وصول ما يلزم للرعاية الصحية، ونركز اليوم على الرعاية الصحية، وأيضا هي انتهاك للقانون الدولي. وما نواجهه اليوم هو غياب الأمن في الضفة الغربية بشكل متزايد، وبالتالي لا نشعر بالأمن في بيوتنا وحدائقنا وطرقنا ومجتمعاتنا، وعندما نحاول الوصول إلى الرعاية الصحية لا يوجد سلامة وأمن في أي مكان في الضفة الغربية، والحماية مكفولة قانونيا، لكن هذا ما نواجهه بشكل

وعملية الهجمات التي ينفذها المستوطنين والاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي، كل هذه الأمور أدت إلى هذا الشعور من الضعف وغياب الأمن. لا نتحدث عن الاعتداءات الجسدية فقط أو المادية، وإنما أيضا النفسية التي لها أثر على الشعب الفلسطيني. والدكتور وزير الصحة الفلسطيني أبو رمضان لديه معرفة أكثر منا حول هذا الأمر عن المستوى المادي والمستوى النفسي أيضا، وجود الخوف والتشكك والنزوح وغياب الاستقرار، كل ذلك يؤدي إلى مشاكل في الصحة النفسية، والكثير منا يحتاج إلى الصحة النفسية كوننا نعيش في فلسطين منذ سنوات ونواجه مثل هذه القضايا وهذه الإجراءات. نحتاج إلى المزيد من الاهتمام من الرعاية الصحية، إذ أننا نتعرض للصدمة وللضغط وللكآبة وللقلق المستمر على مستوى الأطفال وعلى مستوى الشباب أيضا. وبالنسبة للقانون الدولي، إن القانون الدولي ينص بشكل واضح بأن الرعاية الصحية والموظفين في القطاع الصحي وسيارات الإسعاف لها الحق في الحماية حتى تحت الاحتلال، فإنها مسؤولية المحتل أن يوفر الحماية اتجاه الشعب المحتل. إنما تعرض له القطاع الصحي من سياسات حرمان الشعب الفلسطيني من الرعاية الصحية الأساسية، هذا من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك للقانون الدولي بشكل فاضح. إن المجتمع الدولي عليه أن لا ينتظر حتى انهيار القطاع الصحي الفلسطيني أو انهيار النظام الفلسطيني بشكله العام. إنها عملية انهيار بطيئة، ولكنها عملية انهيار بشكل بطيء، وهذا الانهيار يمكن الوقاية منه ورد. وأنا أقول أننا صامدون وأننا سوف لا نسمح بحدوث هذا الانهيار، وأننا سنبقى نعمل بكل ما نملك. واليوم إذا كنتم تديرون هذا النظام ستتساءلون حقيقة، وكل نحن نفيق كل يوم ونتساءل كيف يمكننا البقاء، كيف لدينا القدرة على الصمود. إن التحديات اليومية الكبيرة والتي تعقد أكثر فأكثر، فالمعاناة وفقدان الحياة غير المقبول بغض النظر إن كانت تحصل فجأة أو بشكل منظم. وعلى المجتمع الدولي أن يطالب بأن تفرج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية، وبالتالي مسؤولية الحكومات أن تفعل ما يمكن من إرسال الرسائل رفع الأصوات من أجل أن نحصل على حقنا في هذا المال، وأن يكون هناك دعم طارئ للقطاع الصحي، وهذا يتطلب الكثير. والدكتور رمضان يتحدث حول احتياجات القطاع الصحي بالإضافة إلى حماية وصول القطاع الصحي وحركة المرضى وكذلك سيارات الإسعاف، وتحدث عن الضفة الغربية وقطاع غزة في نفس الوقت، حيث آلاف المرضى في قطاع غزة ينتظرون حتى الآن الحصول على الرعاية الصحية التي لم يتمكنوا الحصول عليها في قطاع غزة، وبالتالي توفير حرية، وذلك بسبب عدم حرية الحركة. فهناك حاجة للدعم العيادات والمستشفيات الفلسطينية وكذلك تلك في القدس الشرقية لما تكون فيه من عمل مهم جدا لبقاء المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس. هذا الوجود الفلسطيني في القدس يتطلب توفير الاحتياجات والخدمات اللازمة لهم
وموضوع المساءلة أيضا للانتهاكات التي يتعرض لها القطاع الصحي من الأمور الأولوية. دعم القطاع الصحي الفلسطيني ليس أساس إنساني فقط، نعم نحتاج المساعدة الإنسانية ولكن أيضا هو سياسي ومهم من أجل الاستقرار. إذا ما أردت مساعدتنا في موضوع المساعدة الإنسانية فشكرا لكم، نحن بحاجة.

على ذلك، ولكن في التوازي يجب استخدام لديكم من تأثير ومن قوة من أجل أيضا المسؤوليات السياسية أن تمارسوا هذه المسؤولية وتطلبوا من المجتمع الدولي ذلك. إنه لا يمكن أن يكون هناك ممر للسلام دون أن يكون هناك قدرة لدينا الحفاظ على حياتنا وأمننا وكرامتنا. لا يمكن ذلك دون حفظ هذه الأمور. فالسلام يتطلب المؤسسات القوية، وبالتالي في تقويض هذه المؤسسات سوف تفقد قدرتها على أن تتولى هذه المسؤولية. فرسالتنا لكم اليوم واضحة جدا. القطاع الصحي الفلسطيني يجب توفير الحماية له وحماية الشعب الفلسطيني وحماية الوجود الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية والأرض الفلسطينية. يجب تعزيز المؤسسات الفلسطينية بدل تقويضها. ونحن نرى كيف يتم تقويضها يمينا ويسارا، بالإضافة إلى الحق في الكرامة والأمن والحياة للشعب الفلسطيني. يجب دعمها وتعزيزها دون أي تأخير أو تأجيل. عليكم العمل الآن برفع أصواتكم لدى حكوماتكم، وستسمعون للكثير من الوزير، وزير الصحة الدكتور ماجد رمضان. فالميكروفون لك، تفضل دكتور. شكرا جزيلا لمعالي الوزيرة، السادة السيدات السفراء، الحضور الكرام، ممثلي الأمم المتحدة، الزملاء والأصدقاء، صباح الخير. وأشكركم على مشاركتنا هذا المؤتمر، وإنه من دواعي الشرف أن أخاطبكم في حضور الوزير هذا اليوم في هذه اللحظات التي نواجه فيها ظرف استثنائي وصعب جدا على المستوى الحاضر ومستوى المستقبل للقطاع الصحي. هذا القطاع الذي يواجه حقيقة أزمة على المستوى المالي والإنساني والسياسي، إذ أنه في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، فإن قدرة القطاع الصحي على توفير الخدمات الأساسية تم تقويضها بشكل ممنهج ومنظم. فاليوم أتمنى أن أعرج على بعض الأمور التي يواجهها القطاع الصحي وما هي المتطلبات من أجل منع حدوث الكارثة الإنسانية.

وكما تعلمون جميعا فإن الصحة هي واحدة من الحقوق الأساسية الإنسانية وهي النص عليها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تقر بحق كل إنسان على الحصول على الصحة النفسية والجسدية. والقانون الإنساني الدولي يوضح ضمن الالتزامات التي ينص عليها على أهمية الحفاظ على النظام الصحي وكذلك المستشفيات التي تقدم الخدمات للمواطنين الذين يعيشون تحت الاحتلال. إن الطواقم الصحية والمرافق الصحية والسيارات تابعة للصحة أيضا هي محمية وفق اتفاقية جنيف والقانون الإنساني العرفي. وإن عدم السماح بدخول المعدات الصحية والأدوية والاعتداء على المرافق الصحية والطواقم الصحية وهي سياسات تحرم المواطنين من الوصول إلى الخدمات الصحية والخدمات الإنسانية، وهذا يثير الكثير من الأسئلة الخطيرة على المستوى الدولي، وهو انتهاك فاضح أيضا للقوانين والعهد الدولية. فإن الشعب الفلسطيني له الحق في الحماية والكرامة والوصول إلى الرعاية الصحي كأي فرد في هذا العالم. السادة السيدات، وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المدنيون يقتلون ويجرحون يوميا. ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر من 25 حوالي 1000 فلسطيني استشهدوا وجرح أكثر من 3000 آخرين. ومنذ أكتوبر عام 23 فعدد الضحايا الذين استشهدوا تجاوز 70,000 فلسطيني والجرحى أكثر من 173,000 فلسطيني. وخلف كل رقم يوجد اسم ويوجد حياة، يوجد طفل لم يبلغ الشباب وامرأة لم تتمتع بحياتها وموظف صحي قتل وهو في ممارسة عمله وعائلة فقدت أبنائها. فإن الرقم يتجاوز نفسه كرقم مجرد، كما أن المستشفيات والعيادات والمختبرات والصيدليات والمرافق الأخرى والصحة العامة عانت الدمار والتخريب، والعاملين الصحيين يعملون في ظروف لا يمر فيها أي نظام صحي في العالم، وقلة الأدوية أيضا على مستوى الفئات والأنواع المختلفة تتزايد. ففي هذه السنة أكثر من 47,000 سنت من الأدوية غير موجود لمرضى السرطان وأمراض خطيرة أخرى. فمرضى السرطان لا يحصلون على العلاج الكيماوي، وأمراض الكلى أيضا يتعرضون لظروف تهدد حياتهم، والنساء يلدن دون المعدات الصحية، والذين يتعرضون للصدمة لا يحصلون على العمليات الجراحية اللازمة، والأطفال الذين يتعرضون لأمراض يمكن الوقاية منها لا يحصلون على الرعاية الصحية الواجبة. إن الوضع في قطاع غزة ليس أزمة صحية فقط، وإنما أصبح حالة طوارئ على مستوى الصحة العامة، بالإضافة إلى مشكلة المياه والنظافة وكذلك عملية الازدحام السكاني وانهيار البنية التحتية الصحية يهدد حياة كل المجتمع في قطاع غزة. والتقارير
تشير إلى زيادة في وجود القوارض والأمراض الناتجة عن القوارض والحشرات، حيث يعيش المواطنون في الخيام والأطفال وكبار السن والضعفاء يتعرضون للجروح وللأمراض وللعدوى، حيث أن هذه الأمراض أصبحت مصدر تهديد لحياتهم، وهذا يعكس ليس فقط انهيار البنية التحتية وإنما انهيار أيضا الظروف البيئية اللازمة للصحة الإنسانية والكرامة الإنسانية، ويجب أن لا يعيش أي سكان تحت هذه الظروف. السادة السيدات، بينما العالم يركز على قطاع غزة يجب أن نكر أيضا بالوضع الإنساني والصحي الأخذ بالاستياء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث أن الاقتحامات العسكرية وعنف المستوطنين الإسرائيليين وإغلاق الطرق وتقييد الحركة ووجود الحواجز العسكرية كلها تعمل على تقويض إمكانية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين في الضفة الغربية. ومنذ بداية هذا العام فقط يمكن أن أقول لكم بأنه 68 فلسطيني قتلوا ومئات جرحوا، ما يزيد عدد الشهداء إلى 1173 شهيد وجرح أكثر من 10,000 آخرين منذ عام 23. منذ ذلك التاريخ أكثر من 1955 هجوم أو اعتداء على القطاع الصحي في الضفة الغربية وقطاع غزة تم توثيقهم. وما يحدث في الضفة الغربية والقدس الشرقية لا يمكن فصله عما يحدث في قطاع غزة. الأساليب مختلفة ولكن النتائج متشابهة. وفي الضفة الغربية هناك تجمعات سكانية تم عزلها بالكامل وسيارات الإسعاف لا يمكنها التحرك والوصول إليها، والعاملين الصحيين يقضون الساعات يحاولون الوصول لتلك الأماكن، والعيادات المتحركة لا تعمل وفق الجدول وتأخير في المواصلات. كل هذه الأمور تهدد حياة المواطنين بشكل مباشر، وكل سيارة إسعاف تتأخر، وكل مريض لا يمكنه الحركة، وكل خدمة صحية تتأخر له نتائج من شأنها أن تزيد المعاناة وتؤدي أحيانا إلى الفقد. إن النتائج الصحية لمثل هذه الإجراءات تتجاوز المعاناة المادية، إذ أن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم إلى أزمة نفسية كبيرة، والتعرض للعنف والخوف والنزوح وغياب الأمن والصعوبات الاقتصادية يؤدي إلى مشاكل على المستوى الصحي النفسي، فالأطفال يعيشون في حالة من الصدمة والفقد والخراب، والعائلات تعيش تحت الضغط والقلق وغياب الأمن، وعبء الصحة النفسية يتزايد في المجتمع الفلسطيني وسيستمر أكثر من الصحة الجسدية. العاملين الصحيين والشعب الفلسطيني في غزة وفي كل فلسطين، وأنا الذي قضيت عشرات الأيام في الحرب في قطاع غزة قبل العودة إلى الضفة، عشت تلك الفترة وأشعر بأن هذه الأزمة النفسية يعاني منها الجميع وتستمر. كل العاملين الصحيين ويحتاجون إلى إعادة التأهيل من أجل أن يستأنفوا قدرتهم على تأدية الخدمة للمواطنين. السادة السيدات، القطاع الصحي الفلسطيني يواجه المشكلة المالية غير المسبوقة بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، والذي تهدد حقيقة إمكانية توفير الرعاية الصحية الأساسية، وهذه الأموال التي تشكل نسبة عالية من أموال الحكومة الفلسطينية وعملية احتجازها
يشل من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات العامة. ومن 8 من جون وصلت ديون وزارة الصحة حوالي 1.3 مليار دولار، ما يزيد عن أكثر 100 مليون ثمنا للأدوية و 1.5 مليون شيكل للمستشفيات الخاصة والمنظمات غير الحكومية و 177 مليون للقطاع الصحي في القدس وأكثر من 170 مليون لشركات الأدوية والمزودين للأدوية. إن هذه الأزمة المالية تترك أثرها على كل القطاع الصحي، وأكثر من 677 سنت من الأدوية أصبح غير موجود في مخازن ومستودعات وزارة الصحة، وأكثر من 4000 مريض سرطان يواجهون المخاطرة لعدم انتظام العلاج لهم. أما أمراض الكلى والذين يحتاجون غسيل الكلى فيواجهون نفس المصير. فكل مريض لا يتعرض أو لا يحصل على الدواء لجلستين يتعرض للخطر. وبالنسبة للمختبرات أخذ بالانهيار أيضا، بالإضافة إلى الذين هو بالإضافة إلى الأدوات والمعدات والأدوية التي تلزمنا للعمليات الجراحية الدقيقة أيضا تواجه مشكلة كبيرة وضمن حالة الطوارئ. النتيجة في المجمل هناك تأخير في الإجراءات العلاجية والدوائية، حيث أن 11,000 عملية جراحية تم تأجيلها منذ بداية هذا العام. فعشرات الآلاف من المرضى لم يحصلوا على العلاج الصحي بشكل منتظم، ومن ضمنهم أيضا الذين يعانون من الأمراض المزمنة وتأخرون أحيانا ليوم ويومين وأسبوع بسبب إضراب الطاقم الصحي باحتجاجا على عدم تلقيهم لرواتبهم. فهناك 483 محطة صحية أجبرت على تأجيل تقديم الخدمات ليوم أو يومين، ما يعني أن هناك قيود على الوصول إلى الرعاية الصحية، وهذا له انعكاس على صحة الأطفال والنساء والذين يعانون من الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية. تأثرت المستشفيات العامة بسبب تقليل من قدرتها وتقليل من ساعات العمل بسبب الظروف السائدة، ويتم الاعتماد على خدمات الطوارئ، دوائر الطوارئ. ودوائر الطوارئ اليوم تواجه زيادة بنسبة 50% من عدد المرضى الذين يطلبون الخدمات الدوائية في ظل ظروف ينقصها الكفاية والقدرة اللازمة. وهناك بسبب تقليل النوعية والفعالية في تقديم الرعاية الصحية يؤدي إلى نقصان في موارد وقدرات وكفاءة المستشفيات، وهذا يمتد أيضا على القطاع الخاص، إذ أن في القدس الشرقية تعاني هذه المؤسسات الصحية نفس المشكلة. هذه المؤسسات التي تشكل مكون من القطاع الصحي الفلسطيني، فإنهم يواجهون المشكلة المالية بسبب الديون والتأخير في الصرف لهم، وهم جزء طبعا من القطاع الصحي الفلسطيني الأشمل. وعلى الرغم من كل هذه التحديات
امكانيات وزاره الصحه الفلسطينيه تستمر في تطبيق الاجراءات الطارئه من اجل توفير الخدمات ومنع الانهيار، وطبعا نقدم الأولوية للحالات الصحية الصعبة جدا، ونعمل على توفير ما يمكننا للحالات الطارئة، وننسق بشكل مستمر مع الشركاء الإنسانيين والمنظمات الدولية ومع الموردين ومقدمي الخدمات من أجل الاستمرار في العمل. ولكن الواقع واضح جدا، إذ أن الإجراءات الطارئة تؤخر من الانهيار، لكن لا يمكن أن تستبدل الرعاية الصحية بشكلها العادي، ولا بد من وقف عملية تدمير البنى للقطاع الصحي ووقف هذه المعاناة التي يمكن الوقاية منها. السادة السيدات، أننا ندعو المجتمع الدولي للعمل بسرعة وبتصميم لحماية القطاع الصحي الفلسطيني وحماية الحق في الصحة للشعب الفلسطيني، وندعو إلى إطلاق أو الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة في إسرائيل من أجل الحفاظ على القطاع الصحي الفلسطيني ومعالجة النقص في الأدوية ومستلزمات المختبرات وأيضا المرافق الصحية الأخرى، وأن يسمح بدخول الأدوية وما يلزم للمسائل الإنسانية دون أي عائق أو أي تأخير، وتوفير الدعم لمستشفيات القدس الشرقية وإمكانية سير في الحوالات الصحية، بالإضافة إلى الحفاظ على الحق في الخدمات الصحية وفق القانون الدولي، والتعزيز أيضا صمود وثبات القطاع الصحي الفلسطيني. وأخيرا نحث الجميع للوقوف إلى جانبنا، ليس من باب التضامن فقط، وإنما من أجل العمل وتغطية هذه الحالة من النقص التي من شأنها تؤدي إلى الموت، ويجب العمل قبل أن يتحقق الانهيار الكامل. شكرا جزيلا، أشكر الوزير. وبالتالي الصورة أصبحت واضحة، إنها كارثية، نعم، إنها خطيرة، نعم، لكن لا نستسلم. واستمعتم إلى الوزير عن أعمال وزارة الصحة وعملها وعمل الحكومة، ونحن نشكر كل من يقدم الدعم، ونشكر الشعب الفلسطيني أولا على استمرار هذا الشعب في الصمود أمام هذه المعاناة، ويستمر في القول سنعيش وسنستمر وسوف لا نستسلم. ونشكر الطواقم الصحية على قدومها وعملها رغم عدم حصولها على رواتبها أو الحصول على جزء بسيط من رواتبها، ونشكر كل الموظفين في القطاع الصحي الذين يعملون بثبات، ولكن الثبات يحتاج إلى أركان. إنه إذا ما أنهرنا، فأنا أقول لكم، فإن هذا الانهيار سوف لا يؤثر على فلسطين فقط، وإنما سيتجاوز الحدود الفلسطينية إلى الإقليم وإلى أوروبا وأبعد من أوروبا. وبالتالي لمصلحة الجميع أن يقول بكفي بكفي، ليس فقط للمعاناة الفلسطينية وإنما لمعاناة الإقليم ومعاناة العالم. هناك التزامات أخلاقية وقيمية يجب الوقوف من أجلها، ويجب أن نواجه القوة بالحقيقة، وأن نقول بأننا لا نريد لهذا الوضع أن يستمر، هذا الوضع الذي سأعرضه عليكم في هذا الفيديو. أطلقت وزارة الصحة تحذيرا حول الوضع الصحي الحالي، وتحديدا لمرضى السرطان ولمرضى الكلى والقلب
إلا في متطلبات الأدوية والمعدات اللازمة لحالات الطوارئ وللحالات الخطيرة، إنما هو موجود غير كافي لوضع حد لهذه الأزمة الصحية الحادة، إذ أن الواقع في المرافق الصحية هو بمثابة دمار، وأكثر من ثلث من الأدوية اللازمة لعلاج المرضى أصبحت غير متوفرة، وأن الكثير من المرافق الصحية أصبحت عاجزة عن توفير هذه الخدمات لإنقاذ الحياة وتحديدا حياة الأطفال. كما أن الوزارة أصبحت غير قادرة على توفير الكثير من الأصناف المختلفة للأدوية، وتلك المتخصصة لأمراض محددة. والمزيد من ذلك، هناك أصبح عجز في تنفيذ العمليات الجراحية الدقيقة بسبب غياب الأدوية والمستلزمات في غرف العمليات، إذ أن هناك نقص واضح على مستوى الضفة الغربية. نتحدث عن نقص في أكثر من 265 صنف من الأدوية لحالات الخاصة، وهناك أكثر من 65,000 عملية تم إجراءها كان لابد من إجراءها في 25، وكان متوقع إجراء 19,000 عملية في عام 26، ولكن لم يحدث ذلك بسبب غياب المستلزمات الطبية. فالوضع الإنساني وضع كارثي في الأرض الفلسطينية، تحديدا في قطاع غزة، إذ يشهد حالة دمار كبيرة ونقص على مستوى الطاقم الصحي وعلى مستوى الأدوية والوقود.

0: 8 مليار ونصفها للموردين للأدوية. والحكومة الفلسطينية تعمل على مدار الساعة من أجل منع انهيار الخدمات الصحية، وهناك نداء للتدخل العالمي، وتطلب وزارة الصحة من المانحين 50 مليون دولار من أجل الأدوية ومن أجل المتطلبات العلاجية أخرى. فالدعم المالي أصبح حاجة ملحة، تحتاج 60 مليون دولار شهريا لشراء الأدوية والمستلزمات. وعلى المجتمع الدولي أن يضغط على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بمسؤوليتها اتجاه الشعب المحتل، وإلا سيكون هناك نتائج إنسانية كارثية على مستوى الأرض الفلسطينية. وقبل أن نغادر نفتح المجال لبعض الأسئلة، ولكن قبل ذلك ستحدث باللغة العربية. إذن الانتقال للغة العربية.
1: إذن كنا سيداتي وسادتي في هذا النقل المباشر من وزارة الخارجية والإحاطة الدبلوماسية للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، حيث تم تقديم إحاطة حول واقع القطاع الصحي الفلسطيني بمشاركة وزيري الخارجية ووزارة الصحة.
2: الأسرى ليسوا وحدهم، خلف كل أسير شعب يقف، وقضية لا تنسى، وحق لا يسقط بالتقادم. الأسرى عهد لا ينكسر.

0: نجدد العهد للأسرار، سنبقى معهم صوتا لا يخفت ووفاء لا ينكسر.
1: الساعة الآن 11 صباحا في القدس العاصمة، إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
2: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم سيداتي وسادتي لهذه النشرة الإخبارية الموجزة. استشهد 5 مواطنين بقصف الاحتلال على مخيم جباليا في قطاع غزة ومواصي خان يونس في الجنوب خلال 24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978، والإصابات إلى 3097. إلى ذلك أعلنت هيئة المعابر استئناف العمل في معبر كرم أبو سالم، حيث بدأت الشاحنات الفارغة بدخول إلى ساحة المعبر تمهيدا لتحميل البضائع واستئناف حركة نقل السلع. في السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق. وحث غوتيريش في بيان كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل إلى حلول دبلوماسية تعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكد مدير برامج صحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد أن 25 ألف مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطريق لمعبر رفح يقع ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال. وقال مراد إن حشر المواطنين والنازحين في المناطق الغربية من القطاع أدى لتفاقم معاناتهم وانتشار الأمراض بفعل عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام والشرب، موضحا أنه تم رصد 78% من الأسر عانت من انعدام الأمن الغذائي خلال الشهر الماضي. قال وزير الإشغال العامة والإسكان عهد بسيسو إن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في قطاع غزة عبر خطة التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير مراكز إيواء لعدد منهم، وجرى التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع. في المحافظات الشمالية، سلمت قوات الاحتلال صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وفي نابلس أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة في قرية بيت مرين شمال غربي نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها للمدينة. كما وخرب مستوطنون اليوم عددا من ممتلكات المواطنين البدو من عرب الامليحات في قرية الطيب شرق رام الله. إلى ذلك دمرت جرافات الاحتلال اليوم خطوطا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون في محافظة طوباس، مما أدى لانقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية. وفي جنين، حولت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل المواطن جهاد أبو الرب إلى ثكنة عسكرية عقب اقتحامها قرية جربون شرق المدينة. أكد رئيس بلدية برطع غسان قبها متابعة هدم الاحتلال يوم أمس لثمانية منازل ومنشأتين زراعيتين قانونيا، وتقديم التماس جديد للمحكمة الإسرائيلية لوقف قرارات الهدم أو تجميدها. وفي سياق متصل، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت خلال شهر أيار الماضي على نحو 393 دونما من أراضي المواطنين في جنين وقباطية وزبوبة وكفر قدوم في قلقيلية. في ملف الأسرى، وصف مدير نادي الأسير عبدالله صغاري تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود، حيث طالت أكثر من 800 أسيرة منذ بدء الحرب. وأوضح صغاري أن الأسرى يواجهون تعذيبا ممنهجا وتجويعا وعزلا واعتداءات قاسية وصلت حد العنف الجنسي، ما دفع بالأمم المتحدة لإدراج منظومة الاحتلال على اللائحة السوداء. قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصاعد عنف المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لحسم الصراع عبر التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني وفرض حصار اقتصادي بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض. وبشأن شرعنة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، أكد مجدلاني أن شعبنا أمام قانون جديد يشرعن سرقة الأموال الفلسطينية ويرفع بوتيرة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، ما يتطلب رفع وتيرة المواجهة وتوفير مقومات الصمود. وكان كنيسة الاحتلال قد صادق أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية. وينص القانون على أن تشمل الاقتطاعات تعويضات تدفعها مؤسسات إسرائيلية لما يسمى بالمتضررين من عمليات فلسطينية. فتح الإدعاء العام الإيطالي يوم أمس تحقيقا بحق الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال إيتمار بن كفير على خلفية قضية أصول الصمود في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض سلطات الاحتلال للسفينة واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن التحقيق يرتبط بتصريحات أدلى بها بن كفير في أيار الماضي سخر فيها من ناشطين ظهروا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود بعد احتجازهم من السلطات الإسرائيلية. في لبنان استشهد 4 أشخاص يوم أمس في سلسلة غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. وأفادت الوكالة الرسمية بوقوع

0: وإغارات على أكثر من 15 قرية وبلدة في جنوب لبنان، طالت إحداها محيط مدينة صور الساحلية. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية لأنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من قبل. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحماقة. وشدد على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة. أخيرا في هذه النشرة، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا في معظم المناطق. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.
1: هنا صوت فلسطين، حكاية الأرض والناس، وجدان الوطن وصوت الذين يحبون الحياة.
2: ونحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا، ونرقص بين شاهدين، نرفع مئذنة للبنفسج بينهما أو نخيلا. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
3: نافذة على الاقتصاد والأسواق، نحلل الأخبار ونتابع الأسعار ونكشف فرص الاستثمار. تستمعون الآن إلى الحوار الاقتصادي مع محمد أبو ظاهر.
4: ومرحبا بكم مستمعين متابعين الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الخاص عبر الأثير من صوت فلسطين. سأكون معكم محمد أبو ظاهر، حياكم الله. إذن مستمعين متابعين الكرام في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الهام والخاص، أستضيف معي بالاستوديو بالخبير المصرفي والمستشار المالي محمد سلامي للحديث عن حالة عدم اليقين التي يعيشها العالم اليوم، من أزمات سياسية واقتصادية إلى تغيرات على أسعار الفائدة وحركة الأسواق العالمية. ودائما ما نقول بأن الاقتصاد الفلسطيني جزء من الاقتصاد العالمي، يتأثر ولا يؤثر للأسف، بالتالي يبقى المواطن الفلسطيني يتابع انعكاس هذه التطورات على حياته اليومية، سعر الدولار، قوة الشيكل، أسعار الذهب، القدرة الشرائية. الأسواق اليوم لا تتحرك بمعزل عن الأحداث، أي توتر عالمي أو قرار اقتصادي كبير أو تغير في حتى سياسة البنوك المركزية أو أي حديث أو تصريح أو معلومة تصدر عن ترامب على سبيل المثال تقلب اقتصاد العالم ويصل تأثيره إلى الأسواق المحلية. في فلسطين ترتبط اليوم التجارة والادخار وحركة الأموال بشكل كبير بالعملات الأجنبية، بالتالي قراءة المشهد المالي ضرورة لفهم ما يحدث. اليوم نناقش كيف تنظر الأسواق إلى التطورات الحالية، لماذا تتحرك العملات، هل يبقى الذهب ملاذا آمنا، وكيف تتحول التصريحات السياسية إلى أرقام على شاشة العملات والأسواق، ولماذا عندما يتحدث ترامب تتحرك البورصات ويرتفع وينخفض الذهب والنفط ويتغير حتى مزاج المستثمرين، وهل أصبح الاقتصاد العالمي رهينة التصريحات السياسية، ومن يدفع هذه الفاتورة، فاتورة التقلبات. بالتالي الأسئلة مهمة، أين يقف الاقتصاد الفلسطيني وكيف يتعامل المواطن والتاجر والمستثمر الفلسطيني مع كل هذه المتغيرات، ولماذا يدفع حتى المواطن.

0: ثمن لعبة الاقتصاد العالمي، وكيف يتعامل الفلسطيني مع عالم اقتصادي متقلب. فبالتالي المواطن الفلسطيني اليوم في قلب معادلة اقتصادية عالمية معقدة جدا. أرحب مرة أخرى بالخبير المصرفي والمستشار المالي الأستاذ محمد سلام. أستاذ محمد أهلا ومرحبا بك معنا في هذا الحوار الاقتصادي. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد.
1: يسعد صباحك وصباح المستمعين والمشاهدين والمشاهدات وصباح هذا الوطن الجميل. طبعا
0: يعني كثير من التقلبات أخي أبو السعيد تدور حول المواطن الفلسطيني أو حول فلسطين. بداية، كيف تصف حالة الأسواق العالمية؟ وهل أصبحت الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية مؤشر وإرباك للأسواق العالمية؟ وماذا عن تصريحات ترامب اليومية؟ وهل يقصد من كل هذه التصريحات قلب الموازين الاقتصادية؟
1: هناك مشكلة
0: نبدأ عالميا وبعدها نبدأ ندخل في
1: هناك مشكلة في الإقليم، هي مشكلة الصراع في الخليج العربي، هي مشكلة إيران والحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل وإيران على النفوذ الإيراني بالمنطقة بالدرجة الأولى، أو على المخاطر الاستراتيجية المحيطة بدولة الكيان الصهيوني بالدرجة الأولى. يعني ما هو كل هذه المعركة تدور حول ماذا؟ تدور حول تلك المخاطر الاستراتيجية المحيطة بالكيان الصهيوني ليس إلا، وبالتالي تؤثر في الاقتصاد العالمي من حيث أن هذه المنطقة هي منطقة الإمدادات الطاقة. يعني هناك 21 مليون برميل من النفط غير إمدادات الغاز تمر عبر مضيق هرمز، ذاك المضيق الذي اشتعلت فيه الحرب. يعني حساسية المنطقة تنبع من وجود مصادر الطاقة في هذه المنطقة وتركزها في هذه المنطقة، وبالتالي الخلل اللي حصل في إمدادات الطاقة للأسواق العالمية يؤثر على الاقتصاد العالمي ككل. ومن هنا لفت الانتباه إلى أن العالم كله بدأ يعاني نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، كونها مكون في كل الاقتصاديات وتصل إلى جيب كل إنسان على وجه الكرة الأرضية. يعني صحيح. أنه بدأت تؤثر في حياة الناس. من هنا جاء التأثير، جاء التأثير من أنه الاشتعال جاء في منطقة حساسة.
0: فقط أخي أبو السعيد ننوه بأن من يتأثر ليس المواطن الفلسطيني وحده،
1: كل مواطن العالم. يعني
0: المواطن الأوروبي، المواطن الأمريكي، كل
1: يتفاوت الأثر حسب كل مواطن. صحيح. كم هو متداخل في موضوع الطاقة في هذه البلد وحاجته إلى التنقل والمواصلات، حاجته إلى المنتجات اللي يدخل الطاقة جزء من تكاليف إنتاجها، والتضخم اللي يجتاح العالم أو مستوى الارتفاع في مستوى العام للأسعار هو في جميع الدول التي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة، وهذا يشمل معظم دول العالم. صحيح. يعني لا يوجد شخص استثناء، ليس الاقتصاد الفلسطيني استثناء، بالعكس احنا بحكم حجمنا كاقتصاد صغير جدا قد نكون قد تأثرنا بهذه الأزمة بحجم تأثر دول أكبر منا حجما أو باقتصاديات أكبر منا حجما. يعني نحن تأثرنا بشكل محدود وبعناصر ارتفاع الطاقة، يعني مثلا لم نتأثر كثيرا ببقية الأمور، لا نحتاج إلى مكونات ارتفعت أسعارها في لا يوجد عندنا صناعة، لا يوجد اقتصاد كبير يتأثر كما تأثرت الاقتصاديات الأخرى. من هنا جاء التأثير إلى كل مواطن، إلى كل إنسان على وجه الكرة الأرضية نتيجة موضوع الطاقة فقط.
0: إذن بالتالي الأحداث السياسية والأمنية أخي أبو السعيد هي عامل مباشر في تحريك كل هذه الأسواق.
1: هذا أمر طبيعي، لأنه عندما تؤثر على أسعار الطاقة تعيق النمو في الصين مثلا، والصين هي 1.3 مليار مواطن واقتصاد ثاني أكبر اقتصاد بالعالم، ترفع تكلفة الإنتاج هناك، تعيق التنمية، تعيق قدرة المصانع على التوسع، أو تعيق قدرة الاقتصاديات على خلق أعمال جديدة وإنتاج جديد، وبالتالي القضاء على البطالة أو المساعدة في خلق وظائف. أنت تؤثر على الاقتصاديات عموما على قدرتها على الإنتاج والتشغيل، وبالتالي تعيق الإنتاج وتعيق ارتفاع أو تحسن مستوى الدخل والرفاهية.
0: حتى الأسواق تتأثر بسرعة بالأخبار وكل التوقعات حتى قبل حدوث أي تغيير فعلي على الأرض،
1: لأنه الأسواق تمتلك تلك العقول التي تفكر بالأحداث وتحللها وتستنتج ما قد يحدث نتيجة هذه التفاعلات.
0: هناك من يدير الأزمة،
1: هناك قدرة على التحليل تفوق قدرة الدول. يعني لاحظ بأنه بالأمس مثلا رغم وجود تبادل إطلاق النار ما بين إيران وإسرائيل والصواريخ من هنا وهناك وقصف، إلا أن الأسواق لم تتأثر لأنها كانت تستوعب بأنه هذه عملية محدودة، عملية عسكرية محدودة، يعني فشت خلق مثل ما الأسواق فسرتها، لن تؤثر بشكل جدي على نتائج، تؤثر في الاقتصاد العالمي، وبالتالي الأسواق لم تتفاعل مع ما حدث بالأمس. طبعا كان التفاعل بشكل محدود جدا، لم يؤخذ بجدية، وبالنتيجة آخر النهار خرج الرئيس الأمريكي وقال للجميع اهدأوا وأوقفوا إطلاق النار، والجميع انصاع للأمر ووقف إطلاق النار، وعادت الأسواق إلى الهدوء من جديد.
0: حاليا بعد وقف الحرب الإيرانية أو المناوشات، كما ذكرنا المناوشات الإيرانية الإسرائيلية مؤخرا، الأسواق هادئة تماما بشكل كامل، النفط، الأسعار، العملات،
1: نعم،
0: كلها
1: يعني
0: هادئة.
1: جاءنا الرئيس الأمريكي بتصريحات رهيبة هذا الصباح بأنه ينتظر انخفاض كبير لأسعار النفط خلال الأيام القادمة، وأنه قد ينجز اتفاقا مع إيران في خلال الأسبوعين القادمين، وأن إيران على استعداد أن تعطيه ما يشاء. يعني هناك مبالغة في بعض التصريحات تفهمها الأسواق وتفهم أهدافها، لكن تصريحات الرئيس الأمريكي هذا الصباح هي تصريحات متفائلة جدا، غاية في التفاؤل، لذلك حتى الأسواق لم تتفائل معها، حتى مع توقعاته بانخفاض كبير لأسعار النفط مثلا لم تتراجع أسعار النفط بشكل كبير، يعني كانت تراجع على مستوى دولار مثلا يعني بنسبة 1% من السعر من 94 إلى 93 من هذا النطاق الضيق، لأنه اعتاد الرئيس الأمريكي على إطلاق تصريحات متفائلة بهذا الخصوص، إلا أن الأسواق تنتظر حقيقة توصل إلى اتفاق. نحن نعلم بأن هناك كأس عالم سينطلق بعد غدا، وأنه لا يمكن التوفيق ما بين حرب في منطقة ما وكأس العالم وانشغال الناس في هذا النشاط الإنساني وانسجامها. يعني على الأقل دعونا نبدل نفسية العالم من الحروب والقتل والدم إلى شكل من أشكال الانتظار لنتائج المباريات والتفاعل معها، يعني بمعنى تبديل حياة الناس والتأثير إيجابا عليهم. قد يكون هذا ما يسعى له الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة عندما أوقف الحرب أمس مثلا، أو قد يكون هذا هو أحد يعني منطلقات تفاؤله المفرط في موضوع التوصل للاتفاق مع إيران.
0: ممكن بعد انتهاء كأس العالم يعود رئيس ترامب لحرب جديدة مع إيران؟
1: بالمنطق البسيط أنه ماذا تستطيع إيران أن تعطي الرئيس الأمريكي؟ لا تستطيع التفريط بأمنها القومي، يعني بغض النظر عن رأينا الشخصي في موضوع إيران، يعني إيران تستطيع أن تعطي الرئيس الأمريكي وعودا بعدم الذهاب إلى تصنيع قنبلة نووية، وهذا ما اعتادوا على التصريح بالنسبة له، لكن هل يتخلون عما لديهم من يورانيوم مخصب مثلا؟ هل يتخلون عن قدرتهم على الدفاع عن بلدهم؟ خاصة وأنه يعني واضح أنه دولة الكيان الصهيوني تستقصد إضعاف إيران إلى أبعاد حتى من خلال التدخلات في محيطها من خلال أذربيجان والأكراد ومن خلال أكثر من اتجاه. يعني هل تستطيع إيران أو يقبل الشعب الإيراني أو الحكومة الإيرانية بالتخلي عن أمنه القومي؟ يعني يبدو أنه هناك مبالغة في طريقة التعامل مع الموضوع أو تفاؤل الرئيس الأمريكي بموضوع استسلام إيران، لأنه هذا غير ممكن. إيران ليست دولة صغيرة، وهؤلاء الفرس هم قومية موجودة في هذا المحيط أو في هذا الإقليم تاريخيا موجودين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. يعني فالتفاؤل المفرط يبدو بأنه قد ينتج هناك اتفاق، وقد يكون هناك اتفاق لكن بحماية مصالح الأطراف مجتمعة. يعني يبدو أنه الرئيس الأمريكي مطالب بشيء من العقلانية التي يظهرها هذه الأيام على ألا ينقلب علينا بعد غدا ويأتي بتصريحات مخالفة.
0: طب أخي أبو سعيد، كما ذكرنا بداية هذا اللقاء بأن الاقتصاد الفلسطيني هو جزء من اقتصاد العالم، يتأثر ولا يؤثر وهو اقتصاد صغير، يعني كيف ستؤثر كل هذه الأحداث التي تحيط بنا على جيب المواطن الفلسطيني؟
1: أخي، هناك أساسيات النظر إلى الاقتصاد. يعني لو جئت إلى ماذا ينتج الاقتصاد في معادلة الناتج المحلي لأي اقتصاد بالعالم، أول بند هو الإنفاق الحكومي. نحن نتعامل مع حكومة تم احتجاز 68% من مواردها المالية المتمثلة في المقاصة أو الضرائب والجمارك التي يتم تحصيلها كوظيفة من قبل دولة الكيان الصهيوني، وبالتالي هي تحتجز هذه الأموال التي تحصلها لصالح الحكومة الفلسطينية وتسرقها، لا تحتجزها فقط، هي تسرقها وتذهب إلى الكنيسة وتخرج لك بقوانين تشرعها مجموعة فاشية في الكنيسة الإسرائيلية.
0: وبالأمس كان هناك قرار أيضا،
1: طبعا هم يشرعون القرصنة ويشرعون هذا الكلام، علما بأنه لا يحق لهم ذلك فيما يخص المقاصة تحديدا، وأنت تنصاع لهذا الأمر الأمر، فبالتالي تفقد موردك كدولة. فالإنفاق الحكومي، الإنفاق الحكومي تأثر. نأتي إلى البند الثاني وهو الإنفاق الشخصي. الإنفاق الشخصي كمانك تأثر، لأنه إذا لم يكن عندي دخل، يعني دخل القطاع الخاص تأثر، دخل الموظف الحكومي تأثر، وبالتالي الإنفاق الشخصي تأثر، وهذا ما يؤثر على الإنتاج في مجمل وفي الاقتصاد الفلسطيني. وبالتالي نلاحظ بأن هناك تراجع في الناتج المحلي، من 20 تراجعنا إلى 12، يعني في فقدان للناتج واللي هو مؤشر رفاهية في المجتمع. إذا ما تراجع الناتج هذه دورة تذهب إلى الأسوأ، لا تتحسن، ما يعني في غياب الموارد، في غياب الإنفاق الحكومي والإنفاق الشخصي، لا تتوقع أن يقوم للاقتصاد قائمة. وبالتالي إحنا ما يتأثر به الاقتصاد الفلسطيني بالدرجة الأولى هو احتجاز الكيان الصهيوني لأموال المقاصة، التي تؤثر بالتالي على النواحي الأخرى للاقتصاد الفلسطيني وتشل حركته، يعني تؤثر بشكل جدي. هذا ليس
0: بدي أسأل أخي سعيد، إن اللي بصير اليوم في مضيق هرمز وإغلاق مضيق هرمز بتأثر على جبهة الفلسطينية؟ لأنه بنعرف وين بتصير مشكلة في العالم، المواطن الفلسطيني بيتأثر فيها.
1: أنت تتأثر بارتفاع أسعار الطاقة، عندما ارتفعت أسعار البنزين إلى 10 شيكل، ألم ترتفع أسعار المواصلات الداخلية مثلا؟ نحن هناك مصانع وإن بشكل بسيط وصغيرة تستخدم الطاقة في الإنتاج، ألم تتأثر؟ الكهرباء، الماء، كل ذلك ألم يتأثر؟ شيء طبيعي. إحنا لم نصل إلى المرحلة التي ينساب فيها السعر، سعر الطاقة، إلى بقية النواحي الأخرى. ما هو سلاسل التوريد أو تكلفة الاستيراد سترتفع، يعني البضاعة التي ستأتيك بعد شهر 6 مثلا ستأتي بأسعار جديدة متأثرة بارتفاع تكلفة سلاسل التوريد. يعني أنت عندما تستورد من الصين، هل ما كنت تدفعه أجرة استيراد
0: تختلف تماما؟
1: بالتالي ستضيف
0: حتى بالزمن والتوقيت.
1: هل أزمة الخليج تصل إلى المواطن الفلسطيني؟ هي وصلت، يعني وصلت في جزء منها، في جزء منها وصل طبعا. أسعار المواصلات ارتفعت، هناك تكاليف ارتفعت. نعم، كان هناك التزام فلسطيني من قبل التجار مع وزارة الاقتصاد بعدم رفع الأسعار في مرحلة من المراحل، لكن عندما يستورد التاجر البضاعة الجديدة هل سيبقي على هذا الاتفاق؟ شيء طبيعي سيتخلى عنه. يعني نحن يعني ستبقى الأسعار على ما هي عليه طالما بقيت البضاعة التي كانت مخزنة في المحلات أو في السوق، لكن لن يستمر ذلك إلى الأبد. وبالتالي نحن نتوقع بأنه إن لم تنخفض أسعار الطاقة، إن لم تنخفض أسعار النفط كما وعد السيد ترامب خلال المرحلة المقبلة، سنتعرض لموجة ارتفاع من الأسعار بعد نهاية شهر 6، قد تكون مفاجأة للبعض طبعا.
0: طب أخي أبو السعيد، هل المواطن الفلسطيني برأيك صار خبير بالأزمات في ظل كل هذه الظروف اللي بيعيشها اليوم؟ اليوم صار ده خبرة من زمان، وإحنا بنطلع من مشكلة ومن أزمة وبندخل في أزمة جديدة.
1: هناك فرق ما بين أن تجبر على استيعاب شيء وبين ما يكون عندك قدرة على إدارته. نحن مجبرين على تحمل كل هذه الأعباء. للأسف المواطن الفلسطيني وجد نفسه يتحمل عبء مرحلة نتيجة فشل المشروع السياسي ونتيجة تراجع الأداء الاقتصادي للبلد. المواطن الفلسطيني مجبر على تحمل هذه الأعباء منفردا. يعني لا تستطيع الحكومة الفلسطينية مثلا بحكم قدرتها أو بحكم عدم قدرتها على الصرف أو عدم وجود موارد لديها أن تقدم شيء للمواطن، وبالتالي المواطن يواجه كل هذه المشاكل، وبدأ يواجه حكومته ويلومها. يعني بدأ يلوم الحكومة على ما لا تستطيع فعله أصلا، يعني لأنه التلاوم لا يحل لنا مشكلة. لكن اكتسب المواطن الفلسطيني شكل من أشكال المناعة التي اعتاد عليها في وقت الأزمات من الانتفاضة الأولى والثانية وحتى الآن. شعبنا عنده ميزتين مش موجودات في أي شعب في الدنيا، وهي أولا عصمة الدم الفلسطيني، لا يستبيح دم الفلسطيني، وحصانة المجتمع. هناك حصانة في المجتمع الفلسطيني لا تجدها في أي مجتمع آخر، وهي التكافل الاجتماعي. صحيح. وقدرة الناس على حمل مشاكل بعضهم. يعني سمعت إحدى الروايات أنه أحد موظفين الحكومة مثلا لا يستطيع شحن الكهرباء، يعني جاره لاحظ بأنه في أحد الليالي بيته معتم، فسأله فقال له أنه كذا، يعني بمعنى أنه الناس بتحس ببعض بدون ما تشتكي.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: الناس ترى بعض يعني تحاول قدر الإمكان أن تتعاون فيما بينها لتجاوز الأزمة.
0: حتى أخي أبو سعيد، انقطاع العمال عن العمل بشكل محتل والتكاتف اللي صار ما بين المواطن والعامل البسيط، يعني كان في تكاتف، في ناس كانت تعطي ناس وعمال مصاري بس علشان تسلك حالها وتسلك أمورها.
1: هذا مثال كبير. هذا ما أقوله، هذه ميزة للمجتمع الفلسطيني. صحيح. أولا نحن مجتمع صغير ومتقارب اجتماعيا، متقارب يعني عندما تتكلم مع ابن جنين يعرف ابن الخليل، وابن الخليل يعرف ابن نابلس،
0: وكلنا نطلع في النهاية قرايب ونسايب.

0: يعني نعرف بعض حقيقة ليس زورا. يعني أنت تدخل ما يعني بعض المدن العربية وحتى الأوروبية لا يعرف أحدنا أحدا، لكن نحن الآن يعني إن أردت أن أسأل عن محمد أبو ظاهر أجد 50 واحد يقول أن لي تاريخ عائلته، يعني نعرف بعض بشكل جيد. وبالتالي هناك شكل من أشكال حصانة المجتمع التي تحول دون ظهور الجريمة. أخي محمد، يعني نحن بلغنا مستوى من البطالة لابد أن يظهر له نتائج اجتماعية، منها مثلا كثرة السرقات والقتل والنصب و نحن لم نواجه هذه المشاكل بعد، لأن المجتمع فيه حصان، المجتمع نفسه يحمي نفسه من هذه المشاكل ويعاقب من يخالف. يعني على مستوى القرية إن رأت بأن هناك شخصا ما شذ تقف له كقرية، في المدن كمدينة يحاول الناس مساعدة بعض وعدم السماح
1: ملتزم رغم كل الظروف اللي بتحيط فيه،
0: وبالتالي هذه الحصان اكتسبها الشعب من تجربته. طب
1: اليوم أخي أبو السعيد، في ظل كل ما تتحدث به ووضع اقتصادي صعب، المطلوب من المواطن اليوم يغير سلوكه المالي أم أن النظام الاقتصادي نفسه يحتاج إلى تغيير؟
0: كل شيء. شوف، المواطن يجب أن يتأقلم مع ما يستطيع إنتاجه من دخل، وعدم الاعتماد على الدولة، لأن الدولة حتى وإن ادعت بأنها قادرة على حل مشاكلك هي لا تملك تلك القدرة التي تساعدها في إيجاد القدرة على مساعدتك. يعني في موضوع الصحة مثلا انظر إلى أين وصلنا، في موضوع الرعاية الاجتماعية انظر إلى أين وصلنا، في موضوع البطالة انظر إلى أين وصلنا، في التعليم انظر إلى أين وصلنا. دولة لا تملك الموارد لا تستطيع تقديم الخدمات بالشكل الأمثل لمواطنها، هي تستطيع أن تقدم ما تستطيع تقديمه. أنا لا أريد أن ألوم شخصا ما كوزير المالية مثلا، رغم أنني مقتنع على المستوى الشخصي بأنه يبذل أقصى ما يمكن هو وطاقمه وبشكل مضاعف عما هو معتاد، وبالتالي يأتي لي بنتيجة لا تعجبني. نعم لا تعجبني، لأنه هو لا يمتلك تلك الموارد التي تؤهل من أجل القيام وتأدية وظيفته بشكل يرضيني كمواطن. فأنا كمواطن، وجملة أعيدها دائما لكل الناس، واسمعني جيدا محمد، سواء كنت موالا للسلطة وراض عنها، أو كنت مخالفا للسلطة، أو كنت محايدا في رأيك السياسي، أنت مستهدف من قبل الإسرائيلي ويستهدف حياتك ووجودك على هذه الأرض. وبالتالي جميعا كشعب، سواء كنا مع الحكومة ضد الحكومة أو حتى محايدين، مستهدفين من قبل هذا العدو ويستهدف أرواحنا قبل حياتنا. وبالتالي يجب أن نتنبه إلى هذه الناحية، بأنه هو عندما يسلب حكومتك القدرة على تقديم الخدمات لك، هو يخلق شكل من أشكال الثغرة ما بينك وبين الحكومة، فقدان الثقة وزعزعتها يدفعك باتجاه إيش؟ الاضطراب الاجتماعي والسياسي والفوضى، ويدفعك باتجاه الرحيل من هذه البلاد، لأنه يخلق واقع حياة صعب جدا على المواطن تحمله، وبالتالي هو من يدفعك نحو هذا الاتجاه. يجب أن يكون المواطن واعي لما يحدث، بعيدا عن الانقسامات، بعيدا عن الشرذمات، بعيدا عن الفلسفات السياسية والتحليلات. نحن لسنا في وضع من الرفاهية التي تسمح لنا بجدلية الخلاف على أفكار، نحن الآن أمام صراع تاريخي وجودي يستهدف حياتنا ووجودنا كشعب فلسطيني، سواء كنا مع أو ضد الحكومة، مع أو ضد المشروع السياسي. هذا مشروع سياسي يواجه مشاكل كبيرة جدا قد لا تستطيع سلطتنا منفردة دون تعاون من قبل الدول العربية وحتى الدول العالمية لدعم مشروعنا السياسي، لا تستطيع السلطة منفردة مثلا إنجاز نجاح ملحوظ في هذا الملف طبعا، وهذا نتحمل عبء جميعا كمواطنين تحت الاحتلال. نحن لسنا دولة مستقلة ولسنا دولة عظمى، نحن وحكومتنا وسلطتنا وكل مواطن فلسطيني يعيش تحت الاحتلال ونعيش تحت الحصار. مواردنا مصادرة، أموالنا مصادرة، حدودنا مغلقة، لا نستطيع الحركة، مدننا مغلقة، شوارعنا مغلقة.
1: صحيح صحيح. طب أخي أبو سعيد، في ظل ما تحدثت به، أوضاع اقتصادية صعبة حتى سياسية صعبة، الاحتلال يسرق أموال المقاصة، الاحتلال يريد تدمير الاقتصاد الفلسطيني والمشروع الفلسطيني بشكل عام، لكن خلينا نروح للجانب الآخر. وإذا ما تحدثنا حول العملات والدولار والشيكل، المواطن الفلسطيني يتابع يوميا أسعار الدولار والشيكل، الشيكل ارتفع، الشيكل قوي، الدولار ارتفع، الدولار، شو العوامل الأساسية اللي بتحدد حركة سعر الصرف اليوم؟
0: دعنا نقول بأن الشيكل الإسرائيلي فرض علينا كعملة تداول يومي نتعامل عنها بها كبديل عن عملتنا الوطنية بحكم الأمر الواقع، أو هكذا وجدنا أنفسنا نتعامل مع الشيكل كبديل عن العملة الوطنية. فمعظم يعني خلينا أقول لك المجمل المواطنين يتعاملون بالشيكل، وبالتالي أي حركة على سعر صرف الدولار شيكل هي تهم كل مواطن فينا بحكم أنه

0: هو عملة التداول اليومي بالنسبة لنا. بالخلاصة الشكل الإسرائيلي هو عملة قوية أمام عملات العالم. نحن كفلسطينيين يوجد عندنا
1: مازال قوي حتى اليوم أخي،
0: مازال قوي وسيبقى قوي، يعني هو من مكوناته الناتج المحلي الذي يدعمه، حصة الفرد من الناتج، البطالة في دولة الكيان 3%، تضخم في دولة الكيان تحت 2%، هناك نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 70%، 240 مليار قيمة الاحتياطيات لدى البنك المركزي الإسرائيلي، هناك حساب جاري فيه فائض نتيجة صادرات الغاز وصادرات الأسلحة، بمعنى أنه الشكل الإسرائيلي يمتلك عناصر القوة كعملة أمام الدولار. نحن في الجانب الفلسطيني ادخارنا واستثمارنا بالدينار والدولار، يعني لاحظ مثلا أسعار أسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية الفلسطينية إذا أردت أن تستثمر
1: دينار
0: هي يا دينار يا دولار. لاحظ أنه نسبة الودائع في البنوك بين دولار ودينار وشكل 38% مقابل 62% للدينار والدولار. فإحنا عملة الدول اليومي هو الشكل، وعملة الادخار والاستثمار هو الدولار، اللي أصلا الدينار ما هو مرتبط بالدولار بشكل جوهري. إذن نتعايش مع هذا الواقع. الكثير يمتلك شيكل، يعني هناك كتلة نقدية تقدر بتتجاوز 50 مليار شيكل في الاقتصاد الفلسطيني. من يحملون الشيكل نتيجة تحسن سعر صرفه يعني اجتازوا مرحلة أثر الأسعار، يعني يشعرون بأن وضعهم مريح مقابل من أخذ راتبه بالدولار في القطاع الخاص أو من يدخر بالدولار والدينار بالقطاع الخاص، شعر بأنه ثروته تلاشى جزء منها نتيجة انخفاض السعر عندما يحول من عملة الادخار إلى عملة الاستهلاك أو عملة الصرف اليومي، يتأثر بالسعر، وبالتالي من هنا يأتي اهتمام الناس بسعر الصرف لأنه يؤثر بحياتهم اليومية، يعني يصرف دولار لكي يحصل على الشيكل لكي يذهب إلى السوق ويشتري حاجياته. الشيكل عملة قوية وستبقى قوية. هناك شيء يجب أن يدركه المواطن، الذبذبة الارتفاع والانخفاض هو من طبيعة الأشياء، من طبيعة الأسعار، يعني يوم الدولار يرتفع يوم ينخفض، هذا شيء طبيعي. يعني ارتفع الشيكل إلى المستوى الذي لم يستطع الاقتصاد الإسرائيلي تحمله، ثم الأسبوع الماضي ما لبث وعاود الشيكل وضعف وانخفض، وارتفع الدولار مرة أخرى واقتربنا أمس وأول أمس من 3 شيكل عودنا الانخفاض. إذن الذبذبة هي من طبيعة السوق واعتاد عليها المواطن وبدأ يفهمها.
1: طب أخي أبو سعيد، هذه الذبذبة تحديدا للدولار راح يستمر 2.80 إلى 3.15، وكم سيستمر هذا
0: بالمجمل الحال؟ نحن وصلنا إلى المرحلة التي لم يستطع الاقتصاد الإسرائيلي تحمل قوة الشيكل فيها، وهي مرحلة 2.80. يعني نستوعب بأنه عند 2.80 الاقتصاد الإسرائيلي لم يحتمل، وبالتالي لا نتوقع انخفاض دون 2.80 بشكل كبير، حتى وإن حصل انخفاض طفيف في المستقبل، يعني نستطيع القول بأنه 2.80 الآن تشكل أرضية ارتفاع الشيكل، يعني أنه أقصى ما يمكن أن يصل الشيكل 2.80 تحتها بشوي، لأنه الاقتصاد واضح أنه لن يحتمل وبالتالي عاود الارتفاع. يبقى هناك الأمل بأنه مع الأيام مع الأحداث السياسية الجاية الداخلية، الانتخابات الإسرائيلية، ما يحدث من قلق وإرباك في داخل منظومة الحكم في إسرائيل، احتمال تغير نظام الحكم والمشاكل الموجودة فيما يخص الجهاز القضائي وسيطرة المتطرفين وكل هذا الكلام، الحريديم والتجنيد وكل هذه الأمور والخلافات في داخل المجتمع الإسرائيلي قد تحدث فوضى سياسية تساعد في إضعاف الشكل. فالترجيح مع كل ما يحدث حولنا من مشاكل جيوسياسية بالإقليم، ويعني بلبشة إسرائيل في كل مكان مع غزة مع لبنان، ما قد يؤدي إلى ضعف الشيكل وارتفاع الدولار مرة أخرى فوق 3 شيكل، ليس كثيرا، يعني الخبراء يرجحون البقاء حول 3 شيكل.
1: ماذا يعني أن يقوم البنك المركزي الإسرائيلي بشراء أكثر من 800 مليون دولار بالفترة الأخيرة؟
0: هو قام بذلك عندما وجد بأن هناك خللا في إدارة السيولة في دولة الكيان الصهيوني. عندما كان الدولار شيكل يتم تداوله على 2.80 في أسواق البورصات والأسواق العالمية، كان سعر الدولار مقابل الشيكل نقدا في صرافين عند صرافين تل أبيب 2.95 بفارق 15 شيكل، وبالتالي خشي البنك المركزي الإسرائيلي من حدوث سوق موازي أو سوق سودا ما بين البنوك أو السعر الرسمي المعترف به في بورصات العالم، لأنه الشيكل عملة معومة، ما بين السعر الحقيقي الذي يتم تبادله مقابل المعاملات النقدية عند الصرافين، وبالتالي هو تدخل من أجل ردم الثغرة أو الفجوة التي حصلت بين السعرين، يعني تدخل لأسباب هيكلية كان مضطرا للتدخل فيها، وتدخل قبل ذلك بخفض الفائدة.

0: بربع بالمئة. هو أدرك مؤخرا بأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يستطيع استيعاب قوة شيكل إلى هذا الحد، فقام بالمساهمة بالتصريحات والأفعال في إضعاف الشيكل وعادته إلى منطقة التوازن التي تقترب من 3 شيكل. يعني نواضح أنه قوة الشيكل في هذه المستويات دون 3 شيكل غير مستدامة وغير مستحبة من قبل البنك المركزي الإسرائيلي.
1: طب أخي أبو سعيد، الاحتفاظ بالشيكل اليوم قرار آمن أم أن المواطن يحتاج لتنويع مدخراته؟
0: والله محفوف بالمخاطر احتفاظ بالشيكل، لأنه أثبت عدم قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على استيعاب مزيدا من قوة الشيكل. يبدو أنه الاحتفاظ بالشيكل محفوفا بالمخاطر، ويجب إعادة النظر في حجم الاستثمار بالشيكل أو الادخار بالشيكل والذهاب نحو التنويع. وإن سألتني الآن أقول لك أنا مع 40% شيكل و60% عملات أخرى، لست حتى مع 50-50 كما كنا بالسابق. نحن الآن نرجح العملات الأخرى، لأن الشيكل واضح أنه وصل إلى منطقة غير قابلة للاستدامة، يعني لن يستطيع استدامة قوة الشيكل، وبدأ يؤثر بشكل سلبي، مما استدعى تدخلا من الوزارات وشكاوي كثيرة من قطاع التكنولوجيا وقطاعات الصادرات في دولة الكيان الصهيوني. وبالتالي أنا أرى بأنه سعر الصرف غير مستدام وغير قابل على يعني غير قابل للبقاء في هذه المستويات، وبالتالي من الممكن أن يتراجع تحت هذه الضغوط، خاصة ونحن مقبلين على منطقة أو على مرحلة فيها ارتباك سياسي نتيجة للانتخابات التي لا يعلم أحد إن كان أحد الأطراف سيكون قادر على تشكيل حكومة.
1: ماذا يحدث للاقتصاد الفلسطيني إذا هبط الشيكل الإسرائيلي أو دخل بمرحلة عدم الثقة من قبل المستثمرين أو حتى المواطنين؟
0: أخي محمد، نحن في حالة توازن. لماذا؟ لأن هناك من يستفيد وهناك من يتضرر، يعني هناك مستفيدين وهناك متضررين. لكن لو جينا للحقيقة، نحن نتأثر أكثر بالاقتصاد الإسرائيلي، فبالتالي قوة الشيكل تساعد على كبح جماح التضخم، وبالتالي لن ترتفع الأسعار كثيرا عندنا نتيجة لقوة الشيكل. يعني أنه تساعد قوة الشيكل في الإبقاء على المستوى العام للأسعار منخفضا. هذا بالإضافة لأنه أصلا يوجد كمية شيكل في الاقتصاد الفلسطيني تفوق حاجتنا أصلا. لاحظ أنه عدم قدرة البنوك على شحن الشيكل لإسرائيل، احتفاظ الناس بالشيكل النقدي مثلا، هذه الكمية الكبيرة من الشيكل عندنا، 38% من ودائعنا بالشيكل. هذا يعني بأنه هناك توازن في الاقتصاد الفلسطيني لا يتأثر بتحرك سعر صرف الشيكل. يعني هناك متضرر، هناك مستفيد، بالمحصلة كاقتصاد بشكل عام نحن نستفيد من قوة الشيكل أكثر مما نتضرر منها.
1: تخفيف الكاش من السوق وزيادة الدفع الإلكتروني ممكن يغير شكل التعامل بالشيكل بالمرحلة القادمة؟
0: وضروري أن يقوم بالتغيير. نحن المشكلة أن وجدنا نفسنا نتعامل بالشيكل كبديل عن العملة الوطنية، وجدنا نفسنا تحت رحمة سموتريتش بأنه بدأ يتخذ بعض القرارات التعسفية للإضرار أو الحق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة لتعاملنا بالشيكل. هو قد يكون أساء التفكير في هذا المجال، لأنه وجود الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني كان أحد عوامل الاستقرار، لأنه الشيكل عملة قوية، وأنه الناس تتعامل بالشيكل في تداولاتها اليومية، وأنه كانت معتمدة على الشيكل في تداولها. الآن تخفيض التعامل بالشيكل يعني أنه الشيكل سيعود إلى البنك المركزي الإسرائيلي كونه هو المصدر للعملة، وبالتالي نحن كفلسطينيين مضطرين عاجلا أم عاجلا لتخفيض الاعتماد على الشيكل وعدم اعتباره عملة بديلة عن العملة الوطنية بالمطلق. يعني هذا تفكير غير مقبول لدينا كفلسطينيين طبعا. وبالتالي سنبدأ بالحد من التعامل النقدي مثلا بالشيكل، محاولة التخلص من فائض الشيكل الموجود، لأنه بالقوانين الدولية ملزم البنك المركزي الإسرائيلي باستقبال الشيكل الموجود عندنا، لأنه نتج عن عمليات تجارية طبيعية، ليس كما يدعون منه عمليات غسل أموال أو تهريب. لم يحدث ذلك، هي عمليات تجارية طبيعية.
1: والاقتصاد الفلسطيني بيكبر أخي أبو السعيد، يعني
0: والاقتصاد الفلسطيني صغير أصلا مقارنة بالاقتصاد الإسرائيلي. يعني نحن 12 مليار و500.
1: نتحدث بأن الاتفاق كان يكون في ترجيع لكمية كبيرة من الأموال إلى البنك المركزي الإسرائيلي، لكن زاد وكبر حجم الاقتصاد الفلسطيني، بالتالي تزيد هذه الأموال وتزيد من نسبة الكاش بالبنوك، بالتالي من البنك الإسرائيلي من المفروض أن يستقبل كل هذه الأموال عدا عن الاتفاقيات السابقة.
0: لو قارنا بين الاتفاق الذي تم بين السلطة النقد الفلسطيني والبنك المركزي الإسرائيلي بشحن 18 مليار شيكل سنويا في ذاك الوقت عام 2019
1: صحيح.
0: ما حدث بالبنك المركزي الإسرائيلي. البنك المركزي الإسرائيلي بنفسه يعلن عن حجم الكاشن سيركوليشن أو النقد في التداول. ارتفع النقد في التداول من 120 مليار إلى 135 مليار، أي بنسبة 13% في داخل إسرائيل. يعني هذا النقد المصدر من قبل البنك المركزي الإسرائيلي، لنفترض بأنه الأثر الذي وقع في الاقتصاد الإسرائيلي هو نفس الذي وقع على الفلسطينيين، هذا يعني بأنه يجب أن يرفع النسبة من 18 صحيح. مليار بنسبة 13%. يعني هذا أبسط الأشياء.
1: كان في مطالبات من سلطة النقد بأنه يزيد النسبة إلى 29 أو 27 مليار.
0: هو طبعا هو يتذرع دائما بأنه لا يوجد عنده رقابة على العمليات التجارية التي تنتج الشيكل، علما بأنه يكذب.
1: هذا واضح، هو تدمير
0: الاقتصاد الفلسطيني، ويرى كل شيء، لكن عنده هدف خبيث وهو الإضرار بالاقتصاد الفلسطيني والإبقاء على النقد موجود لدى البنوك، مما يشل قدرتها على منح الائتمان ويؤثر على قدرة الاقتصاد الفلسطيني على خلق الوظائف أو التنمية أو عمل أي شيء، لأن النقد هو لا يمكن استخدامه في الاقتراض والاقتراض طبعا، لا يمكن استخدامه في التنمية، يبقى محتجزا لدى البنوك إلى حين تحويله إلى أرصدة لدى البنوك المراسلة.
1: طيب أخي أبو سعيد، هذا بخصوص قوة الشيكل والدولار والدينار والتعامل بهما بأسوق الفلسطيني. ماذا عن الذهب الفضة والعلاقة ما بين الذهب والفضة والدولار والنفط كذلك؟
0: الذهب له حكاية مختلفة. في عام 2022 عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحجز أموال روسيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، بدأت دول العالم تعيد التفكير في احتياطي البنوك المركزية لديها، والذي كان يشكل الدولار نسبة تتجاوز 62% من احتياطيات العالم. فبدأت بالتحول من الدولار الأمريكي إلى أمور أخرى كان من ضمنها الذهب، وبالتالي بدأت البنوك المركزية تشتري الذهب لإعادة هيكلة الاحتياطي للبنوك المركزية. وفعلا بخلال من عام 22 إلى بداية نهاية عام 2025 ارتفعت نسبة الذهب في احتياطات العالم من 12% إلى 27%، وتجاوزت نسبة السندات الأمريكية التي تقف عند 22%، بمعنى أن البنوك المركزية قامت بتصحيح الخلل اللي كان موجود بمخاطر هيكل احتياطياتها، وبالتالي ارتفع الذهب تلقائيا. طبعا واكب ذلك أمور دعائية عن ضعف هيكلي للدولار، خاصة بعد ما فاز الرئيس الأمريكي ترامب بولايته الثانية، وخرج علينا بموضوع من قرارات رفع التعرفة الجمركية والخلخلة التي افتعلها في بداية توليه الحكم. هذا أوحى بأن الدولار الأمريكي قد ينخفض، فالخوف من انخفاض الدولار الأمريكي دفع كثير من المستثمرين والمدخرين إلى تبديل الدولار وشراء الذهب. ارتفع الذهب إلى مستويات أصبح شراءه غير مجدي فوق $5,000 للأونصة. يعني أصبحت تفكر هل أونصة الذهب تساوي مع مجموعة المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي والعملات يعني تستدعي أن أشتري الذهب فوق 5,000؟ أصبح هناك شكل من أشكال إعادة النظر، زائد أنه أزمة الخليج فرضت على البنوك المركزية معادلة أخرى، أنه نعم احتياطي مهم لكن السيولة أهم، فأنت تحتاج إلى السيولة. فقامت بعض البنوك مثلا مثل البنك المركزي التركي لحاجته إلى السيولة ببيع جزء من الذهب الذي اشتراه، وقد تكون بنوك أخرى لجأت إلى نفس النمط من التحوط، لأنها تحتاج السيولة لشراء النفط الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير، تحتاج إلى السيولة لضمان أداء اقتصادها وتوفير السيولة في اقتصادها، أهم من الذهب في هذه المرحلة. إذن حتى بالنظام المالي العالمي بدأ الذهب يأخذ دوره كسلعة استراتيجية. ماذا يعني سلعة استراتيجية؟ السلعة الاستراتيجية غير حساسة للسعر، يعني أنا بأخذها كضمان موجود عندي، هذه السلعة ضروري تكون موجودة عندي لأحمي نفسي من المخاطر الموجودة في هذا النظام اللي هو النظام المالي العالمي، اللي يعتبر الدولار هو سيد العملات فيه والمكون الرئيسي كعملة احتياط. حاليا نسبتها تقترب من 58%، يعني ما زال الدولار هو المكون وسيبقى، لا يوجد منافس للدولار يعوض المستثمرين عبر العالم إن حدث ضعفا للدولار، يعني لا يوجد. وبالتالي ذهبنا إلى الادخار بالذهب.
1: نتعرف أن الادخار بالذهب هو استثمار آمن،
0: استثمار آمن في ظل ارتفاع المخاطر. هلا فيما يخص الفضه، الفضه هناك طلب صناعي على الفضه بدا يظهر نتيجه ازدهار صناعه الموصلات واشبه الموصلات والحاجه الى استخدام الفضه في الصناعه وفي التكنولوجيا وفي كل ذلك، زاد الطلب واصبح المعروض من الفضه اقل من المطلوب، وبالتالي ارتفع سعرها بشكل كبير من 30 دولار وصلت في مرحله من المراحل الى 120 دولار. طبعا ازمه الخليج ادت الى تراجع في اداء اقتصاديات العالم، وبالتالي تراجع الطلب وان مؤقتا على الفضه، وبالتالي تراجع سعرها الى المستويات الذي
1: اخي ابو سعيد. بالحاله الفلسطينيه نتعامل مع الذهب والفضه بالطريقه الصحيحه؟
0: يعني دعني اقول نعم صحيح، ان تاريخيا العائلات اعتادت ان تدخر بالذهب، يعني طبع يعني جزء من من من من عاداتنا وتقاليدنا.

0: كما يشعره من يلمس العشرين أنصة ويخبئهم حتى وإن كان في خبيئة تحت الأرض. يعني
1: ونسبتهم كبيرة بالمجتمع الفلسطيني أخو السيد.
0: يعني إحنا اعتدنا إنه عالم يعني عاداتنا وتقاليدنا وطبائعنا المهر بالذهب. يعني أنت تعلم يعني لا يخلو بيت
1: ممكن
0: فلسطيني.
1: تجاوب عليها بورصة فلسطين والتعامل فيها.
0: يعني دعني أقول لك بأنه إحنا طبيعتنا موضوع الذهب يعني له علاقة بعاداتنا بتقاليدنا.
1: صحيح.
0: يعني
1: صحيح.
0: المهر بالذهب، المدخرات قد تكون عند العائلة البسيطة بالذهب، الأم تحتفظ، الجدة تحتفظ، يعني كل هذه الأمور لم تتغير. يعني ازدادت الرغبة في امتلاك الذهب كشكل من أشكال الادخار، لكن لاحظ بأنه إحنا أصلا مؤشر الادخار تراجع كثيرا نتيجة ارتفاع البطالة بعد أن تعطل العمال وأصبحوا غير قادرين إلى الذهاب إلى أعمالهم، وبالتالي باعوا جزء من مدخراتهم، بدأوا يستهلكوا جزء من الذهب المدخر. كذلك الموظفين الحكومي الذي تراجعت رواتبهم إلى ما دون 50% وعدم قدرة الراتب على تغطية الحاجات الأساسية للموظف، بدأت باستهلاك بعض المدخرات. طبعا هذا أثر بشكل أو بآخر، لكنه لم يؤثر على السلوك عند الناس من أنه يعتبر الفلسطيني الذهب سلعة استراتيجية هي من أهم عناصر مدخراته.
1: طب أخي أبو سعيد، في ظل كل هذه التطورات التي تحيط بنا، نصيحتك اليوم للمواطن الفلسطيني، للمستهلك الفلسطيني، يشتري ذهب، يشتري فضة، يشتري دولار، ولا يأجل ولا يتأخر شوي؟
0: الأسؤال هو ظل عندنا مواطن فلسطيني عنده ما يشتري ذهب أو يفكر في شراء أي شيء؟ يعني المواطن الفلسطيني يعني حسب التقديرات 70% من الشعب الفلسطيني انحدر دون خط الفقر، وهذا يعني بأن قدرتنا على إدارة أمورنا اليومية بما نملكه من أموال يا دوب قادرين. لكن من استطاع، هناك فئة مثلا تمتلك المال وهم من أغناهم الله من فضله، يعني هاي الفئة نعم ننصحهم بأن يحتفظوا بجزء من ثروتهم بالذهب، لأن الذهب هو سلعة استراتيجية تحميه حين اللزوم من انخفاض العملات. لكن يجب أن يأخذ بالاعتبار أين يشتري. الآن هناك موجة تضخم تجتاح العالم، وهناك توقعات بارتفاع أسعار فائدة العملات، وهذا يؤثر على الذهب بشكل سلبي. يعني هناك توقعات من قبل الكثير من الخبراء بأن أونصة الذهب قد تتراجع على مستوى 4000 دولار، حيث من الممكن أن تشتريها عند ذلك السعر يعني بنفسية مطمئنة أكثر عن شراء في الوقت الحالي. يعني بمعنى أن هناك تذبذب في سعر الذهب، أنت تحتاج إلى أن تأخذ بالفرصة المناسبة للشراء. لكن ننصح بالشراء، طبعا ننصح بالشراء لأنه الذهب هو سلعة استراتيجية قد تحتاجها في المستقبل على المدى الطويل وتحميك عند الحاجة.
1: طيب أخي أبو سعيد، يعني الحديث يطول عن أسعار العملات بشكل عام، وكيف يتعامل المجتمع الفلسطيني، وكيف تؤثر على جيب المواطن الفلسطيني في ظل ظروف اقتصادية صعبة لأكثر من سبب. لكن خلينا نروح لأموال مقصة بشكل سريع جدا، وهذا يحتاج إلى حلقات كثيرة. لكن ربما استمعت إلى مقابلة وزير المالية وقال بأنه متفائل لحل هذه الأزمة حتى نهاية العام القادم. رأيك أنت أخي أبو السعيد؟
0: والله أنا لا أشاركه التفاؤل لسبب. أنا شخصيا لا أرى خيرا يأتينا من دولة الكيان. يعني إذا كان الرهان على انتخابات الكنيسة في شهر 9 أو شهر 10، فلا أعتقد بأن ذلك تفاؤل منطقي لسبب. نحن الآن نتعامل مع وجوه كرهها العالم وقرف من تصرفاتها، فإن جاءك وجوه أخف بغضا يعني العالم لا يكرهها، قد تفعل بنا ما لا يفعل. لأنه التحول صار في المجتمع الصهيوني نفسه، تحول نفس التوحش، يعني المجتمع الإسرائيلي تحول نحو التوحش والفاشية، والنظرة الدونية تجاه الشعب الفلسطيني ومحاولة إلحاق الضرر به هو يستهدف روحك بالمجمل. لا، الموضوع مش معتمد على شخص. يعني مشكلتنا ليست سموتريتش، يعني لو كانت المشكلة سموتريتش فلتوقف حكومته. هي أنت تواجه حكومة فاشية عنصرية صهيونية، إن استبدل بعض عناصرها فلن يؤثر في أداها. إذا كان الرهان على الانتخابات النصفية الأمريكية، فالشعب الأمريكي لم ينضج بعد إلى التأثير بشكل جدي كنتيجة لانتخابات نصفية في المجتمع الأمريكي لكي يؤثر بشكل جدي وكبير على سياسة ترامب. يعني أنا لا أراهن على، قد يحدث هناك تغيير، قد يكون تغيير ملحوظ، لكن ليس ذلك التغيير الذي يحدث أثرا بالغا أو مؤثرا في النهج. يبقى الخيار الثالث وهو الانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والذي أتمنى أن نظهر للعالم كشعب متحضر ناضج، ونذهب إلى الانتخابات المجلس الوطني بروح وطنية، نظهر للعالم ديمقراطيتنا وقدرتنا على إدارة

0: أمورنا وإيجاد نظام قانوني وتشريعي يليق بنا كشعب فلسطيني ويليق بمقاومتنا. هذا هو الرهان، أن نخرج بانتخابات المجلس الوطني ونثبت للعالم بأننا شعب يستحق الحياة وأننا شعب ديمقراطي وإنساني أكثر من جيراننا دولة الكيان الصهيوني، أن يحق لنا الاعتراف بهم كدولة أصلا.
1: إذن بالإضافة إلى تلك البنود الثلاثة ننتظر رحمة ربنا أخي أبو السيد.
0: يعني هو الأمل، يعني دائما الأمل بالله، يعني هو لن يدوم الأمر على ما هو عليه، قد يذهب للأفضل، وبتفاؤل أقول لك الأفضل بالنسبة لنا هو ما نفعله، لا ننتظر من الآخرين شيء، أن نحسن أدائنا وأن نظهر للعالم بأننا شعب يستحق أن يكون له دولة، وأن نذهب نحو الانتخابات وتغيير الهيكل النظام السياسي، لأنه العالم يطلب منا إصلاحات، هذه الإصلاحات يجب أن نفعلها لكي يتقبلنا العالم ولكي نصبح مؤهلين لاستحقاق الدولة. طبعا نجهز بالدستور المؤقت وكل هذا الكلام، لكن يجب أن نثبت بأننا مؤهلين لنكون شعبا يستحق الدولة ونحن نستحقها. طبعا
1: سؤال أخير أخي أبو السعيد، لو كنت مكان المواطن اللي بيستلم راتبه اليوم وبيواجه ارتفاع الأسعار وتقلب كل هذه العملات، أول خطوة بتنصحوا فيها حتى لا يكون الخاسر الأكبر من هذه الأزمة؟ سؤال أخير أخي
0: أبقي صحيح. الأمل عند أطفالك، الوضع صعب، قد ننحدر إلى مستوى كارثي أكثر، لكن يبقى الأمل لله، أن نبقي الأمل كفلسطينيين بأننا قادرين على التغيير إن شاء الله، يعني قادرين، شعبنا قادر على إنجاز إدارة أفضل، قيادة أفضل، وضع أفضل، نحن في مقدمة الشعوب من ناحية الفكر والتفكير والعلم والمتعلمين، نحن قادرين على إدارة أمورنا. أنا أعتقد بأننا شعب المعجزات، ما يحدث في فلسطين حاليا بكل المقاييس عندما تعرضه على المحللين يستغربون كيف أن هذا المجتمع لم تتفشى فيه الجريمة، كيف أن هذا المجتمع عنده الحصانة الكافية، كيف يدير أموره ب10% من دخله. نحن لا نستهين بأحد، لكن ما تقوم به الحكومة الفلسطينية هو أمر من من من من معجزات هذا العصر، طبعا لعدم قدرتها. طبعا أرى بأن النظام السياسي يعني على الطرف يراقب بانتظار فرصة لإعادة طرح مشروعنا السياسي ومشروع الدولة وإنجاز الانتخابات بالمستقبل وتلبية الطلبات العالمية بتعديل النظام السياسي وتغييره أو الإصلاحات السياسية المطلوبة. نحن في الطريق إلى ذلك، وأثق في قيادتنا بأنها ستنجز هذا المشروع. أتمنى أن شعبنا أن يكون على مستوى المسؤولية ويعني يدرك حقيقة بأنه شعب مقاوم ويستحق وطن.
1: يعني بدي أشكرك جزيلا على هذا التحليل الواضح والصريح أخي أبو السعيد، الخبير المصرفي والمستشار المالي محمد سلام، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله اللقاء القادم بيكون في أخبار أفضل وأحسن لأبناء شعبنا. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك. وأنتم مستمعين متابعين الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع في هذا اللقاء وهذا الحوار الاقتصادي الخاص والهام. هذه تحيات الزميلة سماح العرجة من الهندسة الإذاعية، حسان زبن من الإخراج، لكم تحياتي، كنت معكم في هذا الحوار وهذا اللقاء الاقتصادي الهام والخاص والصريح والواضح، كنت معكم على الهواء مباشرة محمد أبو ظاهر، في أمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين، أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه النشرة الإخبارية المفصلة نبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة فتح معابر غزة فورا ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. الاحتلال يسلم اختارات لهدم منازل في مسافرية الطاقة. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيسة على توسيع الاستيلاء على أموال مقاصة قرصنة منظمة. وثمانية شهداء لبنانيين في قصف الاحتلال لمدينة صور. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد 5 مواطنين بقصف الاحتلال لمخيم جباليا في قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الأخيرة الماضية. وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978، والإصابات إلى 3097. إلى ذلك اعتقلت بحرية الاحتلال اليوم 9 صيادين خلال عملهم في عرض البحر قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلد وسط استمرار استهداف الصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق، وحث كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل إلى حلول دبلوماسية تعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطريق لمعبر رفح يقع ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال. وقال مراد إن حشر المواطنين والنازحين في المناطق الغربية من القطاع أدى لتفاقم معاناتهم وانتشار الأمراض بسبب عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام والشرب، موضحا أنه تم رصد 78% من الأسر عانت من انعدام الأمن المائي خلال الشهر الماضي.
1: الأمن المائي قد تدهور كثيرا في قطاع غزة بعد أن تم إعادة احتلال ما يقارب من 60% من قطاع غزة، وتم حشد وجمع المواطنين في منطقة 40% من المناطق الغربية، وهي المناطق اللي يعني الأسوأ في نوعية المياه، هي المناطق القريبة من البحر، ومعظم آبار المياه تكون مياه مالحة وغير صالحة للشرب. هذا أدى إلى تزايد المخاطر الصحية العامة المرتبطة بالمياه والإسقاح والنظافة. هناك ما يقارب من 78% من الأسر التي شملها التقرير بأنها عانت من انعدام أمن مائي متوسط أو مرتفع خلال 30 يوم في شهر مايو، ولا زالت طبعا المشكلة تتفاقم في قطاع غزة بسبب أن فصل الصيف واحتياج المواطن للمياه يزيد بالإضافة للمياه الشخصية أيضا للاستخدام الشخصي. هناك بالفعل انتشار كبير بين المواطنين للأمراض الجلدية، وأيضا النزلات المعوية التي بدأنا نشاهد أو نلاحظ عدد زيادة هذه الأعداد، حيث أن هناك الكثير من مصادر المياه هي مصادر يعني مروثة.
0: قال وزير الأشغال العامة والإسكان عهد بسيسو أن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في قطاع غزة عبر خطة التعافي وإعادة الأعمار من خلال توفير مراكز إيواء وتوجه حديث الأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال اليوم منشأتين لشقيقين من عائلة شوشي وكشكا تجاريا في قرية حوسان في بيت لحم بحجة عدم الترخيص. في الخليل سلمت قوات الاحتلال صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا. وفي نابلس أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة في قرية بيت مرين، واعتقلت أيضا 4 مواطنين خلال اقتحامها للمدينة. في رام الله خرب المستوطنون اليوم ممتلكات المواطنين البدو من عرب المليحات شرق قرية الطيبة شرق المدينة، كما ودمرت جرافات الاحتلال خطوطا رئيسية للمياه في بلدة طمون بمحافظة طوباس مما أدى لانقطاع المياه. وفي جنين حولت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل مواطن جهاد أبو الرب إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامها لقرية جلبون شرق المدينة، كما وهدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم منزلا في بلدة عبلين بمنطقة الجليل بأراضي عام 48 بقوات معززة من الشرطة. أكد رئيس بلدية برطع غسان قبها متابعة هدم الاحتلال لثمانية منازل ومنشأتين زراعيتين قانونيا وتقديم التماس جديد للمحكمة الإسرائيلية لوقف قرارات الهدم أو التجميد، وحظرا مواصلة الاحتلال انتهاكاته.
2: بلدة برطعة من البلدان المقسومة، برطعة الغربية وبرطعة الشرقية، أرض محتلة 67 وأرض محتلة 48. يفصل قرية برطعة الشرقية عن قرية برطعة الغربية الخط الأخضر. سنة 2003 قام الاحتلال بعمل جدار شرق قرية برطعة بأربعة كيلومتر، وقاموا بعمل حاجز يسمى حاجز ريحان. هذا الحاجز أهالي برطعة والذي يود زيارة برطعة لا يستطيع الدخول إليها إلا عبر تصاريح تصدر من الإدارة المدنية. هناك خمس تجمعات داخل الجدار، هي قرية برطعة الذي يطلع السكان قبل آلاف نسمة، قرية ابن الريحان وظهر المالح وعبد الله اليونس وخربة الرعبية. هذه الكرة تعيش داخل المنطقة المحاصرة بالجدار من الشرق الجدار ومن الغرب الخط الأخضر.
0: وصف مدير نادي الأسير عبد الله الصغيري تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود، حيث طالت أكثر من 800 أسيرا منذ بدء الحرب.
3: بلغ عدد الأسيرات المعتقلات ما يقارب 95 أسيرة، يعني في العشرة أيام الأخيرة تم اعتقال ما يقارب 14 امرأة وفتاة، وتم محاولة يعني زجهن في السجون عبر اتهامات وقضايا تتعلق في التحريض. هذه الأمور التي لجأ إليها الاحتلال خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، ويتم حرمان الأسيرات من أبسط حقوق الإنسانية التي كفلها القانون الدولي في ظل عملية استهداف مستمرة. طارت أكثر من 800 امرأة وفتاة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية. هناك أكثر من 19 امرأة وفتاة معتقلات إداريا دون تهمة ودون محاكمة، بالإضافة إلى ظروف الاعتقال حقيقة الصعبة والقاهرة، حيث أن الإفادات التي ترد تؤكد بأن الاحتلال يستهدف الأسيرات في معتقل الدامون عبر الاعتداءات الوحشية واستخدام مختلف أساليب التعذيب والقهر والاضطهاد والظلم، في ظل أيضا الجرائم الطبية وجرائم التجويع والعزل والتفتيش المذل والمهين أمام منظومة لا زالت يعني منظومة دولية لا زالت تشكل حالة من العجز في توفير الحماية لأسرانا وأسيراتنا داخل المعتقلات.
0: وأضاف صغاري أن الأسرى يواجهون تعذيبا ممنهجا وتجويعا وعزلا وعنفا جنسيا، ما دفع الأمم المتحدة لإدراج منظومة الاحتلال على اللائحة السوداء.
3: الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أشكال التعذيب الممنهج والمبرمج، والذي يأتي بتعليمات، حتى أن هناك اكتشاف لحالات اغتصاب بشكل مستمر داخل المعتقلات، وهناك شهادات لأسرى محررين وأسرى من قطاع غزة يؤكدوا بأنهم لا زالوا يموتوا في اليوم 100 مرة جراء التعذيب الذي يستخدم داخل المعتقلات، حتى أن منظومة الاحتلال في الآونة الأخيرة تستخدم عمليات العزل لمختلف قطاعات الأسرى، ليس فقط الاستهداف الذي طال قيادات المعتقلين، وإنما كل من يتم اعتقاله يتم استخدام هذه الأساليب بحقهم. وأمام هذا يعني نرى عالم لا زال يشكل حالة صمت رهيب، يعني كل ما يجري داخل السجن اليوم لم يعد يخفى على أحد.
0: قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصاعد عنف المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لحسم الصراع عبر التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني وفرض حصار اقتصادي لخلق وقائع جديدة على الأرض. وبشأن شرعنة كنيسة الاحتلال مشروع قانون جديد يوسع آلية الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، أكد مجدلان أن شعبنا أمام قانون جديد يشرع سرقة الأموال ويرفع وتيرة الضغوط الاقتصادية، ما يتطلب رفع وتيرة المواجهة وتوفير مقومات الصمود.
4: يجري النقاش حاليا على مستويين، المستوى الأول هو التوجه إلى مجلس الأمن واختبار إمكانية وضع جدول زمني وآليات ملزمة في إطار مجلس الأمن لتطبيق قرار المجلس رقم 2234 باعتباره يعتبر المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ويدعو إلى إخلائها. وهذا القرار هو الذي اتخذ في ديسمبر عام 2000 ونهاية ديسمبر عام 2016، وتنكرت له الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كما هو الحال إسرائيل يعني رفضت هذا القرار. الأمر الآخر هو العمل مع دول الاتحاد الأوروبي سواء كاتحاد أو كدول منفردة للانتقال بمواقفها وسياساتها من مواقف الشجب والإدانة والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية لتطبيق عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لأنه الحكومة الإسرائيلية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالاستيطان، والاستيطان ليس عملية فردية وإنما هي سياسة رسمية تقرها الحكومة الإسرائيلية.
0: من جهته قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مصادقة كنيسة الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على الأموال المقاصة عبر اقتطاع مبالغ إضافية من مستحقات شعبنا تمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة تمارسها سلطات الاحتلال بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. في لبنان استشهد 8 اليوم بعد قصف طيران الاحتلال على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، كما وقصفت مدينة النبطية وكفر سير وجيبشيت، تعرضت أيضا لقصف مدفعي. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها المرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية أنه في حال تواصل عدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات يعرقلها ما وصفه الجهل أو الحماقة. وشدد على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا إلى حين توصل إلى صفقة نهائية. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط ولن تترك ساحة المعركة. أخيرا في هذه النشرة، في ساعات المساء والليل يكون جو صافيا بوجه عام لطيف في معظم المناطق، وغدا يكون جو صافيا بوجه عام جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق وارتفاع على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة دائما وأبدا، بأمان الله.

صوت فلسطين، الصوت الذي ولد من رحم الأرض ونشأ على حكاية شعب لا ينحني ويحب الحياة رغم الألم والحصار.

سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين، هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان، هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

بس يا هلا، بس يا محمد.

هنا صوت فلسطين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. 5 شهداء بقصف الاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الماضية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يؤكد ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد يؤكد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة. وزير الأجراء العامة والإسكان عهد بسيس يؤكد التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية لإيواء النازحين في القطاع. قوات الاحتلال تهدم اليوم منشأتين يعودان لشقيقين في قرية حوسان في بيت لحم بحجة عدم الترخيص. قوات الاحتلال تسلم صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. مستوطنون يحرقون فجر اليوم مركبة في قرية بيت مرين في نابلس، وقوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين خلال مداهمة مدينة نابلس. مستوطنون يخربون عددا من ممتلكات المواطنين البدو من عرب الملاحات في قرية الطيبة شرق رام الله. وقوات الاحتلال تدمر خطوطا رئيسية وفرعية ناقل المياه في بلدة طمون بمحافظة طوباس. قوات الاحتلال تحول منزل مواطن جهاد أبو الرب إلى ثكنة عسكرية عقب اقتحامها لقرية جلبون شرق المدينة جنين. رئيس بلدية برطع يؤكد متابعة هدم الاحتلال يوم أمس لثمانية منازل ومنشآت زراعية قانونيا وتقديم التماس للمحكمة الإسرائيلية لوقف قرارات الهدم أو التجميد. النيابة العامة تدين الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم بحق عدد من أعضاء النيابة العامة على الطريق الرابط بين رام الله وأريحة. عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني يقول إن تصاعد عنف المستوطنين يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لفرض حصار اقتصادي بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن مصادقة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة يمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر تقرير الأداء الحكومي لعام 2025. استشهاد 8 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوب لبنان. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. أخيرا في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيف في معظم المناطق. بأمان الله.

مهما طال الزمن يبقى الأسرى في القلب، ونبقى إلى جانبهم حتى كسر القيود. الأسرى عهد لا ينكسر.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما. سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجال. صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

من شوارع شيكاغو إلى ساحة كيب تاون، من أزقة نابولي إلى جامعة لندن، العالم يهتف فيفا باليستينا. فيفا باليستينا برنامج أسبوعي يرصد نبض التضامن العالمي والحناجر التي تهتف لحرية فلسطين مع فلسطين حجة.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نأتيكم في مشوار جديد من برنامج حراك دولي. للحديث في هذا المشوار أهمية التضامن مع شعبنا وقضيتنا الفلسطينية في ظل استمرار الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا والتطهير العرقي الممنهج، حيث يشكل التضامن العالمي ضغطا مستمرا للدفع فعليا للدول والهيئات الدولية لمحاسبة مرتكبي الجرائم. ونبدأ معكم من الحراك والتغيير الملحوظ في الشارع الأمريكي المتضامن مع فلسطين. وفقا لنتائج استطلاعات الرأي، 57% أصبح اليوم من الأمريكيين متعاطفين مع فلسطين والقضية الفلسطينية، بينما 37% من المشاركين يؤيدون أصبحوا فقط إسرائيل في ظل جهود الجالية الفلسطينية فعليا وتأييد هذه الفعاليات والحراك الذي بدأ من الجامعات الأمريكية العريقة والحراك الشعبي المستمر في الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الجالية الفلسطينية والمؤسسات الفلسطينية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية هم فعليا مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج، وأيضا في المساعدات والوقوف بجانب شعبنا وما يحدث لشعبنا. للحديث فعليا ننتقل إلى الجهود أيضا المبذولة من النادي الفلسطيني الأمريكي. لينضم لنا مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية عضو الهيئة الإدارية والناشط السياسي الأخ لؤي النادي. أهلا ومرحبا بك معنا أخ لؤي.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا أختي فلسطين.
0: تحياتي لك أخي لؤي. أريد أن أبدأ معك الحديث عن جهودكم في النادي الفلسطيني الأمريكي لمتابعة أوضاع أبناء شعبنا الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا والطلاب، وهذا الحراك الذي بدأ

0: جامعاتنا في الجامعات عفوا العريقة في الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: أكيد هذا موضوع من أهم الأمور في فلسطين، ومثل ما ذكرتي ونذكر دائما أن النادي الفلسطيني يحرص على أن يكون موجودا بكل المحافل والجامعات والمؤسسات والفعاليات المجتمعية عشان نوصل رسالة فلسطينية حقيقية. واليوم أختي فلسطين في ظل اللي بيصير في شعبنا من معاناة وجرائم، صار واجبنا أكبر أن نوصل الصورة الحقيقية ونحكي للعالم شو بيصير فعلا على الأرض. والحمد لله في تفاعل كبير من الشباب الفلسطيني والعربي وحتى أصدقاء القضية، هذا بعطينا دافع نكمل ونوصل صوتنا بكل قوة إحنا في الجالية الفلسطينية في أمريكا والنادي الفلسطيني الأمريكي.
0: نثمن هذه الجهود. وشاهدنا أخي لؤي أيضا ضمن المساعدات من قبل النادي الفلسطيني لأبناء شعبنا سواء في قطاع غزة أو حتى في فلسطين والموجودين أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: صحيح، بالطبع في فلسطين نحكي عن إنجازات النادي الفلسطيني بجزئيات بسيطة. النادي الفلسطيني وأهداف النادي الفلسطيني، النادي الفلسطيني بيقدم العديد من النشاطات والفعاليات على مستوى الوطن اجتماعي وإنساني. دائما احنا بنحاول نكون سند لأبناء شعبنا وجاليتنا ونقدم يد العون لأي عائلة أو شخص محتاج، سواء من خلال تقديم مساعدات أو مواد سمونية أو ملابس للأطفال. ومن جانب آخر أختي فلسطين كمان بنهتم بشكل كبير في أطفالنا وبندعم المواهب الرياضية والأندية الصيفية التي تهدف بجزء كبير عن قضيتنا الفلسطينية. وأيضا من ضمن اهتماماتنا كنادي فلسطيني الأنشطة التراثية مثل الدبكة الفلسطينية، لأنها جزء مهم من هويتنا، ونقوم أيضا بتنظيم فعاليات وطنية تجمع أبناء الجالية وبتعزز روح الانتماء بينهم. وفي النهاية هدفنا الأساسي هو الحفاظ على الهوية الفلسطينية وتراثنا وعاداتنا. وأي دعم بنقدمه لإخواننا في فلسطين، في غزة، في الجالية الفلسطينية داخل أمريكا، هو جزء لا يتجزأ من واجبنا الفلسطيني.
0: يعني نثمن كافة هذه الجهود، وكما قلنا في البداية أخي لؤي أنتم مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج. وهنا في ظل هذه الفعاليات التي تقومون بها في النادي الفلسطيني الأمريكي، لابد الحديث عن أهمية نشر الرواية والسردية الفلسطينية للمجتمع الأمريكي في ظل ضحض الأكاذيب التي لطالما لعقود استمر الاحتلال نشرها للعالم، للمجتمع الدولي وتحديدا أمريكا التي كانت الدعم الأكبر لدولة الاحتلال. ولكن فعليا هذه الجهود التي شاهدناها دبلوماسيا وفي ظل هذا الحراك الشعبي الدولي بتغيير ملحوظ للتعاطف والتضامن مع أبناء شعبنا وقضيتنا.
1: بالفعل أختي فلسطين، هناك دعم من أبناء الجالية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة بنشر القضية والحقيقة في الشارع الأمريكي. وإحنا كنادي نعتبر هذا الزخم شعبي خطوة إيجابية، لأنه بضع في اتجاه فتح النقاش السياسي بشكل أوسع حول القضية الفلسطينية، وبيكسر حالة الجمود التي كانت لفترة طويلة. وطبعا أختي فلسطين، هذا التعاطف الشعبي لازم يترجم لمواقف سياسية حقيقية. واليوم إحنا بنحكي إنه استمرار هالتحول في الشارع رح نبني عليه أهداف ونحققها بإذن الله. وكما نعلم أختي فلسطين أن الرأي العام له تأثير على القرارات السياسية في الولايات المتحدة.
0: يعني أريد أن أتحدث أيضا في ظل هذا التغيير، دعا 85 عضو من مجلس النواب الأمريكي إدارة الرئيس ترامب إلى التحرك لوقف مشروع الاستيطان الإسرائيلي A1 الذي تحاول دولة الاحتلال فعليا تنفيذه شرق القدس، محذرين من أنه سيقوض حل الدولتين ويفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. وذا جاء ذلك خلال رسالة إلى وزير الخارجية ماركو. فعليا هنا لابد أن نتحدث عن أهمية هذه الدعوات وهكذا رسائل ومطالبات للضغط أكثر على الإدارة الأمريكية والقرار الرسمي الدعم للاحتلال ما زال.
1: بالفعل هذا الاحتلال النازي والإدارة الأمريكية التي تدعم هذا الاحتلال النازي، نحن في جالية وفي النادي الفلسطيني نحاربها بكل قوة من خلال تواجدنا في الشارع وتواجدنا في الجامعات وتواجدنا بين المجتمع الأمريكي. نحاول بكل قوة ما يأتينا من قوة بفرض الحقيقة وإعلان أن فلسطين هي دولة حرة مستقلة مضطهدة الحق.
0: طب في ظل ما يحدث على أرض الواقع وهذه المتغيرات الإقليمية الدولية، أخي لؤي، أهمية أو كيفية للحديث أكثر وضوحا كيفية توظيف هذا الحراك الشعبي لتغيير هذا الجمود السياسي، كيفية لنقول توظيفه، الأدوات المتاحة لكم كجاليات فلسطينية في الولايات المتحدة لتحريكه أكثر فعليا للضغط أكثر وللمطالبة بمحاسبة الاحتلال وفرض عقوبات ومقاطعته ليصبح في عزلة دولية أكبر.
1: بالفعل ما يقوم به النادي الفلسطيني بالأخص والجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة هو تعزيز العلاقات بين السياسيين في أمريكا ومتابعة هذه الأمور. للعلم يعني بعض الأحيان نحن محصورون في التحديات، بعض الكلام يؤثر كثيرا على القضية، ونحن نحاول بكل قوة أن ندعم هذا الحراك بلفت انتباه الحكومة الأمريكية والشارع الأمريكي لإنهاء هذه القضية.
0: يعني نتمنى فعليا أن يحدث هذا التغيير الواضح في ظل هذا في ظل هذه المتغيرات في الشارع الأمريكي وهذه السياسات التي ما زالت تدعم دولة الاحتلال في القرار الرسمي والإدارة الأمريكية، ولا بد في ظل هذا التعاطف الكبير من الشارع الأمريكي مع قضيتنا وشعبنا، وأيضا هناك من يطالب بإنهاء هذا الاحتلال، يعني نتمنى أن يكون إرادة دولية حقيقية للضغط أكثر ولمحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه ووقف أهم شيء هذه الجرائم وهذه الحرب، حرب الإبادة والعدوان الذي ما زال حتى هذه اللحظة مستمر. قبل أن أنهي فعليا أخي لؤي، لطالما النادي الفلسطيني يركز دائما على قضية الأسرى وأهمية الأسرى فعليا في الفعاليات والتكريمات، وشاهدنا فعليا من رئيس النادي الأخ مازن دولة في هذه الفعاليات ما يحدث لأسرانا داخل سجون الاحتلال ومحاولة قتل وشرعنة رسميا قتل أسرانا بقرار قانون الإعدام، لابد أن نتحدث عن حراك دولي أكبر لتصبح قضية أسرانا قضية رأي عام دولي لوقف هذه الجرائم ووقف هذه القرارات التي هي تشرعن قتل أبنائنا وأسرانا داخل السجون الإسرائيلية.
1: بالطبع أختي فلسطين، الحرية القريبة لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال. نحن في النادي الفلسطيني دائما ضمن وقفات تضامنية مع إخواننا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقوم بواجبنا على أكمل وجه في هذا الاتجاه، لأن مهما قدمنا لإخواننا الأسرى نحن مقصرين في ذلك في حقهم وحق أهاليهم. بالفعل نقوم بما نستطيع به في الشارع الأمريكي ونخبر الجميع بحقيقة هذه الجرائم في السجون الإسرائيلية.
0: يعني نتمنى فعليا أن يتم وقف هذه الجرائم وهذه الانتهاكات بحق شعبنا بحق أسرانا فعليا ومحاسبة هذا الاحتلال في ظل الصمت الدولي حتى هذه اللحظة لعدم محاسبته رغم انتهاكه كافة القوانين والمعاهدات الدولية. أشكرك كل الشكر الأخ لؤي النادي، ناشط سياسي وعضو النادي الفلسطيني الأمريكي، شكرا جزيلا لك.

0: إذا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل وإياكم في مشوار لابد طبعا أن نركز به على التضامن العالمي اتجاه القضية الفلسطينية الذي أصبح متقدما، وهذا أصبح أيضا ملحوظا ممثلا بمظاهرات واسعة في كل دول العالم الغربية والعربية، أيضا في ظل لحظة حاسمة في السياسة الدولية. وهنا لابد أن نتحدث عن حراك دولي شعبي دبلوماسي متضامن مع فلسطين، كما شهد عام هذا العام استمرار للدعم الشعبي والرسمي لنقل الإيرلندي لشعبنا لقضيتنا لفلسطين. وقد حضرت فعليا إيرلندا دخول الوزيرين الإسرائيليين بن كفير وسموتريتش إلى بلادها، وذلك على خلفية حرب الإبادة على قطاع غزة والعدوان المستمر على شعبنا في ظل سياسات الضم والتهويد والتطهير العرقي. للحديث بتفاصيل وإنجازات هذه المتغيرات التي نشهدها على أرض الواقع، الأخ جهاد جعارة من سير حركة فتح في إيرلندا، تحياتي لك أخي جهاد.
1: مساء الخير أختي فلسطين، لعلك ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: يسعدك، تحياتي لك أخي جهاد. دائما نؤكد أنتم مرآة الواقع الفلسطيني في الخارج في ظل تحركات واضحة وفي ظل هذه المتغيرات الملحوظة فعليا من قبل العديد من الدول وتحديدا إيرلندا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لو تضعنا بالحراك الشعبي الدولي في إيرلندا، أهمية استمراره فعليا في ظل حظره لكل هذه السياسات الإسرائيلية التي نشهدها مؤخرا في محاولة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
1: يعني بداية أختي فلسطين، اسمحي لي أن أترحم على شهدائنا الأبرار والشفاء العاجل لجرحانا والفرج القريب والعاجل لكل أسرانا وأسراتنا الماجدات. يعني حقيقة بأنه الموقف الإيرلندي سواء الشعبي أو الحكومي هو دائما موقف متقدم ويختلف عن أي دولة أخرى، وخاصة بأنه هذا الشعب الإيرلندي الشعب الشقيق والشعب العظيم الذي أيضا هو يعني يشعر بمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني وعاش كل أنواع المعاناة الذي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال البريطاني، حتى في قضية أسرانا ودعم أسرانا والدعم والوقوف بجانب قضية أسرانا. هذا الشعب الإيرلندي أيضا لديه يعني باع طويل لدى أسراهم تحت الاحتلال البريطاني. يعني قبل يومين كانت هنالك زيارة من سفيرة دولة فلسطين الدكتورة جيلان وهبي إلى مدينة كلير، تبعد عن دبلن أكثر من 4 ساعات، وأيضا بوجود أمين سر حركة فتح في إيرلندا. وكان هنالك يعني الحديث ووضع يعني الشعب الإيرلندي في منطقة كلير بآخر ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني والممارسات البشعة التي ما زال هذا الاحتلال الإسرائيلي يقوم بها ضد أبناء شعبنا. وحتى أيضا في اليوم يعني في اليوم الآخر كان هنالك أيضا جولة للمدارس الإيرلندية والحديث مع الأطفال في المدارس الإيرلندية، وكان هنالك يعني موقف رائع وفوجئنا جميعا منه أختي فلسطين، حقيقة بأنه أطفال إيرلندا من الصف الأول إلى الصف السادس في أكثر من مدرسة

0: الأسئلة التي كانت تتوجه إلى سعادة سفير دولة فلسطين الدكتورة جيلان وهبي عن الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق أطفال فلسطين وزهرات فلسطين. لذلك الشعب الإيرلندي هو دائما يعني يقف بجانب القضية الفلسطينية بكل قوة، سواء في البرلمان الإيرلندي أو الحكومة الإيرلندية أو في كل المحافل الدولية. حقيقة صوت فلسطين يعني يخرج دائما بشكل كبير جدا. ألو؟
1: ما زلت معنا على سمع. لا إلك أخي جهاد، أكمل.
0: نعم، ففعلا ما زال يعني الشعب الإيرلندي يعني هو صوت فلسطين وصوت المعاناة الشعب الفلسطيني يقوم به الشارع الإيرلندي، سواء يعني ممثلا بالشارع الإيرلندي أو بالحكومة الإيرلندية.
1: طبعا نثمن هذه الجهود التي دائما تقف بجانب قضيتنا وشعبنا أخي جهاد، ولكن أريد أن أتحدث أيضا في ظل حظر وزارة العدل الإيرلندية لدخول المتطرفين الإسرائيليين بن كفير وسموتريتش مع لدخول بلادهم إيرلندا، أهمية هذه الخطوة القانونية ومدى تطبيقها في دول أخرى أيضا.
0: يعني حقيقة أختي فلسطين، هذا ليس بالموقف الغريب عن الموقف الإيرلندي وموقف الحكومة الإيرلندية والشارع الإيرلندي بمنع الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف من دخول الأراضي الإيرلندية، وهناك أيضا بعض العديد من الدول في داخل الاتحاد الأوروبي، وكان بالأمس أيضا يعني موقف من الحكومة الإيطالية بمنعهم، وهذا موقف يعني يريد الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية في داخل الاتحاد الأوروبي رسالة حقيقة إلى الولايات المتحدة قبل الاحتلال الإسرائيلي، لأن الولايات المتحدة هي من تدعم وتعطي الشرعية لهؤلاء أو لهذه الحكومة المتطرفة بقتل وتعذيب أبناء شعبنا الفلسطيني. وهذا ليس موقف غريب حقيقة من الحكومة، وليس الموقف الأول ولا الأخير. هناك أيضا كان في السابق أول موقف في داخل الاتحاد الأوروبي من الحكومة الإيرلندية، وكان هو بمشروع من السيناتور فرانسيس بلاك بوقف كل التعامل الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي. وأيضا هناك العديد من الفنانين الإيرلنديين المشهورين على مستوى العالم بحملاتهم ضد الاحتلال الإسرائيلي وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، ويجب فضح يعني هذا الاحتلال الإسرائيلي أمام كل المؤسسات الدولية، ويجب أيضا هاي الرسائل التي تصدر من داخل الاتحاد الأوروبي أن يستمع لها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشاهد أمام عينها بالعالم أجمع يقف بجانب الشعب الفلسطيني وبجانب معاناة الشعب الفلسطيني. ولكن للأسف الشديد ما زالت حكومة الولايات المتحدة وبرئاسة ترامب ما زالت تدعم وتعطي يعني القوة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي يعني بإعطائه الصلاحيات الكاملة بقتل أبناء شعبنا الفلسطيني. وكنا لاحظنا حتى عمدة نيويورك المعمداني عندما أيضا رفض أن يشارك في يعني المظاهرات أو الاحتفالات بيوم دعم للاحتلال الإسرائيلي، وحضور الوزير المتطرف سموتريتش إلى مدينة نيويورك، هذا كان أيضا هو رسالة دعم من الولايات المتحدة إلى الاحتلال الإسرائيلي. لكن لا يمكن أن يبقى، وهذه الرسائل التي تسترها الاتحاد الأوروبي والدول في داخل الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة وللجميع بأنه لن نسمح ولن نكون مشاركين بهذه المجازر البشعة والممارسات البشعة التي تقوم فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزرائه.
1: أيضا لابد أن يكون هناك تعاون مشترك لضرورة أخي جهاد ما بين الجالية الفلسطينية وأقليم حركة فتح، ما بين الأحزاب السياسية والبرلمانات والجامعات، لأهمية نشر الرواية والسردية الفلسطينية في ظل ما تحاول إسرائيل لعقود وسنوات نشره من أكاذيب للمجتمع.

0: مع الدولي الغربي الأوروبي، ولضحت هذه الأكاذيب وهذه الروايات التي مستمرة حتى يومنا هذا.
1: نعم نعم صحيح أختي فلسطين، يعني حقيقة إحنا الحمد لله على أرض إيرلندا، يعني سواء الجالية الفلسطينية برئاسة الدكتور بسام نصر، وأيضا إقليم حركة فتح، وأيضا يعني مع سفارة فلسطين وعلى رأسها الدكتور سعادة السفيرة الدكتورة جيلان وهبي، هنالك نحن يعني ترابط ومواقف دائما مشتركة وعمل مشترك. الحمد لله هذا يميزنا بيوز عن بعض الدول الأخرى، ولكن نحن الحمد لله يعني المثلث الفلسطيني على رأسه الدبلوماسية الفلسطينية والجالية الفلسطينية وفتح، الحمد لله نحن العمل مشترك والعمل متواصل والعمل مترابط دائما ومنسق دائما، وكل فترة لدينا بكون هنالك اجتماع ما بين رئيس الجالية الفلسطينية الدكتور بسام نصر وإقليم حركة فتح وسفارة دولة فلسطين مع سعادة السفير الدكتور جيلان وهبي لوضع يعني الخطة الدائمة لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والعمل المشترك في عدة أماكن ومع التنسيق مع المؤسسات الدولية على أرض إيرلندا والمؤسسات التي تدعم القضية الفلسطينية. فالحمد لله العمل مشترك والعمل موجود والترابط موجود، وهذا ما يسهل أيضا عملنا لفضح الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم أجمع وليس فقط في داخل الشارع الإيرلندي.
0: يعني أريد أن أتحدث في ظل هذه الجهود أيضا وما شاهدنا مؤخرا 1,007,000 مواطن أوروبي في مبادرة جديدة أوروبية طالبوا بتعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل بسبب جرائم الحرب في قطاع غزة والعدوان، يعني هذا الرقم كافي لإلزام الجهة الأوروبية لدراسة الطلب لنقول والرد عليه؟ ما الذي يعكس هذا الزخم الشعبي أخي جهاد اليوم، ومدى تأثيره لتجميد فعليا هذا الاتفاق؟
1: يعني اعتقادي أختي فلسطين بأنه العمل الشعبي والضغط الجماهير الشعبي في داخل الاتحاد الأوروبي له أثر كبير جدا وله تأثير كبير جدا على الحكومات الأوروبية، وهذا ليس في هذا الموقف، هنالك أكثر من مرة يعني كان الضغط الجماهيري على الحكومات في داخل الاتحاد الأوروبي له تأثير كبير جدا وله تغيير أيضا في سياسة الحكومات التي في داخل الاتحاد الأوروبي، هنالك تغير جذري وكبير جدا في أكثر من دولة أوروبية كانت تحمل يعني دعما للإحتلال الإسرائيلي أو كان موقف يعني ليس واضح بشكل كبير جدا، ولكن العمل الجماهيري المستمر والضغط الجماهيري المستمر أثر ويؤثر على في داخل الاتحاد الأوروبي وداخل يعني البرلمانات الأوروبية والحكومات الأوروبية، وسيبقى هذا العمل إن شاء الله متواصل وقوي جدا للضغط على في داخل الاتحاد الأوروبي على الاحتلال الإسرائيلي ووقف كل الأعمال البشعة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
0: يعني لابد أيضا قبل أن ننهي فعليا لابد أن نتحدث عن نقطتين مهمتين، وهي قضية أسرانا في ظل ما يعيشه الأسرى، وشاهدنا تقارير حقوقية ودولية عن الاعتداءات الجسدية للأسرى وحتى للمعتقلين المتضامنين من سياسات ممنهجة من قبل الاحتلال للترهيب ولمنع فعليا حتى التضامن مع قضيتنا وشعبنا، في ظل أيضا إقرار كما تحدثنا كثيرا وسابقا عن قانون إعدام الأسرى الذي تحاول شنعنة قتل الأسرى رسميا دولة الاحتلال، في إقرار هذا القانون لابد أن يكون حراك دولي تحدثنا به كثيرا بما يخص قضية الأسرى للضغط أكثر لوقف هذه القرارات وهذه السياسات بحق أسرانا.
1: نعم أختي فلسطين، حقيقة قضية الأسرى هي قضية تعيش في كل بيت فلسطيني وفي كل بيت من أقرار العالم. يعني نحن أتحدث عن إيرلندا، الحمد لله نحن هنالك لدينا تنسيق كبير جدا سواء مع هيئة شؤون الأسرة أو مع نادي الأسير أو أيضا مع الحملة الإفراج عن القائد مروان البرغوثي وكل أسرانا. وعلى أرض إيرلندا كان هنالك أكثر من عمل داعم وتضامن من أجل أسرانا وقضية أسرانا. وأكثر من مرة استضفنا عبر الزوم أخونا عبدالله الصغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني وتحدث عن آخر ما يعني آخر لحظات وآخر ممارسات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أسرانا وضد أسيراتنا. أيضا كان هنالك في الأسابيع القادمة كان أخونا عرب ابن الأسير القائد البطل مروان البرغوثي وحضر إلى نورث إيرلندا وإلى الدولة الإيرلندية وتحدث ووضع صورة أمام كل الشعب الإيرلندي والبرلمان الإيرلندي وحتى أيضا استقبل من رئيس الدولة إيرلندا. وأيضا وضع رئيس الدولة إيرلندا والبرلمان الإيرلندي بكل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ما يقوم به ضد أسرانا وأسيراتنا. وكما قلت لك أختي فلسطين حقيقة ما يميز الشعب الإيرلندي هو يرى يعني معاناة أسرانا ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني هو يراها في نفسه لأنه هو عاش كل هاي الممارسات التي تمارس من الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني وضد أسرانا وأسيراتنا. أيضا الشعب الإيرلندي أو أسرى الشعب الإيرلندي هو يعني أحفاد هاي المعاناة تحت الاحتلال البريطاني وأيضا لديهم روايات شهيرة وكبيرة وعلى رأسهم المقاتل الإيرلندي بوبي ساند الذي استشهد في داخل زنازين الاحتلال البريطاني وهو مضرب عن الطعام من أجل رفع وتحرير القضية الإيرلندية.
0: يعني نثمن كافة هذه الجهود فعليا أخي جهاد دائما. وفي الختام برأيك في ظل ما يحدث لشعبنا في ظل سياسات التطهير العرقي والتهجير التي ما زالت مستمرة, ما المطلوب فلسطينيا لنقول وما المطلوب دوليا لشيء حقيقي على أرض الواقع؟
1: يعني أختي فلسطين صاحب الحق هو قوي دائما حتى في ظل كل الممارسات البشعة الذي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني سواء على أرض قطاع غزة الحديد أو على أرض الضفة الغربية والقدس أو حتى مع أسرانا في داخل سجون الاحتلال. لكن صاحب الحق دائما قوي ودائما العالم يجمع معه ويقف معه ونحن الحمد لله أصحاب قضية عادلة أصحاب حق. الآن العالم أجمع والشعوب بالأخص الشعوب العالمية أجمع تجمع وتقف بجانب الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. لذلك نحن يجب أن نستمر في العمل ونكثف العمل مع كل المؤسسات الدولية والحكومات والبرلمانات من أجل فضح هذا الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وسنبقى ونعاهد أسرانا ونعاهد شهدائنا وجرحانا بأننا سنبقى على العهد وسنبقى نعمل على مدار الساعة من أجل فضح هذا الاحتلال الإسرائيلي. وإن شاء الله كل هذا العمل وكل هذه الضغوطات التي تمارس على الاحتلال الإسرائيلي سيفشل هذا الاحتلال الإسرائيلي من مخططاته التي يحاول تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني وقتل الهوية الفلسطينية. ولكن صمود أبناء شعبنا الفلسطيني على أرض فلسطين سواء في قطاع غزة أو في القدس أو في الضفة الغربية هو أكبر رسالة للعالم بأن هذا الشعب الفلسطيني هو يستحق الحياة ويستحق أن يعيش أطفاله مثل كل أطفال العالم. ولن ينعم هذا الاحتلال الإسرائيلي بالسلام ولا أعوانه إن لم ينعم به أطفال وزهرات فلسطين.
0: أشكرك جزيلا شكرا على كافة هذه الجهود المبذولة أخي جهاد جعارة أمين سر حركة فتح في إيرلندا, كنت معنا في برنامج حراك دولي, شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا الكرام نصل لنهاية مشوار اليوم من برنامج حراك دولي. كنت معكم أنا فلسطين الحجة، وأشكر الزملاء سماح العرجة، مدحت جبارين وحسن الزبن.

الأسرى عنوان الكرامة وقضيتهم في وجداننا حتى الحرية. الأسرى عهد لا ينفع.

0: صوت فلسطين، الحياة تسمع، نغطي الحدث ونحمي الرواية.
1: في ذروة الحدث وتدفق الأخبار نجلس على طاولة الحوار، نتناول جملة من الملفات وأبرز الأحداث. خط إنتاج متكامل ومصنع للأخبار. أحداث اليوم يوميا عدا الجمعة على صوت فلسطين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أحداث اليوم، البانوراما الإخبارية من صوت فلسطين. متابعة إخبارية شاملة لأبرز التطورات الميدانية والمحلية والسياسية. تصاعد عمليات الهدم في الضفة والقدس المحتلة، والاحتلال يسلم 12 إخطارا لمنازل في بلدة بيرين بمسافة ريطة. أيضا في هذه المتابعة، المستوطنون يصعدون من إرهابهم ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم. وفي أحداثنا لهذا اليوم، الاحتلال يواصل حصاره للقطاع الصحي في غزة. اجتماع حاسم الخميس المقبل لإنقاذ القائمة العربية المشتركة لخوض الانتخابات الإسرائيلية في الكنيست في نهاية هذا العام. هذه الملفات بالإضافة إلى طائفة في أبرز المستجدات الميدانية لهذا اليوم نتابعها وياكم في أحداث اليوم، لكن في البداية نتوقف مع نشرة موجزة لأهم الأنباء مع الزميل وديع أشحادي. مساء الخير وديع.
3: مساء النور لك زميل محمد. أهلا بكم سيداتي وسادتي. استشهد 5 مواطنين بقصف الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الماضية. إلى ذلك اعتقلت بحرية الاحتلال 9 صيادين خلال عملهم على شواطئ مدينتي غزة ودير البلح وسط استمرار استهدافهم للصيادين. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل واسع إلى كافة أنحاء القطاع. أكد مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر بشار مراد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطريق لمعبر رفح يقع ضمن سيطرة الاحتلال. قال وزير الأشغال العامة والإسكان عهد بسيسو إن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في قطاع غزة عبر خطة التعافي وإعادة الأعمار من خلال توفير مراكز إيواء لعدد منهم، وجرى توجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع. في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال اليوم منشأتين لعائلة شوشي وكشك تجاري يعود المواطن نادر سباتين في قرية حسان في بيت لحم بحجة عدم الترخيص، ودمر أيضا المستوطنون شبكة مياه في قرية الرشايدي في بيت لحم. في الخليل سلمت قوات الاحتلال صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافة ريطة، كما واقتحمت بلدات الظاهرية ودورة وإذنة واحتجزت عددا من المواطنين عند مدخل مخيم العروب. في نابلس أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة في قرية بيت مرين، كما واعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها للمدينة. في رام الله خرب المستوطنون اليوم عدد من ممتلكات المواطنين البدو من عرب المليحات في الطيبي شرق المدينة، كما ودمرت جرافات الاحتلال خطوطا رئيسية وفرعية ناقل المياه في بلدة طمون بمحافظة طوباس مما أدى لانقطاع المياه. وفي جنين حولت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل المواطن جهاد أبو الرب إلى سكنة عسكرية في قرية جلبون. إلى ذلك هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم منزلا في بلدة عبلين في الجليل بأراضي عام 48 تحت حماية من الشرطة. أكد رئيس بلدية برطع غسان قبها متابعة هدم الاحتلال لثمانية منازل ومنشأتين زراعيتين قانونيا وتقديم التماس جديد للمحكمة الإسرائيلية لوقف قرارات الهدم أو التجميد. في ملف الأسرى، وصف مدير نادي الأسير عبدالله صغاري تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود وطالت أكثر من 800 أسيرة منذ بدء الحرب. وأضاف صغاري أن الأسرى يواجهون تعذيبا ممنهجا وتجويعا وعزلا واعتداءات وصلت إلى حد العنف الجنسي، ما دفع بالأمم المتحدة لإدراج منظومة الاحتلال على اللائحة السوداء. قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصاعد عنف المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لحسم الصراع عبر التطهير العرقي وتوسع الاستيطان وفرض الحصار الاقتصادي لخلق وقائع جديدة على الأرض. إلى ذلك قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة كنيسة الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة لتوسيع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة واقتطاع مبالغ إضافية تمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة تمارسها سلطات الاحتلال بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. في لبنان استشهد 8 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، كما وقصف طيران الاحتلال النبطية وكفر سير وجبشيت هناك. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها المرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية أنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحماقة. أخيرا لحالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون جو صافيا بوجه عام ولطيف في معظم المناطق، وغدا الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. شكرا لكم على المتابعة، نعود مرة أخرى والزميل محمد أبو الرب.
2: شكرا جزيلا وديع، وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام إلى ملفات أحداث اليوم من صوت فلسطين. سلمت قوات الاحتلال عددا من المنازل اختراطا بالهدم، أمهلت 6 منها لمدة أسبوع لهدم منازلهم في قرية بيرين بمسافر يطا جنوب الخليل. عن ذلك معنا سيد راتب الجبور منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في إقليم يطا. مساء الخير سيد راتب.
4: مساء الخير لك وجميع المستمعين،
2: أهلا وسهلا. أهلا بك. إذن ما الذي جرى في بيرين؟
4: نعم أخي، منذ ساعات صباح هذا اليوم كانت يعني ما يسمى بالإدارة المدنية والتنظيم الإسرائيلي في منطقة بيرين شمال شرق مدينة يطا، حيث تم توزيع إخطارات على 12 منزلا من منازل المواطنين الذين يسكنون في تلك المنطقة والتي يطبق عليها يعني الاستيطان، حيث تم خلال الفترة الماضية منذ يعني أكثر من شهرين بناء أكثر من 3 بؤر استيطانية رعوية في هذه المنطقة، وأخذت هذه البؤر تتمدد على حساب أراضي المواطنين، وبالتالي بدأ هؤلاء المستوطنين في عملية التوسع ومن ثم القيام بعملية يعني إخطار منازل المواطنين الذين يسكنون في تلك المنطقة، وهي بيوت يعني مبنية من الطوب والصفير تم إخطارها بعملية الهدم خلال يعني فترة أسبوع لستة منازل منها، والستة الآخرية ستة منازل الأخرى تم إخطارها لما بعد بحجة أنها مبنية بغير ترخيص، علما بأن هذه المباني في هذه المناطق لا يتم ترخيصها من قبل يعني الاحتلال، وهو يمنع أصلا إعطاء هذه التراخيص لهذه المساكن في هذه المناطق المسمى مناطق جيم، وبالتالي أصبح هناك يعني تمدد وسيطرة بشكل كبير جدا على أراضي المواطنين التي تشمل كل المناطق المسمى مناطق جيم وحتى مناطق باء. أيضا بدأ هؤلاء المستوطنين في يعني إقامة بؤر استعمارية فيها كما حدث في منطقة خلال الحوم.

0: الواقع في الجزء الشمالي الغربي من معسكر سوسيا جنوب مدينة شطة، حيث قام هؤلاء المستوطنين بنصب خيمة هناك وإطلاق المواشي والأبقار التي يربونها في أراضي المواطنين الزراعيين. وأصبح يعني هذا المستوطن يقوم بالعربدة على المواطنين هناك ويمنعهم من الوصول إلى أراضيهم وحصاد هذه الأراضي الزراعية، وأيضا إطلاق المواشي في الأراضي المزروعة بأشجار مثمرة كاللوزيات والزيتون والكرمة وما إلى ذلك. بالتالي هذه يعني من ضمن السياسة التي يتبعها هؤلاء المستوطنين هي عملية يعني تطهير أرضي بدعم من جيش الاحتلال لهؤلاء المستوطنين الذين يوفرون الحماية من أجل القيام بطبيعة الحال بطرد وتهجير السكان من هذه المناطق خاصة المناطق السابقة.
1: طيب سيد راتب، يعني عمليات الهدم وبهذا عدد كبير، يعني 12 منزلا في قرية صغيرة يتم هدمها أو اختارها بالهدم ووقف البناء لمنازل أخرى، ماذا يشكل بالنسبة لهذه القرية، وخاصة أنها يعني كما ذكرت يعني تتعرض لهجمة استيطانية شرسة؟
0: نعم، هذه يعني ليست المرة الأولى التي يتم فيها توزيع الاقتراض، يعني الاقتراض وعمليات الهدم دائمة مستمرة على مدار الساعة في كل التجمعات السكانية المسمى مناطق جيم. يعني يوم أمس كان هناك هدم منزلين لعائلتين من عائلة بستاني في منطقة جلجس، تم إحداها اختارها قبل فترة والأخرى كانت يعني مغترة بوقف عمل، وجاء الاحتلال وقام بعملية هدم هذين البيتين وهم يعني بمساحة كبيرة جدا، وتم هدم هذه البيوت على محتوياتها ولم يتم إخراج أي شيء منها، حيث أصبحت هذه العائلتين التي تسكن هذين البيتين في العراء. بالتالي نحن نوجه رسالة لكل المؤسسات الدولية والإنسانية ومؤسسات التي لها علاقة أو الدول التي لها علاقة بدولة الاحتلال أن تضغط على هذه الدولة للجم هذه السياسة التي تمارسها عصابات الاستيطان ضد المواطنين الفلسطينيين الآمنين في أراضيهم، بما يعني عملية يعني تقطيع الأوصال وبالتالي منع إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
1: نعم، وما يتعلق أيضا بالاستيطان واعتداءات المستوطنين بشكل عام في مسافر يطا التي تشهد طبعا يعني تصعيدا كبيرا في هذه الفترة.
0: نعم أخي، هناك يعني هجم شرسي غير مسبوقة تمارس بحق أهلنا في كل التجمعات السكانية المسمى مناطق مسافر يطا، 12 قرية من القرى المهددة بالتهجير القسري من خلال يعني عملية الضغط وتضييق الخناق على هؤلاء المواطنين لإجبارهم على الرحيل. هذا طبعا أو هذه طريقة أو هذا هو ديدا يعني الاحتلال وديدا هؤلاء المستوطنين الذين يقومون بهذه السياسة، سياسة الخنق لتلك التجمعات وفصلها عن بعضها البعض والقيام بعمليات يعني القتل كما حدث في عدة مناطق في منطقة لتواني وفي منطقة أم الخير وفي منطقة وادي الرخيم. هناك أكثر من 4 شهداء سقطوا على يد هؤلاء المستوطنين الذين يتسلحون بسلاح الجيش الإسرائيلي ويقومون بعمليات الاعتقال والاعتداء على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم، وأي شيء يعني من هذه الممتلكات تقع أيديهم عليه يتم سرقته من مواشي، من ممتلكات أخرى، من نقود، من ذهب، من أي شيء، حتى المحاصيل الزراعية يعني سواء كانت الصيفية الشتوية أو عفوا والمحاصيل الأشجار المثمرة كلها يتم تخريبها بواسطة إطلاق المواشي لهؤلاء المستوطنين وتخريبها واستفزاز المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد راتب الجبور، منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في إقليم حركة فتح في يطا. أيضا نتابع وإياكم في أحداث اليوم، أدوات استيطانية جديدة لابتلاع الأرض وتهجير السكان، تتابعها أثارها بالريح في التقرير التالي.
2: تلك الخيمة المقامة على رأس التلة

0: هناك ليست مجرد خيمة، وهذا السياج الشائك ليس مجرد خط يحيط بأراضي المزارعين، هي أدوات تحفر الطريق أمام تهويد الأرض وتغذية المخططات الاستيطانية لابتلاع الأرض ونهب خيراتها. عصابات منظمة مدعومة لها الكلمة الأولى في حكومتها المتطرفة التي تقدم لهم كل الدعم والإسناد وتشاركهم الإجرام والسادية. تقدم هذه العصابات على قطع خطوط المياه ومنع إمدادات الحياة وتسرق المواشي من أصحابها وتسيج أراضيهم بعد أن تجرفها لتسهيل السيطرة عليها. اختارات وعمليات هدم وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم ومحلاتهم وتعريضهم للخطر والقتل وللضرب المبرح. لا يكتفون بشن هجمات سادية على القرى والبلدات وإغلاق مداخلها وممارسة كل أشكال العربدة، بل يغلقون الطرق والشوارع بين المدن ويعتدون على المركبات بالحجارة. حتى بيوت الله والمقابر لم تسلم، هدمت وحرقت بكل حقد وعنصرية، والمواقع الأثرية باتت تحت قبضتهم، ولم تعد المناطق المصنفة جيم فقط هي مسرحا للجريمة وعنوانا لها، بل امتد حدود الاستهداف إلى أبعد من ذلك. أن تكون فلسطينيا سبب كاف لقتلك بدم بارد، هكذا يفكرون. اعتداءات طالت أيضا الطلبة والمدارس وكل نشطاء السلام الأجانب، ووصلت يد هذه العصابات حد الاعتداء على كوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والصحفيين.
1: أيضا في هذه المتابعة وحول تصاعد هجمات الإرهاب التي يقودها المستعمرون بحماية جيش الاحتلال، نتابع مع السيد حسن مليحات المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية للدفاع عن حقوق البدو. أهلا بك معنا سيد حسن، مساء الخير.
2: أهلا بك، مساء الخير.
1: يعني كيف تصف لنا ما يتعرض له المواطنون وخاصة في التجمعات نتيجة هذه الهجمات الإرهابية؟ ما الذي يحصل؟
2: نعم، يعني المواطنين في المناطق المصنفة سي والتجمعات البدوية يقفون على خط النار ويتعرضون إلى سياسة تطهير عرقي ممنهج يعني تنفذها عصابات المستوطنين المدعومة من قبل حكومة الاحتلال بالمال والسلاح. هناك حرب ومعركة مفتوحة تقودها عصابات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين في التجمعات البدوية، وانتقل يعني زخم هذه المعركة إلى القرى الفلسطينية خاصة الواقع شرق الضفة الغربية، حيث أصبحت يعني في الآونة الأخيرة تشهد هجمات ممنهجة من قبل عصابات المستوطنين. هذه العصابات يعني تخوض معركة متعلق بالديموغرافيا، وهدفها يعني القضاء على الوجود الفلسطيني في تلك المناطق تمهيدا لإحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين في تلك الأراضي. ويعني مبدأ تعلم أن الإحلال هو جريمة حسب القانون الدولي، أن تقوم دولة الاحتلال بوضع وإحلال مواطنيها مكان السكان المدنيين في الإقليم المحتل هو جريمة. أيضا جريمة ترحيل التجمعات البدوية يعني هي جريمة يعني نص عليها القانون الدولي، ويعني الذي يحظر نقل السكان المدنيين في الإقليم المحتل. دولة الاحتلال تطبق وتنفذ خطة ممنهجة ومبرمجة هدفها السيطرة على الأراضي المصنفة في الضفة الغربية لأهمية هذه الأراضي، ولأنها تشكل الخزان الحيوي بالنسبة لهم لمشاريع الاستيطان. لذلك يعني تشهد هذه المناطق صراع كبير بين المواطنين الفلسطينيين المتشبثين بأرضهم وعصابات المستوطنين المعبئين بالأفكار التلمودية. لذلك يعني شهدت هذه المناطق كل أنواع الإرهاب الذي يبدأ من الاعتداء على الحياة الأشخاص والمواطنين هناك ومصدر رزقهم وبيوتهم ومواسيهم. كل شيء هناك يعني غير محرم على هجمات المستوطنين الذين يعني أثخنوا في سكان التجمعات البدوية إرهابا وترحيلا وقتلا ويعني اعتداء.
1: وبالتالي نتيجة هذه الاعتداءات هناك تهجير يعني تجمعات، عن ماذا نتحدث بالأرقام عن هذه التجمعات؟
2: في الحقيقة يعني منذ 7 أكتوبر يعني ومنذ تزايد يعني عنف هذه الهجمات والمدعومة من قبل حكومة الاحتلال ومن وزراء متطرفين وأعضاء كنيسة حكومة الاحتلال يعني زادت حجم يعني العائلات والتجمعات المهجرة وبلغت يعني حتى يعني شهر مايو 2026 88 تجمع بدوي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية، وإن كانت يعني عمليات التهجير قد تركزت في مناطق وسط الضفة الغربية وهي المناطق الواقعة في بادية رام الله الشرقية والمناطق الواقعة ما بين محافظة رام الله ومحافظة أريحة ومناطق الأغوار، وذلك الاعتبارات تتعلق بالمشروع الاستيطاني الكولونيالي القائم على إلغاء الفلسطينيين. لذلك يعني شاهدنا كيف أن عصابات المستوطنين حسب الخطة الموضوعة لديهم استهدفت التجمعات في مناطق وسط الضفة، وذلك لإحكام السيطرة على باقي أراضي الضفة الغربية. من عندما يقومون بالسيطرة على مناطق الوسط يسهل التحكم بالجزء الشمالي والجزء الجنوبي من الوطن. أيضا كان هناك عمليات ترحيل استهدفت بعض التجمعات المدنية في مناطق جنوب شرق الخليل، وفي العام 2026 بلغت يعني عدد التجمعات المهجرة ما يقارب 16 تجمع جلها في الأغوار الشمالية التي تشهد يعني عنف متزايد وصدام بين المواطنين وعصابات المستوطنين التي يعني لم تنفك من تنفيذ الهجمات ضدهم ليلا ونهارا.
1: وما يتعلق أيضا بسرقة المواشي، نتحدث عن ربما آلاف رؤوس الماشية التي تم سرقتها من المواطنين.
2: نعم، ضمن يعني سياسة التهجير الممنهج والتي تستهدف التجمعات البدوية في كل مناحي حياتها، ومنها مصدر رزقهم الوحيد هو الذي وهو المواشي والأغنام، قامت عصابات المستوطنين باستهداف مصدر رزق البدو الوحيد وهو مواشيهم، وسيطرت وسرقت ما يقارب 13 ألف رأس غنم، وما زالت يعني هذه الهجمات مستمرة لدرجة أن كثير من سكان التجمعات البدوية أصبحوا يبيعون أغنامهم خوفا من سرقتها من قبل عصابات المستوطنين، بالإضافة إلى قيام عصابات المستوطنين بإغلاق المراعي في وجه سكان التجمعات البدوية في سياسة واضحة لإفقار سكان التجمعات البدوية ولخلق بيئة طاردة لهم. أضف إلى ذلك عمليات السيطرة على الينابيع التي كان يتزود منها البدو بالمياه سواء للشرب أو لسقي مواشيهم، تم السيطرة عليها. وأيضا هناك قضية إتلاف المزروعات التي يقوم المواطنين الفلسطينيين بزراعتها. هناك الكثير من القرى سيدي في الأغوار الشمالية تعتمد بشكل كبير على أعمال الزراعة، زراعة الخضروات بكافة صنوفها وأشكالها. عصابات المستوطنين تقوم بإطباق الأبقار والمواشي في مزروعات الفلسطينيين، وذلك يعني من أجل يعني دفعهم إلى يعني منعهم من القيام باستغلال الأرض. يعني عندما يتم يعني بعد أن يقوم الفلاح الفلسطيني في قرى الغور الشمالي بزراعة أرضه ويتم تخريبها، يعني هو من أجل ردعه عن استثمار واستغلال هذه الأرض تسهيلا للسيطرة عليها مستقبلا.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيضر للدفاع عن حقوق البدو، أشكرك. أيضا نتواصل وإياكم في متابعة ملفات أحداث اليوم. الاحتلال أيضا يساعد من إجراءاته في استهداف ممتلكات المواطنين، وكل ذلك خدمة للمشروع الاستعماري، حيث دمر الاحتلال خطوط ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب مدينة طوباس. عن ذلك معنا سيد مصطفى بشارات رئيس بلدية طمون. سيد مصطفى مساء الخير.
3: مساء النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك. إذن ما الذي جرى في هذا الموضوع؟
3: أخي الكريم، قام المستوطنون برفقة بايجر في المنطقة الجنوبية لجبل طمون التي يسيطرون عليها منذ فترة بمداهمة منازل المواطنين شرقي طمون، وطلبوا من عدد من المواطنين بإغلاق آبار المياه الزراعية التي يستخدمونها في عملية الزراعة. خلال أسبوع طلبوا منهم إخلاءها، كما طلبوا منهم أنهم بعد أسبوع سيقومون بجلب جرافات إسرائيلية وسيقومون بتدمير هذه المنازل وتدمير هذه الآبار الزراعية، وكما قاموا أيضا

0: بتقطيع شبكات المياه الزراعية التي تعود للمواطنين لأكثر من مسافة كيلومتر مربع، وذلك بهدف إخلاء هذه المناطق الزراعية من سكانها الأصليين، بدعوى أنهم يرغبون بسحب المياه أيضا من الأبار الزراعية إلى المستوطنة التي أو البورة الاستيطانية التي قاموا بإقامتها على جبل طمون من الجهة الجنوبية.
1: وهذا كيف يؤثر على الزراعة في طمون، وخاصة أنه يعني طمون بلدة زراعية؟
0: هذا يؤثر بشكل سلبي جدا. هم يطلبون من المواطنين بإخلاء مناطقهم والعودة إلى طمون بترك أراضيهم الزراعية، لكن المواطنين متمسكون بأرضهم وبمصدر رزقهم الوحيد في هذه الأرض. وبهذه المناسبة احنا نتوجه إلى كافة الهيئات الإنسانية والدولية وإلى كافة المؤسسات الحقوقية بالتدخل لوقف هذه الهجمة الاستيطانية التي يقوم بها المستوطنون على أراضي طمون وعلى المناطق الزراعية. نحن لا يوجد لنا مصدر دخل سوى هذه الأرض التي نحن نملكها، فنحن متجذرون في هذه الأرض، والمستوطنون هم الغرباء الذين جاءوا علينا، وبالتالي عليهم إخلاء هذه الأرض لسكانها الأصليين.
1: وأيضا عفوا عطوف الرأس الأحمر، هناك اعتداءات، هناك مضايقات، مطالبات من أو يعني ضغط من المستوطنين لترحيل المواطنين من هذه المناطق والاستيلاء على أراضيهم.
0: أخي الكريم، بشكل يومي عصابات المستوطنين تقوم بمداهمة بيوت المواطنين أصحاب المواشي وأصحاب الأغنام، وهم يقومون في كثير من الأحيان بمصادرة هذه الأغنام في محاولة وهدم البيوت التي بيوت الشعر التي يسكن فيها المواطنين مع أغنامهم بهدف تهجيرهم من هذه الأرض، وهذا يتكرر بشكل يومي. وأحيانا كثيرة يتم ترويع الأطفال والشيوخ والنساء بقيام المستوطنين بجلب العديد من كلاب الحراسة في محاولة للتأثير وترويع وتخويف المواطنين وجعلهم ليغادروا أرضهم. نحن نواجه هجمة استيطانية غير مسبوقة في منطقة عطوف والرأس الأحمر ومنطقة طمون. البؤرة الاستيطانية التي تم إقامتها، ينطلق المستوطنون من هذه البؤرة الاستيطانية في المنطقة الجنوبية لطمون، وهذا يتكرر يوميا وبشكل يومي. لذا أعيد كمان مرة، يجب تدخل كافة الهيئات الدولية والإنسانية لمنع ولرحيل هؤلاء المستوطنين عن أرضنا.
1: شكرا جزيلا. شكرا سيد مصطفى بشارات رئيس بلدية طمون على كل هذه الإيضاحات. أيضا نتواصل وإياكم في متابعة ملفات أحداث اليوم من صوت فلسطين. وكانت قوات الاحتلال احتجزت عددا من طلبة كلية العروب في الخليل، حيث قامت باحتجازهم وبتكبيلهم وتعصيبهم في اعتداء متواصل من قبل قوات الاحتلال على كافة أبناء شعبنا في محافظات الوطن. عن ذلك نتحدث إلى الدكتور تحسين سياعري، مدير فرع العروب جامعة فلسطين التقنية خضوري. أهلا بك معنا دكتور، مساء الخير.
2: أهلا وسهلا، يسعد مساك ومساء جميع المستمعين.
1: أهلا بك. إذن يعني ما الذي حدث مع مجموعة طلبة؟
2: نعم، في صباح هذا اليوم يعني تفاجأنا أنه قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمنع طلاب جامعة فلسطين التقنية خضوري فرع العروب والموظفين من الوصول إلى حرم الجامعة. نحن الآن في فترة تأدية الامتحانات النهائية للفصل الثاني. طبعا منطقة العروب مثل ما هو معروف للجميع هي منطقة محاصرة، ويعني عليها بوابات على جميع المداخل. فالطلابنا من منطقة الجنوب يعني بيت لحم والخليل يعني بيعانوا، وموظفينا كذلك في الوصول للجامعة. لكن يعني احنا نعرف ان المنطقة اللي تقع فيها الجامعة منطقة العروب هي منطقة مستهدفة من قبل الاحتلال، فطلابنا موظفينا يعني بيتحملوا الصعاب

0: منتظمين في الدوام، يعني الحمد لله رب العالمين، يعني دوامنا دوام واجهي طيلة الفترة الماضية. لكن صباح هذا اليوم يعني كان هناك تصرف يعني مش طبيعي من قبل جنود الاحتلال، منعوا الموظفين من ركن سياراتهم عند منطقة باب بوابة العجوري اللي احنا بنسميها، كمان منعوا الطلاب من العبور البوابة، يعني مشيا على الأقدام، يعني منعوا الموظفين والطلاب انهم يدخلوا باتجاه الجامعة، وهذا أدى إلى تعطيل الحياة التعليمية اليوم في الجامعة عندنا. كذلك يعني قاموا باحتجاز مجموعة من الطلاب وتركوهم يعني على جنب الشارع، فكان تصرف يعني غير مقبول. وهذا طبعا هذه التصرفات منع الطلاب والموظفين من الوصول لأماكن عملهم أو مقاعدهم الدراسية، هذا شيء مخالف للقوانين والأعراف الدولية.
1: علما بأنه يعني كما أشرت حضرتك في البداية أنه يعني منطقة العروب تتعرض لمضايقات لحصار من قبل الاحتلال، وهذه الاعتداءات على الطلبة أيضا يعني تمس جوهر المسيرة التعليمية وقدرة الطلبة على الوصول إلى يعني الكلية أو الجامعة.
0: نعم صحيح، نعم يعني هاي كلها التصرفات يعني والإغلاقات المفروضة حوالين منطقة فرع العروب اللي يعني جامعة فلسطين التقنية، يعني بيأثر علينا من حيث يعني الدوام. لكن يعني موظفينا طلابنا كلهم عارفين المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقنا للمحافظة على هاي المنطقة، فيعني احنا بنتحمل الصعاب رغم المضايقات رغم الإغلاقات. يعني تقريبا من شهر 11 الماضي لليوم معظم البوابات كلها مغلقة، فطلابنا وموظفينا كلهم يعني بنزلوا عند البوابات وبشملوا للجامعة مشيا على الأقدام، فهذا يعني تحدي للاحتلال، وهذا الشيء يعني ما بروق للاحتلال إن موظفينا وطلابنا يعني بيحافظوا على استمرارية العملية الأكاديمية في الجامعة للمحافظة على هاي المنطقة المستهدفة. فاليوم يعني كان تصرفهم تصرف يعني غير لائق باحتجاز.
1: نعم
0: تواصلنا مع الارتباط العسكري وكل الشكر لهم، يعني قاموا بواجبهم، يعني خلال أقل من ساعة تم إطلاق سراح جميع المحتجزين، والحمد لله يعني اطمنا عليهم وكلهم رجعوا لبيوتهم. لكن هذا الشيء يعني أثر على المسيرة التعليمية بشكل عام.
1: شكرا جزيلا دكتور تحسين سياري مدير فرع العروب جامعة فلسطين التقنية خضوري، أشكرك. أيضا نتواصل وياكم في متابعة التطورات الميدانية من قطاع غزة. الاحتلال يواصل حصاره على القطاع، ما أدى إلى يعني أزمة وتحذيرات من انهيار المنظومة الطبية والصحية، في وقت أيضا يواصل فيه الاحتلال استهداف أبناء شعبنا، حيث استشهد بالأمس 5 من أبناء شعبنا في جباليا وخان يونس. معنا صفاء الهبيل مراسلتنا في غزة، مساء الخير.
2: مساء الخير لك محمد ولي السادة المستمعين.
1: نبدأ من المستجدات الميدانية صفاء.
2: نعم، يعني في حصيلة كانت بالأمس استجدتها الصحة لعدد الشهداء، 8 شهداء اصطفوا برصاص الاحتلال وفي استهدافات مختلفة في مدينة غزة وفي الشمال، بعد استشهاد عدد من المواطنين متأثرين بجراحهم التي كانوا قد أصيبوا فيها في استهداف جبالية وفي استهداف شارع الرمال بالغرب من مدينة غزة قبل 3 أيام، إضافة أيضا إلى عملية تقدم لآليات الاحتلال في المناطق الشرقية لوادي غزة واعتقال من ضباط الإسعاف والهلال الأحمر في المدينة، وأيضا الإفراج عن 5 منهم، ولكن تم اقتياد 2 منهم حتى هذه اللحظة إلى جهة غير معلومة. فيما يتعلق باعتقال عدد من الصيادين أيضا في عرض البحر بعد تقدم زوارق الاحتلال للوصول إلى منطقة قريبة جدا من شاطئ البحر، واعتقال أكثر من 9 من الصيادين، إضافة إلى أطلاق الرصاص بشكل متواصل تجاه خيام النازحين على شاطئ بحر غزة وعلى الصيادين بشكل عام، ما يشكل خطر كبير على حياة الصيادين والفكر خطر أيضا على استمرارهم في عملهم، ويعد يعني قطاع الصيد ومصدر دخلهم الوحيد لهؤلاء الصيادين. فيما يتعلق بخروج عدد من الجرحى وتوقعات الوصول أيضا عدد من المواطنين الذين سجلوا للعودة إلى قطاع غزة يصلون في ساعات متأخرة ويواجهون عراقيل عدة من الجانب الإسرائيلي في عملية الدخول والوصول إلى مدينة غزة، إضافة أيضا إلى عرقلة عدد من المؤسسات الدولية في إخراج وإجلاء عدد من الجرحى والمصابين ومرافقيهم أيضا من مدينة غزة عبر منظمة الصحة العالمية ومن خلال المستشفى الميداني للهلال الأحمر في محافظة خان يونس يخرج بشكل يومي، في حال يعني كان هناك استمرار لعمل معبر رفح يخرج من 50 إلى 70 مريض ومواطن. فيما يتعلق بدخول البضائع التجارية بالأمس الاحتلال قام بإغلاق معبر كريم أبو سالم لمدة ساعتين، وتم أعاد فتح هذا المعبر أمام فقط الشاحنات التجارية ولم يسمح بدخول عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية، فيما بقيت أعداد من الشاحنات أيضا التابعة للتجار بانتظار وصولها إلى المحافظات الجنوبية يدخل بمعدل من 100 إلى 150 شاحنة بشكل يومي.
1: شكرا جزيلا صفاء الهبيل مراسلتنا في غزة على كل هذه الإيضاحات. تحذيرات أيضا من انهيار المنظومة الصحية. دكتور بشار مراد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في غزة أفاد لإذاعتنا في حوار سابق بأن قوات الاحتلال ما زالت تحاصر المنظومة الصحية، ما أدى إلى نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك المعدات والأجهزة الطبية.
3: لا يمكن تقديم الخدمات دون أدوات وأجهزة طبية للمريض الفلسطيني بعد أن تم تدمير العديد من المستشفيات وبعد أن قام الاحتلال بالتضييق على قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. وكنا نتوقع أن منذ 10 أكتوبر أن الاحتلال سوف ينتقل إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار واستحقاق وقف إطلاق النار، ولكن للأسف حتى هذه اللحظة هناك شهداء وإصابات تصلون إلى المستشفى يوميا، بالإضافة إلى أن الاحتلال يعيق إدخال الأجهزة الطبية وقطع الغيار والأدوية والمستلزمات الطبية، وهذا أدى إلى تضخم الأوضاع الصحية داخل المستشفيات، وهناك الكثير من الخدمات قد تأثرت نتيجة النقص في الأدوية والمستلزمات.
1: نعم، وهذا كيف ينعكس على أوضاع المرضى وخاصة الأمراض المزمنة دكتور بشار؟
3: صحيح، يعني كما تعلم أن الأمراض المزمنة كانت هي السبب الأول في الوفيات قبل الحرب، حيث أمراض القلب والشرايين كانت قد أول سبب في الوفيات ما بين المرضى. وهنا يعني الآن تفاقمت الأمور حيث المرض موجود ولكن للأسف الأدوية غير متوفرة بكميات كافية، وهناك الكثير من المرضى الذين يعني قاموا بتغيير نوع الدواء الذي كان يأخذه بسبب عدم توفره، وهذا للأسف انطبق على معظم المرضى وبالأخص مرضى الضغط ومرضى السكري، بالإضافة إلى مراكز جراحة القلب التي توقفت، بالإضافة إلى القسطرة القلبية حيث هناك جهاز واحد يعمل في قطاع غزة ويقوم بتقديم الخدمة فقط للحالات الطارئة بسبب عدم وجود كميات كافية للتعامل مع كل الحالات.
1: طيب دكتور، أيضا هناك حالات يعني بحاجة للعلاج خارج قطاع غزة والاحتلال يماطل يعرقل أحيانا يغلق معبر رفح ويمنع خروج الحالات المرضية ويعني يتحكم بمصير أيضا ألاف المرضى الذين يحتاجون لهذا العلاج.
3: صحيح، وهناك طبعا أرقام يعني كبيرة، هنا نتحدث عن أكثر من 25,000 مريض قد حصلوا على تحويلة إلى خارج قطاع غزة ومصنفين حسب الأولوية A+, A, B, and C، وللأسف عدد المرضى الذين يحصلون على الموافقة الإسرائيلية للسفر أعداد قليلة جدا لا يتجاوز 50 مريض في الدفعة الواحدة، وهناك طبعا كما تعلم التعب وطريقة التحويل إلى معبر رفح، طبعا طريق أصبحت منطقة صفراء أو منطقة حمراء آسف تحتاج إلى توثيق، ويقوم منظمة الصحة العالمية باصطحاب المرضى بسيارات وباصات خاصة، بالإضافة إلى بعض الحالات التي تحتاج بالفعل إلى نقل عبر سيارات الهلال الأحمر عبر سيارات الإسعاف للوصول إلى معبر رفح. وهذا طبعا للأسف الأعداد الكبيرة عندما نتحدث عن ما يقارب 25,000 مريض وخروج 50 مريض يوميا، معنى ذلك ان هناك الكثير من الحالات قد تلقى حقها نتيجه عدم محضرتها الاسفار، بالاضافه الى هذه القائمه يوميا يتم طبعا اضافه مرضى جدد القائمه، لان الوضع الصحي في غزه لم يتغير، لم يتم اعاده ترميم المستشفيات، اعاده تشغيل بعض المستشفيات المركزيه في غزه، ومعظم الحالات بالفعل تحتاج الى مركز متقدم خارج قطاع غزه، وبالاخص مرضى السرطان حيث كما تعلم ان غزه كانت تفتقر الى العلاج بالاشعاع، وهناك الكثير من النواقص في البروتوكولات العلاج بالادويه الكيماويه.
1: اخيرا دكتور بشار، ايضا يعني في ظل التحذيرات من انتشار القوارض الحشرات وخاصة مع دخول فصل الصيف، ويعني النازحين أوضاعهم صعبة داخل هذه الخيام في قطاع غزة، أيضا نقص المعدات المستلزمات الطبية، كيف يؤثر أيضا في تفاقم أوضاع يعني من يصابون ببعض الأوبئة؟
3: يعني هناك صدر تقرير عن الوضع المائي والإصحاح في غزة يشرح الوضع في شهر مايو، حيث كما ذكر هذا التقرير أن الأمن المائي قد تدهور كثيرا في قطاع غزة بعد أن تم إعادة احتلال ما يقارب من 60% من قطاع غزة، وتم حشد وجمع المواطنين في منطقة 40% من المناطق الغربية، وهي المناطق اللي يعني الأسوأ في نوعية المياه، هي المناطق القريبة من البحر، ومعظم آبار المياه تكون مياه مالحة وغير صالحة للشرب. بالإضافة كما تعلم أن هذا أدى إلى تزايد المخاطر الصحية العامة المرتبطة بالمياه والإصحاح والنظافة في مختلف أنحاء قطاع غزة، ويظهر يعني التقرير أن هناك ما يقارب من 78% من الأسر التي شملها التقرير بأنها عانت من انعدام أمن مائي متوسط أو مرتفع خلال 30 يوم في شهر مايو، ولا زالت طبعا المشكلة تتفاقم في قطاع غزة بسبب أن فصل الصيف واحتياج المواطن للمياه يزيد، بالإضافة للمياه الشخصية أيضا للاستخدام الشخصي، وهذا أدى عدم توفر كمية كافية من المياه إلى زيادة عدد حالات التي أصيبت بالأمراض الجلدية في القطاع، وهناك بالفعل انتشار كبير بين المواطنين للأمراض الجلدية، وأيضا النزلات المعوية التي بدأنا نشاهد أو نلاحظ عدد زيادة هذه الأعداد، حيث أن هناك الكثير من مصادر المياه هي مصادر يعني ملوثة، وكما تعلم أن البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي قد دمرت، وهناك اختلاط في بعض نقاط توزيع المياه بين مياه الصرف الصحي ومياه الشرب. الواقع مرير جدا وصعب، يعني هناك معاناة كبيرة في منذ بداية فصل الصيف، ونحن حضرنا من أن فصل الصيف قد تنتشر الأمراض وبالأخص الأمراض المعدية ما بين النازحين، ولكن حتى هذه اللحظة الواقع سيء، ولا تدخل لحل المشاكل الأساسية وبالأخص السكن وتوفير المياه وتوفير الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية.
1: شكرا جزيلا دكتور بشار مراد، مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة. وفي أيضا أحداث اليوم من صوت فلسطين، رئيس الوزراء يطلع وفد أوروبي على تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية وسط مطالبات بدور سياسي واقتصادي أيضا لدعم قضية فلسطين. تحدثنا بشأن ذلك مع الدكتور عمر عوض الله وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.
4: في واقع الأمر أن النقاش والحديث الدولي يعني مستوى عالي، بمعنى الدعم للشعب الفلسطيني والدعم للقيادة الفلسطينية والدعم والتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني واستمرار هذا الدعم وهذا التضامن وهذه العلاقة المباشرة ما بين الشعب الفلسطيني وما بين القيادة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. في واقع الأمر ما لمسناه أن هناك التزام بالكامل لدعم الحكومة الفلسطينية، التزام بالكامل لمساعدة الشعب الفلسطيني، الالتزام بالكامل بالقانون الدولي وبحل الدولتين، رفض كامل لسرقة إسرائيل لأموال المخاصة، رفض كامل للاستيطان والضم وإرهاب المستوطنين، وضوح كامل بهذه القضايا. الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الداعمين ماليا وسياسيا كذلك على المستوى الدولي. المطلوب الآن كان النقاش، المطلوب الآن هو وفي أسرع وقت ممكن، وهو مواجهة هذه السياسات الإسرائيلية بخطوات عملية فعلية لمواجهة ما تقوم في إسرائيل بما فيها أدواتها المختلفة التي تفضلت بها، بما فيها ما يسمى بالكنيست الذي أصبح أداة من أدوات، وهو كان طبعا طول الوقت ولكن أصبح بشكل فاشي واضح في عدائه للشعب الفلسطيني. هذا عداء قديم، ولكن الآن أصبح هناك تركيز على تقويض الحكومة الفلسطينية وتقويض أركان الدولة الفلسطينية لمنعها من التجسيد على الأرض بشكل أو بآخر.
1: نعم، هناك مطالبات أيضا دكتور وتساؤلات حتى عن يعني جدوى أن يقوم الاتحاد الأوروبي أو بعض دوله بفرض عقوبات بشكل منفرد على بعض قادة الجماعات الاستيطانية الإرهابية، بعض الوزراء المتطرفين، بينما الحكومة الإسرائيلية ككل هي ما تدعم هذه الجرائم الإسرائيلية. لماذا لا يتم مثلا فرض عقوبات عليها، على الشرطة الإسرائيلية التي تدعم المستوطنين بهذا النحو؟
4: نعم أحسنت، هذا هو النقاش الذي نديره مع الاتحاد الأوروبي ومع غيره من الدول، أن القضايا ليست فردية. سموتريتش ليس فرد، بن غفير ليس فرد. هذه لا يجب الحديث أن هناك بعض الفاسدين داخل المنظومة الإسرائيلية هم الذين يشوهوا سمعتها. لا، هذه منظومة كلها مجرمة، وهذا ما قاله الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. لذلك النقاش مع الدول الأوروبية ألا تكون هناك قضايا فردية باتجاه ميليشيات منظمة تدار وتدعم من الحكومة الإسرائيلية. من يجب أن يعاقب حقيقة الحكومة والمنظومة والأفراد، كي لا نسحب ذريعة الأفراد. الأفراد مهم أن يعاقبوا، ولكن ما هو أهم هو معاقبة المنظومة ككل، لأنها هي التي تتغول بقوانينها. الكنيست، هل إذا أقر الكنيست غدا قوانين لحرق القرى الفلسطينية يصبح ذلك شيء يعني يصفق له العالم؟ يجب أن يكون هناك كذلك عقوبات على هذه المؤسسات، الكنيست، الجمعيات الداعمة للاستيطان، الصناديق التي تدعم الاستيطان الاستعماري والتي تسرق الأراضي الفلسطينية في القدس وفي الضفة الغربية، والتي تحاول الآن أن تشكل شركات كي تهجم على قطاع غزة كذلك تستوطنه. هذا ما هو الواجب فرضه، وهذا ما نتناقش فيه مع الاتحاد الأوروبي وغيره لتحويل العمل الفردي إلى عمل جماعي دولي. وضع المستوطنين فرادة على قوائم الإرهاب، هذا ينزع ويبيض صفحة أن هذه المنظومة منظومة إجرامية. يجب معاقبة الكنيست، يجب معاقبة الحكومة، يجب معاقبة كل من يرتكب جريمة ضد الشعب الفلسطيني. وللأسف الجرائم ترتكب على مستوى الدولة. لذلك عندما قدمنا وتحدثنا أن هناك إبادة جماعية، الإبادة الجماعية عادة تقوم فيها الحكومات والمنظومات، وهذا ما قالته محكمة العدل الدولية عندما أصدرت التدابير الاحترازية بأن هذه المنظومة ترتكب هذه الجريمة.
1: شكرا جزيلا دكتور عمر عوض الله، وكيل وزارة الخارجية لشؤون السياسية، على كل هذه الإيضاحات. شكرا جزيلا. تترقب الأوساط العربية داخل أراضي عام 48 اجتماعا حاسم الخميس المقبل بين الأحزاب العربية لتشكيل القائمة العربية المشتركة، لما لتشكيلها من أثر كبير على الخريطة السياسية في إسرائيل. عن ذلك تحدثنا إلى سيد منصور دهامش سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل، وكان هذا الحوار.
5: لا أكون صريح معك وصادق، يعني للأسف لا، لأنه هناك يعني شروطات تعجيز منصور عباس والقائمة الموحدة في اتجاه يعني فرض سياسة القائمة الموحدة على باقي الأحزاب حتى ما بعد الانتخابات، وهذا أمر مستحيل أن توافق عليه الأحزاب. ولذلك في الاجتماع الأخير كان هناك يعني مشادة بالاتجاه الغير صحيح، ونأمل أن يعود يعني ويراجع نفسه منصور عباس. اتفقنا على اللقاء يوم الخميس من أجل حسم هذه الأمور.
1: نعم، ما هي اشتراطاته سيد منصور؟
5: يعني أن لا نعترض على قرارات الحكومة أن نعطيها شبكة أمان حتى ونحن لا ندري أي حكومة ستكون وماذا

0: عام أجل أن لا نشارك في القرار. هذا أمر غير منطقي غير معقول ولن يحصل.
1: طب سيد منصور، تشكيل القائمة المشتركة ماذا يعني في الخريطة السياسية الإسرائيلية في الفترة المقبلة؟ يعني عندما يكون هناك قائمة عربية مشتركة عليها إجماع كامل من الوسط العربي، ما الذي يمكن أن تحدثه؟
0: أولا يعني حسب الاستطلاعات الموجودة الآن وحسب كل التوقعات بأنها ستحصد ما بين 15-16-17 مقعد، بمعنى أن نسبة التصويت سترتفع، وبهذا الأمر سيكون يعني للقائمة المشتركة عدد كبير من المقاعد في الكنيست القادمة، وهذا له تأثير مباشر يعني على القرارات في الكنيست وعلى تشكيل الحكومة القادمة. ولذلك مهم جدا أن يكون هناك قائمة مشتركة من أجل أن يكون لها تأثير أكبر، والتأثير ليس فقط من خلال المشاركة في الحكومة، هناك إمكانيات وهناك تجارب يعني حدثت في السابق من خلال العمل خارج نطاق الحكومة، مثل الجسم المانع سنة 92 الذي حقق إنجازات يعني بعيدة المدى، وأكثر إنجازات في تاريخ دولة إسرائيل حصلت عندما كان الجسم المانع يعني يعطي شبكة أمان للحكومة بالقرارات العينية التي اشترطنا عليهم، وفي حينه تم الاعتراف بمرض التحرير وبدأت محادثات أوسلو وعودة اللاجئين، يعني بدأت منذ ذلك الوقت في سنة 92. أما فيما بعد يعني حتى عندما كانت موحدة الحكومة لم تأخذ سوى يعني بعض الفتات البسيط، ولذلك قلنا يعني أنه المطالب هي ليس بالاستجداء وليس يعني الخضوع لمطالب الحكومة، إنما بالوقوف بكرامة وبرأس مرفوع من أجل تحقيق الإنجازات والأهداف لأبناء شعبنا، وهذا يأتي بعدة طرق ليس فقط من خلال الدخول إلى الحكومة.
1: أشكرك جزيل الشكر سيد منصور دهمشي سكرتير لجنة المتابعة العربية في الداخل على كل هذه الإيضاحات، أشكرك. بهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم لنهاية أحداث اليوم من صوت فلسطين، شكرا لأديم رمضان في الإعداد والتنفيذ والمتابعة، الهندسة الإذاعية عبد الرحمن جد الله، ولكم تحياتي أنا محمد أبو الرب، وحدثتكم على الهواء مباشرة، في أمان الله.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا. آخر تحديث على أحوال الطرق من صوت فلسطين.
1: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وإلى أبرز ما جاءنا من تحديث لأحوال الطرق حتى اللحظة. البداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج للداخل سالك، بوابات عطارة البلد سالك، بوابة روابي سالك، وأيضا عين سينيا أزمة، وتفتيش للخارج الجلزون سالك، عيون الحرمية أزمة، بوابة النبي صالح سالك، مدخل سنجل سالك، ترمس عيا سالك، المهلل سالك، عبود سالك، كفر عقب أزمة، قلنديا أزمة، جبع سالك، حزمة سالك، عناتة سالكة، لزعيم سالك، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة كرميلو أزمة، وتفتيش بالاتجاهين، مداخل ومخارج أريحة سالكة. ننتقل إلى محافظات الجنوب، وهنا حاجز الكونتينر سالك، عش الغراب سالك، حاجز النشاش سالك، فرش الهواء سالك، رأس الجورة مغلقة، زيف سالكة، المنشية مغلقة، مراح رباح تفتيش بالاتجاهين، الفحص سالكة، النبي يونس مغلقة، سعير مغلقة، دورة سالكة، الفوار مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما محافظات الشمال، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، قراوة سالكة، وحوارة سالكة، دوار الطنيب سالك، وجسر أودلا سالك، مدخل النبي الياس سالك، مفترق جت سالك، بيت فوريك سالك، عنبتة تفتيش للخارج للداخل سالك، حاجز سرة سالك، عورتة سالك، المربع سالك، دير شرف سالك، سيلة الظهر سالكة، مدخل قلقيليا سالك، وأخيرا جبارة سالكة. كنا معكم بآخر تحديث لحالة الطرق، نتمنى لكم السلامة وفي أمان الله.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء. فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض

0: تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا. حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا.
1: الساعة الآن 3:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. استشهاد 5 مواطنين بقصف الاحتلال على عدة مواقع في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة. الهلال الأحمر يقول إن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تؤكد مواصلة الجهود لإغاثة النازحين في قطاع غزة. في المحافظات الشمالية، قوات الاحتلال هدمت منشأتين في قرية حوسان في بيت لحم بذريعة عدم الترخيص. وفي الخليل، سلمت اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافة ريطة. في نابلس، أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة في قرية بيت مرين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين من المدينة. وفي رام الله، خرب مستوطنون عددا من ممتلكات المواطنين البدو في عرب الإمليحات في بلدة الطيبة في شرق المدينة. قوات الاحتلال تجرف خطوطا رئيسية ناقلة للمياه في بلدة طمون في طوباس. رئيس بلدية برطع غسان كبهة يؤكد متابعة هدم الاحتلال لثمانية منازل ومنشآت زراعية قانونيا وتقديم التماس المحكمة الإسرائيلية لوقف القرارات. نادي الأسير يصف تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود، حيث طالت أكثر من 800 أسيرة منذ بدء الحرب. عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني يقول إن تصاعد عنف المستوطنين يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لحسم الصراع عبر التطهير العرقي وتوسع الاستيطان. المجلس الوطني يقول إن مصادقة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون ليوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة يمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة موصوفة. في لبنان، استشهاد 8 اليوم بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المساكن الشعبية في صور. إسرائيل وإيران يعلنان وقف الضربات المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها المرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار. أخيرا، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيف في معظم المناطق. شكرا على المتابعة، بأمان الله.

0: قيثارتان
1: قيثارتان
0: تتبادلان موشحا وتقطعان بحرير يأسهما رخام غيابنا عن بابنا وترقصان السنديان.

0: ترة
1: أبدية زرقاء تحملنا وتسقط غيمتان في البحر قربك، ثم تصعد موجتان فوق السلالم تشربان خطاك فوق وتضرمان ملح الشواطئ في دمي، وتهاجران إلى غيوم الأرجوان.

تبكي لم يعد غدنا لنا، والظل يبكي خلف هستيريا حصان مسه وتر وضاق به المدى بين المدى والهاوية، فاختار قوس العنفوان. قيطارتان.

عالية روحنا والمراعي مقدسة والنجوم كلام يضيء. النجوم كلام يضيء، إذا أنت حدقت فيها قرأت حكايتنا كلها. ولدنا هنا بين ماء ونار، ونولد ثانية في الغيوم على حافة الساحل اللازوردي بعد القيامة عما قليل. هنا كان شعبي، هنا مات شعبي، هنا شجر الاستناء يخبئ أرواح شعبي. سيرجع شعبي هواء وضوءا وماء، فلا تقتل العشب أكثر، للعشب روح يدافع فينا عن الروح في الأرض. علم حصانك أن يعتذر لروح الطبيعة عما صنعت بأشجارنا. سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهيه، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طين فخارنا سندافع، عن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة سندافع. فلتمهل الأرض حتى تقول الحقيقة، كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم وعنا، حتى تكون الحقيقة كل الحقيقة عنا وعنكم وعنكم.

0: تستمعون الآن إلى برنامج فيومي، إعداد وتقديم أنصار العروري.
1: تحيا فينا ونحيا فيها.

0: بجمالها وجبالها وأوديتها، بسهولها وهضابها، نتنفس عبق الأرض وتراب الوطن. برنامج في مية، برنامج بيئي يروي تفاصيل الحياة البيئية في فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إنما كنتم بالاستماع لصوت فلسطين وحلقة جديدة من برنامج في يومي. استمعونا لإذاعتنا من خلال موجتين رئيسيتين 90 فارزة 7 و100 فارزة 1. بإمكانكم متابعة إذاعة صوت فلسطين من خلال البث التفاعلي على تلفزيوني حضارة ومدى. كما بالإمكان أيضا متابعة إذاعتنا من خلال مجموعاتنا على الواتساب والتليجرام، وأيضا من خلال صفحتين على الفيسبوك إذاعة صوت فلسطين وصوت فلسطين بس. كما عودناكم دوما في برنامج في يومين نتطرق إلى أهم المواضيع المتعلقة بالبيئة في فلسطين وفي العالم أيضا. وفي هذه الحلقة سنتحدث حول اليوم العالمي للبيئة الذي كان قد صادف 5 حزيران، وجاء هذا العام تحت عنوان نداء عالمي للعمل المناخي. سنتحدث بتفاصيل أكثر حول هذا اليوم وما يحمله من شعار مع حنان هجاوي رئيس قسم التغير المناخي في سلطة جودة البيئة. أهلا ومرحبا بك حنان.
2: أهلا وسهلا، يسعد أوقاتك.
1: نعم، يعني اليوم يحمل هذا العام للعنوان اليوم العالمي للبيئة نداء عالمي للعمل المناخي. ما أهمية هذا الشعار في الوقت الذي نعيش فيه تغيرات مناخية عالمية؟ صحيح. ودولة فلسطين تعتبر دولة متأثرة بالمناخ، فأين تكمن أهمية هذا الشعار؟
2: صحيح، حقيقة في البداية يأتي يوم البيئة العالمي لهذا العام في ظل إبادة بيئية تنسف في أهلنا في قطاع غزة، إبادة بيئية في حق البيئة في الضفة الغربية. اليوم في مثل هذا اليوم يرفع العالم شعارات حماية الكوكب ومكافحة التغير المناخي، وفي حين يغفل ويغمض عينيه عن الإبادة البيئية التي تحدث في قطاع غزة. البيئة في سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة تعاقب مرتين، يعني مرة بفعل تداعيات التغيرات المناخية كما تفضلتي، فنحن دولة متأثرة في التغير المناخي. حتى غزة تعتبر من أقل المناطق في العالم مساهمة في البصمة الكربونية، ولكن الآن تدفع فاتورة لانبعاثات كربونية هي ليست سبب فيها. البصمة الكربونية العسكرية لقطاع غزة الآن سجلت حوالي 33 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهي تعادل انبعاثات مجموعة دول كاملة الضفة الغربية وما تتعرض له من انتهاكات. فنحن نستغل هذا اليوم كمنصة لنسلط الضوء على الانتهاكات التي تحدث بحق البيئة سواء في الضفة أو في غزة. نحاول من خلال يوم البيئة العالمي أن نرفع صوتنا لحشد المجتمع الدولي للالتفات لما يحدث للبيئة التي دمرت وسحقت بشكل كامل سواء في غزة أو في الضفة الغربية.
1: نعم، إذا ما تحدثنا حول مصطلح البصمة الكربونية، إذا ما تحدثنا بتبسيط لهذا المصطلح ماذا يعني؟
2: هي عبارة عن انبعاثات. عندما نتحدث عن ظاهرة التغير المناخي هي سببها الاحتباس الحراري. ظاهرة التغير المناخي يحدث بفعل الاحتباس الحراري. الاحتباس الحراري بشكل مبسط جدا يحدث في الطبيعة بسبب انبعاثات غازات الدفيئة. هي انبعاثات موجودة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية بشكل طبيعي، وسبحان الله يعني لولا وجود هذه الغازات لاستحالت الحياة على سطح الكرة الأرضية، لأنه لو هاي دورها هاي الغازات إنها تعمل على تدفئة سطح الكرة الأرضية، فدون وجودها لأصبحت درجة حرارة الأرض نحكي عن 19 درجة تحت الصفر. ولكن المشكلة وين؟ أنه نتيجة زيادة الانبعاثات الكربونية اللي بتحدث بشكل أساسي بسبب حرق الوقود الأحفورة، ازداد نسبة تركيز هذه الانبعاثات في الغلاف الجوي مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض. فهذا هو بشكل مبسط المفهوم الاحتباس الحراري وتغير المناخ. هلأ البصمة الكربونية، يعني لو نحكي عن البصمة الكربونية للدول اللي هي شو مساهمة كل دولة في هذه الانبعاثات. مع العلم هون احنا لما بنحكي عن فلسطين، فلسطين مجموع انبعاثاتها من الانبعاثات الدولية هي 1 من 10,000. تخيل يعني احنا انبعاثات لا تذكر، ورغم هيك احنا

0: من أكثر المناطق في العالم هشاشة وتأثر بظاهرة التغير المناخي، سواء إحنا موقعنا منطقة المينا ريجن، منطقة الشرق الأوسط، موقعنا الجغرافي تعتبر هذه المنطقة ومصنفة حسب تقارير الأمم المتحدة بأنها أكثر تأثرا في ظاهرة التغير المناخي، وسواء إحنا نتحدث عن شكل فلسطين، عن منطقة فلسطين بشكل خاص، وجود الاحتلال الإسرائيلي عقد ممارسات الاحتلال، عقد وضاعف أثار التغير المناخي من خلال عدة محاور ومن خلال عدة أمور بتأثر على البيئة في جميع الجوانب.
1: عقد كمان الاحتلال موضوع التكيف مع التغير المناخي
0: طبعاً.
1: في فلسطين يعني احنا بنشوف ظهر التغير المناخي بتأثر علينا كدولة وقع تحت الاحتلال، ولكن في ذات الوقت يعني يصعب علينا موضوع التكيف مع هذا التغير المناخي. يعني ما هي الطرق والوسائل التي يمكن ان يعني نتبعها من اجل ان نكون اكثر
0: مرونة واستجابة للتغير المناخي؟ هلا في البداية احنا لما بنحكي عن العمل المناخي، سواء بنحكي عن التخفيف او خفض الانبعاثات الكربونية اللي هي الأولوية العالمية، يعني العالم أولويته اتجاه موضوع التغير المناخي والعمل المناخي اللي هو تخفيف وخفض الانبعاثات الكربونية وليس التكيف. احنا هدفنا الأساسي عالميا ان نخفض الانبعاثات لنمنع هاي الظاهرة، ولكن مثل ما انا حكيت احنا بفلسطين ما عندنا اصلا انبعاثات لحتى نخفضها، احنا ما عندنا صناعات ثقيلة، فاحنا دورنا ان نتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. ليش؟ لانه احنا متأثرين، اثار التغير المناخي اللي بتسببها الدول الصناعية مع الاسف الشديد احنا كدول نامية احنا اللي بندفع هالفاتورة، احنا اللي بندفع الثمن، فإحنا أولويتنا إحنا نتكيف. هلأ كيف إحنا مثلا بلشت جهودنا الوطنية في العمل المناخي كسلطة جودة البيئة وكالشركاء منذ انضمامنا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 2015، انضمينا للاتفاقية ودخلت في حيز التنفيذ في 2016، ثم انضمينا لاتفاقية باريس. هلأ في هاي الخطوة إحنا انتهينا من كوننا دولة مراقبة في الاتفاقية فأصبحنا طرف رسمي في الاتفاقية. هذا شو بعني لي أنا على المستوى الوطني؟ بفتح لي الأفق اني انا اكون علاقات وشركات مع الدول لحتى اني استجيب لظاهرة التغير المناخي. صراحة باختصار نحكي بشكل مبسط، انا كدولة فلسطين وكحكومة فلسطينية اولويتي اني انا احصل على التمويل في ظل حكومة ودولة بتعاني من ازمة مالية ضخمة جدا، فانا بنظر لموضوع التغير المناخي كبوابة اخرى للتمويل. بالنهاية مشاريع التغير المناخي هي ايش؟ ما هي مشاريع بنية تحتية. لما بنحكي عن مشاريع المياه، مشاريع الصرف الصحي،
1: بنية تحتية وتثبيت وتعزيز صمود في ذات الوقت
0: بالضبط، اللي هي اصلا هي احتياج، يعني أساسيات العيش. يعني فعليا هي حق، يعني فإحنا بننظر. هلأ في المناسبة إحنا بنعرف إنه الحكومة الفلسطينية مثلا تتلقى حزمة من المساعدات اللي هي الـ Official Development Assessment اللي هي الحزمة المساعدات الإنمائية اللي بتتلقاها الدول. هلأ التمويل المناخي، الموضوع التمويل المناخي الحلو في هذا الموضوع بإنه لا يحسب من هاي حزمة التمويل اللي بتقدمها الدول، هي بوابة تمويل إضافي. فإحنا بالضبط، فإحنا بنحاول نحصل على التمويل، بنحاول نحصل على التمويل من الصناديق الدولية. إحنا هلأ بنقدر حصلنا على تمويل من صندوق المناخ الأخضر، وسلطة جودة البيئة هي الجهة الوطنية المعينة للصندوق، وحاليا ومؤخرا إحنا انضمينا لصندوق التكيف. فكل هاي الأمور هي بوابة أمل، هي فرص للحصول على تمويل لحتى إنه إحنا ننفذ مشاريع تنمية في سواء في قطاع المياه، الزراعة، الطاقة، الصرف الصحي،
1: وبالتالي تعزيز فرص التكيف والصمود الثبات في وجه التغيرات المناخية الطارئة على العالم بشكل عام. ولكن كما ذكرنا نحن في فلسطين كدولة خاضعة للأسف تحت احتلال يحاول أن يضيق علينا حتى في موضوع التغير المناخي والتكيف مع التغير المناخي. إذا ما تحدثنا حول يعني تحدثنا حول البصمة الكربونية، إذا ما تحدثنا بخصوص هذه البصمة وكيف يعني يمكن أن نعبر عنها فيما حدث في قطاع غزة جراء الحرب الأخيرة التي أبادت فعليا كل شيء، وكان لها أثر كبير على البيئة في القطاع. نتحدث عن تدمير للبنى التحتية، نتحدث عن تدمير لشبكات الصرف الصحي،
0: جميع القطاعات،
1: حتى التنوع الحيوي، منطقة محمية وادي غزة التي كانت تعتبر من أهم المحميات في فلسطين. يعني كيف أثرت الحرب على البصمة الكربونية؟
0: هلأ إحنا لما بنحكي عن الدراسات، آخر الدراسات التي أجريت مثل ما أنا حكيت في البداية، إحنا حسبوا البصمة الكربونية للحرب على غزة تعادل 33 2,600,000 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. لتبسيط هذا الرقم، هو يعادل 7,600,000 سيارة تعمل انبعاثات 7,600,000 سيارة تعمل على البنزين سنويا. فتخيل أنت كمية هذا الرقم. لكن اللي أنا بدي أحكي هذا الرقم، إحنا لما بنحكي عن الانبعاثات اللي هي البصمة الكربونية العسكرية، هي كلها مصطلحات جديدة صرنا نسمع فيها مؤخرا. الخطورة هي بتكون مثلا، هاي إحنا بنحكي عن انبعاثات مباشرة خلال تنتهي خلال فترة القصف، تمام؟ شو يعني مثلا انبعاثات مباشرة؟ كيف يعني مثلا خلال فترة القصف، الانبعاثات الناتجة عن استخدام المقاتلات، الطائرات، الدبابات، المتفجرات، المواد المحرمة دوليا، كلها بنتج عنها انبعاثات، يعني انبعاثات المرهونة بفترة القصف. ولكن مع الأسف الخطورة تكمن وين بالنسبة لموضوع الانبعاثات؟ ما بعد انتهاء الحرب، اللي هو دائما احنا بنغفل هذا الموضوع. دائما احنا بنربط توقف الحرب بتوقف صوت المدفع، لكن بصراحة البيئة هي الضحية الصامتة للحروب، لأنه البيئة بتحتاج لعقود من الزمن لحتى تتعافى.
1: صحيح
0: بالضبط. فهلأ حتى في دراسات انعملت حسبوا البصمة الكربونية والتكلفة اللي هي هلأ مصطلح جديد برضو احنا بنحكي عنه، اللي هي التكلفة المناخية المخفية. التكلفة المناخية المخفية اللي هي مش محسوبة بشكل مباشر ما بعد، يعني ما بعد انتهت، هلأ احنا انتهينا، انتهت الحرب. طيب شو احنا بنحكي في قطاع غزة او ايش عندك تكلفة مناخية لتنظيف القطاع؟ احنا بنحكي عن 60,000,000 طن من الركام، 60,000,000 طن من الركام، طبعا عدا عن انه ملوث بالمواد السام
1: والمتفجرات وتحلل الجثامين.
0: بالضبط. وعدا كمان احنا ننساش مادة الاسبستوس اللي هي بصنع منها مصنوع منها الاسقف. منظمة الصحة العالمية صنفت هاي المادة بانها مادة مسرطنة. الان كل الركام ملوث بمادة الاسبستوس. فاحنا عندنا تنظيف 60,000,000 طن من الركام بحتاج لمعدات ثقيلة أصلا مش متوفرة عنا، بحتاج لشاحنات وأجهزة ثقيلة جدا تعمل على عشرات السنوات، وبالتالي هاي إلها بصمة كربونية وانبعاثات. هذا رقم. تكلفة المناخية، أنا تكلفة مناخية مخفية لإعادة الإعمار، إحنا بنحكي هلأ للآن عن 330,000 وحدة سكنية دمرت في الكامل. انعمل دراسات إن أنا كل وحدة سكنية شو بتحتاج من باطون وإسمنت وحديد، ودرسوا البصمة الكربونية إلها. فإحنا كمان لسه إحنا بنحكي عن مئات ملايين الأطنان من
1: يعني
0: مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
1: عن موضوع حتى التعافي يحتاج إلى فترة تعافي ما بعد التعافي جراء الإصلاح طبعاً والإعمار طبعاً طبعاً في القطاع.
0: أكيد. عشان هيك إحنا بنحكي دائما إنه خطط التعافي وخطط إعادة الإعمار يجب أنها تكون يعني هي أصلا يعني جهود وطنية مشتركة، لكن لازم أنه إحنا ما نغفل موضوع دمج البيئة وتغير المناخ في كل خطة للتعافي وإعادة إعمار لقطاع غزة. لسه إحنا بنحكي هلأ عن البصمة الكربونية، فما بالك عن باقي القطاعات؟ لما بحكي أنا عن النفايات، على سبيل المثال، إحنا بنحكي هلأ عن مئات آلاف الأطنان من النفايات المنزلية اللي مراكمة في الشارع، وبالتالي القوارض، الحشرات، الأمراض، هذا شو إله تداعيات صحية طويلة الأمد. إحنا بنحكي غير عن الركام وعن الأنقاض، المياه، قطاع المياه، منظومة المائية دمرت في الكامل في قطاع غزة. يعني بمناسبة إن بنحكي عن تغير المناخ والعدالة المناخية، الآن العالم، كل العالم بتغنى بالعدالة المناخية، أين العدالة المناخية مما يحدث في قطاع غزة؟ سعر كوب الماء في قطاع غزة كان يباع في 30 شيكل، هلأ بسبب الحرب 211 شيكل، يعني بتحكي عن 7 أضعاف. هذا إذا توفرت أصلا المياه. الخزان الجو في الساحل في غزة دمر بالكامل الآن، بحتاج، طب هذا بده يتعافى لعقود عقود عقود من الزمن، سواء بسبب المتفجرات اللي وصلت باطن الأرض، سواء مياه الصرف الصحي اللي أصلا وصلت واختلطت هلأ بمياه الخزان الجو، في مياه البحار دمرت، شبكات المياه، خطوط النقل ما في مي، قطاع الصرف الصحي، شبكات الصرف الصحي هلأ 90% منها مدمر.
1: نعم.
0: فإحنا ما بنحكي بس عن موضوع بصمة كربونية، إحنا بنحكي عن قطاعات حيوية وخدمات أساسية دمرت في الكامل. الزراعة، قطاع الزراعة 86% من الأراضي الزراعية الآن غير صالحة للاستخدام. نعم. مش بس هيك، لسه إحنا يعني شوفي كمان، إحنا لما بنحكي عن، إحنا نحكي عن آثار طويلة الأمد، يعني الموضوع مش بس موضوع سياسي ولا اقتصادي. يعني إحنا بنحكي مثلا هلأ حتى التربة في قطاع غزة بسبب استخدام الفسفور الأبيض والمواد المحرمة دوليا والمتفجرات والمعادن الثقيلة مترسبة في التربة، تحتاج التربة الآن، إحنا بنحكي عن عقم لمساحات زراعية شاسعة غير صالحة للاستخدام حتى بعد انتهاء الحرب، لأنه التربة مشبعة هلأ في السموم، تحتاج عقود من الزمان لحتى تتعافى، وحتى ما بعد انتهاء الحرب وحتى عند استخدامها للزراعة، أحكي لك حتى المحاصيل الزراعية
1: حتكون ملوثة
0: وبحاجة لدراسات

0: مكثفة جدا جدا لنتأكد إنها صالحة للاستخدام البشري.
1: نعم يعني صراحة معلومات مهمة. والوضع في قطاع غزة بات وضعا كارثيا، لا نريد أن نفقد الأمل، ولكن فعليا تحتاج إلى سنوات وعقود حتى تتعافى البيئة في قطاع غزة. وإذا تحدثنا حول البيئة نتحدث حول الزراعة، نتحدث حول الصحة، نتحدث حول الإنسانية. كل هذه الجوانب للأسف باتت مهددة وفعليا وقعت تحت الخطر.
0: أحكي
1: استقعت تحت الخطر، إنما وقعت تحت الخطر بالإضافة إلى المؤثرات الخارجية التي تؤثر علينا بشكل كبير في فلسطين. إذا ما تطرقنا إلى موضوع الضفة، وموضوع الضفة يعني للأسف هناك عواقب وخيمة تقع على البيئة في فلسطين في الضفة كما صح. في غزة جراء الاستيطان والتجريف الاستيطاني، الشوارع الاستيطانية كيف تؤثر بيئيا؟ ونحن نتحدث عن عدالة مناخية، نتحدث عن عالم يتغنى
0: صحيح.
1: بموضوع العدالة المناخية.
2: يعني بما أنك تفضلت حكيت عن الاستيطان، أول شيء إحنا هلأ يعني مع الأسف الضفة الغربية تشهد حاليا أشرس وأعنف موجة استيطان عبر التاريخ.
1: صحيح.
2: يعني إحنا بنحكي منذ 7 أكتوبر حتى الآن بنحكي عن 114 بؤرة استيطانية جديدة، يعني تسببت في تهجير 33 مجمع بدوي. يعني إذا بدنا نتجاوز البعد الإنساني والبعد السياسي للموضوع نتطرق للبعد البيئة. طب ما هاي المستوطنات قائمة على ماذا؟ على مصادرة الأراضي. يعني أنت لما بتصادر أرضه بتسيطر على موارده، تحرمني من حقوقه. يعني الآن المستوطن الإسرائيلي بيستهلك مياه 13 ضعف الإنسان الفلسطيني.
1: صحيح.
2: أنت مع الإنسان الفلسطيني محروم من استغلال موارده. يعني لما بنحكي عن 87% من المياه الجوفية في فلسطين تحت سيطرة الإسرائيل، فأنت أصلا يعني أنت أصلا متأثر في ظاهرة التغير المناخي، أنت بتعاني من شح الأمطار وشح المياه، فبيجي الاحتلال بفاقم فأي عدالة مناخية إذا أنت أصلا مش ماخد حقوقك المناخية. لسه إحنا بفلسطين يا دوب ناخد حقوقنا المناخية في أرضنا،
1: حتى حقوقنا الأساسية
2: إحنا مش ماخدين حقوقنا نحكي عن عدالة. فإحنا بنعيش أعلى درجات اللا عدالة المناخية. المستوطنات هي مش بس قتل للهوية الفلسطينية، اقتلاع الأشجار اللي هي مش بس رمز وطني لفلسطين. صحيح. هي الرئة الطبيعية للكربون، ما هي المستوطنات وجدار الفصل العنصري كلها بتصادر مساحات شاسعة من الأراضي. لما إحنا بنحكي هلأ عن 67% من الأراضي بالضفة الغربية مصنفة أراضي سي، أنا محروم منها كحكومة فلسطينية
1: اليوم للأسف. يعني حنان الموضوع لم يعد يقتصر فقط على مناطق سي وبي هناك يعني الاحتلال حاول وألغى فعليا هذه التصنيفات من خلال الإجراءات التي يقوم
2: تم تفعيل حاليا. سمعنا مؤخرا عن تفعيل قوانين عسكرية قديمة جدا.
1: نعم.
2: الهدف منها أنه
1: زيادة
2: السيطرة على الأراضي.
1: نعم.
2: تحت شماعة البيئة. نعم. أنه بيسيطروا على أراضي في مناطق قلنديا لحتى يعملوا مكب نفايات، يعني بحجة أنه كمان حتى تحت ذريعة البيئة.
1: كان للأسف الاحتلال يستخدم الأراضي الفلسطينية كمكبات للنفايات. هذا ما نراه من خلال يعني قبل أيام قليلة قام المستوطنون بإحراق مكب نفايات عشوائي في بلدة عطارة.
2: صحيح.
1: يعني ما شاهدناه الانبعاثات التي وردت عن هذا المكب.
2: صحيح.
1: وخطورة هذه المكبات، يعني نخشى أن تصبح هذه ظاهرة من قبل قطعنا المستوطنين. ونتحدث عن أثر بيئي، نتحدث عن أثر صحي وأثر نفسي في ذات الوقت.
2: صحيح.
1: يعني نحن في القرى المجاورة وكذلك وصلت حتى لمدينة رام الله. يعني خطورة ما يقوم به المستوطنين لا تقتصر على يوم أو يومين، يعني للأسف ممتدة إلى أثار بعيدة المدى. إذا ما تحدثنا
2: لا بس كنت كمان بدي أضيف شغلة إنه المستعمرات هلأ والمستوطنات الصناعية كمان بالتحديد 40 مليون متر مكعب من المياه العادمة تضخ سنويا في أراضينا، الأراضي والأودية الزراعية. يعني فهذا تدمير كامل للتربة وللقطاع، تهديد للأمن الغذائي، تهديد للسلسلة الغذائية اللي أصلا توصل بالآخر لجسم الإنسان.
1: صحيح.
2: من خلال التربة والمياه،
1: من خلال التربة المياه الزراعة.
2: صحيح.
1: والحيوانات بالتالي، وبالتالي تؤثر على صحتنا. يعني لضيق الوقت يعني حنان والمعلومات مهمة جدا. اليوم عندما نتحدث عن الشعار لليوم العالمي للبيئة

0: نداء عالمي للعمل المناخي، ما هي الرسالة التي يجب أن تصل اليوم؟
1: رسالة اليوم ندعو المجتمع الدولي بالتأكيد النظر إلى غزة، إنقاذ ما تبقى من قطاع غزة. غزة ستنهض، لكن نريد أن تنهض غزة خضراء مستدامة. لا يمكن تجزئة العدالة المناخية، لا يمكن للعالم أن يتغنى في يوم البيئة ويرفع شعارات وحماية الكوكب والمناخ والبيئة سحقت بشكل كامل في غزة. نحن نريد إنقاذ ما تبقى من غزة، نريد غزة أن تنهض خضراء مستدامة. فأنه إحنا رسالتنا اليوم حشد المجتمع الدولي والشركاء للعمل على إنقاذ ما تبقى من قطاع غزة، تنفيذ كل المشاريع، ضخ التمويل الآن لإنقاذ غزة ولإعادة إعمار قطاع غزة بشكل أخضر ومستدام.
0: نعم، يعني أشكرك على هذه التفاصيل والإيضاحات وعلى هذه الرسالة المهمة، ويعني نتمنى أن تكون فعليا فلسطين دائما خضراء كما عهدناها، بزيتونها، بأشجارها، بمناخها الجميل الذي يتنافس عليه العالم فعليا. أشكرك جزيل الشكر حنان هجاوي، رئيس قسم التغير المناخي في سلطة جودة البيئة، على كل هذه التفاصيل والإيضاحات. وكنا قد تحدثنا حول اليوم العالمي للبيئة الذي صادف 5 حزيران وتحت شعار نداء عالمي للعمل المناخي. تحدثنا حول البصمة الكربونية والكلفة المناخية المخفية، هذه المصطلحات الجديدة التي برزت فعليا، ولكن نتحدث حول أيضا تأثر فلسطين بالتغير المناخي وكيف يمكن لنا أن نكون دولة قادرة على الأقل على موضوع التكيف المناخي في ظل للأسف وجود الاحتلال الذي يمنع أي فرصة لنا من أجل التكيف مع التغير المناخي. إلى هنا نقول قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج في مي. الشكر لزميل مهند قعدان من الهندسة الإذاعية. كنت معكم من الإعداد والتقديم أنصار العروري. نلتقي الأسبوع المقبل بنفس الموعد في أمان الله.
2: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتا أجمع من كنوز الأرض

0: تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى.
1: الساعة الآن 4 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

0: هنا صوت فلسطين. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه النشرة الإخبارية المفصلة نبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة فتح معابر غزة فورا ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. الاحتلال يسلم اختارات لهدم منازل في مسافر يطا. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيست على توسيع الاستيلاء على أموال المقاصة قرصنة منظمة. وثمانية شهداء لبنانيين في قصف الاحتلال لمدينة صور. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد 5 مواطنين بقصف الاحتلال لمخيم جباليا في قطاع غزة ومواصي خان يونس خلال الساعات الماضية، وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول الماضي إلى 978، والإصابات إلى 3097. إلى ذلك اعتقلت بحرية الاحتلال اليوم 9 صيادين خلال عملهم في عرض البحر قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح، وسط استمرار استهدافها للصيادين ومنعهم من ممارسة أعمالهم. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع. وحث غوتيريش كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل إلى حلول دبلوماسية وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكد مدير البرامج الصحية في الهلال الأحمر بشار مراد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطريق لمعبر رفح يقع ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال. وقال مراد إن حشر المواطنين والنازحين في المناطق الغربية من القطاع أدى لتفاقم معاناتهم وانتشار الأمراض بفعل عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام والشرب، موضحا أنه تم رصد 78% من الأسر عانت من انعدام الأمن المائي خلال الشهر الماضي.
1: الأمن المائي قد تدهور كثيرا في قطاع غزة بعد أن تم إعادة احتلال ما يقارب من 60% من قطاع غزة، و تم حشد وجمع المواطنين في منطقة 40% من المناطق الغربية، وهي المناطق اللي يعني الأسوأ في نوعية المياه، هي المناطق القريبة من البحر، ومعظم آبار المياه تكون مياه مالحة وغير صالحة للشرب. هذا أدى إلى تزايد المخاطر الصحية العامة المرتبطة بالمياه والإسخاء والنظافة. هناك ما يقارب من 78% من الأسر التي شملها التقرير أنها عانت من انعدام أمن مائي متوسط أو مرتفع خلال 30 يوم في شهر مايو، ولا زالت طبعا المشكلة تتفاقم في قطاع غزة بسبب أن فصل الصيف واحتياج المواطن للمياه يزيد بالإضافة للمياه الشخصية أيضا للاستخدام الشخصي. هناك بالفعل انتشار كبير بين المواطنين للأمراض الجلدية، وأيضا النزلات المعوية التي بدأنا نشاهد أو نلاحظ عدد زيادة هذه الأعداد، حيث أن هناك الكثير من مصادر المياه هي مصادر يعني مروثة.
0: قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو إن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في قطاع غزة عبر خطة التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير مراكز إيواء والتوجه للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع.
2: وصلنا العمل لإنجاز مراكز الإيواء في قطاع غزة لمحاولة إيجاد السكن الكريم لإخواننا النازحين في قطاع غزة، وذلك بالتواصل مع المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الإقليمية. حاولنا بالفترة الأخيرة إيجاد الأماكن المناسبة لإقامة مراكز الإيواء، وكانت من خلال الأراضي الحكومية والأراضي الوقفية، ولكن لشح هذه الأراضي بدأنا بالعمل على الأراضي الخاصة بسياسات معينة. بدأنا في محاولة لترميم الخيام البالية اللي تأثرت بالعوامل الجوية في فصل الشتاء باستبدالها بوحدات RSU اللي هي عبارة عن فايبر جلاس مقوى، واللي هي يعني بتيجي ما بين الخيام وما بين الوحدات صبغة التجهيز، واللي هي بتوفر الحماية لإخواننا النازحين. حاولنا اليوم نوجد حوالي 15 مركز لوحدات الار اتش يو اللي هي استوعبت في حوالي عدد في

0: حوالي 1700 خيمة لإخواننا النازحين.
1: في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال اليوم منشأتين وكشكا تجاريا في قرية حوسان غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص، كما ودمر مستوطنون شبكة مياه الشرب في قرية الرشايدي في بيت لحم. وفي الخليل سلمت قوات الاحتلال اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا، كما واقتحمت قوات الاحتلال بلدات الظاهرية ودورة وإذنة بالمحافظة واحتجزت عددا من المواطنين. في نابلس أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة في قرية بيت مرين، كما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها للمدينة. وفي رام الله خرب مستوطنون عددا من ممتلكات المواطنين البدو من عرب المليحات في قرية الطيبة شرق المدينة، كما ودمرت جرافات الاحتلال خطوطا رئيسية وفرعية للمياه في بلدة طمون بطوباس مما أدى لانقطاع المياه. وفي جنين حولت قوات الاحتلال صباح اليوم منزل مواطن جهاد أبو الرب إلى ثكنات عسكرية في قرية جلبون شرق المدينة. إلى ذلك هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم منزلا في بلدة عبلين في الجليل بأراضي عام 48 بحماية قوات معززة من الشرطة. أكد رئيس بلدية برطعة غسان قبها متابعة هدم الاحتلال لثمانية منازل ومنشآت زراعية قانونيا وتقديم التماس المحكمة الإسرائيلية لوقف قرارات الهدم وتجميدها، وحذرا من مواصلة الاحتلال لانتهاكاته. دانت سلطة الأراضي اقتحام قوات الاحتلال مكتب تسوية الأراضي في قرية بيت سيرة غرب رام الله، وأكدت أن هذا الاعتداء يأتي في سياق من خلاله دولة الاحتلال لإعاقة أعمال التسوية والتسجيل الهادفة إلى تثبيت الحقوق العقارية وحماية الملكية الفلسطينية. في ملف الأسرى، وصف مدير الأسير عبد الله الصغاري تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود، حيث طالت أكثر من 800 أسيرة منذ بدء الحرب. وأضاف صغاري أن الأسرى يواجهون تعذيبا ممنهجا واعتداءات وصلت حد العنف الجنسي، ما دفع بالأمم المتحدة لإدراج منظومة الاحتلال على اللائحة السوداء.
0: الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أشكال التعذيب الممنهج والمبرمج، والذي يأتي بتعليمات، حتى أن هناك اكتشاف لحالات اغتصاب بشكل مستمر داخل المعتقلات، وهناك شهادات لأسرى محررين وأسرى من قطاع غزة يؤكدوا بأنهم لا زالوا يموتوا في اليوم 100 مرة جراء التعذيب الذي يستخدم داخل المعتقلات، حتى أن منظومة الاحتلال في الآونة الأخيرة تستخدم عمليات العزل لمختلف قطاعات الأسرى، ليس فقط الاستهداف الذي طال قيادات المعتقلين، وإنما كل من يتم اعتقاله يتم استخدام هذه الأساليب بحقهم. وأمام هذا يعني نرى عالم لا زال يشكل حالة صمت رهيب، يعني كل ما يجري داخل السجون اليوم لم يعد يخفى على أحد.
1: قال عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصاعد عنف المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لحسم الصراع عبر التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني وفرض حصار اقتصادي بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض. وبشأن شرعنة كنيسة الاحتلال مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة، أكد مجدلاني أن هذا يتطلب رفع وتيرة المواجهة وتوفير مقومات الصمود.
2: يجري نقاش حاليا على مستويين، المستوى الأول هو التوجه إلى مجلس الأمن واختبار إمكانية وضع جدول زمني وآليات ملزمة في إطار مجلس الأمن لتطبيق قرار المجلس رقم 2234 باعتباره يعتبر المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ويدعو إلى إخلائها. وهذا القرار هو الذي اتخذ في نهاية ديسمبر عام 2016، وتنكرت له الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كما هو الحال إسرائيل يعني رفضت هذا القرار. الأمر الآخر هو العمل مع دول الاتحاد الأوروبي سواء كاتحاد أو كدول منفردة للانتقال بمواقفها وسياساتها من مواقف الشجب والإدانة والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية، تطبيق عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لأنه الحكومة الإسرائيلية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالاستيطان، والاستيطان ليس عملية فردية وإنما هي سياسة رسمية تقرها الحكومة الإسرائيلية.
1: من جهته قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مصادقة كنيسة الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على الأموال المقاصة يمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة موصوفة بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرير الأداء الحكومي لعام 2025 بوصفه وثيقة وطنية مرجعية تقدم تقييما شاملا لمسار الأداء الحكومي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية خلال العام الماضي. وبحسب البيان فقد أظهر التقرير أن الحكومة واصلت تعزيز المكان الدولية لفلسطين ونجحت في توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة بلغت نحو 516 مليون دولار، خصص منها 249 مليونا لدعم الموازنة العامة واستمرارية رواتب الموظفين. في لبنان استشهد 8 اليوم بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، كما وقصف طيران الاحتلال مدن النبطية وكفر سير، وتعرضت أيضا بلدة جبشيت لقصف مدفعي. أعلنت إسرائيل وإيران وقف الضربات المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار، وشددت القيادة العسكرية الإيرانية لأنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفه بالجهل أو الحماقة. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب، لكنها لن تترك ساحة المعركة. أخيرا في هذه النشرة، في ساعات المساء والليل يكون جو صافيا بوجه عام ولطيف في معظم المناطق، غدا يكون جو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لأخوذة الجندي، لا هراوة الشرطي، لا غاسكم المسيل للدموع. غزة تبكينا لأنها فينا، ضراوة الغائب في حنينه الدام إلى الرجوع. تقدموا من شارع لشارع، من منزل لمنزل، من جثة لجثة تقدموا. يصيح كل حجر مغتصب، تصرخ كل ساحة من غضب.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارقة تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان الطراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأيادي البيضاء. في زمن تصدعت فيه أبواب المستشفيات وتكسرت الأحلام، بقيت أيادي لا تفلت من الحياة. هناك تتجلى روح المرضى وتقف دينا أبو مطر الممرضة المتطوعة كشمس تنير عيون المريض وتزرع الأمل في كل زاوية من المستشفى.

0: اللحظة الأولى حملت دينا أبو مطر قلبها إرادة الحياة، دخلت غرف المرضى ووضعت الخوف جانبا لتصبح جزءا من خيوط الأمل. كل ابتسامة طفل وكل يد ممسكة بيدها كانت تذكيرا بأن الإنسانية لا تموت. رحلة التطوع ليست سهلة، ولكنها رحلة تستحق كل تعب وكل دمعة، فهي عين ترى بها الإنسانية وجسر يربط الألم بالأمل.
1: اشتغلت في الحرب من شهر 5 لشهر 7 متطوعة في قسم جراحة حريم. كان القسم

كان عبارة عن مختلط بين رجال حريم أطفال، كان العدد كبير كتير في القسم. الأقسام ما كانتش كفاية أنه نوزع الحريم عند الحريم والرجال عند الرجال، فكان كله مختلط يعني من جميع الحالات، باطنة، جراحة، مسالك، عمليات، كله.

0: منه أصقل مهاراتي، وكمان أنه أساعد الناس، أساعد الناس وأساعد الطاقم الطبي، لأنه كان يضغط بشكل كبير عليهم. كان النازحين، عدد النازحين بالوسطى كبير كتير بهذه الفترة، كان نزوح الشمال كتير دارج. كمان أنه كانت تجربة كويسة لعملي، صقل المهارات، وكويسة كمان أنه كان الضغط كبير، كان الضغط كبير بشكل كبير علينا. كنا نداوم 24 ساعة ونرتاح يوم نرجع نداوم برضو 24 ساعة، كان إرهاق بشكل كبير يعني. وكان خطر طبعا، خطر الطريق، خطر المكوث في المستشفى، يعني كنا نواجه كثير من الصعوبات. كانت المعدات مش كفاية، كنا نتعامل بأقل الإمكانيات إنه نسلك حالنا بس. قلة المعدات هذه عملت لنا أزمة كبيرة كتير يعني. كان الشاش كتير قليل، البلاستر، الجوزات، الجلافز، كله هذا كان قليل، وكنا نتعامل بحذر معه يعني إنه لا ينفذ. كان مشكلة الكهرباء في المستشفى، كنا نعمل في شهر 7 وشهر 6، كان الجو حار جدا، كنا نقاطع الكهرباء يعني. كنا نواجه صعوبة على دور الكشافات، لما خلصوا جوالاتنا ما نعرفش شو نعمل يعني، ونحضر علاجات المساء الساعة 10 برضو على دور الكشافات الجوالات، ما كان في كهرباء يعني، كانت تقطع بشكل مستمر، ما كان في وقود، كان في علاجات ناقصة كتير بالمستشفى. كانوا الدكاترة يحاولوا يعني كيف بأقل الإمكانيات إنه يدبروا علاج، إنه يسد بدل العلاج الثاني. وقلة المكان، فيش وسع، كان الحالات فوق بعض يعني، نحاول نضغطهم. أنا قبل الحرب كنت أشتغل بالمستشفيات، وبعد الحرب كنت كمتدربة، وبعد الحرب كطالبة ومتطوعة. لكن كانت العلاقة كتير منيحة يعني، كانوا أطباء من الشفا، أطباء من ناصر، أطباء، كنا كتيم واحد، ما في أي عيوب يعني.
1: كانت هناك لحظات لا تنسى، أطفال جرحى، أسر فقدت كل شيء، غرف مقتضة بالحزن والوجع. ولكن وسط كل هذا الألم كانت تبرز لحظات صغيرة من الإنسانية، ابتسامة من طفل، كلمة تشجيع من زميلة، لمسة حانية تخفف عن المريض ولو قليلا. تلك اللحظات علمتها معنى الصبر الحقيقي وقوة العطاء بلا حدود.
0: لحظة صعبة، كان في طفل كل أهله مستشهدين، ناجي وحيد، فكنا نتعامل معه، طب من أهله؟ ما بنعرف، ما إله أقارب، ما إله حدا، فضلوا فترة يعني، فترة منيحة، كان ضل بالاستقبال عبين ما أجا حدا يتعرف عليه يعني من أقارب أهله. هذا كان ناجي وحيد وما كانش متعرف عليه، وما كانوش دارين إنه البيت مخصوف. أجوني دار خالتي ودار خال مصابين وأنا في العمل يعني، فكانت يعني صدمة، وإنه هيك تلبكت أولها شوي، بس بعدين الحمد لله سلكت وتعاملنا معهم يعني. فكانت هذه أصعب إشي يعني، ما كنت متوقعة إنه في يوم من الأيام ألاقي حدا من أهلي أو إشي يجوني على المستشفى.
1: يحدث أن تشعر دينا بالعجز أمام حجم الدمار وفقدان الأرواح، ولكن كل يوم تجد في الصبر قوة وفي العطاء شجاعة جديدة. الإصرار على الاستمرار في العمل رغم كل الألم هو ما يجعل الأيادي البيضاء حقيقية ملموسة في كل غرفة.
0: أنا كنت يوم عن يوم بزيد إصرار إنه أداوم، خلاص بدي أروح، كنت أنا داوم ساعات زيادة، خلاص أنا انخلقت لهذه المهنة والمهنة انخلقت لي، يعني كتير كنت حابة أداوم في هذا القسم. فكنا دائما يعني نخفف عن الأهل، نواسيهم، نطمنهم يعني، كانت باعتبارهم مرضى يعني، ما كنا نفرقهم أو إنه ننفر فيهم، لا إنه كنا نحط حالنا مكانهم دائما. أكيد كل واحد جرب أصلا، وكل واحد مر بالموقف، فمش هيعاملوا إشي مختلف يعني. الجانب الإيجابي طبعا بخليك تحت كل الظروف تشتغلي بعد هيك، إنه فيش إشي هيأثر عليك بعد هيك. الجانب السلبي إنه بتشوفي الحالات، خلاص قلبك صح إنه قوي، بس إنه خلاص إلا ما يضعف بعض أوقات يعني، برضو المشاهد مروعة كانت. مش أي بشر بيتحملها. يعني كنا دائما نقرأ قرآن نصلي الأذكار، هذول كان سبحان الله هم اللي ثبتت علينا عقلنا الحمد لله. يعني أما المشاهد كانت مروعة. يعني
1: أما عن رسالتها للعالم، انظروا إلينا، نحن لا نعمل من أجل الشهرة بل من أجل حياة كل طفل وكل مريض. وإلى زملائها، استمروا في العطاء، استمروا في حمل الأمل، فكل يوم ننقذ فيه روحا نثبت أن الإنسانية أقوى من كل الخراب.
0: رسالتي لزميلاتي وزملائي طبعا انه ما حدا يتهاون عن المهنة هذه، ذات هذه المهنة اكثر مهنة يعني هي اللي محتاجينها الناس الوقت الحالي. اي حدا عنده خبرة، اي حدا عنده علم، اي حدا يشارك، لانه الكل بحاجة، الكل بحاجة، كل طفل بحاجة. مثلا ممكن تكون سبب انقاذ حياة شخص، يعني وذا تهونت راح الشخص، برضو الواحد لازم يكون حاطط هذه بعين الاعتبار. يعني رسالة الأطفال، أصبروا إن شاء الله الحياة إن شاء الله بتصير أحسن من هيك. يعني دائما صبر الأطفال ظل المجاعة اللي كانت وغير الخوف والرعب، إن شاء الله ربنا بفتحها وبفرجها في حياة أحسن من هيك إن شاء الله. العالم هاي شايف وعارف وهاي ساكة العالم، إيش بدنا نعمل للعالم؟ إن شاء الله يأخذونا بعين الاعتبار أقل ما فيها. يعني
1: في كل ابتسامة، في كل يد تمسك بحنان، تبقى الأيادي البيضاء عنوان الصمود والرحمة. شكرا لضيفتنا دينا أبو مطر، الممرضة المتطوعة في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلاحة، ولكل من جعل من رحم الدمار نافذة أمل. كنت معكم من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. دمتم بخير.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي، أنا لست لي.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 5 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين، وهذا موجز لأهم الأنباء. 5 شهداء بقصف الاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الماضية. الهلال الأحمر يؤكد أن 25,000 مريض منتظر الموافقة لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. وزارة الأشغال العامة والإسكان تؤكد التوجه للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية لإيواء النازحين في القطاع. قوات الاحتلال تهدم اليوم منشأتين تعودان لشقيقين في قرية حسان غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. قوات الاحتلال تسلم صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا في مسافر يطا في الخليل. مستوطنون يحرقون مركبة

في قرية بيت مرين في نابلس، وقوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من مدينة نابلس. مستوطنون يخربون ممتلكات المواطنين البدو من عرب المليحات شرق قرية الطيبي في رام الله. وجرافات الاحتلال تدمر خطوط رئيسية وفرعية للمياه في بلدة طمون بمحافظة طوباس. قوات الاحتلال تحول منزل مواطن جهاد أبو الرب إلى ثكنة عسكرية عقب اقتحامها لقرية جلبون. سلطة الأراضي تدين اقتحام الاحتلال لمكتب التسوية في بيت سيرة غرب رام الله. النيابة العامة تدين الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صباح اليوم بحق عدد من أعضاء النيابة العامة على الطريق الرابط بين رام الله وأريحة. عضو اللجنة التنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني يقول إن تصاعد عنف المستوطنين يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لفرض حصار اقتصادي وخلق وقائع جديدة على الأرض. المجلس الوطني يقول إن مصادقة الكنيست على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة يمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. مجلس الوزراء يجدد مطالبته بإجراءات دولية فاعلة لإنفاذ القانون الدولي. وزارة الخارجية تقدم اليوم إحاطة للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين حول الأوضاع الصحية في الأرض الفلسطينية والواقع الذي يواجه القطاع الصحي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر تقرير الأداء الحكومي لعام 2025. فرنسا تحظر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش من دخول أراضيها بالتنسيق مع 5 دول أخرى. استشهاد 8 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوب لبنان. إسرائيل وإيران تعلنان وقف الضربات المتبادلة بعد استئنافها المرة الأولى منذ وقف إطلاق النار. أخيرا في ساعة المساء والليل يكون جو صافيا بوجه عام ولطيف في معظم المناطق. بأمان الله دائما.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديد والحاجبين الكثيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره، كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا منه. سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

صوت فلسطين يقدم صانعات المجد. قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتير.

0: أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، وحلقة جديدة دائما تجمعنا بكم على المحبة في برنامج صانعات المجد. ولأن كل حكاية نستمع إليها نجد القوة حين تروى بصوت أصحابها وصاحباتها، إلى هذا اللقاء المميز مع السيدة منار عراوت، وهي ترافقني الآن عبر الخط الهاتفي. كل تحية دائما لك ست منار، وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج صانعات المجد.
1: أهلاً
0: فيكم. إذن عمل عديد ومواهب عديدة أيضاً ومبادرات جميلة، يعني من التطريز إلى الرسم وإلى هذه الخدمات المتواصلة من العمل التطوعي اللي عم بتعيشيه، بنفس الوقت هو خدمة لكل نساء الوطن، بنفس الوقت عم بتعبري عن نفسك وعن ذاتك. فمن هي منار عراوت؟
1: منار عراوت رسامة فنانة تشكيلية، تخصصت في رسم كتب الأطفال، أعمل مع دير نشر في الوطن وخارج الوطن، رسمت المناهج التعليمية الفلسطينية، شاركت في رسوماتها وخصوصا للصفوف الأولى من أول لسادس. تعلمت الرسم والنحت والفن التشكيلي ورسم كتب الأطفال، وفي أوقات الفراغ أحب التطريز والأشغال اليدوية، ومرات بحب يعني أطلع كمان على الميدان أشارك في مهرجانات، في احتفاليات، في مناسبات، في رسم على وجوه الأطفال، لأرسم البسمة على وجوه الأطفال في المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية.
0: منار، في ظل كل التنوع وبنفس الوقت المواهب المتعددة، أكثر شيء وين بتلاقي نفسك وأنت في مرسمك وأنت بتفكري في العمل التطوعي والمبادرات اللي بتفكري تقومي فيها؟ وين أكثر شيء بتلاقي منار عراوت؟
1: بلاقي أكثر شيء نفسي في مرسمي، مشغلي.
0: نعم.
1: اللي هو أصلا داخل بيتي، عشان ما أترك بيتي لا أترك أولادي لحتى كبروا الحمد لله وفتحوا بيوت، لكن ظل مشغلي هو الأساس، أنطلق منه إلى فعاليات، أنطلق منه إلى مشاركات معارض، مشاركات معارض فنية، معارض أشغال يدوية، حركة البلد، فعاليات داخل البلد، لكن الأساس هو مرسمي. أنا أوجد عالمي الصغير داخل بيتي.
0: يعني هذا المرسم اللي حبينا نسلط الضوء عليه نحكي عنه أكثر، يعني لا شك أنه مثل ما ذكرتي أنه عم بتقربي كل مادة نظرية بالرسم للأطفال، وهذه الصور هي تعبيرية، بنفس الوقت هذا الطفل إحنا بنرفع من ذوقه بالدرجة الأولى، بنرفع من خياله. فكيف بتصنعي هذا العمل كله لما بتاخدي على عاتقك مادة نظرية وبتعملي فيها هاي الرمزية في الصورة حتى تصل لأطفالنا وتعبر عن طفولتهم وتعبر عن معنى المادة النظرية اللي بنحكي عنها؟
1: الرسم بالنسبة لرسم كتب الأطفال والمادة اللي يتلقاها الطفل بالنظر والنص، دائما أحاول أن أدخل فيها الطابع الفلسطيني، دائما أحط فيها الرمز الفلسطيني حتى لو مش مذكور في النص. الطابع الفلسطيني للأطفال من وجهة نظرهم الحجر، الشجر، الفراش، العصفور، المباني الفلسطينية القديمة دائما موجودة في رسوماتي، حتى لو ما كانت في النص موجودة لكن أنا أدخلها لحتى تكون الطابع الفلسطيني رسالة لكل العالم، رسالة للكتاب اللي راح يدخل كل بيت. فالطابع الفلسطيني أهم شيء في اللبس، في المنظر الخارجي، في النباتات، بنوع الورد، هذه الأشياء أنا بحاول أدخلها قدر الإمكان لحتى تكون يعني صورة مطبوعة في ذاكرة هذا الجيل.
0: صقلتي موهبتك مثلا بالدراسة، بالتعليم، طبعا في أمور أخرى، يا ريت نحكي عن هذا الجانب.
1: هلا الظروف الاجتماعية شاءت إني أتزوج بدري، يعني بعد ما خلصت صف 11. إحنا بنحكي عن عمر، فأنجبت أولادي الثلاثة الكبار، بعد هيك خلص أجا في بالي إن الدراسة، أنا عندي موهبة الرسم لكن حابة أثقلها أكاديميا، أول شيء عملته جبت كتب التوجيهي ودرست دراسات منزلية وأخذتها بعد 12 سنة ما أنا ترك المدرسة.
0: نعم.
1: وكملت في منتدى الفنون البصرية حاليا، كان زمان اسمه منتدى الفنان الصغير.
0: نعم.
1: درست الفن التشكيلي، نحت الأساسيات وخلصت الثمان مستويات، ودرست عندهم فترة كمان، واشتغلت ميداني مع الأطفال في المواقع اللي متاخمة للجدار فترة طويلة. بعدين أخذت دبلوم من عندهم برضو على يد فنانين عالميين استقطبوهم لفن كتب الأطفال، وأخذنا أساسياته واشتغلت، والحمد لله اسمي من أحسن خمس أسامي موجودة في البلد بهذا التخصص. ما كان هذا التخصص موجود عندنا بالجامعات، لكن حاليا هو موجود، فالحمد لله اسمي موجود بقوة في مجالي. وكمان اللوحاتي اللي أنا بحكي فيها وبشارك فيها بمعارض جماعية وطنية وعالمية دائما بتحكي عن المرأة الفلسطينية، المرأة بشكل عام، التحديات اللي بتواجهها في مجتمعنا أو بشكل عام في المجتمع العربي.
0: جميل، يعني كمان بتسلط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية بشكل عام، حتى يعني دائما نرفع من وصول المرأة لمواقع صنع القرار، حتى نحفظ الرواية، أيضا الرواية الفلسطينية ننقلها لأولادنا من خلال هذه المعارض وهذه الرسومات.
1: صحيح.
0: طب منار، يعني في هذا الجانب أيضا يعني في تحديات عم بتواجه أي مشروع نسوي، يعني لو عدنا لموضوع المطرزات، موضوع المطرزات يعني هذا هو أكثر شيء ممكن نحكي فيه عن تاريخنا، عن روايتنا، عن تراثنا الفلسطيني، وحرصك عليه أيضا، لأجل ذلك يعني بتشاركي كنت في أكثر من بازار أو من خلال المعارض الدائمة. أهمية التطريز والرواية الفلسطينية، أهمية وصول المرأة لمواقع صنع القرار، بنفس الوقت منار أين من كل ذلك؟
1: التطريز الفلسطيني هويتنا.
0: نعم.
1: هويتنا اللي احنا نعتز بيها، واللي لازم العالم كلياته يطلع عليها، لأنه احنا الأساس واحنا الأصل. فالتطريز الفلسطيني، التطريز الفلسطيني بطل هو ثوب ينلبس في المناسبات، هو رسالة هوية في كل شيء، في الرسم بيدخل، بالأشغال اليدوية بيدخل، بالخيال بيدخل، بحتى اللوجو للمؤسسات للشركات هو بيدخل، هذا أساس. أنا بحب التطريز الفلسطيني جدا واشتغلت فيه، وكمان بحثت عن التطريز اللي هو ما يسمى التطريز البرازيلي، ولكن هو تطريز فلسطيني بحث لأصول أهل حيفا ويافا.
0: صحيح.
1: أنا بشتغله وتعلمته ودرست عنه،
0: هي القطب اللي بنقول عنها القطب المحشية.
1: بالضبط. نعم. المحشية والبطانية. نعم. وإلى أنواع غرز لا حدود لها.
0: نعم.
1: في تطور عليها، لكن الأساس والأصل يعني في ثوب أنا شفته بأحد المتاحف، الغرز اللي إحنا مشكلة البطانية، لكن هو ثوب من أهل حيفا يعني عمره 100 سنة على الأقل، يعني هذا 100 سنة لحتى نوجد. فالغرز هاي موجودة أصلا من قبل كمان التطريز الفلسطيني المتعارف عليه، موجودة الخيط والإبرة والفم اللي كان يطلع من وراء الخيط والإبرة، فهذا شيء بحر واسع ممكن يعني مستحيل إنه البني آدم يخلصه. التطريز الفلسطيني زي ما حكيت لك هوية ورسالة، مش بس هوية، هو هويتنا ورسالتنا إلى العالم.
0: طبيعة التحديات كيف عم بتشوفيها؟ كيف ممكن المرأة تذلل من هذه الصعوبات وتنشئ هذه المشاريع النسوية؟
1: المشاريع النسوية الموجودة عندنا قوية جدا.
0: نعم.
1: ورائعة وشغل يعني ممتاز جدا، لكن ينقصنا التسويق.
0: نعم.
1: ينقصنا إخراج المنتج عالميا، دائما نحن محصورين في السوق الداخلي، وأي حدا بيجي من برا لحتى يأخذ مثلا تذكار، يأخذ هدية، يأخذ شيء يحاول ينقله، لكن ما في مشاركات لمعارض خارج البلد لننقل نحن بإيدنا هذه الهوية. فنحن نعتمد دائما على الوافدين من الأصول الفلسطينية لحتى يقدروا ينقلوا هاي الرسالة إلى برا. فإحنا بحاجة للمؤسسات والوزارات إنها تشتغل على مواضيع التسويق خارج البلد، إنتاج معارض خارج البلد، لحتى تقدر المرأة الفلسطينية تطور من شغلها، تنتج أكثر، يصير تسويق أكثر، فهي بالنهاية رح تنتج نفسيا ورح تبدع أكثر.
0: يعني هاي الرسالة بنحب نوجهها على الهواء مباشرة من أجل يعني دعم النساء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التسويق، زيادة عدد هذه المعارض، وحتى أن تكون هناك معارض دائمة من أجل وجود هذه الزوايا، نقاط بيع
1: خاصة للمراكز الحكومية، المراكز البلديات، في نقاط بيع خاصة بهذه الأعمال لحتى تكون هي الرسالة اللي تطلع لبرا.
0: نعم، هذه كمان أنتوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كيف منار انعرات بتحكي عن حالها، بتحكي عن مشاريعها خاصة موضوع المطرزات وموضوع الرسم.
1: بالنسبة للمواقع الاجتماعية يعني أنا سيئة جدا في هذا كيفية التواصل مع الناس من خلال السوشيال ميديا. أنا أعتمد على بنتي بهذا الموضوع، هي شاطرة في هذا الشغل وهي اللي بتتواصل مع الناس، تنشر الأعمال أثناء العمل وبعد الإنتاج، أي أسواق تعلن عن فتح باب التسجيل هي المسؤولة عن الموضوع هذا. أنا دائما تركيزي دائما على الشغل والإبداع أكثر. هي مسؤولة السوشيال ميديا والدعاية والإعلان والمشاركة بالمهرجانات.
0: نعم.
1: لكن إن هي عاملة شغل كويس يعني بالنسبة لدراستها، لا هي بجد تجتهد معي.
0: يعني حتى هذه النقطة منار، يعني إحنا بأمس الحاجة لأنه نحكي لهذه المؤسسات اللي تعنى بالنساء إنها يعني تشوف شو في ضعف أو نقص عند أي امرأة إلها مشروع بحاجة إلى تطوير أكثر، لإضافة مهارة جديدة خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، كيف نستعمله، يحكي عنكم ويحكي عن عملكم، وهي الأمور يعني هذا اللي بنطلبه من خلال برنامجنا كمان، إنها تعمل فحص احتياج إيش النساء بحاجة إلها حتى يكون مشروعهم جيد ومشروعهم ماشي حاله، من خلال معرفتهم أو زيادة مهاراتهم في موضوع التسويق بشكل أكثر واستخدام الذكاء الاصطناعي. طيب منار، في الختام شو بتحب تقولي لكل النساء اللي عندهم مشاريع صغيرة، بنفس الوقت للأهل إذا كان لهم دور كبير معك في دعمك، واسمك يضل مميز معروف باسم منار انعرات على كافة الأصعدة.
1: الحمد لله أنا واجهت الدعم من جميع الناس اللي تعرفوا علي واشتغلوا معي، ببداية من أهلي اللي كانوا يدعموني موهبة الرسم من وأنا طفلة، لما كنتش أواجه أي مشكلة إني أنا برسم نهائي، بالعكس كانوا داعمين من البداية. الله يرحمه أبوي كان اللون يجي يتفقد ألواني، اللون اللي ناقص تاني يوم يجيب لي إياه، فالحمد لله أمي كانت داعمة، أمي أصلا كمان بتطرز وهي عندها الفن التطريز لا زالت بهذا العمر وبتحب تطرز، وزوجي كمان كان الداعم الأول والأكبر في حياتي، هو كان زوجي اللي دائما وين في أنا مثلا عجبني هذا النوع من الفن روحي تعلمي خدي دورة في مشاركة معاكي، يعني هو داعمي في الأول والأخير، وشكر لله طبعا انه رزقني بهيك زوج، واولادي الحمد لله يتهافتوا على عملي بدليل انه بيوتهم مليانه لوحات الي من شغلي، الحمد لله هم سباقين دائما انه هذه الي وهذه الي لا انا حجزتها، فالحمد لله يعني لما بشوف الاعجاب بشغلي من جهتهم انا كثير بكون مبسوطه. بالنسبه للسيدات اللي عندها مشاريع، بدنا نكون نفسنا طويل، بدنا نصبر، بدنا نشد على الإنتاج الابتكاري، شيء جديد، الأشياء المتكررة بالسوق هي صارت مستهلكة كفكرة، إحنا بدنا نأخذ الفن الفلسطيني ونبتكر فيه شغلات جديدة، لأنه كل مرة بكون فيه جديد إذا في عندك بيع وفي عندك تحرك، ما عندك شيء جديد، اللي عندك هو موجود هو من الماضي والسنة اللي قبلها واللي قبلها، ما رح يكون في عندك ابتكار، فنفس طويل، ابتكار، تركيز على العمل، تركيز على الإبداع، هذا أهم شيء في حياتنا إحنا كسيدات مشاريع صغيرة.
0: إذن نتمنى لك كل التوفيق، شكرا جزيلا لكل هذه الإضافة لبرنامج صانعات المجد، ودائما نتوجه بتحية لكل من ذكرتيهم في دعمك، ويكون اسم منار معروف من خلال هذه المشاريع النسوية، وأنت من صانعات المجد. إلى اللقاء منار.
1: شكرا.
0: إذن بعد أن استمعنا إلى هذه الحكاية ورأينا كيف أنها تتحدث بقوة عن مشروع

مطرزات منار وبنفس الوقت كرسامة وكفنانة. دائما نجعل من هذه الحكايات وهذه الأفكار طريق إلى مشروع نسوي جديد وصناعة الأثر. شكرا جزيلا لكل من رافقنا على السماع في برنامج صانعات المجد. أنا سحر الترتي رافقتكم في الإعداد والتقديم. أجمل التحية دائما لكم من الزميل جواد سليم في الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.

0: منكم السيف ومنا دمنا، منكم الفولاذ والنار ومنا لحمنا، منكم دبابة أخرى ومنا حجر، منكم قنبلة الغاز ومنا المطر، وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا.
1: وعلينا ما عليكم من هواء وسماء، وعلينا ما عليكم من هواء وسماء،
0: وعلينا ما عليكم من سماء وهواء، فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا. فعلينا نحن أن نحرس ورد الشهداء، وعلينا نحن أن نحيا كما نحن نشاء.

0: ولا ممكن نستسلم مهما الضغط تقصفنا تقصفنا تقصفنا.
1: صوت فلسطين، نواصل التغطية من الميدان، من الأزقة والمخيمات. نروي للعالم قصة شعب متمسك بأرضه، رافع لرايته، عاشق لبلاده.
2: الساعة الآن 6:00 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

هنا صوت فلسطين. أهلا بكم سيداتي وسادتي، وهذه النشرة الإخبارية المفصلة نبدأها بالعناوين. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة فتح معابر غزة فورا ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. الاحتلال يسلم اختارات لهدم منازل في مسافر يطا. فرنسا تحظر دخول سموتريتش إلى أراضيها. ثمانية شهداء لبنانيين في قصف الاحتلال لمدينة سور. إلى الأنباء بالتفصيل. استشهد 5 مواطنين بقصف الاحتلال لمخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الماضية، وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978، والإصابات إلى 3097. إلى ذلك اعتقلت بحرية الاحتلال اليوم 9 صيادين خلال عملهم في عرض البحر قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح وسط استمرار استهدافها للصيادين ومنعهم من ممارسة أعمالهم. أكد الأمين العام المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة وضمان مرور المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء قطاع غزة، وحث كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل إلى حلول دبلوماسية تعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكد مدير البرامج الصحية في جميع

0: الأحمر بشار مراد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة، مشيرا إلى أن الطريق لمعبر رفح يقع ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال. وقال مراد إن حشر المواطنين والنازحين في المناطق الغربية من القطاع أدى لتفاقم معاناتهم وانتشار الأمراض بفعل عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام والشرب، موضحا أنه تم رصد 78% من الأسر وعانت من انعدام الأمن المائي خلال الشهر الماضي.
1: الأمن المائي قد تدهور كثيرا في قطاع غزة بعد أن تم إعادة احتلال ما يقارب من 60% من قطاع غزة، وتم حشد وجمع المواطنين في منطقة 40% من المناطق الغربية، وهي المناطق اللي يعني الأسوأ في نوعية المياه، هي المناطق القريبة من البحر، ومعظم آبار المياه تكون مياه مالحة وغير صالحة للشرب. هذا أدى إلى تزايد المخاطر الصحية العامة المرتبطة بالمياه والإسخاء والنظافة. هناك ما يقارب من 78% من الأسر التي شملها التقرير بأنها عانت من انعدام أمن مائي متوسط أو مرتفع خلال 30 يوم في شهر مايو. ولا زالت طبعا المشكلة تتفاقم في قطاع غزة بسبب أن فصل الصيف واحتياج المواطن للمياه يزيد بالإضافة للمياه الشخصية أيضا للاستخدام الشخص. هناك بالفعل انتشار كبير بين المواطنين للأمراض الجلدية، وأيضا النزلات المعوية التي بدأنا نشاهد أو نلاحظ عدد زيادة هذه الأعداد، حيث أن هناك الكثير من مصادر المياه هي مصادر يعني ملوثة.
0: قال وزير الأشغال العامة والإسكان عهد بسيس أن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في قطاع غزة، وأيضا العمل على توفير مراكز إيواء من لهم من خلال توجه الأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع.
2: وصلنا العمل لإنجاز مراكز الإيواء في قطاع غزة لمحاولة إيجاد السكن الكريم لإخواننا النازحين في قطاع غزة، وذلك بالتواصل مع المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الإقليمية. حاولنا بالفترة الأخيرة إيجاد الأماكن المناسبة لإقامة مراكز الإيواء، وكانت من خلال الأراضي الحكومية والأراضي الوقفية، ولكن لشح هذه الأراضي بدأنا بالعمل على الأراضي الخاصة بسياسات معينة. بدأنا في محاولة لترميم الخيام البالية اللي تأثرت بالعوامل الجوية في فصل الشتاء باستبدالها بوحدات الـ RSU اللي هي عبارة عن فايبر جلاس مقوى، واللي هي يعني بيجي ما بين الخيام وما بين الوحدات صبغة التجهيز، واللي هي بتوفر الحماية لإخواننا النازحين. حاولنا اليوم نوجد حوالي 15 مركز لوحدات الـ RSU اللي هي استوعبت في حوالي عدد خيام لحوالي 1700 خيمة لإخواننا النازحين.
0: في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال اليوم منشأتين وكشكا تجاريا في قرية حسان غرب بيت لحم بحجة عدم الترخيص. وفي الخليل سلمت قوات الاحتلال صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا. وفي نابلس أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة في قرية بيت مرين شمال غربي المدينة فيما اعتقلت 4 مواطنين خلال اقتحامها للمدينة. وفي رام الله خرب مستوطنون اليوم عددا من ممتلكات المواطنين البدو من عرب الملحات شرق قرية الطيب شرق المدينة. كما ودمرت جرافات الاحتلال اليوم خطوطا رئيسية للمياه في بلدة طمون في محافظة طوباس مما أدى لانقطاع المياه. وفي جنين حولت قوات الاحتلال منزل مواطن جهاد أبو الرب من بلدة جلبون إلى ثكنة عسكرية. إلى ذلك هدمت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم منزلا في بلدة عبلين في منطقة الجليل بأراضي عام 48 تحت حماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية. أكد رئيس بلدية برطع غسان قبها متابعة هدم الاحتلال يوم أمس لثمانية منازل ومنشآت زراعية قانونيا وتقديم التماس

0: جديد للمحكمة الإسرائيلية بهدف وقف قرارات الهدم، وحذر كبها من مواصلة الاحتلال لانتهاكاته بحق البلدة. دانت سلطة الأراضي اقتحام قوات الاحتلال لمكتب تسوية الأراضي في قرية بيت سيرة غرب رام الله، وأكدت أن الاعتداء يأتي في سياق تسعى من خلاله دولة الاحتلال لإعاقة أعمال التسوية والتسجيل الهادفة إلى تثبيت الحقوق العقارية وحماية الملكيات الفلسطينية وفق الأصول القانونية المعتمدة. في ملف الأسرى، وصف المدير نادي الأسير عبد الله صغاري تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود، حيث طالت أكثر من 800 أسيرة منذ بدء الحرب. وأضاف صغاري إلى أن الأسرى يواجهون تعذيبا ممنهجا وتجويعا واعتداءات وصلت حد العنف الجنسي، مما دفع الأمم المتحدة لإدراج منظومة الاحتلال على اللائحة السوداء.
1: الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أشكال التعذيب الممنهج والمبرمج، والذي يأتي بتعليمات، حتى أن هناك اكتشاف لحالات اغتصاب بشكل مستمر داخل المعتقلات، وهناك شهادات لأسرى محررين وأسرى من قطاع غزة يؤكد بأنهم لا زالوا يموتوا في اليوم 100 مرة جراء التعذيب الذي يستخدم داخل المعتقلات، حتى أن منظومة الاحتلال في الآونة الأخيرة تستخدم عمليات العزل لمختلف قطاعات الأسرى، ليس فقط الاستهداف الذي طال قيادات المعتقلين، وإنما كل من يتم اعتقاله يتم استخدام هذه الأساليب بحقهم. وأمام هذا يعني نرى عالم لا زال يشكل حالة صمت رهيب، يعني كل ما يجري داخل السجن اليوم لم يعد يخفى على أحد.
0: قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصاعد عنف المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لحسم الصراع عبر التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني وفرض حصار اقتصادي لخلق وقائع جديدة على الأرض. وأكد مجدلاني أن هذا يتطلب رفع وتيرة المواجهة وتوفير مقومات الصمود بشأن شرعنة كنيسة الاحتلال لمشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية.
2: يجري النقاش حاليا على مستويين، المستوى الأول هو التوجه إلى مجلس الأمن واختبار إمكانية وضع جدول زمني وآليات ملزمة في إطار مجلس الأمن لتطبيق قرار المجلس رقم 2234 باعتباره يعتبر المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ويدعو إلى إخلائها. وهذا القرار هو الذي اتخذ في نهاية ديسمبر عام 2016، وتنكرت له الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كما هو الحال إسرائيل يعني رفضت هذا القرار. الأمر الآخر هو العمل مع دول الاتحاد الأوروبي سواء كاتحاد أو كدول منفردة للانتقال بمواقفها وسياساتها من مواقف الشجب والإدانة والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية في تطبيق عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لأنه الحكومة الإسرائيلية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالاستيطان، والاستيطان ليس عملية فردية الصين، وإنما هي سياسة رسمية تقرها الحكومة الإسرائيلية.
0: من جهته، قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح إن مصادقة كنيسة الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة تمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة موصوفة تمارسها سلطة الاحتلال بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. طالب مجلس الوزراء بإجراءات دولية فاعلة لإنفاذ القانون الدولي وحماية شعبنا. وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله إن تحضيرات النهائية لإطلاق مشروع مركزي للطاقة الشمسية وسط الضفة بكلفة 37 مليون دولار ومشاريع أخرى ضمن خطة الحكومة لأمن الطاقة. كما وصدق المجلس على استبدال أجهزة التحكم القديمة في محطات تحويل الكهرباء في جنين ونابلس ورام الله وترقومية لرفع كفاءة الشبكات. وناقش بالقراءة الأولى مشروع قانون تنظيم مركز الاستجابة الموحد للطوارئ. إلى ذلك اعتمد المجلس يوم الثلاثاء القادم عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1448. أصدرت الأمانة العامة من مجلس الوزراء تقرير الأداء الحكومي لعام 2025 بوصفه وثيقة وطنية مرجعية تقدم تقييما شاملا للأداء الحكومي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية. وبحسب البيان فقد أظهر تقرير الحكومة واصلت تعزيز المكان الدولية لفلسطين ونجحت في توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة بلغت حوالي 516 مليون دولار خصص منها 249 لدعم الموازنة العامة واستمرارية رواتب الموظفين. أعلنت فرنسا فرض عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستعمار وعمل العنف في الضفة الغربية وحظر دخول وزير متطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها، وذلك بالتنسيق مع 5 دول. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنه بالتنسيق مع الشركاء البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين تم اعتماد العقوبات الجديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستعمار وعمال العنف في الضفة الغربية. في لبنان استشهد اليوم 8 أشخاص بعد قصف طيران الاحتلال لمنطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، كما وتم قصف النبطية وكفر صير وجبشيت. أعلنت إسرائيل وإيران وقف الضربات المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار، محذرا من أن المفاوضات قد يعرقلها ما وصفها بالجهل أو الحماقة. أخيرا في هذه النشرة، في ساعات المساء والليل يكون جو صافيا بوجه عام ولطيف في معظم المناطق. غدا يكون جو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة، بأمان الله.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

وشوقي وحبي وعشقي وقلبي وسري وجهري شتائي وصيفي حنيني وخوفي وقوة روحي وضعفي وعائلي.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما

ولنا الماضي هنا، ولنا صوت الحياة الأول، ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين. صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 7 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين. أهلا بكم. 5 شهداء بقصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الأخيرة الماضية. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد يؤكد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة. وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو يؤكد التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية لإيواء النازحين في القطاع. قوة الاحتلال تهدم اليوم منشأتين تعودان لشقيقين في قرية حسان غرب بيت لحم بذريعة عدم الترخيص. قوة الاحتلال تسلم صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. جرافات الاحتلال تدمر خطوطا رئيسية وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس. وقوة الاحتلال تحول منزل المواطن جهاد محمد أبو الرب إلى ثكنة عسكرية عقب اقتحامها قرية جلبون شرق المدينة. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم منزلا في قرية بورقة شمال غرب نابلس. وعضو تنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني يقول إن تصاعد عنف المستوطنين يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لفرض حصار اقتصادي بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض. رئيس المجلس الوطني روحي فتوح يقول إن مصادقة كنيسة الاحتلال على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة يمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. مجلس الوزراء يجدد مطالبته بإجراءات دولية فاعلة لإنفاذ القانون الدولي وحماية شعبنا. وزارة الخارجية والمغتربين تقدم اليوم إحاطة للسلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين حول الأوضاع الصحية في الأرض المحتلة والواقع الذي يواجه القطاع الصحي في ظل استمرار العدوان والإجراءات التي تستهدف المؤسسات الفلسطينية. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تصدر تقرير الأداء الحكومي لعام 2025. فرنسا تحظر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال من دخول سموتريتش من دخول أراضيها بالتنسيق مع 5 دول أخرى. استشهاد 8 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوب لبنان. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. والطقس في ساعات المساء والليل يكون صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. في أمان الله.

آمالنا بالحرية ليست أوهاما، سنكسر السلاسل، سننزع القيود، سننتزع حريتنا رغم أنف السجاد، صامدون في وجه الطغيان. هنا صوت فلسطين.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: سلم
1: على بيتنا يا غريب، فناجين قهوتنا لا تزال على حالها. هل تشم أصابعنا فوقها؟ هل تقول لبنتك ذات الجديلة والحاجبين الكفيفين إن لها صاحبا غائبا يتمنى زيارتها؟ لا لشيء، ولكن ليدخل مرآتها ويرى سره كيف كانت تتابع من بعده عمره بدلا من سلم عليها إذا اتفق على الوقت.

0: صوت فلسطين. نبقى معكم في متابعة يومية متواصلة لآخر التطورات من كل محافظات الوطن ومن قلب الأحداث. مراسلون في الميدان ينقلون الصورة كاملة لحظة بلحظة، لتبقوا دائما على اطلاع بما يحدث حولكم.
1: الساعة الآن 8 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين، أهلا بكم. 5 شهداء بقصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الأخيرة الماضية. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد يؤكد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة. وزير الأشغال العامة والإسكان عهد بسيسو يؤكد التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية لإيواء النازحين في القطاع. قوات الاحتلال تهدم اليوم منشأتين تعودان لشقيقين في قرية حسان غرب بيت لحم بذريعة عدم الترخيص. وقوات الاحتلال تسلم صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وجرافات الاحتلال تدمر خطوطا رئيسة وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب طوباس. وقوات الاحتلال تحول منزل المواطن جهاد أبو الرب إلى ثكنة عسكرية عقب اقتحامها قرية جلبون شرق المدينة. مستوطنون يهاجمون مساء اليوم منزلا في قرية بورقة شمال غرب نابلس. مجلس الوزراء يجدد مطالبته بإجراءات دولية فاعلة لإنفاذ القانون الدولي وحماية شعبنا. وزارة الخارجية تدين مصادقة الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية. وفرنسا تحظر سموتريتش من دخول أراضيها بالتنسيق مع 5 دول أخرى. استشهاد 8 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور جنوب لبنان. إسرائيل وإيران تعلنان وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. والجو هذا لهذه الليلة صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. في أمان الله.

لا تفتحوا مدرسة، لا تغلقوا سجنا، ولا تعتذروا، لا تحذروا، لا تفهموا، أولكم آخركم، مؤمنكم كافركم، وداؤكم مستحكم، فاسترسلوا واستبسلوا واندفعوا وارتفعوا واصطدموا وارتطموا لآخر الشوط الذي ظل لكم وآخر الحبل الذي ظل لكم. فكل شوط وله نهاية، وكل ليل وله نهاية، وكل حبل وله نهاية، وشمسنا بداية البداية. لا تسمعوا، لا تفهموا، تقدموا. كل سماء فوقكم جهنم، وكل أرض تحتكم جهنم. تقدموا. يموت منا الطفل والشيخ ولا يستسلم، وتسقط الأم على أبنائها القتلى ولا تستسلم. تقدموا بناقلات جندكم وراجمات حقدكم، وهددوا وشردوا ويتموا وهدموا. لن تكسروا أعماقنا، لن تهزموا أشواقنا، نحن

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

هنا فلسطين ولا شيء إلا فلسطين. هنا فلسطين الحضارة والتاريخ اللذان لا يغيبهما طول الزمان. هنا فلسطين وجه الإنسان الجميل رغم الاحتلال البشع.

0: من قلب غزة يصرخ الألم، لكن الأمل لا يغيب. صوت فلسطين يقدم الأيادي البيضاء، برنامج يروي قصص الأبطال الذين يضيئون دروب الإنسانية في أحلك الظروف. حكايات الأطباء والممرضين الذين يصنعون الفارقة تحت وابل النيران. إعداد وتقديم إيمان الطراوي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأيادي البيضاء. في زمن تصدعت فيه أبواب المستشفيات وتكسرت الأحلام، بقيت أياد لا تفلت من الحياة. هناك تتجلى روح المرضى وتقف دينا أبو مطر الممرضة المتطوعة كشمس تنير عيون المريض وتزرع الأمل في كل زاوية من المستشفى.

0: منذ اللحظة الأولى حملت دينا أبو مطر قلبها إرادة الحياة، دخلت غرف المرضى ووضعت الخوف جانبا لتصبح جزءا من خيوط الأمل. كل ابتسامة طفل وكل يد ممسكة بيدها كانت تذكيرا بأن الإنسانية لا تموت. رحلة التطوع ليست سهلة، ولكنها رحلة تستحق كل تعب وكل دمعة، فهي عين ترى بها الإنسانية وجسر يربط الألم بالأمل.
1: اشتغلت في الحرب من شهر 5 لشهر 7 متطوعة في قسم جراحة حريم. كان القسم كان عبارة عن مختلط بين رجال حريم أطفال، كان العدد كبير كتير في القسم. الأقسام ما كانتش كفاية أنه نوزع الحريم عند الحريم والرجال عند الرجال، فكان كله مختلط يعني من جميع الحالات، باطنة، جراحة، مسالك، عمليات، كله مع بعض. بالحرب يعني انه منه اصقل مهاراتي، وكمان انه اساعد الناس، اساعد

0: الناس وأساعد الطاقم الطبي لأنه كان ضغط بشكل كبير عليهم. كان النازحين عدد النازحين بالوسطى كبير كتير بهذه الفترة. كان نزوح الشمال كتير دارج. كمان أنه كانت تجربة كويسة لعملي صقل المهارات وكويسة كمان أنه كان ضغط كبير بشكل كبير علينا. كنا نداوم 24 ساعة ونرتاح يوم نرجع نداوم برضو 24 ساعة. كان إرهاق بشكل كبير يعني. وكان خطر طبعا, خطر الطريق, خطر المكوث في المستشفى. يعني كنا نواجه كثير من الصعوبات. كانت المعدات مش كفاية. كنا نتعامل بأقل الإمكانيات إنه نسلك حالنا بس. قلة المعدات هذه عملت لنا أزمة كبيرة كتير. يعني كان الشاش كتير قليل, البلاستر, الجوزات, الجلافز, كله هذا كان قليل. وكنا نتعامل بحذر معه يعني إنه لا ينفذ. كان مشكلة الكهرباء في المستشفى. كنا نعمل في شهر 7 وفي شهر 6 كان الجو حار جدا, كنا نقاطع الكهرباء. يعني كنا نواجه صعوبة دور الكشافات ولما يخلصوا جوالاتنا ما نعرفش شو نعمل يعني. ونحضر علاجات المساء الساعة 10 برضو على دور الكشافات الجوالات. ما كان في كهرباء يعني, كانت تقطع بشكل مستمر, ما كان في وقود. كان في علاجات ناقصة كتير بالمستشفى. كان الدكاترة يحاولوا يعني كيف بأقل الإمكانيات إنه يدبر علاج, إنه يسد بدل العلاج الثاني. وقلة المكان, فيش وسع. كان الحالات فوق بعض يعني, نحاول نضغطهم. أنا قبل الحرب كنت أشتغل بالمستشفيات, وبعد الحرب كنت كمتدربة, وبعد الحرب كطالبة ومتطوعة. لكن كانت العلاقة كتير منيحة يعني. كانوا أطباء من الشفا, أطباء من ناصر, أطباء كلنا كتيم واحد, ما في أي عيوب يعني.
1: كانت هناك لحظات لا تنسى. أطفال جرحى, أسر فقدت كل شيء, غرف مقتضة بالحزن والوجع. ولكن وسط كل هذا الألم كانت تبرز لحظات صغيرة من الإنسانية. ابتسامة من طفل, كلمة تشجيع من زميلة, لمسة حانية تخفف عن المريض ولو قليلا. تلك اللحظات علمتها معنى الصبر الحقيقي وقوة العطاء بلا حدود.
0: كان في طفل كل أهله مستشهدين, ناجي وحيد, فكنا نتعامل معه. طب من أهله ما بنعرف, ما إله أقارب, ما إله حدا. فضلوا فترة يعني فترة منيحة, كان ضل بالاستقبال عبين ما أجا حدا يتعرف عليه يعني من أقارب أهله. هذا كان ناجي وحيد وما كانش متعرف عليه, ما كانوش دارين إنه البيت مخصوف. أجوني دار خالتي ودار خال مصابين وأنا في العمل يعني. فكانت يعني صدمة, وأنه هيك تلبكت أولها شوي, بس بعدين الحمد لله سلكت وتعاملنا معهم يعني. فكانت هذه أصعب إشي يعني. ما كنت متوقعة أنه في يوم من الأيام ألاقي حدا من أهلي أو إشي يجوني على المستشفى.
1: يحدث أن تشعر دينا بالعجز أمام حجم الدمار وفقدان الأرواح, ولكن كل يوم تجد في الصبر قوة وفي العطاء شجاعة جديدة. الإصرار على الاستمرار في العمل رغم كل الألم هو ما يجعل الأيادي البيضاء حقيقية ملموسة في كل غرفة.
0: أنا كنت يوم عن يوم بزيد إصرار إنه أداوم. خلاص بدي أروح. كنت أنا داوم ساعات زيادة. خلاص أنا انخلقت لهذه المهنة والمهنة انخلقت لي. يعني كتير كنت حابة أداوم في هذا القسم. فكنا دائما يعني نخفف عن الأهل, نواسيهم, نطمنهم يعني. كانت باعتبارهم مرضى يعني, ما كنا نفرقهم أو إنه ننفر فيهم, لا إنه كنا نحط حالنا مكانهم دائما. أكيد كل واحد جرب أصلا وكل واحد مر بالموقف, فمش هيعاملوا إشي مختلف يعني. الجانب الإيجابي طبعا بخليك تحت كل الظروف تشتغلي بعد هيك, إنه فيش إشي هيأثر عليك بعد هيك. الجانب السلبي إنه بتشوفي الحالات خلاص قلبك صح إنه قوي, بس إنه خلاص إلا ما يضعف بعض أوقات يعني. برضو المشاهد مروعة كانت, مش أي بشر بتحملها يعني. كنا دائما نقرأ قرآن, نصلي الأذكار, هذا كان سبحان

0: الله هم اللي مثبتت على عقلنا الحمد لله. يعني أما المشاهد كانت مروعة يعني.
1: أما عن رسالتها للعالم، انظروا إلينا، نحن لا نعمل من أجل الشهرة بل من أجل حياة كل طفل وكل مريض. وإلى زملائها، استمروا في العطاء، استمروا في حمل الأمل، فكل يوم ننقذ فيه روحا نثبت أن الإنسانية أقوى من كل الخراب.
0: رسالتي لزميلاتي وزملائي طبعا انه ما حدا يتهاون عن المهنة هذه، ذات هذه المهنة اكثر مهنة يعني هي اللي محتاجينها الناس في الوقت الحالي. اي حدا عنده خبرة، اي حدا عنده علم، اي حدا يشارك، لانه الكل بحاجة، الكل بحاجة، كل طفل بحاجة. مثلا ممكن تكون سبب انقاذ حياة شخص يعني، وذات هونت راح الشخص برضو الواحد لازم يكون حاطط هذه بعين الاعتبار يعني. ورسالة الأطفال، أصبروا إن شاء الله الحياة إن شاء الله بتصير أحسن من هيك يعني، ودائما صبر الأطفال ظل المجاعة اللي كانت وغير الخوف والرعب. إن شاء الله ربنا بفتحها وبفرجها في حياة أحسن من هيك إن شاء الله. العالم هاي شايف وعارف وهاي ساكت العالم، إيش بدنا نعمل للعالم؟ إن شاء الله يأخذونا بعين الاعتبار أقل ما فيها يعني.
1: في كل ابتسامة، في كل يد تمسك بحنان، تبقى الأيادي البيضاء عنوان الصمود والرحمة. شكرا لضيفتنا دينا أبو مطر، الممرضة المتطوعة في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلاحة، ولكل من جعل من رحم الدمار نافذة أمل. كنت معكم من الأعداد والتقديم إيمان البطراوي، ورافقني في الهندسة الإذاعية الزميل محمود مشتهى، ومن الإخراج الزميل محمد أبو سمرة. دمتم بخير. إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: عرض إخباري مفصل بأهم الأنباء وهذه العناوين. الأمم المتحدة تؤكد ضرورة فتح معابر غزة فورا ودخول المساعدات الإنسانية دون عوائق. فرنسا تحظر دخول سموتريتش على أراضيها. 8 شهداء لبنانيين في قصف الاحتلال على مدينة صور. استشهد 5 مواطنين بقصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الأخيرة الماضية. وارتفعت حصيلة شهداء العدوان المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول الماضي إلى 978 والإصابات إلى 3797. إلى ذلك اعتقلت بحرية الاحتلال 9 صيادين خلال عملهم في عرض البحر قبالة شواطئ مدينتي غزة ودير البلح وسط استمرار استهداف الصيادين ومنعهم من ممارسة عملهم. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وحث غوتيريش في بيان كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل إلى حلول دبلوماسية تعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أكد مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بشار مراد أن 25,000 مريض بانتظار الموافقة لتلقيهم العلاج في الخارج، مشيرا إلى أن طريق لمعبر رفح يقع ضمن المنطقة التي يسيطر عليها الاحتلال. وقال مراد إن حشر المواطنين والنازحين في المناطق الغربية من القطاع أدى لتفاقم معاناتهم وانتشار الأمراض بفعل عدم توفر المياه الصالحة للاستخدام، موضحا أنه تم رصد 78% من الأسر التي عانت من انعدام الأمن المائي خلال الشهر الماضي.
1: الأمن المائي قد تدهور كثيرا في قطاع غزة بعد أن تم إعادة احتلال ما يقارب من 60% من قطاع غزة، وتم حشد وجمع المواطنين في منطقة 40% من المناطق الغربية، وهي المناطق اللي يعني الأسوأ في نوعية المياه، هي المناطق القريبة من البحر، ومعظم آبار المياه تكون مياه مالحة وغير صالحة للشرب. هذا أدى إلى تزايد المخاطر الصحية العامة المرتبطة بالمياه والإصحاح والنظافة. هناك ما يقارب من 78% من الأسر التي شملها التقريب أنها عانت من انعدام أمن مائي متوسط أو مرتفع خلال 30 يوم في شهر مايو، ولا زالت طبعا المشكلة تتفاقم في قطاع غزة بسبب أن فصل الصيف واحتياج المواطن للمياه يزيد بدفع المياه الشخصية، أيضا الاستخدام الشخصي. هناك بالفعل انتشار كبير بين المواطنين للأمراض الجلدية، وأيضا النزلات المعوية التي بدأنا نشاهد أو نلاحظ عدد زيادة هذه الأعداد، حيث أن هناك الكثير من مصادر المياه هي مصادر يعني مروثة.
0: قال وزير الأشغال العامة والإسكان عهد بسيسو إن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في قطاع غزة عبر خطة التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير مراكز إيواء لعدد منهم، وأجرى التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في غزة.
2: وصلنا العمل لإنجاز مراكز الإيواء في قطاع غزة، لا محاولة إيجاد السكن الكريم لإخواننا النازحين في قطاع غزة، وذلك بالتواصل مع المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الإقليمية. حاولنا بالفترة الأخيرة إيجاد الأماكن المناسبة لإقامة مراكز الإيواء، وكانت من خلال الأراضي الحكومية والأراضي الوقفية، ولكن لشح هذه الأراضي بدأنا بالعمل على الأراضي الخاصة بسياسات معينة. بدأنا في محاولة لترميم الخيام البالية اللي تأثرت بالعوامل العوامل الجوية في فصل الشتاء باستبدالها بوحدات الـ RSU اللي هي عبارة عن فايبر جلاس مقوى، واللي هي يعني بتيجي ما بين الخيام وما بين الوحدات صبغة التجهيز، واللي هي بتوفر الحماية لإخواننا النازحين. حاولنا اليوم نوجد حوالي 15 مركز لوحدات الـ RSU اللي هي استوعبت في حوالي عدد خيام لحوالي 1700 خيمة لإخواننا النازحين.
0: في المحافظات الشمالية هدمت قوات الاحتلال منشأتين يعودان لشقيقين من عائلة شوشة وكشكا تجاريا يعود للمواطن نادر مصطفى سبتين في قرية حوسان غرب بيت لحم بذريعة عدم الترخيص. هذا ودمر مستوطنون شبكة مياه للشرب في قرية الرشيدة شرق بيت لحم. في الخليل أشعلت قوات الاحتلال النار عقب إطلاقها قنابل الصوت في مساحات واسعة من أراضي بلدة إذنة، كما اعتقلت هذه القوات مواطنا خلال محاولة المواطنين التصدي للمستوطنين الذين اعتدوا على مجموعة من جمعية شبان المسيحيين أثناء جولتهم في مسافر يطا. وفي نابلس أحرق مستوطنون مركبة في قرية بيت مرين فيما اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها المدينة. وفي رام الله خرب مستوطنون عددا من الممتلكات التابعة للبدو من عرب المليحات شرق قرية الطيبة شرق المدينة، كما دمرت جرافات الاحتلال خطوطا رئيسة وفرعية ناقلة للمياه شرق طمون جنوب محافظة طوباس، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية. في جنين حولت قوات الاحتلال منزل المواطن جهاد محمد أبو الرب إلى ثكنة عسكرية عقب اقتحامها قرية جلبون شرق المدينة. إلى ذلك هدمت السلطات الإسرائيلية منزلا في بلدة عبلين بمنطقة الجليل بأراضي 48 تحت حماية قوات معززة من الشرطة. خيمة هنا وسياج شائك هناك، أدوات استيطانية لابتلاع الأرض وتغذية المخططات الإسرائيلية. المزيد في تقرير أثار هب الريح.
3: تلك الخيمة المقامة على رأس التلة هناك ليست مجرد خيمة، وهذا السياج الشائك ليس مجرد خط يحيط بأراضي المزارعين، هي أدوات تحفر الطريق أمام تهويد الأرض وتغذية المخططات الاستيطانية لابتلاع الأرض ونهب خيراتها. عصابات منظمة مدعومة لها الكلمة الأولى في حكومتها المتطرفة التي تقدم لهم كل الدعم والإسناد وتشاركهم الإجرام والسادية. تقدم هذه العصابات على قطع خطوط المياه ومنع إمدادات الحياة وتسرق المواشي من أصحابها وتسيج أراضيهم بعد أن تجرفها لتسهيل السيطرة عليها. اختارات وعمليات هدم وإجبار المواطنين على إخلاء منازلهم ومحلاتهم وتعريضهم للخطر والقتل وللضرب المبرح. لا يكتفون بشن هجمات سادية على القرى والبلدات وإغلاق مداخلها وممارسة كل أشكال العربدة، بل يغلقون الطرق والشوارع بين المدن ويعتدون على المركبات بالحجارة. حتى بيوت الله والمقابر لم تسلم، هدمت وحرقت بكل حقد وعنصرية، والمواقع الأثرية باتت تحت قبضتهم، ولم تعد المناطق المصنفة جيم فقط هي مسرحا للجريمة وعنوانا لها، بل امتد حدود الاستهداف إلى أبعد من ذلك. أن تكون فلسطينيا سبب كاف لقتلك بدم بارد، هكذا يفكرون. اعتداءات طالت أيضا الطلبة والمدارس وكل نشطاء السلام الأجانب، ووصلت يد هذه العصابات حد الاعتداء على كوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والصحفيين.
0: في ملف الأسرى، وصف مدير نادي الأسير عبدالله صغاري تصاعد حملات الاعتقال بالأشد دموية منذ عقود، حيث طالت أكثر من 800 أسير منذ بدء الحرب. وأوضح صغاري في حديث لإذاعتنا أن الأسرى يواجهون تعذيبا ممنهجا وتجويعا وعزلا واعتداءات قاسية وصلت حد العنف الجنسي، ما دفع بالأمم المتحدة لإدراج منظومة الاحتلال على اللائحة السوداء.
4: الاحتلال الإسرائيلي يمارس كل أشكال التعذيب الممنهج والمبرمج والذي يأتي بتعليمات، حتى أن هناك اكتشاف لحالات اغتصاب بشكل مستمر داخل المعتقلات، وهناك شهادات لأسرى محررين وأسرى من قطاع غزة يؤكد بأنهم لا زالوا يموتوا في اليوم 100 مرة جراء التعذيب الذي يستخدم داخل المعتقلات، حتى أن منظومة الاحتلال في الآونة الأخيرة تستخدم عمليات العزل لمختلف قطاعات الأسرى، ليس فقط الاستهداف الذي طال قيادات المعتقلين، وإنما كل من يتم اعتقاله يتم استخدام هذه الأساليب بحقهم. وأمام هذا يعني نرى العالم لا زال يشكل حالة صمت رهيب، يعني كل ما يجري داخل السجون اليوم لم يعد يخفى على أحد.
0: أدانت سلطة الأراضي اقتحام قوات الاحتلال مكتب تسوية الأراضي في قرية بيت سيرة غرب رام الله، وأكدت سلطة الأراضي في بيان أن هذا الاعتداء يأتي في سياق من خلاله دولة الاحتلال إعاقة أعمال التسوية، وتهدف إلى منع أيضا تثبيت الحقوق العقارية وحماية الملكيات الفلسطينية وفق الأصول القانونية المعتمدة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء إياد الأقرع في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وأطلع اللواء الأقرع السيد الرئيس على آخر الجهود التي يقوم بها الجهاز في تحقيق الأمن والأمان وتطبيق سيادة القانون، وأشاد سيادته بجهود جهاز الأمن الوقائي وقيادته إلى جانب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن وصون كرامة المواطن وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة، مؤكدا دعمه الكامل لعمل قوى وأجهزة الأمن الفلسطينية وفق القانون. قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني إن تصاعد عنف المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال يأتي مع قرب الانتخابات الإسرائيلية لحسم الصراع عبر التطهير العرقي وتوسع الاستيطاني وفرض حصار اقتصادي يهدف لخلق وقائع جديدة على الأرض. وبشأن شرعنة كنيسة الاحتلال مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، أكد مجدلاني أن شعبنا أمام قانون جديد يهدف إلى سرقة الأموال الفلسطينية ويشرعنها ويرفع بوتيرة الضغوط الاقتصادية على أبناء شعبنا، ما يتطلب رفع وتيرة المواجهة وتوفير مقومات الصمود.
5: يجري نقاش حاليا على مستويين، المستوى الأول هو التوجه إلى مجلس الأمن واختبار إمكانية وضع جدول زمني وآليات ملزمة في إطار مجلس الأمن لتطبيق قرار المجلس رقم 2234 باعتباره يعتبر المستوطنات غير شرعية وغير قانونية ويدعو إلى إخلائها، وهذا القرار هو الذي اتخذ في نهاية ديسمبر عام 2016، وتنكرت له الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا كما هو الحال إسرائيل يعني رفضت هذا القرار. الأمر الآخر هو العمل مع الدول الاتحاد الأوروبي.

0: كاتحاد أو كدول منفردة للانتقال بمواقفها وسياساتها من مواقف الشجب والإدانة والاستنكار إلى مواقف أكثر عملية تطبيق عقوبات على الحكومة الإسرائيلية، لأن الحكومة الإسرائيلية هي صاحبة القرار فيما يتعلق بالاستيطان، والاستيطان ليس عملية فردية وإنما هي سياسة رسمية تقرها الحكومة الإسرائيلية.
1: من جهته قال رئيس المجلس الوطني روحي فتوح أن مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية عبر اقتطاع مبالغ إضافية من مستحقات شعبنا تمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة موصوفة تمارسها سلطة الاحتلال بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. طلب مجلس الوزراء بإجراءات دولية فاعلة لإنفاذ القانون الدولي وحماية شعبنا. وقال رئيس الوزراء محمد مصطفى في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية بمدينة رام الله إن التحضيرات النهائية لإطلاق مشروع مركزي للطاقة الشمسية وسط الضفة بكلفة تقارب 37 مليون دولار ومشاريع أخرى يجري تحضيرها ضمن خطة الحكومة لأمن الطاقة، كما صادق المجلس على استبدال أجهزة التحكم القديمة في محطات تحويل الكهرباء في جنين ونابلس ورام الله وترقوميا لرفع كفاءة الشبكات. وناقش بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون لتنظيم مركز الاستجابة الموحد للطوارئ 911. إلى ذلك اعتمد المجلس يوم الثلاثاء القادم عطلة رسمية لمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448. أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقرير الأداء الحكومي لعام 2025 بوصفه وثيقة وطنية مرجعية تقدم تقييما شاملا لمسار الأداء الحكومي في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والمالية التي واجهتها فلسطين خلال العام الماضي. وبحسب البيان الصادر عن مركز الاتصال الحكومي فقد أظهر التقرير أن الحكومة وصلت تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين ونجحت في توقيع اتفاقيات تمويلية بقيمة إجمالية بلغت نحو 516 مليون دولار، خصص منها 249 مليونا لدعم الموازنة العامة واستمرارية رواتب الموظفين العموميين. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الكنيسة الإسرائيلية بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية. وأعربت الخارجية عن رفضها جملة وتفصيلا واعتبرته جزءا استعماريا يندرج ضمن سياسة ممنهجة للقرصنة المنظمة ونهب المستمر للأموال الفلسطينية وانتهاكا صارخا للاتفاقية الموقعة والقانون الدولي. أعلنت فرنسا فرض عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستعمار وأعمال العنف في الضفة الغربية وحظر دخول الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش أراضيها، وذلك بالتنسيق مع 5 دول. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على حسابه في منصة إكس: بالتنسيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين نعتمد عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستعمار وأعمال العنف في الضفة الغربية. في لبنان استشهد 8 مواطنين بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور، كما قصف طيران الاحتلال مدينة النبطية وكفر صير، وتعرضت بلدة جبشيت لقصف مدفعي متقطع. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافهما للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية على أنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إسرائيل وإيران تريدان وقفا فوريا لإطلاق النار محذرا من أن المفاوضات قد يعرقله ما وصفه الجهل أو الحماقة، وأشدد على أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيبقى نافذا بشكل كامل إلى حين التوصل إلى صفقة نهائية. بدوره أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن بلاده ما تزال منخرطة في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، لكنها لن تترك ساحة المعركة. أخيرا، وفي حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق، وغدا الأربعاء يكون الجو صافيا بوجه عام جافا حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق. إلى هنا ختام هذا العرض الإخباري المفصل لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
1: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
0: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على هذه الأرض ما يستحق الحياة.
2: مهد الديانات المتوج بالقدس، أم البدايات وأم النهايات، وعلى ما نشأ عليه الأجيال ستبقى. عاشت فلسطين حرة عربية،
1: كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.

0: سنبقى هنا مهما كان الثمن، صامدين ثابتين بأرضنا المتجذرة فينا.
1: صوت فلسطين يقدم صانعات المجد. قصص نساء كان لهن أثر عظيم في قهر القهر. صانعات المجد، إعداد وتقديم سحر الترتير.

0: أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، وحلقة جديدة دائما تجمعنا بكم على المحبة في برنامج صانعات المجد. ولأن كل حكاية نستمع إليها نجد القوة حين تروى بصوت أصحابها وصاحباتها. إلى هذا اللقاء المميز مع السيدة منار عراتة، وهي ترافقني الآن عبر الخط الهاتفي. كل تحية دائما لك ست منار، وأهلا وسهلا فيك معنا في برنامج صانعات المجد.
1: أهلاً فيكم.
0: إذن عمل عديد ومواهب عديدة أيضا ومبادرات جميلة، يعني من التطريز إلى الرسم وإلى هذه الخدمات المتواصلة من العمل التطوعي اللي عم بتعيشيه، بنفس الوقت هو خدمة لكل نساء الوطن، بنفس الوقت عم بتعبري عن نفسك وعن ذاتك. فمن هي منار عراتة؟
1: منار عراتة رسامة فنانة تشكيلية، تخصصت في رسم كتب الأطفال، أعمل مع دير نشر في الوطن وخارج الوطن، رسمت المناهج التعليمية الفلسطينية، شاركت في رسوماتها وخصوصا للصفوف الأولى من أول لسادس. تعلمت الرسم والنحت والفن التشكيلي ورسم كتب الأطفال، وفي أوقات الفراغ أحب التطريز والأشغال اليدوية، ومرات بحب يعني أطلع كمان على الميدان أشارك في مهرجانات، في احتفاليات، في مناسبات، في رسم على وجوه الأطفال، لأرسم البسمة على وجوه الأطفال في المناسبات الوطنية والمناسبات الدينية.
0: منار، في ظل كل التنوع وبنفس الوقت المواهب المتعددة، أكثر شيء وين بتلاقي نفسك وأنت في مرسمك وأنت بتفكري في العمل التطوعي والمبادرات اللي بتفكري تقومي فيها؟ وين أكثر شيء بتلاقي منار انعراض؟
1: أنا بلاقي أكثر شيء نفسي في مرسمي، مشغلي.
0: نعم.
1: اللي هو أصلا داخل بيتي، عشان ما أترك بيتي، لا أترك أولادي لحتى كبروا الحمد لله وفتحوا بيوت، لكن ظل مشغلي هو الأساس. أنطلق منه إلى فعاليات، أنطلق منه إلى مشاركات معارض، مشاركات معارض فنية، معارض أشغال يدوية، حركة البلد، فعاليات داخل البلد، لكن الأساس هو مرسم. أنا أجد عالمي الصغير داخل بيتي.
0: يعني هذا المرسم اللي حبينا نسلط الضوء عليه، نحكي عنه أكثر، يعني لا شك أنه مثل ما ذكرتي أنه عم بتقربي كل مادة نظرية بالرسم للأطفال، وهذه الصور هي تعبيرية، بنفس الوقت هذا الطفل إحنا بنرفع من ذوقه بالدرجة الأولى.

0: نرفع من خياله. فكيف بتصنعي هذا العمل كله لما بتاخدي على عاتقك مادة نظرية وبتعمل فيها هاي الرمزية في الصورة حتى تصل لأطفالنا وتعبر عن طفولتهم وتعبر عن معنى المادة النظرية اللي بنحكي عنها؟
1: الرسم بالنسبة لرسم كتب الأطفال والمادة اللي يتلقاها الطفل بالنظر والنص، دائما أحاول أن أدخل فيها الطابع الفلسطيني، دائما أحط فيها الرمز الفلسطيني حتى لو مش مذكور في النص. الطابع الفلسطيني للأطفال من وجهة نظرهم الحجر، الشجر، الفراش، العصفور، المباني الفلسطينية القديمة دائما موجودة في رسوماتي، حتى لو ما كانت في النص موجودة لكن أنا أدخلها لحتى تكون الطابع الفلسطيني رسالة لكل العالم، رسالة للكتاب اللي راح يدخل كل بيت. فالطابع الفلسطيني أهم شيء في اللبس، في المنظر الخارجي، في النباتات، بنوع الورد. هذه الأشياء أنا بحاول أدخلها قدر الإمكان لحتى تكون يعني صورة مطبوعة في ذاكرة هذا الجيل.
0: صقلتي موهبتك مثلا بالدراسة، بالتعليم، في أمور أخرى، يا ريت نحكي عن هذا الجانب.
1: الظروف الاجتماعية شاءت أني أتزوج بدري، يعني بعد ما خلصت صف 11. احنا بنحكي عن عمر. فأنجبت أولادي الثلاثة الكبار، بعد هيك خلص أجا في بالي أن الدراسة، أنا عندي موهبة الرسم لكن حابة أثقلها أكاديميا. أول شيء عملته جبت كتب التوجيهي ودرست دراسات منزلية وأخذتها بعد 12 سنة ما أنا ترك المدرسة. وكملت في منتدى الفنون البصرية، حاليا كان زمان اسمه منتدى الفنان الصغير. درست الفن التشكيلي، النحت، الأساسيات، وخلصت الثمان مستويات ودرست عندهم فترة كمان، واشتغلت ميداني مع الأطفال في المواقع اللي متاخمة للجدار فترة طويلة. بعدين أخذت دبلوم من عندهم برضو على يد فنانين عالميين استقطبوهم لفن كتب الأطفال، وأخذنا أساسياته واشتغلت، والحمد لله اسمي من أحسن 5 أسامي موجودة في البلد بهذا التخصص. ما كان هذا التخصص موجود عندنا بالجامعات لكن حاليا هو موجود، فالحمد لله اسمي موجود بقوة في مجالي. وكمان أن لوحاتي اللي أنا بحكي فيها وبشارك فيها بمعارض جماعية وطنية وعالمية دائما بتحكي عن المرأة الفلسطينية، المرأة بشكل عام، التحديات اللي بتواجهها في مجتمعنا أو بشكل عام في المجتمع العربي.
0: جميل، يعني كمان بتسلط الضوء على قضايا المرأة الفلسطينية بشكل عام، حتى يعني دائما نرفع من وصول المرأة لمواقع صنع القرار، حتى نحفظ الرواية، أيضا الرواية الفلسطينية ننقلها لأولادنا من خلال هذه المعارض وهذه الرسومات.
1: صحيح.
0: طب منار، يعني في هذا الجانب أيضا يعني في تحديات عم بتواجه أي مشروع نسوي، يعني لو عدنا لموضوع المطرزات، موضوع المطرزات يعني هذا هو أكثر شيء ممكن نحكي فيه عن تاريخنا، عن روايتنا، عن تراثنا الفلسطيني، وحرصك عليه أيضا، لأجل ذلك يعني بتشاركي كنتي في أكثر من بازار أو من خلال صحيح. المعارض الدائمة، أهمية التطريز والرواية الفلسطينية، أهمية وصول المرأة لمواقع صنع القرار، بنفس الوقت منار أين من كل ذلك؟
1: التطريز الفلسطيني هويتنا. هويتنا اللي احنا نعتز بيها واللي لازم العالم كله يطلع عليها، لأنه احنا الأساس واحنا الأصل. فالتطريز الفلسطيني، التطريز الفلسطيني بطل هو ثوب ينلبس في المناسبات، هو رسالة، هوية في كل شيء، في الرسم بيدخل، بالأشغال اليدوية بيدخل، بالخيال بيدخل، حتى اللوجو للمؤسسات، للشركات، هو بيدخل. هذا أساس. أنا بحب التطريز الفلسطيني جدا واشتغلت فيه، وكمان بحثت عن التطريز اللي هو ما يسمى تطريز البرازيلي، ولكن هو تطريز فلسطيني بحث لأصول أهل حيفا ويافا.
0: صحيح.
1: أنا بشتغله وتعلمته ودرست عنه.
0: هي القطبة اللي بنقول عنها القطبة المحشية.
1: بالضبط. المحشية والبطانية وإلى أنواع غرز لا حدود لها. في تطور عليها، لكن الأساس والأصل يعني في ثوب أنا شفته بأحد المتاحف، الغرزة اللي إحنا بنشكلها البطانية، لكن هو ثوب لأهل حيفا يعني عمره 100 سنة على الأقل، يعني هذا 100 سنة لحتى نوجد. فالغرز هاي موجودة أصلا من قبل كمان التطريز الفلسطيني المتعارف عليه، موجودة الخيط والإبرة والفن اللي كان يطلع من وراء الخيط والإبرة، فهذا شيء بحر واسع ممكن يعني مستحيل إنه البني آدم يخلصه. التطريز الفلسطيني زي ما حكيت لك هوية ورسالة، مش بس هوية، هو هويتنا ورسالتنا إلى العالم.
0: طبيعة التحديات كيف عم بتشوفيها؟ كيف ممكن المرأة تذلل من هذه الصعوبات وتنشئ هذه المشاريع النسوية؟
1: المشاريع النسوية الموجودة عندنا قوية جدا،
0: نعم،
1: ورائعة وشغل يعني ممتاز جدا، لكن ينقصنا التسويق،
0: نعم،
1: ينقصنا إخراج المنتج عالميا. دائما نحن محصورين في السوق الداخلي، وأي حدا بيجي من برا لحتى يأخذ مثلا تذكار، يأخذ هدية، يأخذ شيء يحاول ينقله، لكن ما في مشاركات لمعارض خارج البلد لننقل نحن بإيدنا هذه الهوية. فنحن نعتمد دائما على الوافدين من الأصول الفلسطينية لحتى يقدروا ينقلوا هاي الرسالة إلى برا. فإحنا بحاجة للمؤسسات والوزارات إنها تشتغل على مواضيع التسويق خارج البلد، إنتاج معارض خارج البلد، لحتى تقدر المرأة الفلسطينية تطور من شغلها، تنتج أكثر، يصير تسويق أكثر، فهي بالنهاية رح تنتج نفسيا ورح تبدع أكثر.
0: يعني هاي الرسالة بنحب نوجهها على الهواء مباشرة من أجل يعني دعم النساء، وخاصة فيما يتعلق بموضوع التسويق، زيادة عدد هذه المعارض، وحتى أن تكون هناك معارض دائمة من أجل وجود هذه،
1: نعم،
0: الزوايا، نعم، نقاط بيع،
1: نعم، خاصة للمراكز الحكومية، المراكز البلديات، في نقاط بيع خاصة بهذه الأعمال لحتى تكون هي الرسالة اللي بتطلع لبرا.
0: نعم، هذه كمان أنتوا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كيف منار انعرات بتحكي عن حالها، بتحكي عن مشاريعها، خاص موضوع المطرزات وموضوع الرسم.
1: بالنسبة للمواقع الاجتماعية يعني أنا سيئة جدا في هذا،
0: نعم،
1: كيفية التواصل مع الناس من خلال السوشيال ميديا.
0: نعم.
1: أنا أعتمد على بنتي في،
0: نعم،
1: على بهذا الموضوع، هي شاطرة في هذا الشغل وهي اللي بتتواصل مع الناس، تنشر الأعمال أثناء العمل وبعد الإنتاج، أي أسواق تعلن عن فتح باب التسجيل هي المسؤولة عن الموضوع هذا. أنا دائما تركيزي دائما على الشغل والإبداع أكثر.
0: نعم.
1: هي مسؤولة السوشيال ميديا والدعاية والإعلان والمشاركة بالمهرجانات.
0: نعم.
1: لكن إنها هي عاملة شغل كويس يعني بالنسبة لدراستها، لا هي بجد بتجتهد معي.
0: يعني حتى هذه النقطة منار، يعني إحنا بأمس الحاجة لإنه نحكي لهاي المؤسسات اللي تعنى بالنساء إنها يعني تشوف شو في ضعف أو نقص عند أي امرأة إلها مشروع بحاجة إلى تطوير أكثر، لإضافة مهارة جديدة، خاصة ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي كيف نستعمله، يحكي عنكم ويحكي عن عملكم، وهي الأمور يعني هذا اللي بنطلبه من خلال برنامجنا كمان، إنها تعمل فحص احتياج ل إيش النساء بحاجة إلها حتى يكون مشروعهم جيد ومشروعهم ماشي حاله، من خلال معرفتهم أو زيادة مهاراتهم في موضوع التسويق بشكل أكثر واستخدام الذكاء الاصطناعي. طيب منار، في الختام شو بتحبي تقولي لكل النساء اللي عندهم مشاريع صغيرة، بنفس الوقت للأهل إذا كان لهم دور كبير معك في دعمك، واسمك يضل مميز معروف باسم منار انعرات على كافة الأصعدة؟
1: الحمد لله أنا واجهت الدعم من جميع الناس اللي تعرفوا علي واشتغلوا معي، بداية من أهلي اللي كانوا يدعموني بموهبة الرسم من وأنا طفلة، لما كنتش أواجه أي مشكلة إني أنا برسم نهائي، بالعكس كانوا داعمين من البداية. الله يرحمه أبوي كان اللون يجي يتفقد ألواني، اللون اللي ناقص كان يوم يجيب لي إياه، فالحمد لله أمي كانت داعمة، أمي أصلا كمان بتطرز وهي عندها الفن التطريز، لا زالت بهذا العمر وبتحب تطرز، وزوجي كمان ده كان الدعم الأول والأكبر في حياتي، هو كان زوجي اللي دائما وين في انا مثلا عاجبني هذا النوع من الفن روحي تعلمي خدي دوره في مشاركه معاكي. يعني هو داعمي في الاول والاخير وشكر لله طبعا انه رزقني بهيك زوج واولادي الحمد لله يتهافتوا على عملي بدليل انه بيوتهم مليانه لوحات الي من شغلي الحمد لله هم سباقين دائما انه هذه الي وهذه الي ولا انا حجزتها فالحمد لله. يعني لما بشوف الاعجاب بشغلي من جهتهم انا كثير بكون مبسوطه. بالنسبه للسيدات اللي عندها مشاريع بدنا نكون نفسنا طويل بدنا نصبر بدنا نشد على الانتاج الابتكاري شيء جديد. الاشياء المتكرره بالسوق هي صارت مستهلكه كفكره. احنا بدنا ناخذ الفن الفلسطيني ونبتكر فيه شغلات جديده لانه كل مره بكون في جديد اذا في عندك بيع وفي عندك تحرك. ما عندك شيء جديد اللي عندك هو موجود هو من الماضي والسنه اللي قبلها واللي قبلها ما رح يكون في عندك ابتكار. فنفس طويل ابتكار تركيز على العمل تركيز على الابداع هذا اهم شيء في حياتنا احنا كسيدات مشاريع صغيره.
0: اذا بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لكل هذه الاضافه لبرنامج صانعات المجد ودائما نتوجه بتحيه لكل من ذكرتيهم في دعمك ويكون اسم منار معروف من خلال هذه المشاريع النسويه وانت من صانعات المجد. الى اللقاء منار.
1: شكرا.
0: إذن بعد أن استمعنا إلى هذه الحكاية ورأينا كيف أنها تتحدث بقوة عن مشروع مطرزات منار وبنفس الوقت كرسامة وكفنانة دائما نجعل من هذه الحكايات وهذه الأفكار طريق إلى مشروع نسوي جديد وصناعة الأثر. شكرا جزيلا لكل من رافقنا على السمع في برنامج صانعات المجد. أنا سحر الترتيب رافقتكم في الإعداد والتقديم. أجمل التحية دائما لكم من الزميل جواد سليم في الهندسة الإذاعية. إلى اللقاء.

أيها المارون بين الكلمات العابرة، أنا أن تنصرفوا وتقيموا أينما شئتم، ولكن لا تقيموا بيننا. أنا أن تنصرفوا وتموتوا أينما شئتم، ولكن لا تموتوا بيننا. فلنا في أرضنا ما نعمل.

ولنا الحاضر والحاضر والمستقبل، ولنا الدنيا هنا والآخرة. فاخرجوا من أرضنا، من برنا، من بحرنا، من قمحنا، من ملحنا، من جرحنا، من كل شيء، واخرجوا من مفردات الذاكرة. يحملوا أسماءكم وانصرفوا.

0: صوت فلسطين، صوت يحمل رسائل الأسرى ودموع الأمهات وأغاني الأطفال الذين يصرون على الفرح.
1: الساعة الآن 10:00 مساء في القدس العاصمة.

موجز لأهم وآخر الأنباء من صوت فلسطين. أهلا بكم. 5 شهداء بقصف الاحتلال مخيم جباليا شمال قطاع غزة ومواصي خان يونس جنوبا خلال الساعات الأخيرة الماضية. قوات الاحتلال تهدم اليوم منشأتين تعودان لشقيقين في قرية حسان غرب بيت لحم. وقوات الاحتلال تسلم صباح اليوم اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وقوات الاحتلال تحول منزل المواطن جهاد محمد أبو الرب إلى ثكنة عسكرية عقب اقتحامها قرية جلبون الشرق جنين. المجلس الوطني ووزارة الخارجية يرحبان بفرض عدد من الدول الأوروبية عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستوطنين. مجلس الوزراء يجدد مطالبته بإجراءات دولية فاعلة لإنفاذ القانون الدولي وحماية شعبنا. وزارة الخارجية والمغتربين تدين مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قانون جديد يوسع سرقة أموال المقاصة الفلسطينية. فرنسا تحظر الوزير المتطرف سموتريتش في حكومة الاحتلال من دخول أراضيها بالتنسيق مع 5 دول أخرى. وفي ساعة المساء والليل يكون الجو صافيا بوجه عام لطيفا في معظم المناطق. في أمان الله.

نحن أبناء كنعان، لنا حضارتنا، ماضينا وحاضرنا، تاريخ أمجادنا لا تغلق صفحاته إلا على النصر. صامدون في وجه الطغيان، هنا صوت فلسطين.

0: الساعة الآن 11 مساء في القدس العاصمة. إلى استوديو الأخبار من صوت فلسطين.
1: هنا صوت فلسطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء الموجزة. التحقت الشهيدة الطفلة ملك قدوم بوالدها وأختها مساء اليوم متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال غرب مدينة غزة قبل يومين. هذا وارتفعت حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي إلى 978 والإصابات إلى 3097. أكد الأمين العام

للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق. قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو إن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في قطاع غزة عبر خطة التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير مراكز إيواء لعدد منهم، وجرى التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع. في المحافظات الشمالية اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم بلدة الطيبة شمال شرق رام الله وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها إثر مواجهة بين مجموعة من الشبان وعصابات المستوطنين الذين أضرموا النار في أراض زراعية عند مدخل البلدة الشرقية. في الخليل أشعلت قوات الاحتلال النار مساء اليوم عقب إطلاقها قنابل الصوت في مساحات واسعة من أراضي بلدة إذنة غرب المدينة. كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم مواطنا خلال محاولة المواطنين التصدي لمستوطنين اعتدوا على مجموعة من جمعية شبان المسيحيين أثناء جولتهم في مسافر يطا جنوب المدينة. وفي طوباس دمرت جرافات الاحتلال اليوم خطوطا رئيسة وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب المدينة، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية في المنطقة. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن سلطات الاحتلال متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستعمرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. استقبل السيد الرئيس محمود عباس اليوم رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء إياد الأقرع في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وأطلع اللواء الأقرع الرئيس على آخر الجهود التي يقوم بها الجهاز في تحقيق الأمن والأمان وتطبيق سيادة القانون. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بقرار بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج فرض عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، واعتبر هذه الخطوة اعترافا دوليا متقدما بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستعمارية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته وأرضه تحت حماية قوات الاحتلال. بدورها اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين فرض عدد من الدول الأوروبية عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية. أعلنت فرنسا حظر دخول الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها وذلك بالتنسيق مع 5 دول. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم على حسابه في منصة إكس بالتنسيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين نعتمد اليوم عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستعمار وأعمال العنف في الضفة الغربية. في لبنان استشهد 8 مواطنين اليوم بعد قصف طيران الاحتلال على منطقة المساكن الشعبية في مدينة صور. أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهم المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافها للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. رياضيا تعادل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم مع مضيفه منتخب كيرغستان دون أهداف في اللقاء الودي الثاني الذي جمعهما على ملعب دولين عمر زاكوف في العاصمة بشكيك. في السياق خسر المنتخب الوطني للسيدات أمام نظيره الأردني بهدف دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم على استاد الملك عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان ضمن البطولة الودية الثلاثية مع ماليزيا. في حالة الطقس غدا يكون الجو صافيا بوجه عام جافا وحارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. في أمان الله.

هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي على التابوت لي. أما أنا وقد امتلأت بكل أسباب الغياب فلست لي.

أنا أحمد العربي قال أنا الرصاص البرتقال الذكريات وجدت نفسي قرب نفسي فابتعدت عن الندى والمشهد البحري وأنا البلاد وقد أتت وتقمصتني وأنا الذهاب المستمر إلى البلاد وجدت نفسي ملء نفسي راح أحمد يلتقي بضلوعه ويديه كان الخطوة النجم ومن المحيط إلى الخليج من الخليج إلى المحيط كانوا يعدون الرماح وأحمد العربي يصعد كي يرى حيفا ويقفز أحمد الآن الرهينة تركت شوارعها المدينة وأتت إليه لتقتله ومن الخليج إلى المحيط من المحيط إلى الخليج كانوا يعدون الجنازة وانتخاب المقصلة

سائرا بين التفاصيل تكأت على مياه فانكسرت أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي أحمد العربي لم يكذب علي الحب لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي أحمد العربي لم أغسل دمي من خبز أعدائي ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر آه من حلمي ومن روما جميل أنت في المنفى قتيل أنت في روما.

صاعدا نحو التئام الحلم تتخذ التفاصيل الرديئة شكلك مثرى وتنفصل البلاد عن المكاتب والخيول عن الحقائب للحصى عرق أقبل صمت هذا الملح أعطي خطبة الليمون للليمون أوقد شمعتي من جرحي المفتوح للأزهار والسمك المجفف للحصى عرق ومرآة وللحطاب قلب يمامة أنساك أحيانا لينساني.

رجال الأمن يا امرأتي الجميلة تقطعين القلب والبصل الطري وتذهبين إلى البنفسج، فاذكريني قبل أن أنسى يديّ.

وتموت قرب دمي وتحيا في الطحين، ونزور صمتك حين تطلبنا يداك وحين تشعلنا اليراع. مشت الخيول على العصافير الصغيرة فابتكرنا الياسمين، ليغيب وجه الموت عن كلماتنا. فاذهب بعيدا في الغمام وفي الزراعة، لا وقت للمنف وأغنية. سيجرفنا زحام الموت، فاذهب في الزحام لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين. لا وقت للمنف وللصور الجميلة فوق جدران الشوارع والجنائز والتمني. كتبت مراثيها الطيور وشردتنا، ورمت معاطفها الحقول وجمعتنا. فاذهب بعيدا في دمي، واذهب بعيدا في الطحين، لنصاب بالوطن البسيط وباحتمال الياسمين.

حين يعلن وجهه للذاهبين إلى ملامح وجهه: يا أحمد المجهول، كيف سكنتنا 20 عاما واختفيت وظل وجهك غامضا مثل الظهير؟ يا أحمد السري مثل النار والغابات، أشهر وجهك الشعبي فينا وقرأ وصيتك الأخيرة. يا أيها المتفرجون، تناثروا في الصمت وابتعدوا قليلا عنه كي تجدوه فيكم حنطة ويدين عاريتين، وابتعدوا قليلا عنه كي يتلو وصيته على الموتى إذا ماتوا، وكي يرمي ملامحه على الأحياء إن عاشوا.

أهلا بكم في عرض إخباري بأهم وآخر الأنباء. التحقت شهيدة الطفلة ملك قدوم بوالدها وأختها مساء اليوم متأثرة بإصابتها في قصف الاحتلال غرب مدينة غزة. هذا وارتفعت حصيلة شهداء العدوان المتواصل منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين أول الماضي إلى 978 والإصابات إلى 3097. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة فتح جميع المعابر إلى قطاع غزة التي أغلقها الاحتلال على الفور لضمان مرور المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بأنحاء القطاع بشكل عاجل وآمن ودون عوائق. وحث غوتيريش في بيان كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل إلى حلول دبلوماسية تعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. قال وزير الأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو

إن الجهود متواصلة لإغاثة النازحين في غزة عبر خطة التعافي وإعادة الإعمار من خلال توفير مراكز إيواء لعدد منهم، وأجرى التوجه حديثا للأراضي الخاصة بسبب شح الأراضي الوقفية والحكومية في القطاع. في المحافظات الشمالية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الطيبة شمال شرق رام الله وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها إثر مواجهات مع الشبان وعصابات المستوطنين الذين أضرموا النار في أراض زراعية عند مدخل البلدة الشرقية. وفي الخليل، أشعلت قوات الاحتلال النار عقب إطلاقها قنابل الصوت في مساحات واسعة من أراضي بلدة إذنة، كما اعتقلت هذه القوات مواطنا خلال محاولة المواطنين التصدي للمستوطنين الذين اعتدوا على مجموعة من جمعية الشبان المسيحيين أثناء جولتهم في مسافر يطا. في طوباس، دمرت جرافات الاحتلال خطوطا رئيسة وفرعية ناقلة للمياه شرق بلدة طمون جنوب المدينة، ما أدى إلى انقطاع المياه عن العائلات والمواشي والمحاصيل الزراعية. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة إن سلطات الاحتلال متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأشارت اللجنة في تقريرها الذي نشرته أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. بحث الممثل الخاص للسيد الرئيس محمود عباس وياسر عباس وسفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الأسعد مع مديرة شؤون الأونروا في لبنان سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر السفارة الفلسطينية ببيروت، وأجرى بحث أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل التطورات الراهنة واستعراض الجهود الإنسانية والإغاثية المبذولة لتلبية احتياجات أبناء شعبنا، إضافة إلى آليات التنسيق والتعاون المشترك بين سفارة دولة فلسطين والأونروا لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية. رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح بقرار بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج فرض عقوبات على الجهات الداعمة لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية، واعتبر هذه الخطوة اعترافا دوليا متقدما بحقيقة الجرائم المنظمة التي ترتكبها المجموعات الاستعمارية بحق أبناء شعبنا وممتلكاته وأرضه تحت حماية قوات الاحتلال. وبدورها، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين فرض عدد من الدول الأوروبية عقوبات على جهات داعمة لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين رفض المحكمة العليا الإسرائيلية الالتماس المقدم من قبل المنظمات الدولية غير الحكومية ضد ما يسمى بقانون تسجيل المنظمات الدولية، واعتبرته قرارا خطيرا يستهدف العمل الإنساني الدولي، ويؤكد مجددا إصرار سلطات الاحتلال على تقييد وصول المساعدات الإنسانية حتى في الضفة الغربية. أعلنت فرنسا حظر دخول الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال سموتريتش إلى أراضيها بالتنسيق مع 5 دول. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على حسابه على منصة إكس: بالتنسيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين والأستراليين والنيوزيلنديين والنرويجيين، نعتمد عقوبات جديدة ضد المسؤولين عن تصعيد الاستعمار وأعمال العنف في الضفة الغربية. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين بينهم سيدتان في حصيلة نهائية لغارة الاحتلال على الباص قضاء مدينة صور جنوب لبنان.
أعلنت إسرائيل وإيران وقف ضرباتهما المتبادلة بعد نحو 16 ساعة على استئنافهما للمرة الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار. وشددت القيادة العسكرية الإيرانية على أنه في حال تواصل العدوان بما في ذلك في جنوب لبنان سيتم اتخاذ إجراءات أشد من ذي قبل. في حالة الطقس غدا يكون الجو صافيا بوجه عام جافا حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. إلى هنا ختام هذا العرض الإخباري لأهم الأنباء. إلى اللقاء.

0: ننتقل بكم في بث مشترك مع تلفزيون فلسطين.
1: رأت أن هذه العقوبات تمثل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تنسجم مع المبادئ والقيم والقوانين التي تبنتها هذه الدول وتعاقدت عليها في الاتفاقات الدولية. وأكدت الخارجية أن القانون الدولي ليس خطابا سياسيا، بل هو التزام فعلي يجب احترامه وتطبيقه، كما يعكس حقيقة أن الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله غير شرعي وغير قانوني، ويشكل تهديدا مباشرا لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، كما يهدد الأمن والاستقرار. ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالمواقف الدولية التي تؤكد عدم مشروعية المستعمرات، وبالتحذيرات الموجهة للشركات والمؤسسات والأفراد من الانخراط في أي أنشطة اقتصادية أو مالية مع أو داخل المستوطنات المقامة فوق الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبرت ذلك بأنه خطوة ضرورية للانسجام مع أحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وكانت كل من بريطانيا، كندا، فرنسا والنرويج قررت فرض عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستعمرين في الضفة الغربية، بل وسهلتها للتنفيذ. يأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستعمرين الإسرائيليين الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. وجرى تنسيق الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع مع عقوبات أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام، مما يؤكد الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو التي وسعت نطاق المستعمرات. بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الأربع ومعها أستراليا أكد أن هذه الخطوات تهدف إلى محاسبة المستعمرين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي بيان منفصل أضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باو أن فرنسا حضرت دخول الوزير المتطرف فيتسيلس موتريتش إلى الأراضي الفرنسية إلى جانب 4 مسؤولين في منظمات استعمارية و21 مستعمرا، وصفهم بالعنيفين. إلى ذلك فتح الادعاء العام الإيطالي تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي تامار بن غفير على خلفية قضية أسطول الصمود في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض السلطات الإسرائيلية للسفينة واحتجاز نشطاء كانوا على متنها في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية. وكالة الأنباء الإيطالية ذكرت أن التحقيق يرتبط بتصريحات أدلى بها بن غفير في أيار الماضي سخر فيها من ناشطين ظهروا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود عقب احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تياني قد وصفا هذه المشاهد بأنها غير مقبولة، كما أنها مهينة للكرامة الإنسانية، وطالبا إسرائيل بتقديم توضيحات، كما جرى استدعاء السفير الإسرائيلي لدى روما. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت إن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستعمرون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في الهجمات التي يشنها المستعمرون والتي تؤدي إلى مقتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وتهجيرهم. قالت وزارة التربية والتعليم العالي إن حصيلة الشهداء في قطاع غزة في منذ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفعت في قطاع التعليم إلى 21,700 مواطن من طلبة وكوادر تعليمية في كل من غزة والضفة. الوزارة أوضحت بأن 20,647 طالبا وطالبة و1450 من المعلمين والعاملين في المؤسسات التعليمية ارتقوا شهداء منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 23 في ظل استمرار انتهاكات الاحتلال التي تستهدف الحق في التعليم. الوزارة أشارت إلى أن أكثر من 179 مدرسة حكومية في قطاع غزة دمرت بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 5% من مدارس تتبع لغوث وتشغيل اللاجئين أونروا للقصف والتخريب. هذا إلى جانب تدمير أكثر من 63 مبنى تتبع للجامعات بشكل كامل. وفي الضفة الغربية قالت الوزارة إن 9 جامعات وكليات تعرضت لاقتحامات متكررة وأعمال تخريب، بالإضافة إلى استمرار الاعتداءات على عدد من المدارس واستهداف المستعمرين للطلبة، بما فيها حالات قام المستعمرون فيها باقتحام باحات المدارس. قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مصادقة كنيسة الاحتلال بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات سرقة أموال المقاصة الفلسطينية عبر اقتطاع مبالغ إضافية من مستحقات الشعب الفلسطيني يمثل جريمة قرصنة منظمة وسرقة موصوفة تمارسها سلطة الاحتلال بعقلية العصابات والبلطجة السياسية والمالية. فتوح أضاف في بيان صدر عنه أن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة ممنهجة تستهدف حصار السلطة الوطنية الفلسطينية وتجفيف مواردها المالية وإضعاف مؤسساتها لدفعها نحو العجز عن القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبنا في محاولة لضرب المشروع الوطني الفلسطيني وفرض وقائع سياسية تخدم مخططات الضم والاستعمار والتهجير القسري. ضمن توجهات حكومة الاحتلال الهادفة إلى خنق الحكومة الفلسطينية اقتصاديا وماليا، كانت الهيئة العامة للكنيسة صادقت على مشروع قانون جديد يوسع آليات سرقة أموال المقاصة الفلسطينية.
2: قانون جديد يتيح لإسرائيل اقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية مقابل تعويضات وإعانات وأضرار تدفعها مؤسسات الإسرائيلية على خلفية عمليات فلسطينية، على أن تحول الأموال أولا للمتضررين ثم إلى خزينة الاحتلال. الهيئة العامة للكنيسة صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يوسع آليات سرقة أموال المقاصة الفلسطينية، بحيث يتيح لإسرائيل خصم مبالغ إضافية من أموال المقاصة مقابل التعويضات والإعانات التي تدفعها مؤسسات الدولة الإسرائيلية جراء عمليات فلسطينية. وينص القانون على أن يرفع وزير المالية تقريرا سنويا إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية الكابينت، يتضمن حجم المدفوعات والتعويضات المرتبطة بهذه العمليات، على أن يقرر الكابينت حجم الأموال التي ستقتطع من أموال التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية خلال العام اللاحق. كما ينص على تحويل الأموال المقتطعة أولا لتغطية التعويضات والديون المستحقة للمتضررين من العمليات، وفي حال تبقى فائض منها يحول إلى خزينة دولة الاحتلال. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة الفلسطينية، ضمن توجهات حكومة الاحتلال الهادفة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية. سالم مؤقت، تلفزيون فلسطين.
1: عقدت وزارة الخارجية والمغتربين بالتعاون مع وزارة الصحة مؤتمرا صحفيا لإحاطة السلك الدبلوماسي الأجنبي وممثلي البعثات المعتمدة لدى فلسطين بأوضاع القطاع الصحي والطبي.

0: واستعرضت التدهور الحاد الذي يشهده القطاع مع تداعيات أزمة أموال المقاصة وتأثيرها على الخدمة الصحية. ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لمعالجة الأزمة.
1: القانون الدولي ينص بشكل واضح بأن الرعاية الصحية والموظفين في القطاع الصحي وسيارات الإسعاف لها الحق في الحماية حتى تحت الاحتلال، فإنها مسؤولية المحتل أن يوفر الحماية اتجاه الشعب المحتل. إنما تعرض له القطاع الصحي من سياسات حرمان الشعب الفلسطيني من الرعاية الصحية الأساسية، هذا من شأنه أن يؤدي إلى انتهاك للقانون الدولي. القطاع الصحي الفلسطيني يواجه المشكلة المالية غير المسبوقة بسبب احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة الفلسطينية، والذي تهدد حقيقة إمكانية توفير الرعاية الصحية الأساسية. وهذه الأموال التي تشكل نسبة عالية من أموال الحكومة الفلسطينية، وعملية احتجازها يشل من قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات العامة.
0: أعلن وزير الصحة دكتور ماجد أبو رمضان إرسال دفعة جديدة من وحدات الدم ومشتقاته إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، بلغت 2000 وحدة دم ضمن الجولة العاشرة من حملة دمنا واحد للتبرع بالدم. جرى نقل الشحنة من بنك الدم المركزي في رام الله وفق الإجراءات والمعايير الفنية المعتمدة للحفظ والنقل بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لضمان وصولها بأمان إلى مشافي قطاع غزة. وأكد وزير الصحة أن هذه الدفعة تأتي ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز صمود المنظومة الصحية في غزة ودعم المشافي في علاج الجرحى والمرضى في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة الناتجة عن استمرار الحصار. وزير الصحة أضاف أن حملة دمنا واحد مستمرة عبر جولات متتالية لتأمين احتياجات بنوك الدم في القطاع، بما يعكس وحدة الشعب الفلسطيني وتكاتفه بين الضفة وقطاع غزة. وأشاد بجهود المتبرعين والطواقم الطبية وبنوك الدم، بالإضافة إلى دور منظمة الصحة العالمية في تسهيل نقل الشحنات. كما أضاف الوزير أن هذه الكمية ستسهم في دعم قدرة المشافي على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الجرحى والمرضى، وأكد استمرار العمل لتأمين احتياجات الدم بشكل دوري.
2: هذه هي الحملة العاشرة من حملة دمنا واحد، والتي تدل على التآخي والتكامل بين الشعب الواحد في شطري الوطن، وهي تأتي من دماء كل أطياف شعبنا من صغار السن وحتى كبار السن، سواء كانوا رجالا أو نساء أو شبابا. وهي فقط أقل ما نستطيع أن نقدمه لإنقاذ أهلنا المنكوبين في المحافظات الجنوبية الفلسطينية في غزة. وهذه الحملة فيها أكثر من 2000 وحدة دم من مختلف الزمر التي يحتاجها المستشفيات والتي يحتاجها المرضى في غزة، وأيضا من مشتقات الدم كذلك.
0: وصلت قوات الاحتلال شن غاراتها على بلدات وقرى في الجنوب اللبناني، ما أسفر عن استشهاد 8 مواطنين. مراسلتنا أفادت بأن طيران الاحتلال الحربي والمسير شن غارات على بلدة كفر صير في قضاء النبطية وبلدتي العباسية والرمادية في قضاء سور. في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ يوم الثاني من آذار الماضي وصلت إلى 3637 شهيدا، بالإضافة إلى 11188 مصابا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أسقطت مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز. وعلى حسابه بمنصة تروث سوشيال قال إن الطائرة كان على متنها طيران وكلاهما بخير، وأشار إلى أن الولايات المتحدة يجب أن ترد على هذا الهجوم. وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون قالوا إن زورقا مسيرا تابعا للبحرية الأمريكية تمكن من إنقاذ طياري المروحية التي كانا يستقلانها قبالة ساحل سلطنة عمان. أعلن الأمين العام المتحدة أنطونيو غوتيريش أن 136 موظفا لقوا حتفهم أثناء تأدية واجباتهم المهنية في مناطق مختلفة من العالم، من بينهم 80 كانوا يعملون لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة وحده. من جهة أخرى أكد غوتيريش على ضرورة فتح جميع المعابر مع قطاع غزة والتي أغلقها الاحتلال، طلب بفتحها فورا لضمان مرور المساعدات الإنسانية بنطاق واسع لتصل إلى كل أرجاء القطاع بشكل عاجل وآمن وبدون عوائق. الأمين العام للأمم المتحدة حث في بيان له كل الأطراف المعنية على العمل باتجاه التوصل إلى حلول دبلوماسية تعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. أشعلت قوات الاحتلال النار عقب إطلاقها قنابل الصوت في مساحات واسعة من أراضي بلدة إذنا غرب الخليل. وقال مراسلنا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت على أراضي المواطنين في وادي الصفر بالمحافظة المحاط بجدار الضم والتوسع العنصري، ما أدى لإشعال النار في مساحات واسعة مزروعة بمحاصيل القمح. وتتعرض بلدة إذنا لعملية حرق للأراضي من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال ضمن سياسة تضييق الخناق على أهالي إذنا. قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن سلطات الاحتلال استولت خلال شهر أيار الماضي على نحو 393 دونما من أراضي المواطنين عبر سلسلة من الأوامر العسكرية، شملت أوامر وضع يد لأغراض أمنية وعسكرية بالإضافة إلى إعلانات أراضي دولة وأوامر استملاك. الهيئة أوضحت في تقرير لها أن الاحتلال أصدر 4 أوامر وضع يد هدفت إلى إقامة 3 مواقع عسكرية في محافظة جنين، بينما استهدف الأمر الرابع إقامة منطقة عازلة حول مستوطنة مقامة على أراضي مدينة يطا جنوب محافظة الخليل. الهيئة أضافت أن سلطات الاحتلال أصدرت كذلك أمرا بإعلان 400 متر من أراضي بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت كأراضي دولة، إلى جانب أمرين باستملاك شمل 387 دونما من أراضي مدينة البيرة وقرية بيتين في محافظة رام الله والبيرة. وأشارت الهيئة إلى أن ما يسمى طاقم الخط الأزرق أضاف أيضا قرابة 3 دونمات من أراضي كفر قدوم شرق قلقيلية إلى مساحات جرت مصادرتها سابقا في عام 1989، لترتفع المساحة الإجمالية المصادرة في هذه المنطقة إلى 21 دونما. سلمت قوات الاحتلال اختارات لهدم 12 منزلا ومسكنا في مسافر يطا جنوب الخليل. وقال رئيس مجلس قلوي بيرين إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وسلمته اختارا نهائيا بنيتها هدم منزله بالإضافة إلى 11 منزلا آخر في يطا. أصدر الاحتلال قرارا يقضي بإزالة نباتات وأشجار زيتون من أراضي المواطنين في قرية زبوبة غرب جنين، مساحتها تقترب من 126 دونما، وبالإضافة إلى قرار يقضي بوضع اليد على أراض مساحتها تقدر ب 128 دونما من بلدة عرابة جنوب جنين.
3: تزامنا مع الحصار المفروض على قرية زبوبة غرب جنين وإغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، أصدر الاحتلال قرارا يقضي بإزالة الأشجار والنباتات من مساحة تقدر ب 126 دونما من أراضي القرية. ويأتي القرار في إطار إجراءات متواصلة تستهدف الأراضي الزراعية وتحرم أصحابها من استثمارها والانتفاع بها، الأمر الذي يهدد عشرات العائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل والمعيشة.
4: تفاجأنا في الفترة الأخيرة قبل أول امبارح أنه في قرار جديد بمصادرة 126 دلم أرض مزروعة بالزيتون وأشجار الزيتون إلى أكثر من 50-60 عام، حتى في منطقة في أشجار زيتون رومي يعني من 1000 سنة. تفاجأنا في مناطق في المنطقة الشمالية في المنطقة الغربية في المنطقة الشمالية محيط البلد كلياتها داير لف حوالي أكثر يبعد عن الشيك لا يقل عن 300 متر في بعض مناطق وأكثر.
3: وتأتي هذه الإجراءات مع واقع معيشي صعب يواجه المواطنون، إذ تتواصل ملاحقتهم في مصادر رزقهم من خلال إغلاقات الطرق وتقييد الحركة والوصول إلى الأراضي الزراعية، إلى جانب القرارات التي تستهدف الممتلكات والأراضي، حيث أن هذه السياسات لا تستهدف الأرض فحسب، بل تسعى إلى خنق المواطنين اقتصاديا وإثقال حياتهم اليومية بمزيد من الأعباء والتحديات.
5: الأكثر من مرة سكروا علينا، وهذا الإشي يعني بيزعج بشكل كلي، بس مش هذا الإشي اللي بيزعجنا، الإشي الخطر الكبير مصادرة الأراضي. يعني إحنا وولاد عمي مثلا تعرضنا قبل، تفاجأنا بقرار مصادرة 15 دنم وابتلاع أشجار مش عارف شو هذا الإشي، هاي المشكلة الكبيرة، والله يستر من اللي جاي. يعني
3: وبالتزامن مع القرار الصادر بحق أراضي زبوبة، أصدر الاحتلال أمرا عسكريا يقضي بمصادرة 128 دنما من أراضي بلدة عرابة جنوب جنين، في خطوة جديدة تضاف إلى مسلسل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. ما تثير هذه القرارات مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المصادرة والتضييق وما يرافقها من تهديد مباشر للوجود الفلسطيني. حصار ومصادرة واقتلاع للأشجار، سياسات يواصل الاحتلال الإسرائيلي من خلالها استهداف الأرض الفلسطينية وملاحقة المواطنين في أرزاقهم ولقمة عيشهم. من قرية زبوبة الواقع إلى الغرب من محافظة جنين، أمن بلالو، تلفزيون فلسطين.
0: اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. محافظة القدس أوضحت بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية ونفذوا جولات استفزازية في الباحات وأدوا طقوسا تلمودية بما في ذلك الانبطاح الجماعي في ظل إجراءات أمنية فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد ومداخله كافة. أحرق مستوطنون مركبة في قرية بيت مرين شمال غرب نابلس فيما اعتقل قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال اقتحامها هذه المدينة. أفاد مراسلون بأن المستوطنين هاجموا بيت مرين وأضربوا النار في مركبة ملكيتها تعود للمواطن بلال عبده قبل أن يتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق. في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة القديمة وعدة أحياء في مدينة نابلس وداهمت عددا من المنازل قبل أن تعتقل 4 مواطنين. في بيت لحم دمر مستوطنون شبكة مياه الشرب في قرية الرشايدة ما أدى إلى حرمان السكان ومربي الثروة الحيوانية من مصدرهم الرئيس من المياه. رئيس المجلس القروي في الرشايدة بكر رشايدة أفاد بأن مستوطنين أقدموا على تخريب شبكة المياه عند مدخل القرية، ما تسبب في انقطاع المياه عن المنازل وألحق أضرارا مباشرة بقطاع الثروة الحيوانية الذي يشكل مصدر الدخل الأساسي للسكان. في قرية عطوف الراس الأحمر وسهل البقيعة، أصدرت محكمة الاحتلال قرارا يقضي باستكمال العمل بشق طريق عسكري يفصل مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية.
6: تحولت قرية عطوف ومنطقة الرأس الأحمر شرق طوباس من منطقة زراعية كبرى يعتمد سكانها على الأرض والزراعة إلى ساحة صراع يومية من أجل البقاء في ظل تصاعد الإجراءات الاحتلالية التي تستهدف الأرض والوجود.
5: يعني اللي بيجري في هاي المنطقة هو تكملة للاستيلاء على باقي الأراضي. المحكمة يعني احنا في البداية لما توجهنا للمحكمة احنا عارفين لانه الهدف مش شق طريق عسكري، الهدف الاستيلاء على الاراضي. يعني احنا في حال انه تم السيطرة على هاي الاراضي ما ظلش هون منطقة سهل البكاعة كلياته تقريبا راح.
6: وتزداد المخاوف بعد إصدار محكمة الاحتلال أمرا يسمح لجيش الاحتلال بمواصلة أعمال الحفر وشق الطرق العسكرية الممتدة من عطوف والرأس الأحمر وصولا إلى منطقة يرزا، الأمر الذي يهدد بمصادرة المزيد من الأراضي الزراعية وعزل مساحات واسعة.
7: المواطن الفلسطيني يصارع ويعاني من ويلات الاحتلال ومن اعتداءات المستوطنين وكل وسائل الضغط والترهيب.

0: استخدمت من أجل إنهاء الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة. كل الخدمات، البنى التحتية، عمليات الهدم، المصادرات، كلها يلاحق فيها الفلسطيني، ولكنه ظل متشبث وموجود في أرضه.
1: وتأتي هذه الخطوات في إطار هجمة استيطانية متصاعدة تشهدها الأغوار الشمالية، حيث تتواصل محاولات السيطرة على الأراضي وتوسيع نفوذ المستوطنات وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة تهدد مستقبل التجمعات الفلسطينية. هذا القرار يدل على تكامل الأدوار ما بين المؤسسات الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية المتطرفة وصولا إلى فرض السيطرة الكاملة والمطلقة على الأغوار، وبالتحديد الأغوار الشمالية. من قرية عطوف والرأس الأحمر، أمير شاهين، تلفزيون فلسطين.
2: هدمت قوة الاحتلال منشآت تجارية في حسان غرب بيت لحم، واعتدت تلك القوات على المواطنين ومنعتهم من الاقتراب من مواقع الهدم وأطلقت قنابل الغاز والصوت تجاههم.
3: ثلاث منشآت تجارية هدمتها قوات الاحتلال في قرية حسان غرب بيت لحم، تقع في منطقة المشاهد عند المدخل الغربي للقرية. نجم عنها تدمير لقمة عيش عدد من العائلات التي تعتاش من ريع تلك المنشآت.
4: الساعة 9 الصبح وانهم جايين في امر هدم بدون سابق انذار وبدون اي شيء، ما شفنا من البواقر والجرافات جخلت على المغسلة وبدهم يهدوا. طبعا احنا دائما وابدا نتابع الاجراءات مع المحامي، ولحد الان صار مكلفني هذا الملف يعني من 6 شهور جاي تقريبا 80,000 شيكل.
5: هي المحكمة شغالة لها اظن من سنتين، فاهم شو؟ وما فيش يعني الحين ما اعطوناش اشعار انه يعني فيه هدم او شيء. أنا خسارتي هنا فوق 100,000 شيكل، أنا الكشك الحالة هذا فوق 100,000 شيكل خسارة.
6: إحنا هذه الأرض تبعتي كانت في نص الشارع، وثاني مرة أخذوا للجدار، أخرى أخذوا مني حوالي 15 متر، وفي الأول أخذوا كانت على نص الشارع الأرض، وغير هذا اللي حكونا أنا هدونا في النتفة اللي ظلت لنا في الشكفة اللي ظلت.
3: وبذريعة عدم الترخيص تقوم قوات الاحتلال بالهدم لمنشآت أقيمت على أراضي أصحابها وداخل القرية، بينما يتوسع البناء والطرق الاستيطانية على ما تبقى من أراضيهم في محيط القرية.
7: هذا يتحدث عن نفسه كما ترون، شوارع مغلقة بالسواتر الترابية والصخور والصخور الحجرية، أعمال هدم بشكل يومي وبشكل متواصل، أعمال اعتقال وتخريب للأراضي بشكل دائم وبشكل متواصل، لم يترك مجالا للمواطنين أن يمروا بسهولة وبسلام في هذه الشوارع. أصبح الشوارع يعني رئيسية داخل هذه البلدة مغلقة، لا نستطيع التحرك بشكل مطلق داخل البلدة.
3: فعلى القرية تتصاعد اعتداءات الاحتلال بحق المواطنين فيها خلال الفترة الأخيرة، والتي تمثلت في هدم منشآت ومنازل ومواصلة إغلاق مداخل رئيسية وفرعية في داخل القرية. هكذا يسعى الاحتلال إلى قطع لقمة عيش المواطنين في هذه القرية بهدم منشآتهم التجارية، تزامنا مع سياسة التضييق والخناق الممارسة عليهم، وذلك بإغلاق الطرقات الداخلية في القرية. هاني فنون، تلفزيون فلسطين، حسان غرب بيت لحم.
2: قبل أن نكمل موضوعات نشرة الحصاد، لابد أن نلفت عنايتكم إلى الخبر العاجل الذي نورده أسفل الشاشة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أنها تشن في هذه الأوقات ضربات على ما قالت إنها أهداف أمريكية، وصاحبت إعلانها بالقول إن هذه الضربات الأمريكية الجديدة على أهداف أمريكية تأتي ردا على إسقاط إيران مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وتجدر الإشارة لأنه بعد إسقاط هذه المروحية كانت إيران قد قالت إنها أسقطتها لكن دون قصد حسب تعبير القوات المسلحة الإيرانية. وأيضا كنا قد أوردنا خبرا في سياق هذه النشرة بتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب، وفقا لما نشره على تروث سوشيال قال فيه إن إيران أسقطت مروحية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز، وقال إن الطيارين الأمريكيين على متن الأباتشي لم يصابا بأي أذى. نواصل موضوعات هذه النشرة، حيث نظمت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية وقفة إسناد ودعم للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال في مركز البيرة الثقافي بمحافظة رام الله والبيرة. وأكد المشاركون تضامنهم مع الأسرى في ظل ما يتعرضون له من سياسات وإجراءات وصفوها بالإجرامية، تشمل التنكيل والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية، إلى جانب استمرار حملات القمع والإهمال الطبي بحق الأسرى داخل السجون.
4: تأتي هذه الوقفة وقفة التضامن مع أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال في ظل ما يمارس بحق أسرانا وأسيراتنا من إجرام وتنكيل وتعذيب وإهمال طبي وتجويع. والدليل على ذلك يعني عندما يخرج أحد الأسرى من سجون الاحتلال من المعتقلات تكون الصورة شاهد ودليل على ما سيتحدث به من خلال الوزن الذي بالحد الأدنى كل أسير يخرج من سجون الاحتلال وزنه يقل على الأقل من وزنه الحقيقي من 40 إلى 50 كيلو، وهذا دليل على حجم الإهمال. وحديث الأسرى والأسيرات عن ممارسات الاحتلال داخل السجون يعني حديث يحتم علينا كشعب فلسطيني وكقوة فلسطينية أن نستمر في عملية الضغط والمناشدة لمؤسسات المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان من أجل التدخل لدى الاحتلال الإسرائيلي لوقف ما يمارس بحق أسرانا.
8: نحن في هذا الاعتصام الأسبوعي تأكيدا على إسناد الحركة الأسيرة الفلسطينية داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية في ظل ما تتعرض له من ظروف صعبة وكارثية، حيث لم يتغير أي شيء على أوضاع الحركة الأسيرة بعد 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة. الجديد في موضوع زيارات الأسرى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قبلت التماسا بالسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين داخل هذه السجون. حتى هذه اللحظة لم تتم أي زيارة. نحن نتوجه إلى كل المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه أسرانا.
2: في نابلس نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى الفعالية الأسبوعية المساندة للأسرى في سجون الاحتلال، وبالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأخوين نضال وخالد عميرة، وللمطالبة باسترداد جثمانيهما وبقية الجثامين المحتجزة. جاء ذلك في ميدان الشهداء وسط نابلس.
9: في وقت تتصاعد فيه الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون، وتتواصل فيه معاناة عائلاتهم وانتظارهم للحرية، نظمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس الفعالية الأسبوعية المساندة للأسرى في سجون الاحتلال، والتي تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة في ميدان الشهداء وسط المدينة.
10: طبعا حاليا لساته مش محكوم، له سنة ونص في سجون الاحتلال، وحاليا اليوم لسه ما انحكم، وكل جلسة بضلني على أصابع على أساس إنه ينحكم لسه ما انحكم. بيعاني طبعا من السكابيوس، بيعاني من الأكزيما، بيطالب بالأدوية ما بيعطوا الأدوية، بطلب الأدوية من المحامي الخاص وبيحكوا له بنزلك الأدوية وما بتنزل له أدوية. وطبعا بيحكي إنه أنا طبعا وزنه كان 68 حاليا 54.
11: أنا لما يطلع أسير بنعرف أو نودي يعني زيارة محامي خاص طبعا، وين لوين لما الواحد يلاقي زيارة محامي خاص يعني بصعوبة. عندي الكبير أحمد له سنة وشهرين، مهدي سنة وثلاث شهور، جابر 11 شهر، برضو كلهم إداري جددوا لهم كل واحد. الكبار الاثنين أحمد ومهدي ثلاث مرات إداري، 6 6 6، جابر هي كمان 3.
9: وتأتي هذه الفعالية في ظل تصاعد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين وما يرافقها من تحذيرات متواصلة من تدهور أوضاعهم الإنسانية والصحية داخل السجون، حيث أكد المشاركون ضرورة مواصلة الحراك الشعبي والوطني لإبقاء قضية الأسرى حاضرة والضغط من أجل وقف السياسات الإسرائيلية بحقهم.
12: أنا من حق زوجي إنه أسلم جثة جوزي أو ودعه أروح أزور قبره. في كمان يعني إنه أنا محتارة لهلا، إيش بيحكي لجوزك؟ ممكن يكون عايش، ممكن يقولولي يعني مش عارفة. فعليا أنا بدي زوجي أبرد نار قلبي. نضال مش بس زوج إلي، كان نضال الزوج، السند، رفيق عمري، رفيق دربي، نضال من خيرة الشباب، نضال كتير طيب بطل، كمان نضال أسير محرر قضى في السجون الاحتلال 8 سنوات.
9: كما استحضرت الوقفة ذكرى الشهيدين نضال وخالد عميرة اللذين ارتقيا خلال عدوان الاحتلال على مدينة نابلس، مجددة المطالبة باسترداد جثمانيهما وكافة جثامين الشهداء المحتجزة وحق عائلاتهم في دفن أبنائهم بما يليق بتضحياتهم ومسيرتهم الوطنية. تتواصل فعاليات الأسرى في محافظة نابلس دعما للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ورفضا لكل أشكال التنكيل والتعذيب. ديالة عسعوس، تلفزيون فلسطين، من ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس.
2: يحتفل الأردنيون بالذكرى 27 لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش، حيث وصل الأردن طوال هذه السنوات مسيرة النهضة والدفاع عن القضية الفلسطينية.
13: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور وأن أخلص للأمة.
14: في 9 حزيران عام 1999 شهد الأردن جلوس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على العرش الملكي خلفا لوالده الراحل الملك الحسين. ومنذ ذلك التاريخ شهد الأردن تطورات مهمة في مسيرة بناء الدولة الحديثة وترسيخها وتعزيز سيرة القانون وتحقيق التقدم والنهضة والإنجاز بشتى المجالات. 27 عاما كان خلالها الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وعلى خطى والده يقف موقفه الراسخ من القضية الفلسطينية، متمسكا بالشرعية الدولية أساسا للحل، مشهرا على لسان قائده اللاءات الثلاث: كلا للتوطين، وكلا للوطن البديل، وكلا على القدس.
15: القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر بالنسبة للأردن، أوضح من هيك ما بعرف كيف بقدر أتحدث. بالنهاية أنا كهاشمي كيف أتراجع أو أتخلص من القدس؟ مستحيل، خط أحمر، كلا على القدس، كلا على وطن بديل، كلا على التوطين.
14: وعلى امتدار تلك السنوات تمسك الأردن بتلك المواقف، ورغم الخطط والمؤامرات التي حيكت لتصفية القضية الفلسطينية من صفقة القرن وما قبلها من محاولات حثيثة لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا، وصولا إلى ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية الحالية من محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانت لهجة الأردن تتصاعد مع كل تصعيد إسرائيلي معتبرة التهجير إعلان حرب. واليوم تبذل المملكة جهودها السياسية دعما للشعب الفلسطيني، ولا يغيب الدور الإنساني عن المشهد في رسالة مفادها الأردن الأقرب لفلسطين. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.
2: افتتحت الشرطة الفلسطينية مركزا للتأهيل والتدريب المهني للنزلاء في مركز الإصلاح والتأهيل في بيتونيا بحضور محافظ رام الله والبيرة وممثلين عن البعثة الأوروبية والسفير التركي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية. يهدف المركز إلى توفير برامج تدريبية وتأهيلية للنزلاء بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية والحياتية وتعزيز فرص اندماجهم في المجتمع بعد انتهاء فترة محكومياتهم، في إطار الجهود الرامية إلى دعم منظومة الإصلاح والتأهيل وفق المعايير الإنسانية والقانونية. تخللت الافتتاح جولة داخل المركز اطلع خلالها على أو جرى الاطلاع خلالها على مرافقه وبرامجه التدريبية، بالإضافة إلى التجهيزات التي تم توفيرها لخدمة النزلاء.
16: اليوم احنا في مركز اصلاح وتاهيل في محافظه رام الله والبيره لافتتاح عدد من المشاريع في هذا المركز اللي بتعمل على تاهيل النزلاء من اجل دمجهم في مجتمع ويكون لديهم مهنه، وايضا هنا يحصلوا على دخل لتمكينهم من الحياه. كل الشكر للداعمين وكل الشكر للشرطه الفلسطينيه ومراكز الاصلاح والتاهيل اللي بيقوموا في هاي المشاريع. اليوم عندنا داعمين دوليين وعندنا داعمين محليين، برغم الشح الاقتصادي وشح الموارد، ولكن أصر المجتمع الفلسطيني أن يكون شريك لمخرجات تكون بناءة في مجتمعنا. برغم هذا الاحتلال وبرغم هذا الإرهاب، الإنسان الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية ما زالت مصرة على البناء والتطور.
2: من نشرة الحصاد لم يتبقى إلا التذكير بالعناوين. مجلس الوزراء يطالب الوسطاء الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. بريطانيا، كندا، فرنسا والنرويج تفرض عقوبات جديدة على شبكات داعمة للمستعمرين. شهداء وجرحى مع مواصلة الاحتلال قصف مناطق في لبنان. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن أمريكا بدأت بشن ضربات على أهداف إيرانية ردا على إسقاط أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. هذا ختام نشرة الحصاد، إلى اللقاء.

0: حديث خلال توازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر القوارض كالفئران والأعراس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنية التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

Hayır.

0: مثلا تستنى هذا، يعني في عندك ناس وتجار بيستنوا هذا اليوم الشهر الفضيل هذا، استني يوم بيوم. فهذا الاشي سبب، يعني انت تطلع يعني على كل محلات الملابس، الاكل، الشرب، تقريبا يعني كسروهم. والله المستعان يا رب اخوي احمد.
1: والله البلد القديمة تعبان، يعني الكل يعني بوضع الحرب هذه اللي صارت مع إيران وأمريكا وإسرائيل، يعني زي شو بده يقول الواحد، زي أفلام هذه. فإن شاء الله بتحل على خير والبلد بترجع زي ما كانت أول.

0: حديث خلال توازن البيئي في قطاع غزة وتراكم النفايات وتراكم الأرضمة أدى ذلك إلى بيئة نشطة لنمو وتكاثر الطوارئ في الفئران والأعراس، أدى بذلك إلى بدوره إلى الاحتكاك مع البشر بصورة مباشرة خصوصا في مناطق النزوح والخيام.
1: هذا التدمير الممنهج للبنى التحتية وخاصة في قطاعات المياه والصرف الصحي ومنع طواقمنا من الوصول إلى المكب الرئيسي الواقع شرق بلدة الفخاري ساهم في انتشار الحشرات والقوارض، خاصة وأن مياه الصرف الصحي تطفح في الشوارع، وكذلك أكواب النفايات تتكدس حول خيام النازحين. لدينا في خنوس أكثر من 450 ألف طن من النفايات تحاصر خيام النازحين على مستوى المحافظة بشكل عام.

0: هذه الحلقة من أرشيف المنطقة بعنوان سقطت باريس فقصفوا حيفا وبيروت وبغداد. في 1 سبتمبر 1939 اجتاحت الدبابات الألمانية بولندا، وهذا ما كان.
1: سبتمبر 1939
0: الدبابات الألمانية تدخل إلى بولندا. طائرات ألمانية زرعت الموت في كل مكان. المجنزرات وصلت إلى وارسو بأسرع وقت ممكن، وهكذا بدأت الحرب الخاطفة. في عدة أماكن حاولت المقاومة البولندية وقف الألمان، ولكن سمع العالم كله أن الحرب انتشرت في العالم بلسان تشمبرلين رئيس وزراء بريطانيا. من الداونينغ ستريت نويل تشامبرلين يقول إن السفير الألماني في برلين نقل للحكومة، السفير البريطاني نقل للحكومة الألمانية سؤالا ولم نسمع منهم إجابة حتى الساعة 11، هل سيسحبون قواتهم فورا من بولندا أم لا؟ وإلا فإننا سنعلن حالة الحرب. علي أن أخبركم الآن أن هذه القرارات تم اتخاذها.

بريطانيا الآن في حالة حرب مع ألمانيا. هذا تشامبرلين يعلن حالة الحرب.

0: ملحمه العالم الثانيه
1: الحرب العالميه الثانيه مليونات مخلدات كانت اليد العليا هي لالمانيا وخصوصا في سلاح الطيران. طوال اربعه اسابيع قصف الالمان بولندا بلا رحمه. طائرات ستوكا تقصف في كل مكان في بولندا. حرب خاطفة، دمار شامل. تلقي القاذفات صواريخها على الأهداف، كما نلاحظ هذا أرشيف حقيقي للحرب العالمية الثانية. الطيارون الألمان قصفوا الأهداف العسكرية والأهداف المدنية، والهدف الأساسي وارسو، حتى المستشفيات، حتى المدارس. وارسو التي تم قصفها من الجنوب، وهذه الصور ستتكرر في السنوات الخمس القادمة في كل منطقة يدخلها الجيش الألماني. المعاناة ستكون جزء من حياة البشرية من الآن فصاعدا. في الغرب ظلوا يتحدثون عن الدبلوماسية رغم إعلانهم الحرب، لكنهم كانوا يتوقون للدبلوماسية. بريطانيا العظمى الآن تتراجع وتتوسل. وطبعا مع إعلان تشمبرلين أن بريطانيا في حرب مع ألمانيا بدأت تحفر الأنفاق. وطبعا بريطانيا تتحدث عن العدالة وتتحدث. بريطانيا وفرنسا أعلنوا تجنيد الجيش الاحتياطي، وطبعا طالبوا بالالتزام باتفاقية ميونخ السابقة. وليس فقط أنهم أرسلوا القوات إلى الحدود مع ألمانيا، لكنهم كانوا خائفين من مهاجمة ألمانيا. أرسلوا القوات وسكتوا. الألمان دخلوا ابتلعوا بولندا بلا أي مشقة. في اليوم 17 للحرب
0: نفجاش جرماني روسي على أدمات بولندا.
1: التقى الروس والألمان على أرض بولندا، واتفقت ألمانيا مع روسيا على تقسيم بولندا بينهما. هكذا تم تقسيم بولندا بين روسيا وألمانيا، وانتهت بولندا من الخرائط. في 12 أكتوبر 39 دخل هتلر إلى وارسو في لحظة نصر، وبدأ ينشر الإمبراطورية النازية في كل المنطقة. هتلر أعلن بأن بولندا سوف تكون للعمل والخدمات لألمانيا. يعملون في الزراعة والخدمات لخدمة الألمان، فقط هم خدم لنا. بالترتيب الجديد الذي خطط له هتلر ضد بولندا لم يكن هناك أي مكان لليهود. على اليهود أن يختفوا من بولندا وفورا، قال هتلر. أنا كنت في الشارع ورأيت جنود نظاميين مرتبين أقوياء
2: מספר דקות.
1: עד דקות?
2: התחילו כל מיני חיילים לרוץ לחצרות, והתחילה המכות וההתעללות.
1: בלום השדות?
2: בוולסק 44, אבא שלה היה שוחט, היה יהודי בתלבולית.
1: בדעו, היא הדרובון על יהוד.
2: הביתה, והוא התפלל, הוא קיבל מכות.
1: כאן עומר וולד צדיקתי 44 שנה, וכאן אלבס לבסן יהודי, הוא בדעי יוסלי, לכן הסלה לא מתנפה. انهالوا عليه بالضرب وفي اللحظة تلك فهمنا ان الالمان لن يسمحوا ببقاء اليهود في بولندا اذا طالما ان الالمان ضربوا اليهود على الجميع ان يضربوا اليهود وهكذا كان اليهود في تلك البلاد
0: ايتقللوت بيهوده كل
1: لقد نكلوا بهم بابشع الصور
0: خيالين جرمانين
1: جزازه قصوا سوالفهم ضربوهم كما تضرب البهائم وكان الهدف إهانة اليهود هكذا ضربوا كالبهائم اليهود تم عزلهم عن السكان الأصليين وتم وضع إشارة صفراء عليهم في إشارة إلى أنهم مختلفون في كل مكان سيطرت ألمانيا كان اليهود يتعرضون للإهانة والضرب وحتى الشنك كما تلاحظون شنقوا في الشوارع تحولت أوروبا إلى جهنم أمام اليهود كانت جهنم حقا لم يرغبوا بهم هذه صور حقيقية من الأرشيف كيف كانوا يشنقون في الشوارع
0: تل
1: أبيب كانت في سبتمبر 1939 إحدى الأماكن الأفضل في العالم الحرب التي كانت شرق أوروبا كانت بعيدة عن الواقع هنا وكان شعور بأنه هنا المكان الآمن في العالم فلسطين هذه الصور من يافا مدينة يافا كانت بعض الأخبار تقول بأن اليهود في بولندا يتعرضون للتنكيل لكن لم تكن يعني تصدق في يافا اليهود الذين سكنوا في فلسطين لم يكترثوا أساسا لما يحدث ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية كان هناك مارشات في حي تل أبيب كانت تهتف ضد ألمانيا النازية حكومة تشمبرلين رفضت تدخل اليهود ولكن فايتسمان أراد أن يكون جزء من الخارطة وينستون تشرشل كان أول وظيفة صهيونية لي يقول آفا إيفن وهو من الوكالة اليهودية في لندن في 39 كان أساسا البريطانيون كانوا مترددين أن يقبلوا اليهود يقاتلوا في صفوفهم حتى تحت علم بريطانيا ولكن أضافة إلى ذلك كان فايسمان يصر على أن اليهود يريدوا أن يقاتلوا في الجيش البريطاني طبعا الجيش البريطاني أخذ الأفارقة وأخذ العرب وأخذ كل الأنواع اللي يقاتلوا معه في الصفوف فوافقوا أن يدخل اليهود تحت علم بريطانيا في تحت أمرة الجيش البريطاني الموجود في المنطقة وفي كل مكان بريطانيا العظمى التي كانت تتراجع وتنهار تشمبرلين لم يكن أساسا ينظر إلى اليهود كموضوع أساسي في تلك اللحظات التي كانت تسقط فيها العواصم الأوروبية مثل حجارة الدومينو أبا إيفن يتحدث عن الرغبة الصهيونية الحثيثة أن يكونوا جزء من الحرب أن يكونوا جزء من القتال طبعا أعدادهم لم تكن تسمح بأن يكون تشرشل كان يبتسم لهذه الأفكار بمعنى أنه الموضوع كان أكبر بكثير أول يهود تم قبولهم أن يحفروا الخنادق قالوا لهم طيب تعالوا احفروا خنادق وهذا لم يشفي غليل المستوطنات والكيبوتسات اليهودية أنه الجيش البريطاني شغلهم في الحفر وفي البطورية والكريك
0: מזה בדיוק חששו הבריטים.
1: והכזה?
0: הם הבינו כי היהודים מבקשים להילחם ולהקריב קורבנות.
1: פהמת בריטניה? פוליטית. אנו, על יהוד, על חרק הסוהיוני, ארדת אן ידחול אל יהוד של קטל, לימות עדד מנהום, והכולו אנחנו שרקע في الدم فهمت الحكومة البريطانية ذلك أنهم يريدوا أن يكونوا جزء من ذلك 1940 500 يهودي فلسطيني هكذا كتب في الأوراق الرسمية 500 يهودي فلسطيني دخلوا وانضموا إلى الجيش البريطاني أرادت الحركة الصهيونية أن يشاركوا أن يموتوا هناك كي يقولوا بأنه وطبعا دخل معهم عرب
3: Now they are soldiers in the British army.
1: وهذا طبعا الصهاينة يقولوا نحن شركاء نحن البريطانيين نقاتل مع انه كانوا يعني يحفرون هناك وبدأت الصور وبدأت تنشر الوكالة اليهودية بأن هذا جيش لليهود موجود في جيش بريطانيا لمحاربة النازية وهتلر الاستثمار السياسي للأمر كان أكبر من حجمه الطبيعي وطبعا بريطانيا لم تكن تمانع لأنها أرادت من كل الشعوب ومن كل الأقليات أن تشارك في القتال مع الجيش البريطاني في وجه هتلر فسمحوا بذلك بالعكس استخدموها كدعاية للجيش البريطاني وللسكان تحت أمرتها بأن يشاركوا ويذهبوا في القطارات للحروب في كل أنحاء العالم هذا الارشيف حقيقي وهذه الصور التي تشاهدونها حقيقية حيث كان يهود فلسطين 500 منهم ومنهم أيضا عرب بنفس العدد ذهبوا للقتال مع الجيش البريطاني
0: بخزيت ما عربيت لشان يجيوا خبرين
1: غربا
0: اشتدلوا كل الصدادين لشمور على شكل
1: كان الجميع يريد الهدوء على الجبهة
0: ما شكروا لها الملخمة مزرعة
1: كانت الحرب غريبة أو حرب غير حقيقية على خط ماجنو كان الجيش البريطاني يرسل جنود لكنه لا يقاتل بريطانيا كانت تريد أن تقول أن نحن هنا لكن لا تريد أن تقاتل أبدا كانت الأجواء المناخية صعبة 1940 بداية 1940 هكذا كان خط ماجنو مياه الثلج

0: بولين يشليتوا الناصيين مت ماشكينو
1: في بولندا
0: حدث
1: بداوا ترتيبات جديده ضد اليهود قالوا لليهود اخرجوا من منازلكم
0: جربوا من
1: الكفر قوافل اليهود كانت من المدن ومن القرى تسير على هذا الشكل الى حيث لا مكان كانوا يخرجون اخرجهم الالمان
0: اليهودين نشلوا من قرات برنستام
1: اليهود كانوا يبحثون عن لقمة العيش وكانوا يعملون في الأعمال الشاقة والتنظيفات من أجل أن يعيشوا في هذه المرحلة من مراحل الحرب بداية 1940 كان على الأقل هؤلاء الذين يعملون من أجل لقمة العيش يبحثون عن هدف واحد وهو الهجرة لفلسطين هذه سفينة بريتا سفينة الموت كانت الحرب قد اندلعت وبريتا عليها مهاجرين من بولندا او باتري عفوا
0: بما ملخمه نمشخه بلا لارض اسرائيل
1: كان الجميع يريد ان يتسلل الى فلسطين
0: اخبرتهم كي اونيات مصيفات لبو اخليتوا لاصوت صعد راستي كده لاسيم كتس
1: ولكن اراد الجميع
0: 1940 يدخلوا تراجيديا بين مال خيفا
1: في ميناء حيفا 1940
0: كبوطه جدوله شل مابيلين اونيا باتريا
1: السلطات البريطانيه اكتشفوا سفينه باتريا تحمل اعداد كبيره جدا من اليهود القادمين من بولندا وارادت بريطانيا ان تطردها فقامت الهجنه بخطوه غبيه جدا فجروا السفينه غرقت السفينه بسرعه 276 يهودي ماتوا في تلك السفينه هذه العملية الفاشلة التي نفذتها الهجنة من أجل 206

0: أو 70 يهودي غرقوا فورا مقابل حيفا. جون شاو وشاهد عيان. بريطانيا قالوا السفينة ترجع ممنوع يدخلوا فلسطين. الهجنة بدهم يعملوا حالهم يعني أنه بيفهموا، أرادوا تفجير السفينة ليبقى اليهود هنا. غرق نحو 300 يهودي بيدي الهجنة. الهجنة وهذه جولدا مائير يحاولون تبرير الجريمة، جريمة تفجير السفينة. وتعرفون بأنه الحركة الصهيونية منذ قيامها كانت لا تؤمن سوى بالتفجير والسم والاغتيالات، والآن سنشاهد أكثر. محاولة تبرير الأمر بأنه بريطانيا قالت السفينة تعود، الهجنة فجرت السفينة التي فيها اليهود. باتريا كانت مأساة بالنسبة للهجنة، بريطانيا حملت الهجنة المسؤولية. تتحدث جولدا مائير عن السفن، سفن المهاجرين الذين جاءوا بعشرات الآلاف من أوروبا، يهربون من أوروبا ويريدون أن يدخلوا إلى فلسطين، والبريطانيون كانوا لا يستطيعون تحمل تدفق كل هذا حتى لا يخسروا العرب في تلك الفترة الحرجة. في ذكرياتي ومعرفتي بدأت أفهم ذلك. أعتقد بأنه حقيقة حتى بالصعوبات التي مرت بها الحكومة البريطانية، صعوبات، لكن هؤلاء المهاجرين كانوا مهاجرين غير شرعيين وممنوع لهم أن يدخلوا فلسطين.
1: But of course, there
0: ولكن بالطبع الظروف كانت زمنية في تلك الوقت.
1: An Arab uprising.
0: العرب كانوا يرفضون. من شهر 1936 كان هناك ثورة ضد البريطانيين وكان صعب لجمها. وكانت الحرب مع النازيين، وبالتالي بريطانيا كانت هوامشها ضيقة. اليهود كانوا يحاربون الكتاب الأبيض، لا يريدون الكتاب الأبيض لأنه أعطى الفلسطينيين دولة واليهود حكم ذاتي في هذه الدولة. الأمل بأن اليهود في حكومة بريطانيا أن يغيروا الحال ديمغرافيا، فقالت الحركة الصهيونية إذا غيرنا الأمر ديمغرافيا فإن الكتاب الأبيض ينقض نفسه بنفسه. حرية اليهود في شراء الأراضي وفي الهجرة الكثيرة هنا كانت هي الوحيدة القادرة على تبديد مخاوف اليهود من الكتاب الأبيض. والتظاهرات كانت في الغرب، كانوا يقتل اليهود ويضربون ويهانون. دافيد بن غوريون الذي كان يتحدث عن القتال، وخرج اليهود في التظاهرة وقتل عدد منهم برصاص الشرطة البريطانية. اليهود كانوا يفكرون ماذا يفعلون في بداية 40، لا يعرفون ماذا يفعلون تجاه هذه الأحداث شديدة التعقيد والتسارع، ولكن حدث أمر غير كل شيء.
2: هتلر بلاش لمعرض أوروبا.
0: هتلر اجتاح أوروبا، غرب أوروبا.
2: أبليشال معرض شو؟
0: دخول هتلر للعواصم الغربية في أوروبا غيرت كل شيء.
2: شريون هناتسي.
0: المجنزرات النازية التي كانت تدخل وتحتل العالم غيرت كل المفاهيم.
2: قلنا
0: كانت ألمانيا تزحف نحو باريس، الحرب في فرنسا، الدراما لسقوط باريس، قصف بريطانيا بشدة كل يوم. الآن كل شيء أصبح يقاس بالمقياس العسكري. عواصم أوروبا الغربية تسقط بيد هتلر. شوارع فرنسا كانت ملأة باللاجئين، الألمان كانوا رعبا ساد في أوروبا.

0: 24 بيوليو كرا دبر مدين بيوتر
1: 24 يونيو باريس تستسلم ويدخل الجيش الألماني بوابة النصر من أوسع أبوابها. هذه نهاية العالم قال المؤرخون. سقطت باريس، فرنسا العظمى تركع عند أقدام هتلر. هتلر يقف عند برج إيفل.
0: هتلر يجي لباريس كوشا برأى الدجل سلافا كيرس متنصص،
1: وارتفع علم النازية الصليب المعكوف على قمة برج إيفل.
0: مول جرمانيا ناتشيت
1: أمام ألمانيا النازية بقيت بريطانيا وحيدة وخائفة.
0: أبليشا لما راب نبتاعد شريطة أشلايوت بريتيوت.
1: كان يفصل جيوش هتلر عن بريطانيا بحر المانش فقط. كانت الطائرات البريطانية تقصف لندن كل يوم، وجاء تشرشل الآن يريد أن يطرح نفسه كرجل حرب ليقاوم هتلر. حظي بشعبية وقال سنحارب، لكن في بريطانيا كانت مسألة دفاع. تشرشل كان صهيوني أكثر من تشمبرلين، كان صهيوني بمعنى الكلمة، ووافق على إقامة كتيبة يهودية في القدس. كان يرفض البريطانيون الحاكم العسكري خطة تشرشل، حتى الحاكم العسكري والمندوب السامي البريطاني كان يرفض ذلك، لكن تشرشل كان صهيونيا قلبه يميل للصهاينة. وضع فلسطين كان صعب وحساس، ولم يكن لبريطانيا فرصة. تونس، الجزائر، ليبيا، السعودية، دمشق، القاهرة، بريطانيا كانت بحاجة للعرب، ولو طلبوا أي شيء كانت بريطانيا ستخضع لهم. وفي ليبيا كانت تخرج الطائرات من ليبيا وتقصف الطائرات الألمانية، تخرج من ليبيا وتقصف القدس وتقصف حيفا. بدأ اليهود يحفرون الأنفاق ويختبئون فيها. البريطانيون عرفوا بأن أجلهم قدنا. في أماكن عدة تم توزيع كمامات الغاز. الطائرات الألمانية التي كانت تأتي من ليبيا ومن شمال إفريقيا قصفت
0: حيفا.
1: أفضل مكان كانوا يفضلونه للقصف كانوا يقصفون حيفا، وبدأ هتلر بقصف حيفا نكاية ببريطانيا وباليهود. نفس هذه الغارات الحقيقية تم تصويرها بكاميرات حقيقية، نشرت هنا لأول مرة. بدأت فلسطين في قلب الأحداث. فلسطين تحولت في 1940 إلى قاعدة عسكرية بريطانية. وجاء المتطوعون للتجنيد في الجيش البريطاني من كل مكان. الجنود الأستراليين الذين لفتوا الأنظار، والجنود الذين جاءوا من كل مكان، من كل مكان في العالم، كانوا يتلقون دورات عسكرية في فلسطين. وكيف يتم احتلال مناطق، استخدام الدراجات النارية، التدريب على السلاح. واليهود كانت لديهم فرصة هي نادرة بأن ينخرطوا في القتال. الغارات الألمانية على حيفا وعلى القدس.

0: الشاسين.
1: البولنديين، التشيكيين، من كل الأماكن في العالم جاءوا إلى فلسطين يتجندوا مع الجيش البريطاني، وكل واحد كان يرفع علم بلده. اليهود أيضا فتحوا باب التجنيد، تدقيسوا، تجندوا، وباللغة العبرية والإنجليزية بدأ تجنيد اليهود في الجيش البريطاني، ودفعوا بالبنات. الحركة الصهيونية دفعت بالبنات، أرسلت مئات البنات عند الجنود، بنات يهوديات. وطبعا كما هو متوقع الآن، هؤلاء يتحدثون عن أهمية الدعم العظيم الذي قدمه اليهود لجيش بريطانيا، لم يؤثروا في القتال نهائي. لكن يتحدث يعقوب سوري يقول مساهمتنا كانت عظيمة، ساهموا بعد 500 فتاة للجنود، يعني كما لاحظنا. وعدد البولنديين الذين تطوعوا، نحن يعني تتبناهم الحركة الصهيونية، تقول هؤلاء محسوبين علينا. إخوتي وأخواتي، نعود 1940، الحرب العالمية الثانية. أوروبا الغربية سقطت أمام الجيوش الألمانية، بريطانيا تقصف، بريطانيا تدافع عن نفسها، تدافع عن جيشها وتحفر الخنادق. لم تعد بريطانيا العظمى. لندن تقصف أكثر مما تقصف غزة الآن، لندن تقصف كل يوم. وتشرشل جاء يقول سنحارب، لكن بماذا سيحارب؟ يجند شعوب المناطق التي تحتلها بريطانيا من الهند إلى شمال إفريقيا. واليهود حشروا أنفسهم في الموضوع، أرسلوا عدد من الجنود وأرسلوا مئات من المجندات، لكن لم يكتفوا بذلك، يريدون تنفيذ اغتيالات. تعالوا نتابع. السلطات البريطانية أرادت أن توازي بين تجنيد اليهود والعرب حتى لا يكون هناك خسائر سياسية لبريطانيا أمام العرب. هؤلاء العرب كانوا في الجيش. الخطة كانت إقامة الفرقة الفلسطينية الدولية، وجمعت فيها العرب. لم يكونوا في قلوبهم يريدون محاربة هتلر، لماذا يحاربون هتلر؟ حتى المفتي كان معجب أو ذهب لمقابلة هتلر. وحين أقيمت فرقة فلسطين، اتضح أن كل الجنود كانوا يهود الذين يريدون القتال. الفلسطينيون لم يكن لديهم أي رغبة في قتال الجيش الألماني، الفلسطينيون، لكن بريطانيا قالت هذه هؤلاء الجنود الفلسطينيين الأبطال من أجل تشجيع العرب على محاربة هتلر. الحركة الصهيونية كانت استحضرت المجندات واستحضرت الجنود الذين كانوا يعملون في التخريب ضد ثورة 37-38 وجندتهم مع بريطانيا.
0: شمتهبيون وخبلاء של הצבא הבריטי לא ראו את עצמם מחויבים כלפי המדיניות האנטי-ציונית של ממשלת המנדט והם פנו לארגון ההגנה.
1: وطبعا الكثير من اليهود كانوا يذهبون للتجند في الهجنة وليس للجيش البريطاني. القوات الحقيقية ذهبت إلى منظمة الهجنة وليس إلى الجيش البريطاني. لكن من ذهب للجيش البريطاني يقول نيكوليك، وهنا نتحدث عن التوازن بين الوجود اليهودي السري الذين تجندوا في الجيش البريطاني وبين الجيوش العربية التي كانت أساسا تقاتل مع بريطانيا في الصحراء العربية من أجل طبعا لورنس العرب الذي جاء بدأ بالتعامل مع الوكالة اليهودية. لورنس العرب كان يعني يساعد الحركة الصهيونية. وكان الجيش البريطاني والضباط يعرفون أن اليهود هم الأكثر رغبة في محاربة هتلر.

0: وطبعا هنا يجري تضخيم أهمية دور اليهود في 1940 في الجيش البريطاني، والدليل على ذلك أن المسألة أكبر بكثير في حرب العالمين. هؤلاء المجندات اللواتي أرسلت الحركة الصهيونية للجيش البريطاني لا أعتقد أنه كان لهن الفضل في الغلبة وانحسار جيش رومل ثعلب الصحراء. المنظمة السرية اليهودية أرسلت جنودها وأولادها الذين كانوا يتدربون سرا، ولكن هذا موسوليني في إيطاليا.
1: موسوليني
0: دكتاتور إيطاليا.
1: بريطانيا لا تخلى خزيك مامد.
0: بعد سقوط باريس قال إن لندن لن تصمد. أعطيت أوامر دقيقة. سنصل إلى السلام الحقيقي الذي لا يميز. سيكون السلام الحقيقي حينما ننزع الخوف ونصل إلى بريطانيا. كان موسوليني وهتلر يعرفون أن العاصمة التالية التي يجب أن تسقط هي لندن. الشعوب التي عانت من الاحتلال البريطاني طوال مئات السنين كانوا لا يمانعون أن يروا بريطانيا تدك دكة وتسقط. انزال علم بريطانيا، رفع علم ألمانيا. فرح موسوليني فرحا كبيرا، ولكن القوات الإيطالية تعرضت للإبادة في المناطق شمال أفريقيا حيث شاركهم هتلر. هتلر اضطر أن يرسل المزيد من القوات لتعويض النقص في تدريبات الجيش الإيطالي.
1: إربين رومل
0: وهو ثعلب الصحراء أكبر وأخطر جنرال ألماني أرسله هتلر لشمال أفريقيا للدول العربية لتعويض الضعف الذي عانى منه الجيش الإيطالي. ورومل كان معروف بانتصاراته الكبيرة. رومل ثعلب الصحراء أعاد الجيش البريطاني إلى مصر وقصفه، ومن هنا تحولت حياة بريطانيا واليهود إلى كابوس طوال 4 سنوات.
1: رومل
0: تقدم باتجاه قناة السويس. في القاهرة وصل إلى القاهرة. البريطانيون كانوا يعرفون أنها مسألة وقت وتصل الجيوش الألمانية حيفا والقدس. وبدأت الوعودات، بدأوا يعيدون العرب باستقلال كامل بريطانيا في أضعف حالاتها. الأمير عبد الله وابن أخوه عبد الإله كانوا حلفاء بريطانيا. هؤلاء كانوا حلفاء بريطانيا، ولكن كل انتصار ألماني كانت ثقة العرب في بريطانيا تنحسر. الأمير عبد الله في طائرة بريطانية، وهو أخو الشريف حسين شريف مكة. في قاعدة عسكرية بريطانية.
1: بريطانيا بمزرعة تيخون ويا شليت يحيد شيخلو لسمخ لزرته.
0: وكان البريطانيون لا يثقون أبدا إلا بالأمير عبد الله.
1: في 3 أبريل 1941.
0: ولكن رشيد علي الكيلاني في 41 أقام ثورة وطرد الجيش البريطاني من الحبانية وتولى الحكم في العراق وحاصر الحبانية وطرد البريطانيين وطرد جماعة الأمير عبد الله والشريف الحسين. يعقوب ماريدور.

0: العراقيون كانوا ضد بريطانيا، كل المنطقة كانت ضد بريطانيا باستثناء الأمير عبد الله وشريف مكة. والبريطانيون طلبوا منا بعد طردهم من الحبانية وسقوط بغداد، طلبوا منا أن نعمل في التجسس. وطبعا هذا شغلتهم اليهود، السم والتجسس. وطبعا فرحت الحركة الصهيونية بالمهمة الجديدة التجسس، فذهبوا إلى يهود العراق وبدأوا بترتيب عمليات تجسس، وقتل منهم من قتل. العراقيون اكتشفوا بعض خلاياهم وقتلوهم، وبدأ العراقيون يعرفون أن الحركة الصهيونية واليهود يتجسسون عليهم. وهذا كان سجينا في السجون البريطانية، ولكن ترسله بريطانيا إلى الحبانية لأعمال التجسس فيقتله العراقيون. الثوار العراقيين كانوا استولوا على العديد من المناطق وطردوا بريطانيا. الحبانية كانت بريطانيا طردت منها طردا.
1: يومنها كولنوا يتيجوا تيخيدا مفخرة شل الليجيون العربي.
0: وهذا
1: بتأثر عبد الإله.
0: هذا عبد الإله الذي والجيوش العربية التي كانت تابعة للأمير، وأرادوا العودة مع الجيش البريطاني إلى بغداد. إتسل، منظمة إتسل المنظمة الصهيونية الكريهة، كانت تخطط لخطف المفتي الحاج الحسيني أمير الحسيني من بغداد. قرروا أن يذهبوا ويستغلوا الجيش البريطاني لخطف وقتل المفتي الذي كان في بغداد. بلغنا البريطانيين بأنه هذه جائزتنا، نشارك معكم ونقدم لكم كل المعلومات والتجسس والتفجيرات، أعطونا نقتل المفتي. عاد الجيش البريطاني وأخذ الحبانية وأرادوا أن يعيدوا سيطرتهم على العراق، و180 يهودي قتلوا هناك، حيث عرف الشعب العراقي أن اليهود متآمرين مع بريطانيا. نظيمة كوهين تقول طول الليل كان هناك هدوء. في الصبح ذهبنا وعدنا.
2: شو لط بالليل بقى مسافر لي إيما ما هيا
0: هو
2: هيا عمر بتيم صرفوش اليهود.
0: حركوا جميع منازل اليهود في بغداد والدكاكين، وطردوهم وحتى الكنيسة اليهودي هناك. والدي كان يتحدث لنا، دخلوا العراقيين، دخلوا الثوار العراقيين، بدأوا يصرخون علينا وبدأوا يضربوننا. أبي لم يكن لديه أي حيلة أمامهم، أمام العراقيين. قالوا لنا أخرجوا فوق، خرجنا. أمي كانت وراءنا ووالدي كان آخر واحد. وفجأة سمعنا رصاصة، طلعنا، قتلوا أبي. أخذتنا الأولاد على الطابق الثاني في بغداد، جاء شرطي عراقي وبدأت تطلب من الشرطي. قتلوا زوجي. قال لها أنت كيف بدك تموتي، كيف بتحب تموتي، وضربها بكعب البندقية على رأسها. البريطانيون حين عادوا إلى مع اليهود لاحتلال الحبانية وللهجوم على العراقيين، اتضح للعراقيين للشعب العراقي ولرشيد علي كيلاني بأن الصهاينة مشاركون في كل الجرائم. جاء واحد عربي عراقي وقال لنا إذا بدكم ارجعوا لبيوتكم. خرجنا للشارع، كل الأبواب مغلقة، منازل اليهود محروقة، العرب كانوا موجودين في الشوارع. ذهبنا إلى تقول نظيمة كوهين، أخوتي صغار كانوا، عدنا إلى البيت. أردت أن أدخل، كان هناك جنود عراقيين على الباب وكان جنود بريطانيين. قالوا ممنوع تدخل، قالوا ممنوع تدخل. والدي كان على الأرض مقتولا وكانوا هم يحرسون. أنا بدأت أبكي على الباب. الحركة الصهيونية التي استغلت يهود العراق وجعلتهم عرضة لهذا التنكيل.

0: من جانب العراقيين كانوا يتدربون على المسدسات وعلى الاغتيالات، يريدون خطف المفتي لتنفيذ عملية ما بعد الحدود الشمالية كان يقلق بريطانيا. في الربيع جاء جنرال فرنسي وأرادت فرنسا أن تثبت نفسها مرة أخرى مع بريطانيا. بصورة رسمية كانت فرنسا المهزومة الخاضعة لألمانيا، كانت خارج فرنسا تحاول أن تستعيد هيبتها، وأرادوا استعادة الحبانية. سقوط بغداد ألم البريطانيين وألم حلفاء بريطانيا، ثم احتلوا بغداد وسوريا ولبنان. هذا غاليون أمري. ذهبت إلى المكتب يوم وجدت قلق جدا، قلت له شو القضية؟ يتحدث عن الإعدادات وعن ضرورة أن طبعا فتحوا المجال للحركة الصهيونية أن تقوم بالتخريب والتفجير في تلك الفترة. ماذا عن ألبانيا، عن يوغوسلافيا، عن لكن نحن لا نتحدث اللغة العربية. قلت ماذا سنفعل؟ هل هناك شبان يهود يتحدثون اللغة العربية؟ عجبت البريطانيين الفكرة أن العرب رفضوا أن يعملوا مع الجيش البريطاني في تلك الفترة التي تنهار فيها بريطانيا. يريدون طبعا إرسال يهود يتحدثون اللغة العربية. هو عاد في الخمسين مع والده وكان وايزمان. وايزمان هو الذي يتحدث اللغة العربية. وجد شاب محطوط على عينه جلدة. قالوا لي هذا ديان. قال تذكرني؟ قلت لا. قال نحن كنا منتدبين، عملنا في لبنان. موشي ديان كان يعمل مع جيش فيشي، وطبعا اليهود انخلطوا في الجيش البريطاني والفرنسي كمستعربين يتحدثون اللغة العربية. وطبعا أصبح هذه الإصابة التي وضع فيها جلدة على عينه وأصبح أشهر إصابة وجعلت منه نموذجا للصهاينة.
1: בשמונה ביוני פרשו בעלות הברית בהסכם עם הגרמנים.
0: ثمانية سبعة.
1: מנהיג צרפת החופשית לסוריا וללבנון.
0: عادت بريطانيا وفرنسا واحتلوا لبنان وسوريا.
1: אבל הצרפתים.
0: بالدبابات وبالغزو. البريطانيون كانوا يخشون من الطائرات الألمانية.
1: היה צורך להפציץ את ביירות.
0: בריטניה قالت افضل شيء ان نقصف بيروت، فقصفوا بيروت حتى يردعوا العواصم العربية. قصفوها من دون سبب يعني. شدة مقاومة بيروت، قصفها من الجو، استعادة بريطانيا لهيبتها كانت فقط في العالم العربي فقط. وتم تغيير جيش فيشي إلى جيش المتعاون مع هتلر، جيش فيشي بجيش ديغول. مع احتلال سوريا ولبنان جيش ديغول أو فرنسا الحرة كانت تريد استعادة هيبتها، يعني هربوا من باريس وسلموا باريس وجاءوا يحتلوا دمشق وبيروت الفرنسيين.
1: منهيج صرفات خفشيت هيا مار نفش هيدا له أرجشة كي أبريتي مسببين أوتو بخخش.
0: وطبعا ديغول كان يشعر بأن البريطانيين يهزؤون منه. يهزون منه، فدخل إلى تلك المناطق وهو متكدر. وهل يستطيع أن يلعب اللعبة بهذه الطريقة التي يظهرها فيها بأن

0: فرنسا قوية في حين أن باريس تحت أقدام هتلر. دي غول يتحدث عن مساهمات فرنسا. وكتب دي غول يتحدث عن مساهمات اليهود في مساعدته في تلك الفترة. دي غول يقول بأن فرنسا كانت تستخدم إذاعة خاصة للهجنة في بث البيانات، وكانت تجلس حتى جماعة فرنسا يجلسون في منزل ديفيد كوهين ويتناولون العشاء معه، يعني لدرجة تقارب فرنسا المهزومة مع اليهود والحركة الصهيونية المطرودين من أوروبا. دي غول مطرود من فرنسا واليهود مطرودون من أوروبا، اجتمع المطرود مع المطرود وعلى أرض فلسطين. الآن كان الأهم هو التفجيرات في لبنان والتفجيرات في طرابلس وفي ليبيا وفي كل مكان، فتم استخدام 27 ألف يهودي خدموا في جيش بريطانيا وفرنسا داخل الدول العربية. أكرر، 27 ألف يهودي معظمهم يتحدثون اللغة العربية، من بينهم فايتسمان ومن بينهم ديان ومن بينهم الذين ذهبوا للاغتيالات في العراق سوريا لبنان ليبيا. كانوا هؤلاء اليهود في جيش بريطانيا وفرنسا وكانوا يفجرون ويغتالون ويفعلون. الذي اكتشفهم كما حدث في العراق تسببوا في معاقبة اليهود والتنكيل بهم في أكثر من عاصمة عربية، لكن هذا ما هو موجود في الإرشيف. مدير مدرسة البنات اللي بدرس فيها بنتي إجا مع النظارات، يلبس النظارات ويطلع عندي ويقول، وجلس تعبان،
1: دافيدا كوهين ما زولو خزير
0: ذهب للتدريب ولم يعد، واتضح بأنه مجموعة كاملة من اليهود ذهبوا ولم يعودوا. انتهى وجاء يوم السبت، أين هو؟ وكان هناك انهيار. ما الذي جرى؟ هل ماتوا؟ كان يبكي. دافيدا كوهين مات؟ ويتضح بأنه عمليات سرية كانت ترسل الحركة الصهيونية لليهود هنا للعواصم العربية، وكان منهم من يقتل ولا يعود. حالتهم يتحدث عن الحالة النفسية حين كان يذهبون للعواصم العربية ولا يعودوا. معظمهم بعمر 19-20 وكان كثير منهم يتحدثون اللغة العربية. كانت تراجيديا كبيرة. هؤلاء وحدات خاصة مستعربين يهود في 41 و42
2: כמעט עד סוף המלחמה נמשך המאמץ להסתיר את תרומת היישוב היהודי לניצחון.
0: كانت حتى نهاية الحرب العالمية الثانية لا تذكر بريطانيا وفرنسا مساهمة التنظيمات اليهود. 27 ألف يهودي خدموا، معظمهم في الاستخبارات والعمليات السرية والتفجيرات.
2: הנהגת היישוב לחצה כי יותר להם ללחום לא כיחידים אלא תאומה.
0: וטבعا كانوا يندرجون بدون اسماء و المجندات اليهوديات اللواتي كنا في الجيش البريطاني مع الاغتيالات والتفجيرات من الشباب. יעקב צור
3: תקפו הצבא, אנשי צבא תקפו לשכות גיוס, עשרו אנשים, פיזרו ניירות.
0: תחדף ען סעובת עמלית התג'ניד, לכן אל-חרק הסיוני ארסלת 27 אלף في الجيش البريطاني واحتفظت بالغالبية العظمى لليهود المسلحين في تنظيمات سرية يهودية تعمل هنا في فلسطين. تشرشل كان هو الذي يسعى ويؤيد إقامة كتيبة يهود، لكن قيادة الجيش البريطاني كانت تخشى من رد الفعل العربي. تشرشل كان قلبه ميالا لليهود.
2: החיילים הארץ ישראלים המשיכו אם כן להילחם נגד היטלר ללא דגל.
0: ולאן נסתطيع ان نقول بان اليهود الذين حاربوا مع بريطانيا بالذات مع بريطانيا لم يكونوا يجروا على رفع علم اسرائيل او كحول لافان كما يقول ازرق وابيض. ماذا فعلوا؟ هذا جزء من عمليه المؤامره في التي كانت تستخدمها بريطانيا العظمى بزعامه تشرشل والحركه الصهيونيه في ارسال هؤلاء الشبان اليهود الذين يتحدثون اللغه العربيه في العواصم العربية لتنفيذ مهمات قذرة. في الحلقة القادمة سنشاهد ماسح أحذية في بيروت في لبنان، شاهد أحد المستعربين في 1941 قال له أنت من حيفا، قال هذا الصهيوني قال صدمت جدا وارتعبت في وسط بيروت، فقال الولد عرفتك من حذائك. كان العرب يكتشفونهم بسرعة، لكن الفاصل في كل حياة المنطقة ومصير شعوبها لمئة سنة قادمة معركة العلمين بين مونتغومري البريطاني وبين رومل ثعلب الصحراء. في حلقة أخرى مشاهدينا الكرام نتابع أرشيف بريطانيا، أرشيف الحركة الصهيونية والهجنة. شكرا لكم على حسن المتابعة، يا رضا الله ورضا الوالدين.

مسحوني من جمال، مسحوني من الإيمان، من منطقة لمنطقة، من سكن وين ما بنروح بنلاقي خلاء وخطوط.

احنا قاعدين في خلا وفي البر وشردنا من دورنا من هان ومن هان، وقلنا بركي نلاقي ندفع امان نعيش فيها، لقيناها ورانا هي القصف، ورانا القصف هي فوق روسنا، يعني هي شايفه فوق روسنا، لا ضلنا عايش ولا ضلنا منيح اللي شردنا باولادنا، منيح اللي عرفنا ننفذ بالولاد الصغار. والله يا بني ما في امان.

شخصية الثورة. شخصية الثورة هو أحد مصطلحات الثورة الفلسطينية الذي انتشر خلال فترة العمل من أجل ترسيخ الوجود الفلسطيني على خارطة قوى الثورة العالمية، تلك التي تناضل من أجل العدل والحرية والسلام. وكان على الثورة الفلسطينية أن تظهر بشخصيتها المستقلة كي تتمكن من استرداد الوجه العادل على الصعيد الدولي والحجم الحقيقي بين مليون فلسطيني شردوا وهجروا عن وطنهم وديارهم وأرضهم، وكذلك من أجل أبناء شعبنا الذي لحقت به أكبر مظلمة في العصر الحديث. والتركيز على الشخصية

في الخيمة إلهن المكان. شوف شايف كيف الخريطة اللي رسمتها؟ كان عندنا قوارض زمان بس خفيفة ما كناش نحس فيها في بيوتنا في الحجر، والبلدية كانت تعطينا مبيدات حشرية وترش للبعوض وترش للبراغيث وترش للدباب وترش للقوارض، تعطينا سم وتعطينا مكافحة لهذا الإشي. لكن اليوم بتفاجأ إنها عايشة معانا، يعني بجد هذا صعب جدا، إحنا مش قادرين نتحمل هذا الإشي نهائي، مش قادرين.

أهلا بكم. هذا موجز الثانية بعد انتصاف الليل. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة حرب الإبادة على أبناء شعبنا إلى 72,988 شهيدا، إلى جانب 173,205 إصابات. وأفادت المصادر الطبية بأن المشافي في قطاع غزة استقبلت في الساعة 24 الماضية 8 شهداء إلى جانب 34 إصابة. وبينت ذات المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. أعلنت بريطانيا، كندا، فرنسا والنرويج أعلنوا فرض عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستعمرين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها. يأتي هذا التحرك المنسق في أعقاب تصاعد عنف المستعمرين الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية. وجرى تنسيق الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربعة مع عقوبات كانت أستراليا ونيوزيلندا أعلنتها قبل أيام، ما يؤكد الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة نتنياهو التي وسعت نطاق المستعمرات. وذكر بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية الدول الأربع ومعها أستراليا أن هذه الخطوات تهدف إلى محاسبة المستعمرين المتطرفين على المستويات المروعة من عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي بيان منفصل أضاف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا حضرت دخول الوزير المتطرف بيتسلايل سموتريتش إلى الأراضي الفرنسية إلى جانب 4 مسؤولين في منظمات استعمارية و 21 مستعمرا عنيفا. فتح الادعاء العام الإيطالي تحقيقا بحق وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن غفير على خلفية قضية أسطول الصمود في إطار تحقيقات تتعلق باعتراض السلطات الإسرائيلية للسفينة واحتجاز ناشطين كانوا على متنها في ظروف وصفت بأنها غير إنسانية. وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية أنسا أن التحقيق يرتبط بتصريحات أدلى بها بن غفير في أيار الماضي سخر فيها من ناشطين ظهروا راكعين وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم في ميناء أسدود عقب احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية. وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزير خارجيتها أنطونيو تاياني وصف تلك المشاهد بأنها غير مقبولة ومهينة للكرامة الإنسانية، وطالب إسرائيل بتقديم توضيحات

فيما استدعت روما السفيرة الإسرائيلية لديها. قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت إن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في أعمال العنف وعمليات التهجير التي يرتكبها المستعمرون ضد المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن المدنيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل ممنهج ومتعمد لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأكدت أن السلطات الإسرائيلية متورطة بشكل مباشر في الهجمات التي يشنها المستعمرون والتي تؤدي إلى مقتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بهم وتهجيرهم. أشعلت قوات الاحتلال عقب إطلاقها قنابل الصوت، أشعلت النار في مساحات واسعة من أراضي بلدة إذنا غرب الخليل. وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من قنابل الصوت على أراضي المواطنين في منطقة محاطة بجدار الضم والتوسع العنصري، ما أدى لاشتعال النار في مساحات واسعة مزروعة بمحاصيل القمح. وتتعرض بلدة إذنا لعملية حرق للأراضي من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال ضمن سياسة تضييق الخناق على أهالي البلدة. هذا ختام الموجز، إلى اللقاء.

نحمد الله على نزول المطر، بس احنا في خيم عارفين في الشوادر فراشنا مية، وعينا مية، كل حالنا مية، صرنا يعني من الساعة 2 للصبح واحنا واقفين على رجلين عشان انه ما نغرقش.

دمار شامل ولا بيت، كل ثلاث أربع بيوت فوق بعض ومش عارفين وين دار نصنا. نحن لقيناها مش عارفين، ثلاث جيراننا كلهم علينا وإحنا على جيراننا، ما فيش أصلا بيتي تحت مش مبين خالص دارنا، ولا بندر وين دارنا ولا بنعلم، كلها رمل بس ركام كلها يا خالي.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وبرنامج ملف اليوم الذي سنتحدث فيه عن مواصلة الاحتلال لخرقه لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتصاعد المعاناة بالنسبة للمواطنين هناك نتيجة للحصار وكذلك هذه الخروقات المتواصلة والدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل ضرورة فتح معابر قطاع غزة وتدفق المساعدات الإنسانية بشكل انسيابي ومباشر إلى القطاع ومواجهة كل هذه التحديات، إلى جانب التحركات التي نشهدها في أوروبا وفرض عقوبات على أفراد وكيانات إسرائيلية نتيجة لما يقوم به المستوطنون وكذلك ما يقوم به الاحتلال بشكل يستهدف المواطنين في الضفة الغربية وأهمية مثل هذا التحرك. يسعدنا أن نستضيف معنا من القاهرة عبر تقنية الزوم الدكتور شفيق تلولي عضو المجلس الثوري لحركة فتح. دكتور شفيق أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا بكم. أهلا أخي فنان.
0: أهلا وسهلا بك دكتور شفيق. يعني في ظل الدعوات الدولية وكل الحراك الدولي، الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مزيد من الشهداء، العدد يقترب إلى 73,000 وفق الإحصائيات الرسمية، لكن من هم تحت الأنقاض يعني يتجاوز 10,000 وأيضا 173 من المصابين. يعني عدم الاستجابة، ما المعاني التي يحملها من قبل الاحتلال لكل ما تقوم به؟
1: هذا الحراك الدولي بالنسبة لنا في غاية من الأهمية وهو مطلوب بلا أدنى شك، لأنه نحن جزء من المنظومة الكونية وجزء من الفواعل السياسية على المستوى المجتمع الدولي بكل مكوناته بما في ذلك الأمم المتحدة وكذلك مجلس الأمن وغيرها من المكونات الإقليمية والعربية وغير ذلك. ومن هنا يأتي الفعل السياسي الدبلوماسي الفلسطيني الذي تذهب إليه القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس للاستمرار في حصار الاحتلال والاستمرار في حث المجتمع الدولي لفرض ما يلزم من قرارات وكذلك عقوبات على الاحتلال طالما أنه يمعن في قتل الفلسطينيين وينتهي السياسة الحرب الواسعة والمفتوحة على ليس على قطاع غزة فحسب إنما أيضا على الضفة الفلسطينية وعلى القدس وحيثما وجد الفلسطيني. لكن عدم الاستجابة لهذه النداءات وحتى
0: يعني أخذت أبعاد سنوات، يعني أخذت أكثر من 3 سنوات هذه الضغوطات وعدم الاستجابة. دكتور شفيق، ما الذي يمكن أن يحرك العالم لإجبار الاحتلال على الالتزام بما عليه؟
1: الذي يجب أن يحرك العالم أولا احترام العالم لذاته، لأن نتنياهو وحكومته اليمينية رفع لا وصفع العالم كله، وبالتالي قلنا مرارا وتكرارا إن لم ينتصر العالم للشعب الفلسطيني فعليه أن ينتصر لذاته، لأنه هذه السياسة العدوانية تجاه الفلسطينيين وتجاه المأمورة بالعموم وتجاه المنظومة الكونية والسياسية في العالم يعني تحدي للإرادة الدولية ويعني تحدي للقانون الدولي والإنساني وتحدي لكل قرارات الشرعية الدولية وللمؤسسات الدولية، وهذا يوجب على العالم أن يأخذ ما يلزم قرارات كفيلة بإلزام الاحتلال. لا، لأنه نتنياهو حتى الله يصرخ على قاعدة من أمن العقاب أساء أدب، ومن هنا نقول أنه نتنياهو يدرك أن كل القرارات التي تتبع على مستوى تلك المنظمات الدولية غير منزل نتنياهو وتطلق يده للاستمرار في هذا العدوان الجائر على الشعب الصيني وفرض هذا القصار وصارت قتل الأموال الفلسطينية ومحاولة السلطة الفلسطينية ومحاولة تقويضها وضرب النظام السياسي الفلسطيني وخلق هذه البيئة الطاردة للعيش في فلسطين لإجبار الفلسطينيين على الهجرة من أراضيهم وبالتالي تصل قضية فلسطينية. العالم مطالب الكثير مما يمكن فعله في هذا السياق واستمرار ليس النداءات وليس سلسلة الإدانات استيبات بقدر أن يكون هناك قراءات عملية كاملة بمواطنة.
0: دكتور شفيق يعني بات
1: كامل العلاقة والاتصال مع الإعلان ومحاصرته اقتصاديا وسياسيا، هذا الذي يجري مع الدولة.
0: نعم دكتور شفيق، لكن ما نشاهده هو يعني المقصود هنا العالم الرسمي، لأن الشعوب تحركت بشكل واقعي وحقيقي على أرض الواقع، لماذا الرسميون يعني يدورون في نفس المربع ويستسهلون إصدار البيانات وعدم الخروج من عباءة البيانات التي من الممكن أن تحرك الساكن والمعاناة تنتهي في قطاع غزة وحتى في الضفة الغربية والقدس؟
1: لأنه مع الأسف هناك حسابات بالتأكيد ليس كل العالم، لكن هناك حسابات لبعض العالم مع دولة الاحتلال حصرا، كذلك هناك تغطية وتعمية حتى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إدارة البيت الأبيض لسياسة الاحتلال العدوانية، وبالتالي هي أي دولة الاحتلال تدرك تماما أنه هناك من يدعمها وهناك لها تغطية حماية لما تقوم به من إجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين، وهذا يرد إلى المصالح الاستراتيجية والسياسية في المنطقة، وتلك الدول ورأس الولايات الأمريكية التي تستزرع دولة الاحتلال في المنطقة لتكون شرطي لينفذ وسياساته في المنطقة، وبالتالي العالم كله قرية صغيرة متشابكة ومتقاطعة المصالح. هناك بلا شك بخلاف ذكرته حول الشعوب التي غيرت أو تغير فيها الرأي العام العالمي لصالح القضية الفلسطينية، نتاج الفعل الدبلوماسي الرسمي وغير الرسمي، وهذا أمر بالتأكيد عن تحول صراحة في الخطاب السياسي لدى العديد من النظم الأوروبية، والتي أفضت مؤخرا إلى إعلان اليوم الرامي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بهذا الشكل من قبل جل أو الغالبية العظمى لكل دول العالم، لكن هذا أيضا يجب أن يترتب عليه استحقاقات دبلوماسية وقانونية وسياسية في مقدمتها لجب الاحتلال ووقفه ودعم حق منظمة التحرير والشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما أكدت عليه دول العالم، ولكن هذا يجب أن تدفع به قدما إلى الأمام من أجل أولا إنهاء كل أشكال الاحتلال والقصار في الأراضي الفلسطينية وعلى مستوى حدود الدولة الفلسطينية الناجزة والعتيدة والمفترضة بالنسبة لدول العالم، لكن هذا أيضا يجب أن يوفر غطاء وشبكة أمان للسلطة الفلسطينية في مقدمة كل ذلك والدفع بها ودعمها نحو استحقاق الاعتراف بها كدولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وهذا ما يجب أن يكون على مستوى العالم، ما يجب أن يكون على ذلك من قطع لعلاقة تلك الدول في دولة الاعتراف طالما لم تتم لكل تلك القرارات والاعترافات والنداءات وحتى العقوبات في بعض الأحيان، حتى أنها لا تعترف.
0: نعم دكتور شفيق، برأيك التراخي دكتور شفيق التراخي في المواقف الفعلية من قبل المجتمع الدولي مع دولة الاحتلال كم زاد من مطامعها وجرأتها بما تمارسه في الضفة الغربية؟ يعني التراخي فيما جرى في غزة فتح الأبواب مشرعة على عنف مستوطنين، تكثيف الاستيطان، توسع، يعني بكل المشاهد التي يراها العالم
1: بشكل كبير وهائل وغير مسبوق، لأنه الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى الذبح وتعرض إلى أكبر حرب إبادة جماعية وحرب وجود أيضا، أي اقتلاع الفلسطيني من أرضه وهم، وهي تلك الحكومة اليمينية التي أطلقت على تلك الحرب حرب الوجود ومحاولة احتلال الضفة الفلسطينية وتغيير مسماها إلى يهودا والسامرة وفرض وقائع احتلالية خطيرة للغاية وإعلان أنه هذا العام في كل عام يأتي علينا أولاد اليمين المتطرف والكلفة قطاع المستوطنين الذين يقولون أنه هذا العام سيكون عام السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وخاصة على الضفة الفلسطينية فضلا عن أسرة وتعهد القدس وكل ما إلى ذلك، هذا خطير، يجب أن يأخذ العالم بشكل من المسؤولية وأن لا يتراخى إزاء نجم الاحتلال، وإلا الاحتلال سيفرض ما يريده ليس على مستوى فلسطين إنما على مستوى المنطقة الذي يروج له نتنياهو ويقول أنه يريد إعادة صياغة شرق أوسط جديد على الطريقة الاحتلالية الإسرائيلية وعلى طريق توسع مصالحه في المنطقة، طالما أن العالم لم يرجم الاحتلال فهذا يعني أنه ستتضرر مصالح العالم حتى للخطر إزاء تلك السياسة اليمينية الإسرائيلية، وهذا يجب عدم التراخي بهذا المستوى، وإلا العالم لا يكون فقط عاجز عن
0: دكتور. برأيك دكتور شفيق
1: يتفاوت مع الاحتلال
0: دكتور شفيق إذا سمحت لي، هناك التزامات تم التوقيع عليها من قبل العالم في إطار اتفاق السلام الذي يؤكد الفلسطينيون الرسميون والمواطنون على تمسكهم بالسلام بشكل واضح. كيف يمكن يعني القيادة الفلسطينية مع الأشقاء والأصدقاء في العالم الذين يدعمون هذا التوجه يمكن أن يجبروا المجتمع الدولي الذي عليه أن ينفذ التزاماته بإجبار الاحتلال على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه؟
1: القيادة الفلسطينية مستمرة في النضال السياسي والدبلوماسي، مستمرة في البقاء على تلك الأرض، وبالتأكيد لا مجال إلا الثبات في الأرض الفلسطينية والثبات في الزمان والمكان والاستمرار في هذا الحراك السياسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها سيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يأبوا جهدا في سبيل وقف كل أشكال العدوان والحرب منذ 3 سنوات، وهو لم ينفك عن هذه الوجهة، وبالتالي قدم العديد من المرات الرؤية الفلسطينية المستندة على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل والعادل وضمان أن يكون هناك أمن واستقرار على أساس حق تقرير مصير بالنسبة للشعب الفلسطيني، وقدم ذلك إلى جامعة الدول العربية، وقدم ذلك إلى هيئة المتحدة، وحيثما جرى أي منصة أو جرى أي انعقاد لأي مؤتمر أو أي جهة دعت للتداعي أو التعاطي مع القضية الفلسطينية والتباحث حولها كان الرئيس والقيادة الفلسطينية وكذلك حركة فتح أيضا حاضرة في كل تلك السياقات من أجل نصرة الشعب الفلسطيني والانتصار للقضية الفلسطينية وحث العرب والعالم على لجم الاحتلال. كيف هناك العديد مما قدم في هذا السياق، وحتى العرب طلبت على أن تكون المبادرة العربية التي اضطرت في قمة بيروت عام 2002 مرجع لعملية السلام ولإنهاء الصراع عن جزء الطول وإنهاء الاحتلال في المنطقة، بمعنى استمرار الموقف العربي المتصدي الذي يتصدى إلى الاحتلال والذي يرفض كل سياقات محاولة فرض الرؤية الإسرائيلية، فرض السلام المجاني، مقابل أن لا يقدم نتنياهو أي تنازلات في إطار إعطاء الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولة، وهذا ما تلفت عليه العرب، وعطلت أيضا كل تلك السياقات التي حاول أن يروج لها نتنياهو، والتي أيضا ربما تماهى معه في ذلك الرئيس الأمريكي ترامب وواشنطن على مدار حتى الولايات المتعاقبة. لكن العرب ما زالت تتمترس حول هذا الموقف، مطلوب الاستمرار في هذا الموقف الذي شكل حائط صد لسواء لمنع التهجير من جهة أو منع أي اتفاقيات قد توقع مع الاحتلال في سياق أن يعود أن يتحول أن تتحول دولة الكيان ودولة الاحتلال من كيان غير طبيعي إلى طبيعي في المنطقة دون إعطاء الفلسطينيين حقهم، وهذا أيضا ينسحب على العالم الذي يجب أيضا أن يستمر في ليس فقط إطلاق الدانات وإطلاق اللجاءات، إنما يجب أن يتخذ قرارات عقابية صارمة بحق الاحتلال كي لا يتمادى أكثر من ذلك. وهذا بالتأكيد دور القيادة الفلسطينية ودور كل الفعاليات الفلسطينية سواء رسمية وغير رسمية وحتى العربية والإسلامية، وهنا يندرج الأمر على السفارات العربية والجاليات العربية والإسلامية في الخارج التي أيضا تقف جنب إلى جنب مع الشعب الفلسطيني.
0: بالتأكيد يعني هذه المواقف دكتور شفيق، هذه المواقف بالتأكيد أنت تعلم أنها يعني في إطار تنسيق دائم وتشاور دائم من قبل القيادة الفلسطينية مع الأشقاء بشكل حثيث، لكن الواقع الحال الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلب أن يكون هناك أكثر جرأة في المواقف تتعدى مسألة الحراك الاتصالات وبيانات لا تؤدي إلى نتائج عملية على أرض الواقع.
1: طبعا، لكن يجب أن يكون الأمر كما ذكرت ووصفت تماما أن تتحول الأقوال إلى أفعال، وهذا طموح بالنسبة لي ليس المواطن الفلسطيني فحسب، إنما حتى المواطن العربي وحتى لإقرار العالم التي تحث دول العالم بمن فيها الدول العربية والإسلامية وغيرها إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة للجم الاحتلال. لكن دعني أقول أنه العالم أيضا ربما في ذلك العرب ينشغل في آتون سلسلة من القضايا الخطيرة، وفي إطار الحرب الدولية إنجاز القول الدائرة والتي أدت إلى الانشغال عن القضية الفلسطينية، وهذا بالتأكيد هو أمر مؤسف، ربما هذا ما سعى إليه نتنياهو أن يشعل المنطقة ويشعل العالم في أتون تلك الحرب الدائرة حاليا كي ينشغل اهتمام العالم عن القضية الفلسطينية وبالتالي ينفعل بالفلسطينيين. ولذلك دائما نحذر أنه أيضا مهما بلغ

0: تلك الصعوبات والعراقيل وتحديات المرحلة وما تواجه دول العالم، بل في ذلك الدول العربية التي تواجه بالتأكيد أزمات كبيرة، سواء على المستوى أزمات الدولة الوطنية المحلية أو حتى على مستوى السياسة الخارجية. ولكن نقول أنه لا يجب أن تشتغل على القضية الفلسطينية، ويجب أن تستمر في نضالها وأن تعظم هذا النضال وأن تعظم تلك المواقف التي يجب أن تترجمها وأن تخرجها من أدراج ما تم التوافق عليه في كل الصولات والجولات التي تتعلق بالأمم العربية أو تتعلق بالحركات الإقليمية والدولية التي تشارك فيها كل الدول العربية، من في ذلك فلسطين، إلى الإطار الفعلي والعملي الذي يدرك فيه الاحتلال وقت ذات إن لم ينهي هذه المعاناة بالنسبة للفلسطينيين، وبالتالي سيتعرض إلى سلسلة من الإجراءات التي تنطوي تحتها المواقف العربية والإقليمية والدولية التي ستكون بالفعل أكثر جرأة، أكثر فاعلية، وأكثر قوة في التأثير على الاحتلال. وبالتالي أيضا الدول العربية والعالم أيضا إذا ما مارس ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية التي تغطي دولة الاحتلال بالتأكيد فهي ستحسب حساب، وهذا جرى في سياقات عديدة عندما أصر العرب وأصر العالم وضغط على ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الثمانين للأمم المتحدة التي توازت أيضا مع إعلان نيويورك للضغط على ترامب، أطلق خطته التي كان يريد من خلالها أن تتوقف تلك الحرب أمام هذا الضغط العربي والإسلامي والضغط الفلسطيني. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تدرك إذا ما تعرضت أيضا مصالحها للخطر على مستوى توتر العلاقات مع الدول العربية ومع الإقليم بالتأكيد ستذهب للضغط على الاحتلال. وأنا نقول أيضا الولايات المتحدة الأمريكية كما الاحتلال إن لم ترى هناك مواقف وإن ترى هناك لم ترى هناك ضغوطات حقيقية تؤثر على مصالحها في المنطقة فهي ستستمر تلك السياسة وتستمر أيضا في دعم دولة الاحتلال لتنفيذ مصالحها في المنطقة حتى ولو على حساب الشعب الفلسطيني. وأنا نقول أيضا أنه العالم الذي يتحرك في قضايا عدة في العالم وفي الدنيا ولم يقعدها لم يجب أن يتحرك على مستوى إنقاذ الشعب الفلسطيني، وإلا يصبح يكيل بمكيالين ويمارس سياسة ازدواجية المعايير، وهذا لا يليق بالعالم ولا يليق بالمجتمع الدولي وبكل سياقاته وهيئاته ومؤسساته، ولا يليق بالقانون الدولي الذي آل الأوان لأن يعاد له الاعتبار وتعاد القيم الإنسانية والدولية والبشرية كل الاعتبار من أجل أن تستوي الأمور وأن يدرك العالم وقتئذ ويشعر بالعالم لأنه هناك دول ترعى مصالح الإنسان حيثما وجد، وإلا غير ذلك فإن هذا يعني أنه تلك الدول حتى لا تقيم وزن للإنسان ولا للبشرية جمعاء.
1: نعم دكتور، هناك يعني الحكومة البريطانية تحدثت بأنها تريد أن تفرض وتستهدف بعقوبات أفراد وكيانات في إسرائيل نتيجة لما يقوم به الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء شعبنا. كذلك فرنسا تحدثت عن منع سموتريتش وأربعة من المستوطنين نتيجة ما يقومون به بأضفة. كم هذا مهم في إطار تفصيلة معينة؟
0: جدا مهم، وهذا ما نتطلع إليه، وكل مسعى في الإطار الأوروبي وفي دول أوروبا مسعى إجرائي مثل هكذا إجراءات هو مهم جدا، يزيد في عزلة دولة الاحتلال ويجعلها تدرك أنه هناك عقوبات رادعة للاحتلال، كان يبدو على قطعان المستوطنين وعلى أخطار تلك الحكومة اليمنية المتطرفة أنها غير آبها بذلك، فهذا غير صحيح لأنه هناك تحولات حتى في المجتمع الإسرائيلي جراء تلك السياسة العدوانية وأخذ دولة الاحتلال مديات بهذا الشكل يجعل المجتمع الإسرائيلي ربما ينقلب على تلك الحكومة، سيما أن هناك انتخابات مقبلة، وبالتالي هذه السياسة وما ينتج من المجتمع الدولي من قرارات وعقوبات بحق أخطاب تلك الحكومة وبحق المستوطنين هذا يجعل المجتمع الإسرائيلي أيضا يتحرك في الاتجاه الذي يجب فيه أن يضغط على تلك الحكومة إما بإنهاء أشكال الحرب الاحتلال أو إسقاط تلك الحكومة، وهذا يجب أن يكون وجهة لكل دول العالم وأن تنتهج هذا النهج الذي تقوده فرنسا وبريطانيا، وليس هذه المرة الأولى وهناك مرات عديدة بالعكس.

0: فرنسا قادت مبادرة تشكيل تحالف دولي هي والسعودية للانتصار لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. حصل في نيويورك، وطالما أدانت الاحتلال وشكلت للاحتلال ليس إدانة فحسب، إنما شكلت أيضا جدار أوروبي يبنى عليه رفضا للاحتلال ورفضا لسياساته العدوانية، وبالتالي مطلوب استمرار تلك المواقف واستمرار تلك الإجراءات، ومطلوب تعظيم الفعل العربي والفلسطيني والإسلامي نحو دول أوروبا الأخرى، وأن تتجه نفس تلك السياسة وصولا إلى التحولات الكبيرة التي يجب أن يشهدها العالم، وصولا إلى التحول الحقيقي في الخطاب الأمريكي الذي هو الآخر جرى فيه تحول في الرأي العام الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية. وهناك تحولات أيضا على مستوى مؤسسة الدولة الأمريكية العميقة الذي يجب أن تدرك أنه ما يجري يضر أيضا بسمعة الولايات المتحدة الأمريكية ويضر بمصالحها، وأنه هذا يتنافى مع كل الدعاية الانتخابية التي أطلقها ترامب حينما قال للأمريكيين أنه الاتصال الأمريكي أولا والمصلحة الأمريكية أولا وصحيح ثانيا، لكن واقع الحال يقول عودة إلى ذي بدء وعودة إلى أنه إسرائيل أولا على حساب المصالح الأمريكية الاقتصادية والسياسية وعلى حساب ثم المتحدة الأمريكية. وهنا نقول أنه هذه الحركات وهذه الإجراءات هي محمودة ومشكورة بلا شك، ولكن مطلوب استمرارها ومطلوب الحفاظ على تلك المواقف والحفاظ على المكتسبات السياسية التي أنجزتها القيادة الفلسطينية على مستوى العالم خلال كل هذا النضال السياسي والدبلوماسي الذي أفضى عن كل ذلك، واستمرار الفعل العربي والفلسطيني والإسلامي نحو هذه الوجهة الكونية الدولية وصولا إلى تعرض مسار دولة الاحتلال للخطر واستمرار
1: عزلتها. دكتور شفيق، يعني مثل هذه الإجراءات سواء كانت من بريطانيا أو من فرنسا أو من دول أوروبية أخرى، كيف يمكن العمل على تجييرها بأن جذر المشكلة كلها في الأراضي الفلسطينية هو الاحتلال، التركيز على الاحتلال ليس التفصيلات الجزئيات هنا وهنا رغم أهميتها، لكن الاحتلال هو المشكلة أساسا؟
0: توسيع دائرة صناعة الوعي في العالم، وهذا يحتاج إلى ماكنة إعلامية، والماكنة الإعلامية الفلسطينية نعم تسعى وتعمل كل ما بوسعها، لكن مطلوب أيضا أن تشكل جبهة إعلامية عربية ودولية لفضح جرائم الاحتلال وتبيان أهمية هذه المواقف التي تظهر من قبل أهم دول أوروبا بالنسبة للعالم، وحث العالم على اتخاذ مثل هكذا مواقف، وبالتالي هذا يساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة إنهاء الاحتلال، لأنه كلما ازداد الفعل الدولي وكلما انتقلت الحالة من الحالة الثنائية أو الأحادية سواء على مستوى فرنسا أو على مستوى فرنسا وبريطانيا إلى مستوى الفعل الجمعي الدولي، كلما وجدنا أنه هناك موقف دولي يتبلور تباعا وصولا إلى اتخاذ قرارات رادعة في مجلس الأمن الدولي تضع الاحتلال تحت البند الذي يجب فيه أو من خلاله أنه يضع تلك الدولة تحت أنها دولة احتلال تتصرف بفعل القوة، وهذا يوجب ليس فضحها فحسب، يوجب لجمها ويوجب توفير ما يلزم لحماية الشعب الفلسطيني، وهذا طالما طالبت فيه القيادة الفلسطينية وطالبه الرئيس أبو مازن مرارا وتكرارا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وهذا لا يتأتى إلا من خلال قرارات قوية ورادعة في مجلس الأمن تستطيع تنفيذ قرارات هيئة المتحدة التي لا تلتزم فيها دولة الاحتلال حتى اللحظة، وحتى أيضا لا تلتزم بتلك العقوبات التي ربما تعتبرها عقوبات أنية أو محلية أو فردية على مستوى دول بعينها، إذ أنها تعد نفسها أنها تحظى بدعم دولي كافي من بعض دول العالم في مقدمات الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نقول أن استمرار هذا الفعل وتوسيع دائرة هذه العقوبات وهذه الإجراءات هي في غاية من الأهمية.
1: نعم، يعني دكتور شفيق شكرا جزيلا على وجودك معنا على كل هذه القراءة. دكتور شفيق أتلولي عضو المجلس الثوري لحركة فتح كنت معنا عبر تقنية الزوم من القاهرة، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا

0: الكرام، تواصلنا معكم في الجزء الثاني من برنامج ملف اليوم، الذي سنتحدث فيه عن ما أطلقه الاحتلال من نظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين، والذي أسماه بالقنبلة اليدوية، هذا المسمى الذي أطلق عليه. سنتحدث في هذا الموضوع مع ضيفنا من بيت لحم عبر تقنية الزوم الدكتور حسن بريجي، الباحث في شؤون الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور.
0: أهلا وسهلا بك دكتور حسن. نريد أن نتعرف بشكل تفصيلي أكثر من خلال متابعتك البحثية عن هذا الذي أطلقه الاحتلال بنظام سجل الأراضي وتسوية الحقوق الإلكتروني في دولة فلسطين، والتسمية التي جاءت باسم مسمى قنبلة يدوية لمثل هذا المشروع.
1: نعم هذا صحيح. أولا الاحتلال هو عبارة عن قوة احتلال ينظم علاقته بالأرض المحتلة اتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي والقانون الدولي الإنساني، القانون الحربي، لأنه نحن الآن في حالة نزاع مسلح مع الاحتلال الإسرائيلي، فيحرم عليه دوليا استملاك الأراضي وتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وجلب مستوطنين وإسكانهم مكان الأصحاب الأرض. كل هذه أمور يعني الاحتلال الإسرائيلي ماضي فيها ويعمل على تغيير معالم الأرض الفلسطينية، بالذات أرض الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، بكل ما أوتي من قوة بفرض من قوة، ويريد استملاك الأرض ويعني السيطرة عليها. والخطر في هذا الموضوع، موضوع سجل الأراضي، هو أنه يريد أن يغير الدي أن إيه بنيويا، يريد أن ينقل صلاحيات الأرض الإدارة المدنية ويوزعها على وزارات مدنية إسرائيلية، مثل وزارة العمل، مثل وزارة المالية، مثل وزارة الأشغال، مثل وزارة الاستيطان والمواصلات وهكذا. فعندما يتوزع هذه الملفات أو هذه المعاملات على هذه الوزارات، تفقد الأرض الفلسطينية حقيقة المناعة القانونية للحفاظ على ديمومة، على بينونة الملكية لأصحابها التاريخيين، والعبث فيها والتسهيل للاستيطان والعبث في الملكية بالتعديد بشكل بنيوي، بشكل أنه عندما يعني كيف أفسر لك إياه، عندما وقف سموتريتش وقال سوف أغير الدي أن إيه للإدارة المدنية، هو يعي ما يقول، هو يغير قاعد في الهيكلية البيروقراطية الداخلية للإدارة المدنية. هذه الإدارة المدنية التي تم تشكيلها عام 67 بعد احتلال الضفة الغربية، وفي عام 1981 وكانت تعمل أولا على قرارات أو أوامر عسكرية صادرة من الجيش الإسرائيلي، عام 1981 صدروا قرار عسكري بتسمية الإدارة المدنية وإعطاها واجهة مدنية، ولكن فحواها وهيكلتها من الداخل هي عسكرية، تعود للحاكم العسكري أو لوزير الدفاع كي يوقع على أوامر العسكرية فيها. فهي من الأول كانت يعني عسكرية وفق اتفاقيات جنيف ووفق ما يعني مثل ما يجب أن تكون. في بعد اتفاقية أوسلو أخذت منحة آخر، هم اعتبروا أنفسهم أنهم أعطوا جزء من صلاحياتهم للسلطة الوطنية الفلسطينية بالتعديد في منطقة ألف وفي منطقة باء، واحتفظوا بما لديهم في منطقة سي، اعتبروها لهم، وهذا يعني منافي للقانون كمان مرة، لأنه حتى عندما نكون إحنا مسيطرين على منطقة ألف ومنطقة باء أو ومنطقة سي، حتى لو أبرمنا اتفاقية أوسلو نحن ما زلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، نحن ما زلنا تحت الاحتلال الإسرائيلي وفق قرار مجلس الأمن العام 1967، قرار 242 أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وقرار 338 أراضي فلسطينية تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. الاعتراف بالولاية المكانية من قبل محكمة الجنايات الدولية اعترفوا بأراضي 67 والتي هي الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس الشرقية. إذن حق تقرير المصير إن في منطقة ألف، منطقة باء، منطقة سي هي أراضي فلسطينية تعود للفلسطيني أبا عن جد بحكم التصرف وبحكم بينونة الملكية وبحكم الوجود التاريخي
0: دكتور
1: الفلسطيني على هذه الأرض.
0: دكتور حسن،
1: يريدون
0: دكتور حسن، يعني كما تفضلت في بداية كلامك، عملية التشتيت لملكية الأراضي على وزارات معينة كم يشكل خطورة سواء في منطقة جيم أو المناطق الأخرى؟
1: يعني هذا لب الكلام اللي احنا بنحكيه، انه توزيعها على باقي الوزارات المدنية يعني بده يسري علي انا القانون الإسرائيلي، وهو ايضا وهو يعني بحد ذاته مجهف بالنسبة للفلسطيني ومنصف بالنسبة للمستوطن. احنا الآن نعيش في الضفة الغربية، بيسري علينا القانون العسكري ضد الفلسطيني وقانون آخر يسري على المستوطنين رغم منهم على أراضي 67. فالتوزيع هذه المهام، هذه المهام على الوزارات المدنية هو تشتيت أولا وإحكام السيطرة على الأرض الفلسطينية والتحكم فيها والتوسع الاستيطاني، في نفس الوقت إضعاف المناعة القانونية للحفاظ على الملكية الفلسطينية. أنا صاحب الأرض اللي معاي كوشين ومعاي سندات إثبات، بستطيع أبعد أثبت أن الأرض اللي لوزارة المواصلات، لوزارة النقل، لوزارة الأشغال، ولوزارة مش عارف إيش. فهذا يعني هذا العمل بحد ذاته أولا لازم نكون فاهمين أنه غير قانوني وفق قواعد القانون الدولي، وأيضا يعد كارثة وطامة كبرى على يعني سندات الملكية الفلسطينية وعلى الملكية التاريخية والتصرف التاريخي للشعب الفلسطيني الهادئ على أرضه. هم يريدون أن يعبثوا في الدي ان اي، في الهيكلية الداخلية للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وبالتالي ينزعوها رويدا رويدا من الفلسطينيين، ويعني أخذها للدولة الإسرائيلية ومن ثم التحكم فيها من قبل المستوطنين تحت ذريعة وزارة المواصلات، وزارة الآثار، وزارة المالية، وكل وزير الحين ومزاجه بده يعني في مشاريعه، في المزرعة تاعته، في كيف السيطرة على الأرض الفلسطينية. أنا بتقديري إنه يعني يجب اتخاذ قرارات ويعني مواقف محددة وواضحة دوليا وسياسيا ودبلوماسيا وأيضا قانونيا ضد هذه الإجراءات، سواء كانت استملاك الأرض أو القرصنة بكافة أشكالها على الأرض، على المقاصة، على كل ما هو فلسطيني. يجب أن نوصل يعني صوتنا، ويجب أن نستغل المستمسكات القانونية. هذا الإجراء بحد ذاته مستمسك قانوني ضد دولة إسرائيل والحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في محكمة الجنايات الدولية وفي محكمة العدل الدولية، وأيضا نستطيع أن نستخدمها في الولاية القضائية الدولية في محاكم العالم ضد الإسرائيليين وضد الوزراء وضد من يقوم والجيش الإسرائيلي وقيادات الجيش الإسرائيلي الذين يقومون بالبلطجة على الأرض الفلسطينية وعلى الإنسان الفلسطيني وحتى على الحيوان الفلسطيني وعلى شجر الفلسطيني وعلى الحجر الفلسطيني.
0: نعم دكتور حسن، موضوع الملكيات وعملية استهداف الملكيات، هل ستكون بالملكيات العامة بالملكيات الخاصة، وهل تستهدف منطقة جيم فقط، منطقة سي فقط، أم أنها ذاهبة باتجاه المناطق الأخرى A و B؟
1: لا، هم رايحين باتجاه الكل، هم ما بدهم يعني بدهمش فلسطينية من الآخر. يعني هم كل الإجراءات اللي بيقوموا فيها في قطاع غزة، عندنا إبادة جماعية ذات طابع عسكري للدفع باتجاه التهجير القسري، ما يجري في الضفة الغربية جريمة الحربية، يعني تهجير قسري ذو طابع استيطاني، الهدف أو المحصلة تهجير قسري للفلسطينيين وتفريغ الأرض من أهلها، ما يجري في القدس الشرقية تغيير المعالم والتضييق الإداري على المقدسيين اللي بدهم مش فلسطينية من الآخر، ما بدهم حدا. هم الآن يعتقدون أنهم يعيشون الفترة الذهبية بحكم الدعم الأمريكي وبحكم الحالة الترامبية.

0: المسيطرة أو المهيمنة على الولايات المتحدة والحكومة الأمريكية، وأيضا هم يستغلون الضعف أو الجذور الأوروبي والابتعاد عن القضية الفلسطينية، وأيضا يستغلون الضعف العربي والإسلامي، ويستغلون حقيقة التشرذم الفلسطيني. وكل هذه يعني كل هذه أمور بالإضافة إلى إعلان الحرب إداريا وقانونيا، إعلان الحرب له يعني توابع قانونية وأمور فرض على الأرض، فهم بيحاولوا يفرضوا ما يمكن فرضه الآن مستغلين إعلان الحرب لكي يثبتوه يعني بعد ما تنتهي الحرب، وهم لا يريدون إنهائها. فأنا بتقديري أنه أي قائد أو أي مسؤول أو أي وزير أو أي رئيس وزراء سيأتي بعد هذه الحكومة، أنا بتقديري لن يستطيع تغيير معالم ما تم وضعه الآن، ولكن الاعتماد سيكون على المسؤول الفلسطيني والقائد الفلسطيني الذي سيأتي فيما بعد، هل سيغير أم كيف سيكون التعامل. أنا بتقديري أنه إحنا اللي لازم نغير، لأنه إحنا أصحاب الأرض، وإحنا أصحاب المبادرة، وإحنا أصحاب الحق الواضح والجلي والقانوني والإداري على أراضي 67.
1: لكن دكتور حسن، حجم الهجمة على الأرض واستهدافها وعملية التهجير ووجود مثل هذه الأنظمة تشكل خطورة بالغة وهي متدحرجة، ما الذي يمكن أن يوقفها برأيك؟
0: أصغر طفل فلسطيني يستطيع إيقاف هذه المشاريع التي يعني يتآمر العالم كله على الشعب الفلسطيني. أصغر طفل فلسطيني يستطيع الصمود ويستطيع المكوث على أرضه، والشعب الفلسطيني قادر أنه يكون صامد على أرضه ويحافظ على أرضه التي ورثها أبا عن جد، والتي يعني سيرورد الحق التاريخي لنا كشعب فلسطيني أكثر من 7000 سنة ككنعانيين ومتواجدين على هذه الأرض. لا يوجد لنا خيار آخر سوى أن نمكث ونصمد على أرضنا، لأن الأرض تعني لنا المستقبل، تعني الدولة، تعني الجيل القادم، وهم يعون جيدا بأنه إذا طفل فلسطيني ظل عايش ويستنشق الهواء، إذا خيار الدولة الفلسطينية قائم، وهم يعلمون أنه قيام الدولة الفلسطينية يعني نهاية دولة إسرائيل، ودولتنا إن شاء الله قائمة لا محالة. المجتمع الدولي حتى الأمريكان أنفسهم ونص الإسرائيليين الآن يقولون الدولة الفلسطينية قائمة لا محالة. فنعم، من ذروة الشر ومن ذروة القهر ومن ذروة الحصار الاقتصادي والعسكري والأمني، صدقني طائر الفريق سيخرج يعني معلنا قيام الدولة الفلسطينية قريبا، ونراها قريبة ويرونها بعيدة، ويشاء الله ما يشاء بإذن الله.
1: دكتور حسن، كم المساحة التي تم يعني بوفق هذا النظام السيطرة عليها في إطار هذا التسارع من قبل الاحتلال بتنفيذ مثل هذا السجل للأراضي، في تحديدا في منطقة جيم، ومن مساحة الضفة كم يبلغ؟
0: يعني نحن كنا بنعرف أنه منطقة جيم تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية. الإسرائيلي يسيطر على تقريبا ما يقارب 35% من مساحة سي للضفة الغربية، اللي هي 60%. يعني 60% اللي بتمثل مساحة سي، الإسرائيلي يسيطر منها على 35%. فما بالك بعد هذه الإجراءات اللي بيحاول إنه ينتهجها، وبيحاول إنه يصدر قرارات من الكنيست ومن مجلس الوزاري المصغر ومن الحكومة. فأنا بتقديري إنه العدد كبير، ولكن يعني ما هو ثابت عنا إنه مناطق سي أو مناطق جيم هي 60% من مساحة الضفة الغربية، الإسرائيلي يسيطر منها على 35% من 60% من مناطق سي.
1: نعم، في مقابل ذلك يعني حجم الخطر الذي يهدد المواطن الفلسطيني في تلك الأراضي التي ذاهبة باتجاه عملية التسجيل، وإطار موضوع التشتيت الذي تفضلت به في بداية كلامك في وزارات مختلفة حتى تثبت أنك تمتلك هذه الأرض أو هذا المنزل أو هذا الممتلك الذي يسعى للسيطرة عليه؟
0: هو أكيد هذه الإجراءات كلها سيكون لها ارتدادات يعني سلبية جدا على المجتمع الفلسطيني، سيكون لها ارتدادات يعني سلبية ستؤثر في القطاع الزراعي وهو القطاع الرئيسي يعني في الجانب الفلسطيني، سيكون لها ارتدادات على القطاع الاقتصادي، على القطاع الصحي، القطاع التعليمي، على على على بنية يعني البنية الاجتماعية لنا كشعب فلسطيني سيكون لها تأثير، خصوصا بعد ما قاموا بسياسة تدسير مجزأ وتقسيم المقسم ووضع هذه البوابات ونقاط التفتيش على مداخل المدن ومداخل القرى ومنع الفلسطيني من الوصول إلى أرض الزراعية. إحنا كنا بنعيش في قرى في تجمعات سكانية فلسطينية ودائما بتكون أرضنا الزراعية بعيدة، الموارس والخلايل والبساتين بتكون بعيدة، وهذه يعني بنيتنا الاجتماعية، وهذا ما درسوه جيدا وشخصوه جيدا. فهم معنيين الآن أنك أنت كفلسطيني تعيش في مجتمع تجمع سكاني فلسطيني منغلق، أدرس هذا المجتمع، عندما يكون المجتمع منغلق تزداد فيه الأمراض الاجتماعية، تزداد فيه المشاكل، الضغط، الاسترس، كل هذه الأمور يعني تفجر مشاكل اجتماعية كثيرة، وقت ما بدهم بيفتحوا البوابة، وقت ما بدهم بيسكروا البوابة، وهذا كله يعني له مردود سلبي على الاقتصاد، على الزراعة، على التعليم، على كل شيء. يعني احنا هاي الموسم الثائر داخلين على الموسم الرابع على التوالي، موسم الزيتون، لا ما حدا بيجد زيتون، ما حدا بقطف العنب، ما حدا بقطف جوافة، منتجاتنا الزراعية مش زي أول، ما حدا صار يبيع. الطلاب السنة الثالثة اللي عندنا مشكلة في التعليم الحكومي، أصبح في التعليم الجامعي، حتى المستشفيات الآن، القطاع الصحي صار في يعني صار في تآكل في البنية الداخلية والهيكلية الداخلية لمؤسساتنا، مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية. فيعني أنا بتقديري يخلف يعني على الله وعلى أنه الشعب الفلسطيني صامد للبهاي ثلاث سنوات يعني عجاب، لا في معاشات ولا في يعني سبل، حتى اللي كانوا القطاع اللي كان يشتغل في الداخل الآن معظمهم بدون عمل، الموظفين بدون عمل. يعني أنت بتمشي في المجتمع بأشباح.
1: يعني دكتور حسن إذا سمحت، يعني الإجراء الذي يجب أن يأتي سريعا من أجل كبح جماح مثل هذه المشاريع ومواجهة هذا التحدي الذي يفرض على الكاهل الفلسطيني، أنت تعلم أنه ممول بأكثر من 79 مليون دولار مثل هذا المشروع، وأنت كشعب فلسطيني أموالك يعني مقرصنة، وأيضا لا يوجد أي التزامات تفيها الدول وفق الاتفاقية الموقعة. ما الذي يجب أن يتخذ مباشرة لوضع حد لمثل هذا الإجراء؟
0: مضاعفة العمل السياسي والدبلوماسي والتوجه للمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع الدولي. قبل يومين نتنياهو عمل اجتماع مع وزرائه يناقشون الوضع القانوني، هم أصبحوا الآن مطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية ولمحكمة العدل الدولية، ومطلوبين في معظم دول العالم. معظم الدول الأوروبية الآن بلورت مواقف قانونية، بالذات بعد أسطول الصمود ضد إسرائيل، وبالتالي الوضع القانوني الإسرائيلي صعب جدا. هنا بيجي الدبلوماسية الفلسطينية التي يجب أن تؤثر في القرار الأوروبي، يجب أن توجه وتسلط الضوء على هذه الجرائم ومردودها وانعكاسها على المجتمع الفلسطيني. يجب أن يعني مضاعفة المجهود السياسي، المجهود الدبلوماسي لإيصال ما يجري من جرائم على الأرض للأوروبيين وأيضا للأمريكان. ما بيصيرش يظل الأمريكيين يظل يعني متوسد المشهد كابي اللي هو سفير إن الأمريكي يعني هذا صهيوني، ولا يتحلى بال يعني تجاوز مهامه كدبلوماسي وكسفير. يجب الاعتراض ويجب الحقيقة، يجب أن يكون هناك شجاعة في يعني فرض القضايا هاي على الطاولة والحوار مع المسؤولين والعناوين الصحيحة في الحكومة الأمريكية وأيضا في الاتحاد الأوروبي وأيضا الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى يجب تفعيل التحرك العربي باتجاه النقابات والاتحادات العربية، وأيضا يجب يعني رأينا النقابات والاتحادات الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط عندما منعوا السفن إنها ترسو على الموانئ، ففي شغلات نستطيع العمل عليها. كذلك إحنا كشعب نستطيع الذهاب بشكاوي بشكل منفرد ضد الجيش الإسرائيلي أو شخصيات من الجيش أو شخصيات في الحكومة الإسرائيلية الحالية في نستكمل الولاية القضائية العالمية. ليش لا؟ هذول جماعة إن ما خافوا ما بيستعوا، فلازم يكون في يعني لازم يكون في نضال قانوني، لازم أن يكون هناك في نضال في توصيل المعلومات للمجتمع الدولي وتسليط الضوء على هذه الجرائم. بالإضافة إلى يجب أن نعمل على برضو توحيد شبكتنا الداخلية الوحدة الوطنية، وعدة الصف الفلسطيني برضو وعدة الكلمة والطرح برضو لها مدلولة وإلى تأثيرها.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسن برجية، الباحث في شؤون الجدار والاستيطان، كنت معنا عبر تقنية الزوم من بيت لحم. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.

طلعت من الحارة تفاجأت بالحكي هذا وسكر وحار وأسر المطار لحقي يقول لي أنا هون عادي.

Ahí está, bien.

0: يعني قالت تقريبا 5 كيلو عشان احصل 15 رغيف بكفوش لنفر واحد. احنا نعمل انه المخابز تفتح وتنحلها الازمه كلها هيك وترجع الحياه الطبيعيه لغزه.
1: احنا بنشتغل امكانيات يعني ضعيفه جدا، وفي كمان شغلات ناقصه احنا مش قادرين نوفرها. هي متوفره لكن ما في لها قطع غيار. هذا المكان شغال يعني كيف احكي لك، بمواتير غير مواتيره، بيل غير بيله، يعني بنجبسه تجبيس عشان احنا نقدر نشتغل، لانه كل شيء عندنا متهالك وبنحاول نمشي امورنا بشتى الطرق انه احنا نستمر نقدر نعيش في هذه الظروف الحياه.

0: أهلا بكم. نبدأ نشاط الثالث فجرا بالعناوين. مجلس الوزراء يطالب الوسطاء الدوليين بتحمل مسؤولياتهم تجاه خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار بغزة. بريطانيا، كندا، فرنسا والنرويج تفرض عقوبات جديدة على الشبكات الداعمة للمستعمرين. شهداء وجرحى مع مواصلة الاحتلال قصفه لمناطق في لبنان. ترامب توعد بالرد على إيران وبالفعل قصفت الولايات المتحدة أهدافا في إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. استقبل السيد الرئيس محمود عباس رئيس جهاز الأمن الوقائي اللواء إياد الأقرع في مقر الرئاسة برام الله. وأطلع اللواء الأقرع الرئيس على آخر الجهود التي يقوم بها الجهاز في تحقيق الأمن والأمان وتطبيق سيادة القانون. سيادته أشاد بجهود جهاز الأمن الوقائي وقيادته إلى جانب وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى لحفظ الأمن وصون كرامة المواطن وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الجريمة، وأكد دعمه الكامل لعمل قوى وأجهزة الأمن الفلسطينية وفق القانون. أدان مجلس الوزراء مجازر الاحتلال المستمرة بحق النازحين في قطاع غزة. وطلب المجلس في جلسته الأسبوعية المجتمع الدولي والدول الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل لوقف العدوان وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى القطاع.
1: مدين المجازر الاحتلال المستمرة بحق أهلنا النازحين في قطاع غزة ومن بينها المجزرة التي أودت بحياة 6 مواطنين وعشرات الإصابات في حي الرمال بمدينة غزة استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد إرهاب ميليشيات المستوطنين في القرى والبلدات والتي شملت عشرات الاعتداءات على المواطنين والممتلكات والأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية بالإضافة إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم المنشآت ومصادرة الأراضي مطالبا بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوفير حماية دولية لشعبنا. إلى ذلك أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على التقدم الحاصل في تنفيذ خطة الحكومة للتحول نحو الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية المختلفة مشيرا إلى تحضيرات إطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية من خلال تمويل يقارب 37 مليون دولار عبر منح مالية جزئية وقرض ميسر، وذلك في إطار جهود الحكومة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030 على أن يتبعه تنفيذ مشاريع مماثلة في شمال الضفة الغربية وجنوبها. على صعيد آخر اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة لدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني تنفيذ